حوار حر بين حرية التعبير والجنحة خيط رفيع، فعلى ماذا ينص القانون والأصول المرعية الإجراء؟ ماذا عن أبعاد اشتعال الحرب من جديد؟ ومن يتعمد خلط أوراقها؟ هذه المواضيع كما سواها نطرحها على رئيس مجلس الشورى السابق القاضي شكري صابر. حوار حر مع كارلا قهوجي الأربعاء 1 بعد

0: لبنان الحر.
1: سور شوب أو جرافيولا تعرفوها شيء؟ مش قشطة ومش نجاس، من برا كأنها قشطة بس مطاولة شوي، الشرطة منا مالسة، ومن جوا مثل نجاسة مع بزر أسود قليل. عم نحكي عن نوع من الفواكه الاستوائية الخضرة من برا والميلة للأبيض من جوا، مميزة كتير. اسمها العلمي أنونا ميريكاتا، يعني مثل الأنون القشطة وميريكاتا. أهم شيء إنه من القارتين الأمريكيتين، ولازم نقول إنه كتير مفيدة وما بتنصح. هيدا نبلش نعد شوي شو محتوياتها الفواكه يلي طعمتها قوية، كما يقال إنما ميلة على الكريم. في كتير فيتامين سي وكمان شوية حديد، والحلو إنه هالفواكه تستعمل بالمطبخ وبالطب كمان. يقال إنها مليانة بمضادات الأكسدة، ممكن تساعد بمقاومة بعض الأمراض مثل السكري، وفي كتير دراسات عليها من زمان لليوم، والبعض بيروح إلى أقصى التحاليل والتوقع بأنها مفيدة بمقاومة أمراض والتهابات ومنها السرطان.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: دايما حدي نجوم الظهر رسائل غرام من الأهرام
1: سلموني على مصر سلموني
0: 40 نجمة ونجم مصري بيهدوا لبنان كم من الحب وكم من الذكريات
1: أحملها بعيني
0: رسائل غرام من الأهرام الثلاثة والجمعة 4

3 حزيران 2026. أطيب التحيات لجميع مستمعي نجوم الظهر. تحية حب ووفا من لبنان لمصر، تحية ذكريات وردية من بيروت للقاهرة، تحية رسائل معطرة بالورد وبالياسمين من نجوم مصريين ونجمات مصريات حبوا لبنان، عاشوا بلبنان، زعلوا على زعل اللبنانية وعاشوا الفرح معهم. رسائل غرام من الأهرام مهداة من 40 فنانة وفنان مصري، مش بحلقة واحدة من نجوم الظهر إنما بحلقتين، حلقة اليوم الثلاثة وحلقة نهار الجمعة الجاية ب12 حزيران. وهون لابد من توجيه كلمة شكر كبير من القلب لصديقة عزيزة، لصحفية عم بتسطر نجاحات على صفحات الصحف المصرية بلغة فرنسية وبأسلوب راقي من خلال مقالاتها الموضوعية ومن خلال مقالاتها اللي عم بتلاقي استحسان بمصر وبالعالم العربي، الصديقة مايا إبراهيم اللي أمنت إلي هالتواصل الحلو مع نجومنا اللي رح تسمعون خلال حلقتين من نجوم الظهر.

0: بالسبعينات والثمانينات من خلال مسلسلات الشهد ودموع، أبواب المدينة، رأفة الهجان، أوبرا عايدة وغيرها. الفنان الكبير صبري عبد المنعم حكي بوقت سابق عن علاقته بمريم العذراء، وبتشرين الأول مرق بأزمة صحية خطيرة استدعى دخوله للمستشفى. نسمعه عم بحي لبنان وعم يطلب شفاعة القدي الشربل.
1: السيدة وفاء شدياق، لبنان الحر، كلمة للحبيبة لبنان. لا أجد من الكلمات ما يسعفني إلا كلمة واحدة، بحبك يا لبنان، يا وطني بحبك، بنحبك يا لبنان، نحن أيضا نحبك أيضا، كما قالت السيدة فيروز.
2: في عندكو كنيسة جامدة أبونا شربل، أعتقد يعني كده إذا في حد رايح يبقى يولع لي شمعة، عشان بس الظروف اللي أنا فيها، وبنضل بين شفاعات حضرته يشفع علينا عند ربنا سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا، ربنا يرضيك يا بنتي زي ما هترضيني كده، ولا يروح يولع علينا الشمعة، ربنا يرضيه زي ما رضاني. إن شاء الله كل خير من عند ربنا بإذن واحد أحد. احنا بنشفع بالناس الطيبين، مش بنعبد كده ولا كده، لأ، احنا الناس الطيبين دول بيشفعون لعند ربنا، ويا رب القبول بإذن الله.

0: بلشت حياتها كراقصة بالفرقة القومية للفنون الشعبية، كان عمرها 14 سنة. شافها المخرج أحمد ياسين وقدمها بأول أدوارها بفيلمه مع تحياتي لأستاذي العزيز وكرت الصبحة. عايدة رياض، ماذا تقول للبنان؟
1: يا رب كل إنسان على هذه الأرض، كل إنسان في الدنيا يعيش في أمان وسلام بدون صراعات ولا حروب ولا أوبئة ولا أمراض ولا كوارث طبيعية. يعني ربنا يحمينا جميعا ويبعد عننا الشر ويوحد الأمة العربية ويحافظ عليها وتتحل كل المشاكل في فلسطين وفي سوريا ولبنان وليبيا والسودان واليمن، في كل منطقة في الوطن العربي فيها صراعات. أتمنى أن تنتهي هذه الصراعات وليهدأ الجميع ويشتغل ويعمل من أجل مستقبل أفضل للجيل القادم بإذن

0: الفنانة الأكثر حضوراً في تاريخ السينما والمسرح والتلفزيون بحصيلة أكثر من 521 عمل فني. بلشت عملها بالسينما وهي طفلة، ومن أشهر أعمالها العطار والسبع بنات، الباطنية، عائلة الحاج متولي، وكيد النساء، ميمي جمال، حيت لبنان على طريقتها.
1: من أحب الناس فأحب بلد أنا بحبها، لبنان دي من البلاد اللي أنا بعشقها.

على الاستضافة الجميلة دي، وفي الوقت نفسه في برنامج جميل نجوم الظهر. أنا بعتبر نفسي أنتوا اللي ضيوفي مش أنا اللي ضيفكم، لأن لبنان معودني على أنه هو دايماً بلد كريم عظيم، وشعب لبنان الجميل رائع جوه قلبي متربع. بحبكم قوي قوي قوي قوي، أحب لبنان وأهل لبنان وشعب لبنان وكل اسم لبنان بعشقه. سلميلي على كل أهل لبنان وحبايبنا في لبنان. أتمنى دايما أسمع كل خير عن لبنان الجميل، لأنه يستاهل كل خير، بلد عظيم بناسه بأهله بسمعته الرائعة العظيمة، تملى الدنيا سعادة وجمال. ومهما أقول لساني يعجز عن شكر لبنان. لبنان ليها أفضل عليا وعلى على فنانين كتير، أنا واحد منهم، منساش هذه الأفضل أبدا، المحفورة جوه قلبي. منساش الست فيروز وعظمتها، ست صباح، اشتغلت معاهم وبحبهم جدا، وبحب كل فنانين لبنان واحد واحد يعني. طبعا بدون عشان ما افتكرش ان انا بخاف ان انا انسى اسم حد، لكن وديع الصافي، سمير يزبك، عصام راجي، ملحم بركات، يعني انا مش عايز الاسماء بخاف انسى. لما كلهم كلهم كلهم كلهم جوه قلبي، بحبكم قوي والى اللقاء. مجدي الحسيني يحييكم. انا في امريكا حاليا وراجع ان شاء الله مصر الشهر الجاي، واتمنى اشوفكم سواء في لبنان او في مصر وفي اي حته في الدنيا. انا بعشق اسم لبنان واهل لبنان. تحياتي وقبلاتي للبنان واهل لبنان. مجدي الحسيني.

0: تلك المتألقة دائما، نجمة موجودة وحاضرة دائما بصراحتها بأناقتها بكافة المهرجانات، إلهام شاهين. شو قالت لنجوم الظهر؟
1: أتمنى سنة فيها محبة وسلام أمان وصحة، دي أهم أشياء ممكن تساعدنا جميعا. فيا رب يا رب كل اللي نفسه في حاجة ربنا يحققها له، ونعيش كلنا في أمان وسعادة يا رب. إلهام شاهين.

0: بلشت عملها بالسينما وهي طفلة عمرها 5 سنين. اشتهرت بتقليد المشاهير، عندها أكثر من 200 أغنية منهم أغاني للأطفال، حائزة على عدة جوائز، وقامت ببطولة أكثر من 80 فيلم. لبلبة، ماذا تقول لنجوم الظهر؟
1: حبيبتي لبنان، حبيبة قلبي، لبنان غالية عليا زي ما هي غالية على ناس كتير. لبنان لها فضل عليا، يعني لما ابتديت اشتغلت وكنت طفلة، أنا غنيت أول مرة في لبنان وأنا عندي 6 سنين، وشعب لبنان شجعني وحبيني وأنا حبيته. اللي دايما كان يشجعني ويقول لي لبلبة أنتي إلنا، فأنا ما بنساش أبدا الكلمة الحلوة دي. وأنا عايزة أقول لكم يا شعب لبنان يا جميل، أنتوا إلي وأنا إلكم، ربنا يا رب يقف جنبكم. بحييكم من كل قلبي، ببعت لكم بوسة كبيرة. أنا لبلبة.

0: مغنية وممثلة أصول أرمنية، اشتركت بمهرجانات عالمية للغناء وحازت على جوائز عالمية، برزت بأكثر من فيلم ومسلسل، وتميزت مؤخرا بمسلسل وتقابل حبيب أنوشكا.
1: عايزة أقول لجمهوري الحبيب وكل واحد بيتابعني، طول ما أنت بصحتك ومتدفي بحبايبك حواليك فأنت طيب، أنت ملك. مش مهم هناكل إيه، مش مهم هنبات إزاي، طول ما حبايبنا معانا وإحنا بصحتنا ربنا أكيد هيكرمنا. كان عندي أحلام كتيرة ما حققتهاش السنة اللي فاتت، وحاطة ببالي أني أحققها السنة الجاية. مش بس السنة الجاية، أنا بعتبر أن كل يوم جديد، كل يوم بيطلع علينا، كل فجر جديد كأنه بداية جديدة. يا رب الواحد ما تمنلوش غير الصحة وراحة البال ولمة البيت والأسرة وشوية فكة. طبعا مش هنقول لأ، أكيد يعني هنبقى محتاجين شوية الفلوس اللي بتقضينا، ولكن بعتبر أنه بعد كل الضغوط اللي مرينا بيها في السنوات اللي فاتت والأمراض والكوفيد وكل الكلام ده، هو إحنا محتاجين دفى المشاعر، دفى الأحباب. كل سنة وانتوا مدفيني بمحبتكم، باحترامكم، برسائلكم، فأنا بحس نفسي أن أنا حقيقي مبسوطة متدفية. ويا رب كلنا نكون طيبين، الخير للكل.

0: أنوشكا. ليلى علوي نجمة ما بتنطفي، اكتشفها نور الشريف وقدمها للمسرح، اتكرمت وبعدها عم تتكرم بالمهرجانات وحاضرة عطول. ليلى علوي،
1: والله دايما لبنان رفع رأسها، دايما رفع رأسها بشعبها ورقيها وذوقها وثقافتها وحبها لبلدها وللشعب العربي وللحرية. مهما كانت الأزمة قاسية، مهما كانت الظروف صعبة وإحنا شايفين ومقدرين وحاسين قدها وقدود، الله بيحب لبنان وإحنا كلنا بنحب لبنان وبندعم لبنان، مش بالكلام مش بالرسائل لكن بالدعاء وبالعمل، بالحضور دايما إلى جانب لبنان.

0: شخصية مهضومة راقصة وممثلة، طرأت أبواب التلفزيون والسينما وقدمت أول أدوارها بمسلسل ليالي الحلمية لوسي.
1: إياه قد إيه حلوة الحياة، بعسلها ومرها، دموعها وفرحها، نلمها نحبها يوم الفرحية.
2: صباح الخير على ست الدنيا، لبنان الصمدة الجامدة الجميلة الشيك المثقفة بشعبها المحترم الصامد الجامد اللي بيقدر على كل التحديات. ان شاء الله الغمة تعدي، وان شاء الله كل حاجة وحشة تعدي طول ما انتوا واثقين في الارز والارض. صباح الخير على ست الدنيا، صباح الخير لوسي.

0: مخرج وممثل من الطراز الأول. من أعماله سكوت حنصور، أبناء وقتلة، بطل من ورق. خلينا نسمع أحمد بدير شو بيقول لنجوم الظهر.
1: لبنان، لبنان الجميلة الحبيبة، لبنان الثقافة والفن والشعب الطيب الجميل، لبنان عطر الورد والريحان، لبنان النغم، لبنان الحياة، لبنان الصمود. تحية ليكم من قلبي ومن قلب كل مصري. إن شاء الله الأيام اللي جاية تكون أسعد أيامكم، وربنا يبعد عنكم الشر ويديكم كل الخير يا شعب جميل وحبيب إلى قلوب كل المصريين وكل العرب. تحياتي أحمد بدير.

0: ممثلة ربينا على مسلسلاتها من أعمالها أدم وجميلة، يا رجال العالم اتحدوا، نحن لا نزرع الشوك، نصف ربيع الآخر، بوابة الحلواني، عفاف رشاد، ماذا قالت للبنان الحر؟
1: مساء الخير على إذاعة لبنان الحرة، برنامج نجوم الظهر، وبحيي الأستاذة وفاء شدياق على هذا البرنامج الجميل. وأنا عايزة أقول كلمة حب للبنان الحبيبة، أنا قد إيه بحبكم وقد إيه بتمنى لكم السعادة والاستقرار ودايما الرقي ودايما في تفوق باستمرار شعب لبنان كله. تحياتي ليكم جميعا، بحب الدراما بتاعتكم كلها، بحب ناسكم، بحب أهلكم، ربنا يسعدكم وربنا يكرمكم دايما يا رب. أنا بكلمكم من مصر، أنا عفاف رشاد، فنانة مصرية. بحب أعرفكم أنا بعمل النهاردة مسلسل المداح الجزء السادس، أنا كنت في الجزء الأول والثاني والثالث ومت في الرابع، وحيوني تاني في الجزء السادس، بس مش عايزة أقولك علشان ما أحرقش المفاجأة. وبعمل مسلسل تاني اسمه أب ولكن، مع الأستاذ محمد فراج الفنان الكبير والأستاذة الكبيرة ياسمين كامل أحمد. سعيدة أن أنا هشتغل العملين دول، وكان عندي أعمال كتيرة المفروض أن أنا أعملها، بس الحقيقة اتظرت عنها لأني مسافرة لابني في لندن علشان وحشني كتير، والغربة طبعا انتوا عارفينها بتبقى صعبة جدا. فحبيت ان انا اوزن بين الاتنين، ان انا اعمل عملين واقول الحمد لله دول كفاية، وفي نفس الوقت اروح لابني واشوفه في لندن. تحياتي لكم شعب لبنان الجميل، سعدت جدا بالكلام، ان انا اقول كلمة ولو كلمة بسيطة على شعب لبنان الحر، وللأستاذة الجميلة الإعلامية الأستاذة وفاء شدياق، وللإذاعة لبنان الحرة وبرنامج نجوم الدور. تحياتي لكم جميعا. عفاف رشاد.

0: من أهم المخرجات بمصر، من أبرز أعمالها مسلسل حضرة المتهم أبي بطولة نور الشريف، حق مشروع بطولة حسين فهمي، يا وردي مين يشتريك بطولة سميرة أحمد، الليل وأخره بطولة يحيى الفخراني. خلينا نسمع المخرجة المتألقة رباب حسين.
1: أنا المخرجة رباب حسين، بكلمكم يا شعب لبنان يا عظيم، الشعب اللي أنا بحبه قوي وبقدره قوي. اسمدوا اسمدوا ووقفوا قدام أي عدوان، انتوا تستاهلوا مكان كبير قوي. أرجوكم تكاتفوا، وقفوا وقفوا جنب بعض، خلينا نفرح بيكم وخلينا نجيلكم تاني ونستمتع بالبلد العظيم وبالشعب العظيم. يا رب ينصركم، يا رب دايما منتصرين بإذن الله.
2: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. هذه الكلمات الجميلة للشاعر العظيم ترددها كل الشعوب العربية. الغضب الساطع آت وأنا كل إيمان، الغضب الساطع آت سأمر على الأحزان. كلمات عظيمة تغنت بها فيروزنا الجميلة للقدس، يا ليتكم تغنوها اليوم للبنان. شعوب العالم ترقص منفردة أو ترقص ثنائيات في حالة حب خاص، أما أنتم ترقصون رقصة جماعية، رقصة تمثلكم وهي الدبكة، يمسك كل واحد فيكم يد الآخر، وتدقون بأرجلكم الأرض في قوة واعتزاز وحب. أين أنتم يا شعب لبنان؟ اتركوا الخلافات جانبا، عودوا كما كنتم، لا تهم المناصب، لا يهم من مسيحي ومن مسلم، لا تتفرقوا، فالفرقة ضعف والانقسام ضعف والاتحاد قوة. كلكم شعب واحد يهوى الجمال والسلام والحب والمرح والفرحة، فأنتم أكبر مثل لكل الشعوب العربية. نرى فيكم الأمل والبسمة والحب والجمال. أدعو من الله أن تعود لبنان الحبيبة لسابق أهدها. يا رب يا مجيب الدعوات، يا رب يا رب.

تعلمنا من اللبنانيين حب الحياة، تعلمنا الإصرار، تعلمنا إن إحنا في عز كل محنة نطلع بمنحة، تعلمنا إن إحنا أقوى من أي حاجة. فعلا ما فيش شيء يكسر أي واحد لبناني، وده فعلا إن إحنا تعودناه. كنت دايما أسافر على بيروت، ألاقي بيروت تبقى مجروحة والناس بتضحك في وشك، الناس عندها أمل، الناس عندها ثقة في ربنا، الناس عندها تفاؤل، الناس عندها إصرار وعزيمة أنها تقوم، وإحنا كلنا ثقة كبيرة. إن شاء الله بيروت هتتعافى واللبنانيين أقوية وقد المحنة الكبيرة دي وهيخرجوا منها ويرجعوا بيروت أحلى وأحلى، وإن شاء الله ربنا يكتب لنا نكون جنبكم قريب بإذن الله.

0: دهلال مغني وممثل وملحن مصري، وعلى الرغم من مشواره الفني كمغني، تجربته بالتمثيل بالسينما والتلفزيون كانت غنية جدا، ومن أشهر مسلسلاته المداح.
1: طبعا أنا أتشرف اللي أنا يعني أقول رسالة من قلبي للبنان وشعبها، وطبعا يعني أنا لو هتكلم عن لبنان مش يعني مش هيبقى الكلام ما يكفيش رسالة واحدة، ده عايز ديوان. أنا بتمنى من كل قلبي، مش أنا بس، مصر كلها والعالم العربي كله بيتمنى أن لبنان تقوم على رجلها تاني، لأن إحنا لبنان بالنسبة لنا كشعب مصريين يعني من البلاد اللي قريبة من قلبنا، لأن واثقين إن هم بيحبونا جدا، وهي من البلاد اللي إحنا بنحبها جدا وبنرتاح فيها نفسيا. أتمنى من ربنا إن لبنان ترجع تاني وتقوم تاني، وإن شاء الله بإذن الله أنا واثق إن لبنان بلد تمرض ولا تموت، إن شاء الله بإذن الله ربنا يفك الغمة ولبنان ترجع تاني، وإن شاء الله بإذن الله نحتفل احتفالات كبيرة بنجاح لبنان. تحياتي ليكم.

0: إحدى أهم نجمات الثمانينيات، نجمة الجماهير، من أهم أفلامها وكالة البلح الباطنية وغيرها من الأفلام. وبالتسعينات قدمت أفلام كتيرة منها مهمة بتل أبيب، جاسوسة، امرأة هزت عرش مصر، وأفلام كتيرة. نادية الجندي:
1: بحبك يا لبنان، أنت شعب تستحق الحياة الكريمة، عانيت كثيرا ولكنك ستنتصر بإذن الله، قلوبنا كلها معك. نادية الجندي.

0: نقيب الفنانين ورئيس اتحاد النقابات الفنية المخرج والممثل الدكتور أشرف زكي، ماذا قال للبنان؟
1: لبنان في القلب، لبنان يعني نبض العروبة. احنا كمصريين نحب لبنان والشعب اللبناني، ولبنان جزء كبير من حياتنا، قضينا وقت عظيم ووقت جميل في لبنان في بيروت، وبيروت ولبنان ستعود بإذن الله أقوى من الأول 100 مرة. تحياتي أشرف زكي.

0: زمان.
1: بلشت كان عمرها 7 سنين من عملها كمضيفة لعارضة أزياء ثم كممثلة. سرقت قلوب كتار من النجوم. سهير رمزي شو قالت لبيروت؟
2: أولا مساء الخير، ده يسعدني ويشرفني. يعني لبنان أقول إيه في لبنان؟ أقول إيه ولا إيه ولا إيه؟ أقول لبنان البلد الحب، بلد الجمال، بلد الشياكة، بلد الأناقة، بلد الراحة، بلد السعادة، بلد كل شيء حلو. لبنان وشعب لبنان وناس لبنان وأهل لبنان وجدعانة ولاد البلد اللي في لبنان. أنا في لبنان ليه مش ذاكرة واحدة ولا يعني موقف واحد، لا أنا عشت في لبنان فعلا، أنا عشت كتير في لبنان وكان ليه بيت في لبنان، ويعني ليه ذكريات كتير فيها قوي قوي حلوة حلوة حلوة. يا رب يا رب من قلبي يسعد لبنان وشعب لبنان وأهل لبنان، تبقى لبنان هي لؤلؤة العالم العربي كله. سهير رمزي.
0: لفت

0: نجمي لفتت الأنظار ولفتت القلوب بهدوءها بجمالها بالتزامها، من مسلسلاتها أفواه وأرانب، دعاء الكروان، الشهد والدموع، رأفة الهجان، ارتدت الحجاب واعتزل التمثيل بأوائل التسعينيات. عفاف الشعيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إلى شعب لبنان، الشعب المناضل، الشعب المحترم، الشعب الصبور، الشعب الذي يتحمل الصعاب والمصائب ويتحمل ما لا يتحمله بشر في هذا الكون. شعب لبنان شعب صامد، شعب مترابط، شعب فيه كل الطوائف، إخوة وكلهم بيحبوا بعض وكلهم مترابطين، وده اللي نعرفه عن لبنان من زمن طويل. لبنان شعب راقي، شعب مثقف، شعب ذو حضارة، ذو تاريخ. أتمنى من الله سبحانه وتعالى إن تعود لبنان الجميلة، لبنان الحلوة اللي كلنا بنحبها وبنعشقها وكلنا بنتمنى إن احنا نزورها كل شوية أو نروح فيها نتفسح، نشتري مشترياتنا. يعني بصراحة أنا حزينة من كل قلبي على اللي بيحصل في لبنان. أتمنى تتزاح الغمة دي، وتتزاح غمة الكورونا عن الكون كله، وتتزاح الغمة عن لبنان، الشعب الشقيق، الشعب الصبور، الشعب الصامد. ويا رب كلكم تكونوا إيد واحدة في المحنة دي، لأنها محنة ومنحة من الله في نفس الوقت سبحانه وتعالى، عشان تكونوا كلكم مترابطين وكلكم تبقوا إيد واحدة وتبقوا كلكم متمسكين لإنقاذ هذا البلد. لبنان بلد جميلة، بلد حلوة، كل الناس بتحبها. ما في حد في هذا الكون غير لما هو زعلان على لبنان وحزين على اللي بيحصل في لبنان. وأنا بعزي كل الأهالي وبعزي الشهداء وبعزي كل أم وكل أب وكل أم مكلومة في فقد أي حد ليها أو أي أب. أو يعني في الحقيقة الواحد مهما قال ومهما عبر بالكلمات مش هيقدر يقول اللي جواه أكتر. مش عارفة أعبر أقول إيه في الحقيقة. الموقف صعب قوي والمصيبة كبيرة قوي، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أنها تزاح الغمة عن شعب لبنان، الشعب الشقيق، الشعب الراقي، الشعب المحترم، الشعب الذوق، الناس الذوق، شعب حقيقي مثقف. أنا بحب لبنان، رحتها كتير قوي وحزينة عليها قوي. أتمنى من الله سبحانه وتعالى ترجع لبنان تاني بشعبها الحلو وبناسها الحلوين. مع تحياتي عفاف شو.

الحلقة الأولى من رسائل غرام من الأهرام عبر نجوم الظهر انتهت، وإلى حلقة جديدة من نجوم الظهر نهار الجمعة الجاية ب 12 حزيران، ومع المزيد من نجومنا المصريين.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: المشروبات الروحية والألكول، هودي المشروبات الروحية إذا كانت كميتهم كبيرة راح تزيد من سرطانات متعددة مثل سرطان الأنف والحنجرة، سرطان الكبد، سرطانات الجهاز الهضمي، وأكيد هالإصابات بتزيد إذا كان الكحول عم بيترافق مع التدخين، فعنا احتمال كبير لتحول خلايا سرطانية بأعضاء كثيرة بالجسم. النصيحة أنه نخفف التناول من الكحول قد ما فينا ونخليها جزء من نمط حياتنا هو التخفيف.
0: نصيحة طبية من

حضرة السائق الكريم، قيادة فن وذوق وأخلاق، نحن هيك منعرف وهيك منقول، بس للأسف عم لاحظ أنه التطبيق شبه مفقود. الفن مكتسب والذوق مش موجود، والأخلاق بتقول الغلبة للأقوى وللأوقح. عم نشوف معارك على طرقاتنا وتناطح بين السيارات، وخاصة أنه كل طرقاتنا مترابطة ومشعبة وفيها تداخل ملحوظ، وما حدا بيطول باله وبيسمح لغيره يمرق أو يطلع من موقف بناية أو ساحة محل. الكل بيتسابق تا يمرق قبل غيره، كأنه الطوارئ متواصلة والمهمات مستعجلة. مرات بتمرق على سلامة بدون تصادم وأضرار، وأحيانا ما بتسلم الجرة، بتوقع المشكلة، وإذا مرقت على خير بتكلفنا شوية دولارات للتصليح، وكله كرمال ما نطول بالنا نستعمل شوية ذوق وأخلاق، ونتنازل شوي عن استعجالنا، ونمرق بعضنا ونسوق بروية تنوصل بسلام وهدوء.

0: لبنان الحر.
1: سورسوب أو جرافيولا تعرفوها شي؟ مش قشطة ومش نجاس، من برا كأنها قشطة بس مطاولة شوي، قشرتها منا ملسي، ومن جوا مثل نجاسة مع بزر أسود قليل. عم نحكي عن نوع من الفواكه الاستوائية الخضرة من برا والميلة للأبيض من جوا، مميزة كتير. اسمها العلمي أنونا ميريكاتا، يعني مثل الأنون القشطة وميريكاتا. أهم شيء إنها من القارتين الأمريكيتين، ولازم نقول إنه كتير مفيدة وما بتنصح. هيدا نبلش نعد شوي شو محتوياتها الفواكه يلي طعمتها قوية، كما يقال إنما ميلة على الكريم. في كتير فيتامين سي وكمان شوية حديد، والحلو إنه هالفواكه تستعمل بالمطبخ وبالطب كمان. يقال إنها مليانة بمضادات الأكسدة، ممكن تساعد بمقاومة بعض الأمراض مثل السكري، وفي كتير دراسات عليها من زمان لليوم، والبعض بيروح إلى أقصى التحاليل والتوقع بأنها مفيدة بمقاومة أمراض والتهابات ومنها الصدر.

0: ارتفعوا كالأرث. شهيد اليوم.
1: ريشار إيميل أبو خليل، إلياس نعيم أبو ملحم، جان باخوس، جابي باخوس، ميلاد بشارة مخايل، ميلاد ميشيل معلولي، جرجورة جام كارسل، جوزيف فرانسيس أبي سعدة، ستافرو أنطوان العجيمي، كميل ديب سكر، بطرس إدوار شرفان.
0: ارتفعوا كالأرث.
2: إخوتنا المؤمنين، المجد ليسوع المسيح. القداس هو العمل الطقسي الأساسي بالحياة المسيحية. فيه الجماعة المؤمنين بتتقاسم الأدوار، المؤمنين بيرتلوا بيجاوبوا بيصلوا بيقدموا وبيقروا الكتب المقدسة، الكاهن بيتصدر الجماعة وبيقدم الذبيحة باسمها وبيوصلها كلمة الله وبيناولها جسد الرب وبيذكرها وبيذكر كل الأحياء والأموات. بيحتفل بالقديس الأب يوسف الأشقر، بتقوم بالخدمة جوءة راهبات القديسة تيريزيا الطفل يسوع المارونيات بإدارة الأخت تيريز ماري بوراشد، الأداء المنفرد للأستاذ فؤاد عواد والأخت فريال حنا. المجد ليسوع.

الرسل الفصل السابع من الآية 1-8. يا إخوتي، قال عظيم الأحبار: هل الأمر كذلك؟ فقال استفانوس: أيها الرجال الإخوة والآباء، اسمعوا. إن إله المجد قد تراءى لأبينا إبراهيم وهو في بلاد ما بين النهرين قبل أن يسكن في حران، وقال له: اخرج من أرضك ومن عشيرتك وهلم إلى الأرض التي سأريك إياها. حينئذ خرج إبراهيم من أرض الكلدانيين وسكن في حران، ومن هناك نقله الله بعد موت أبيه إلى هذه الأرض التي أنتم الآن فيها ساكنون. ولم يعطه فيها ميراثا ولا موطئ قدم، ولكن وعد بأن يعطيها له ملكا ولنسله من بعده، مع أنه لم يكن له ولد. وتكلم الله هكذا: سيكون نسله غريبا في أرض غريبة، فيستعبدونه ويسيئون إليه 400 سنة. والأمة التي سيستعبدون لها سأدينها أنا، قال الله، وبعد ذلك سيخرجون ويعبدونني في هذا المكان. ثم أعطى الله إبراهيم عهد الختان، وهكذا ولد إسحاق وختنه في اليوم الثامن، وإسحاق ولد يعقوب وختنه، ويعقوب ولد الآباء الأولين 12 وختنهم. المجد ليسوع المسيح.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. قال الرب يسوع لتلاميذه: عما قليل لن تروني، ثم عما قليل ترونني. فقال بعض تلاميذه فيما بينهم: ما هذا الذي يقوله لنا؟ عما قليل لن تروني، ثم عما قليل ترونني، وأني ذاهب إلى الآب. وكانوا يقولون: ما هو هذا القليل الذي يتكلم عنه؟ لا نعرف عما يتكلم. وعرف يسوع أنهم يريدون أن يسألوه، فقال لهم: هل تتساءلون فيما بينكم عن قول هذا: عما قليل لن تروني، ثم عما قليل ترونني؟

0: نؤمن بإله واحد
1: آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم السادس كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق الأنبياء والرسل

المشوار. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكل المستمعين. وطبعا نحن معكم بصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. صديقي التغافل هو فن العبقرية ولغة الملوك، ينجيك من مضيعة الوقت ويضخم عقلك الجميل ويزيد جرعة السعادة في قلبك ويحميك من الحسد ويشعر غيرك بأنه أذكى منك، يساعدك على التعلم أكثر ويعمي عينيك عن توافه الأمور. التغافل فرصة لاستثمار الطاقة فيما ينفعك واستصغار ما يستهلك العقل ويستنزف القلب.

اختيار البذور أسهل من اقتلاع الأشجار. صديقي، اختيار واحد خاطئ في حياتك يكلفك عمرا من الحزن والندم، فما من شيء أقصى من أن يمضي عمرك أمام عينيك دون أن تعيش كما أردت. كل شيء زائل، فاحذر الغد وعش الحياة الآن.

لبنان الحر وإحلى بونجور. قال إنني أكتب بطريقة مختلفة عما أتكلم، وأتكلم بطريقة مختلفة عما أفكر، وأفكر بطريقة مختلفة عما يجب أن أفكر، وهذا كله يقود إلى قلب الظلمات. ثلاثة أمور يجب معرفتها في هذه الحياة: لا تثق بأحد، لا تتوسل لأي أحد، ولا تتوقع أي شيء من أي شخص.

لبنان الحر وقلنا بونجور. مسامحتك للآخرين لا تعني أنك راض عنهم، بل تعني غالبا البحث عن راحة بالك بعيدا عن نقاشات لا قيمة لها. ليست الحياة بسطوحها بل بخفاياها، ولا الناس بوجوههم بل بقلوبهم. صديقي، كن طيبا رقيقا مهما كان وضعك ومكانتك، فنحن نخرج من الدنيا إما بدعاء لنا

0: سلام.
1: لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. قال: حتى حزني لم يكن حزنا بالطريقة المعتادة. لم أبحث عن كتف لأبكي عليه ولا عن أذن لتسمعني. كنت أتوسل العالم أن يتركني وشأني

فاقد الشيء يعطيه بكرم وحب لأنه يتمنى أن لا يرى أحدا يعيد تجربته. أنت من تختار أن تكون قويا أو ضعيفا في الحياة، فأنت صاحب القرار.

الختام، من لا يشرب من بحر التجارب يموت عطشا في صحراء الحياة. لهون بنكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. شكر كبير لكل المستمعين وأيضا للمخرج بيتر حشاش. بيترو أنا منتمنى للجميع يوم مبارك.

0: بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.
1: حوار حر بين حرية التعبير والجنحة خيط رفيع، فعلى ماذا ينص القانون والأصول المرعية الإجراء؟ ماذا عن أبعاد اشتعال الحرب من جديد ومن يتعمد خلط أوراقها؟ هذه المواضيع كما سواها نطرحها على رئيس مجلس الشورى السابق القاضي شكري صابر. حوار حر مع كارلا قهوجي الأربعاء الواحدة بعد

0: منعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال انشورنس، منحمي قصصكن.
1: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتدل عزيتون لوقية ب95 سنت، جبنة فوندال إدعم لوقية بدولار و90 سنت.

السابعة إلا ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، عناوين صباح لبنان الحر. ليلة أمريكية صاخبة في إيران، والأخيرة ترد بضرب البحرين الكويت والأردن. نقلا عن عون، ليقل لي الشيخ نعيم ماذا يريد. مضللا بيئته حزب الله، إيران موقف العالم على أجر ونصف، واتصالات مكثفة لإبعاد شبح الموت عن صور.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: جراء الضربات الإيرانية وأنه لا تقارير عن إصابات أو خسائر بشرية بين القوات الأمريكية. أضافت أن التقييمات الأولية تؤكد اعتراض كل الصواريخ والمسيرات الإيرانية تقريبا.
1: صحيفة وول ستريت جورنال نسبت إلى مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب لم يكن مقتنعا بضرورة الرد على إيران في وقت سابق من اليوم، إلا أنه غير رأيه بعدما أوصى وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة المشتركة بعمل عسكري في خلال جلسة إحاطة في البيت الأبيض.
0: أضافت أن الرجلين قدما للرئيس معلومات محدثة عن طائرة شاهد الإيرانية المسيرة التي ضربت المروحية الأمريكية، وأن الهجوم عليها استدعى ردا سواء كان الهجوم متعمدا أم لا.
1: وصباحا وبعد 3 جولات من الاستهدافات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت ضرباتها ردا على الهجوم الإيراني على مروحية أباتشي، وستظل في حال يقظة وجهوزية تامة للتصدي لأي عدوان إيراني غير مبرر.
0: ووفق مسؤول أمريكي رفيع المستوى، فقد تم استهداف 20 موقعا داخل إيران، لافتا إلى أن الوضع لا يزال نشطا والجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد للرد في حال قررت إيران الانتقام.
1: ونفى مسؤول أمريكي آخر مزاعم الحرس الثوري أنه نفذ 21 هجوما على قواعد أمريكية في المنطقة، مؤكدا أنها ليست صحيحة على الإطلاق.
0: أما الحرس الثوري الذي قال أنه دمر 21 هدفا فتحدث عن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على الأسطول الأمريكي 5 في البحرين، التي أكدت تصديها لهجمات إيرانية وقاعدتي الأزرق الأمريكية في الأردن وعلي السالم في الكويت. أضاف: دمرنا 4 أهداف بينها حضائر طائرات من طراز F-35 في قاعدة الأزرق باستخدام الصواريخ.
1: المملكة الأردنية أكدت إسقاطها 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه مدينة الأزرق، ما أدى إلى سقوط شظايا من دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.
0: كما لفت الحرس الثوري إلى إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء مدينة جوم في محافظة بوشهر جنوب البلاد. أضاف في بيان أنه في حال استمرار العدوان فإن ردودا أكثر قسوة ستكون بانتظار العدو كما قال.
1: آخر جولة من الاستهداف الأمريكي طاولت جزيرة قشم والأهواز في وقت أكد مدير شركة المياه في مدينة سيريك جنوب إيران أن هجوما صاروخيا أمريكيا استهدف فجرا بنى تحتية للمياه في المدينة بعدما دوت انفجارات في قشم وبندر عباس وسيريك وجاسك.
0: وكان مسؤول أمريكي رفيع المستوى أشار إلى أن الموجة الثانية استهدفت أنظمة الدفاع الجوي والرادار، في حين نسبت صحيفة نيويورك تايمز إلى مسؤولين إيرانيين أن الغارات استهدفت قواعد عسكرية وبحرية ومنشآت رادار وبطارية مدفعية في 5 مواقع على السواحل الجنوبية لإيران في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأن الأهداف شملت قواعد بحرية في سيريك وجاسك وأنظمة الدفاع الجوي في بندر عباس وبطارية صواريخ في جزيرة قشم.
1: وقال مسؤول أمريكي آخر إن القوات الأمريكية هاجمت أنظمة دفاع جوي وأنظمة رادار إيرانية في محيط مدينة مضيق هرمز.
0: التلفزيون الإيراني نقل عن مصدر مطلع أن أي من الموانئ التجارية في جزيرة قشم لم يتعرض للاستهداف، كما أنه لم يتم استهداف مدينة ميناب.
1: الرئيس ترامب وبحسب مسؤول كبير في البيت الأبيض لا يزال يرى اتفاق السلام مع إيران في الأفق رغم الضربات الانتقامية، وأن الرد العسكري عليها والمفاوضات مساران منفصلان ويمكن السير بهما في آن واحد.
0: وكان الرئيس الأمريكي قال: من المهم جدا هذا الرد، فقد أسقطوا مروحية، وأعتقد أن الرد يجب أن يكون قويا جدا وحازما للغاية. أؤمن بالرد بقوة وهذا نهجي، ولدينا اتفاق جيد جدا مع إيران وأعتقد أنه سيبقى كذلك.
1: القناة 14 الإسرائيلية ذكرت أن ترامب أطلع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على تفاصيل الهجوم.
0: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس كشف عن أن الاتفاق النووي مع إيران سيتم الأسبوع المقبل أو في خلال أشهر، مؤكدا الاعتماد على القدرات الأمريكية التفاوضية وآليات التنفيذ الصارمة التي ستفرضها إدارته في الاتفاق. أضاف أن ملامح الاتفاق النووي ستتضح تماما قبل انتخابات التجديد النصفي، ولا أعتقد أن الإيرانيين بصدد مماطلة الرئيس ترامب.
1: معلوم أن القيادة المركزية الأمريكية وعقب بدئها بشن ضربات دفاعا عن النفس ضد إيران أشارت إلى أن هذه المهمة تعد ردا متناسبا على عدوان إيراني غير مبرر، وجاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس ترامب.
0: ومن طهران شدد وزير الخارجية الإيراني عدنان عرقجي على أن القوات المسلحة القوية كما سماها لن تترك أي هجوم أو تهديد من دون

0: رد، وأن الولايات المتحدة اختارت اختبار عزم بلاده رغم هزائمها في ساحة المعركة وفق تعبيره. أضاف: غادروا منطقتنا إذا كنتم تريدون الأمان.
1: نقل زوار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عنه القول للقدس العربي أنه يتابع مواقف الشيخ نعيم قاسم الذي يصف المفاوضات بالعبثية والمخزية، وسأله ليقل للشيخ نعيم ماذا يريد. يريد أن يحارب فليذهب ويحارب وقد رأينا النتائج.
0: أضاف: لا وقف جديا لإطلاق النار ولا ظروف ملائمة بعد لانسحاب إسرائيلي متوازن مع انسحاب عناصر حزب الله من جنوب نهر الليطاني، لكنه في الوقت نفسه يعول على المناطق التجريبية واقتراحه البدء بتطبيقها من الزوترين الشرقية والغربية ويحمر وقلعة شقيف من خلال دخول الجيش اللبناني إلى هذه المناطق.
1: في الأثناء حذر تجمع القرى المسيحية الحدودية في الجنوب من تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في القرى الواقعة على الشريط الحدودي في ظل استمرار القصف وتدهور الخدمات الأساسية، مطالبا الدولة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السكان وتأمين احتياجاتهم.
0: وأكد التجمع في بيان أن تمسك الأهالي بأرضهم لا يمكن أن يكون بديلا عن قيام الدولة بواجباتها، محذرا من أن استمرار التقاعس سيضاعف حجم الخسائر الإنسانية والوطنية في المنطقة، ومطالبا الحكومة بالعمل الفوري على فتح ممرات إنسانية وصحية آمنة وإعادة تأهيل المراكز الصحية وتجهيزها بالأدوية والكوادر اللازمة، إضافة إلى دعم المستشفيات التي تستقبل أبناء المناطق الحدودية.
1: وعلى خلفية التهديدات الإسرائيلية التي طالت سكان المدينة بما في ذلك الحارة المسيحية وبعض القرى المجاورة، أطلق مطارنة صور نداء عاجلا إلى المرجعيات السياسية والعسكرية اللبنانية والمجتمع الدولي، مطالبين بالتحرك الفوري لتجنيب مدينة صور مزيدا من الأخطار.
0: وجاء النداء في خلال مؤتمر صحفي عقده متروبوليت صيدا ومرجعيون وتوابعهما للروم الأرثوذكس اليسف فوري في مطرانية صيدا، وتلا خلاله بيانا باسم راعيي أبرشيتي صور للموارنة والروم الملكين الكاثوليك شرب العبدالله وجورج اسكندر.
1: البيان أكد أن الحارة القديمة في صور ليست مجرد حي سكني، بل تمثل قلب المدينة التاريخي والإنساني وتضم آلاف المدنيين من عائلات وأطفال ومسنين، فضلا عن احتضانها إرثا حضريا وثقافيا ودينيا يمتد لقرون.
0: وحذر المطارنة من أن أي استهداف لهذا الحي سيشكل كارثة إنسانية ووطنية، داعين المسؤولين اللبنانيين إلى بذل أقصى الجهود السياسية والدبلوماسية والأمنية لحماية المدنيين وصون الممتلكات.
2: الإعلام الإسرائيلي يدعي أنه يحارب حزب الله. ليس كل اللبنانيين حزب الله وليس كل اللبنانيين مسلحين. الحرب هي على لبنان كله وليست على فئة واحدة من الفئات اللبنانية. هم يدمرون لبنان نقطع السطر. من أجل ذلك نناشد الهيئات الدولية التدخل الفوري لوضع حد لهذه الحرب. من واجب الشعب اللبناني أن يقاوم أي اعتداء وأي احتلال يتعرض له البلد، هذا واجبنا جميعا، ولكن تختلف الوسيلة. هناك عدة وسائل للمقاومة، هناك مقاومة عسكرية، هناك مقاومة فكرية، مقاومة اجتماعية، مقاومة أخلاقية، هناك مستويات متعددة.
1: وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي وجه انذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات والأحياء المحيطة بها، وسجلت حركة نزوح كثيفة من المناطق المستهدفة.
0: وفي إطار جهوده لتحقيق وقف شامل للنار في الجنوب لوقف المزيد من تدميره وتهجير أهله، يكثف الرئيس عون اتصالاته بكل من السفير البابوي باولو بورجيا والسفير الأمريكي ميشيل عيسى في مسعى قد ينتهي بتحييد الحارة المسيحية في صور إلى إجراء يتخذها الجيش على الأرض لحمايتها وتأمين عودة أهلها وضمان سلامتهم.
1: وردا على دعوة حزب الله الدولة إلى الاستفادة من الدعم الإيراني وتصحيح علاقتها مع إيران، سألت مصادر وزارية مقربة من الرئاسة الأولى: ألم يسمع مسؤول الحزب كلام الرئيس عون الأخير في إشارة إلى هجومه على الدور الإيراني؟
0: أضافت المصادر: لا يريدون أن يسمعوا ولا أن يقرأوا، لا يريدون أن يسمعوا صوت اللبنانيين الذين لم يعودوا يتحملون نتيجة هذه الحرب. وحذرت بذلك من أن البلد سينتهي للأسف إذا استمرت الأمور على هذا النحو.
1: في الضفة الأخرى وفي رسالة مباشرة للرئيس عون، قال عضو كتلة الحزب النائب رامي أبو حمدان:
3: الموقف الصلب للجمهورية الإسلامية الحليف الشريف في إيران على طاولة المفاوضات، موقف الدنيا كلها على إجرموس. كيان الجمهورية الإسلامية عم يفاوض معك لأجلك مش عنك، أنتو وفريقكم وأصدقائكم المدعين شو عطوكم؟
0: وفي آخر الميدانيات، سجل قصف مدفعي على بلدة كفر دونيت، وأيضا حزام ناري صباحا على بلدة كفر رمان، إلى غارات على النبطي الفوأة وحبوش، تزامنا مع إصدار إنذار مبكر عقب رصد هجوم صاروخي من لبنان استهدف منطقة كريات شمونة ومناطق عدة في شمال إسرائيل، وبالتزامن مع غارة على بن عفول في قضاء صيدا وقصف مدفعي على سحمر ويحمر.
1: وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية اغتيال صهر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم المهندس جعفر دكماك في غارة على بلدة صرية، ودمرت غارة منزل نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي في سجد.
0: الجيش الإسرائيلي توغل من موقع السماقة باتجاه أطراف كفر شوبة مع تنفيذ عمليات تمشيط باتجاه البلدة، فيما سجلت غارات على المنصوري، ياطر، دير كيفة، مجد الزون، صريفة ومرتفعات جبل الريحان في جزين.
1: وطاولت الغارات أيضا بلدة كونين ومحطة المياه على طريق إبل السقي، واستهدفت القوات الإسرائيلية بلدة يحمر بالقذائف الفوسفورية.
0: وأمس أغار الطيران الإسرائيلي على حي الحمادية في بلدة العباسية وكفر سير وبين بلدتي كفر سير وصير الغربية وبيوت السياد ودير قانون رأس العين وحدثة ومدينة النبطية ومنطقة المساكن الشعبية في محيط مدينة سور.
1: كما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات مستهدفا بلدة النبطية الفوقة، حي سكران في بلدة حروف، مدمرا منزلا وعلى الكفور، ولف حزام ناري ناحية العباسية قرب سور، واستهدفت غارة منطقة الخردلي على الجبل تحت قلعة شقيف، كما تعرض المكان نفسه للقصف المدفعي، واستهدف قصف إسرائيلي جبل مشغرة في البقاع الغربي.
0: وإلى الداخل الإسرائيلي، سجلت محاولة تسلل عبر الحدود إلى منطقة الجليل نفذها حمزة حمود من بلدة مركبة، وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق نار باتجاه قواته العاملة في منطقة جبل راميم، وردت قواته بإطلاق النار وقضت على مخرب في المنطقة من دون وقوع إصابات في صفوفها.
1: وكانت القناة 12 أفادت بأن الجيش الإسرائيلي قتل مسلحا أطلق النار على قوة إسرائيلية قرب الشريط الحدودي مع لبنان، وأن أعمال بحث قائمة عن مسلح آخر.
0: وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه بعد التحقيق الأولي تظهرت تفاصيل إضافية حول تسلل المهاجم إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة سلسلة جبال رميم، لافتة إلى أن العملية كانت إلى جيب إسرائيلي يقع خلف السياج الحدودي داخل لبنان، وكان يرتدي زيا عسكريا تابعا لحزب الله.
1: الإذاعة الإسرائيلية أشارت إلى أنه في خلال نشاط للقوات الإسرائيلية داخل الجنوب رصدت إطلاق نار باتجاهها، ودار تبادل للنار مباشرة عند السياج الحدودي، وبعدما قتلت المهاجم ومشطت المنطقة عثر على جثته داخل جيب إسرائيلي يقع خلف السياج الحدودي، أي أنه تابعت الإذاعة من الناحية الرسمية تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية، لكن وفقا للمعلومات المتاحة لم يخترق السياج الأمني ولم يدخل إلى منطقة مدنية.
0: من ناحيتها، ذكرت منصات مقربة من حزب الله أن الجيش الإسرائيلي يحتجز جثمان حمود.
1: معلوم أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت من دون موافقة سياسية، وأمر الجيش بالرد في بيروت على أي صاروخ يسقط في الشمال من دون انتظار أي موافقة.
0: وقال مصدر عسكري إسرائيلي إنه إذا اقتضت الضرورة مهاجمة لبنان أو الضاحية الآن فسنهاجم.
1: وعلى خلفية الحكم القضائي بسجن الزميل رامي نعيم لشهر وتغريمه مليار ليرة، وفي إطار الاستنكارات ورفض القرارات التعسفية، استنكر نادي الصحافة بأشد العبارات القرار، مؤكدا أنه يصيب سمعة العهد بالحفاظ على الحريات، مع التوقف عند الحملة الشعواء التي يتعرض لها رئيس الجمهورية، من دون أن يجد بعض القضاء أنه معني بالحفاظ على هيبة الدولة من ضمن القوانين المرعية الإجراء.
0: ونشد النادي الرئيس عون ووزيري العدل والإعلام اتخاذ ما يرونه مناسبا للحفاظ على حريات الصحافة.
1: ختاما نذكر بالعناوين. ليلة أمريكية صاخبة في إيران والأخيرة ترد بضرب البحرين الكويت والأردن. نقلا عن عون ليقل الشيخ نعيم ماذا يريد، مضللا بيئته حزب الله إيران موقف العالم على إجر ونص واتصالات مكثفة لإبعاد شبح الموت عن صور. النشاطات نفذها مارك البيطار. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: اليوم غائم جزئيا لقليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، وبتستمر بالارتفاع بالمناطق الجبلية والداخلية. اليوم وبالأيام الجاية الحرارة بين 28 و 22 درجة. بكرة قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل بدرجات الحرارة. أما الجمعة فقليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما بتنخفض بشكل طفيف على الجبال وبالداخل.
1: لبنان حر أكثر من

0: صباح الخير مجددا من لبنان الحر ولبنان اليوم مع جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي زميل مارك البيتر.
1: عناوين الصحف.
0: البداية مع صحيفة النهار. التهجير الأخطر لسور ينذر باحتدام واسع. في الديار معارك المعادلات بين الكسر والتثبيت. لدريون على خط الوساطة وعين التيني تنتظر الشبيبة. إلى عناوين الأخبار. تل أبيب تخشى القتال وحيدة. طهران واشنطن من روحية هرمز تهدد وقف النار. فيصل كرامي حين ينقلب على تاريخ عائلته. واشنطن لا تضغط على إسرائيل وتصر على الفصل مع طهران. الثنائي يؤكد وقف نار شامل وانسحاب متزامن. في عناوين نداء الوطن نقلا عن زوار عون فليذهب الشيخ نعيم ويحارب. لقد رأينا النتائج. سور تدفع ثمن قلب إيران وبعبدة تحاول الإنقاذ. في الشرق نظام ولاية الفقيه يفتش عن أذرعه. عون الرئيس ترامب لم يتواصل مع الحزب بل مع سفيرتنا. في عناوين اللواء الثنائي يشنح إلى قبول وقف النار وتطمينات أمريكية قبل الجلسة المقبلة. الاحتلال يستهدف سور تهجيرا وقتلا واهتزاز أمني شمال إسرائيل بعد اختراق مسلحين. في الجمهورية عون لدولة تنعدم فيها الدويلات. اتصالات مكثفة لوقف شامل للنار في لبنان. إلى أبرز ما تناولته الصحف العربية اليوم ونبدأ بالأنباء الكويتية. السفير البابوي يتفقد منطقة العرقوب ويخص كفر شوبة الحدودية. جنوب لبنان عمليات حربية تسابق قرار وقف النار. وعون نسعى إلى دولة تنعدم فيها الدويلات. عون وماكرون يستعرضان مسار مفاوضات واشنطن. في الرأي الكويتية إيران تربط مصيرها مع لبنان. العربية دوت نت حزب الله يجند مقاتلين يافعين. الجريدة الكويتية وقف النار في لبنان أفكار عسكرية في إسلام أباد ومقترحات سياسية في باريس. في الشرق الأوسط ماكرون يستقبل براك ويجدد دعم فرنسا لسوريا والعراق ولبنان. انذار إسرائيلي غير مسبوق لسور وتحذيرات من انتقال الحرب إلى مرحلة إجلاء المدن. تسلل مسلح من جنوب لبنان يهز الحزام الأمني الإسرائيلي.
1: أسرار الصحف من لبنان.
0: في أسرار النهار لوحظ أن إيران وعبر سفارتها في بيروت تكثر من التعبير تجاه لبنان عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء باستعمال علمه أو خريطته لتؤكد وحدة الساحات وتقابل البوستات أو تقابل البوستات بكثير من السخرية والازدراء من الجمهور المقابل لجمهور حزب الله. أيضا في أسرار النهار لوحظ أن الإعلام العربي أفرد مساحة واسعة لمقابلة رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون إلى محطة CNN الأمريكية لما تضمنته من مواقف واضحة وجريئة ومباشرة. ستتأخر عملية إعادة افتتاح معبري العريضة والعبودية بشكل نهائي إلى ما بعد أول الموعد المقترح بسبب حاجة المركزين إلى عملية ترميم واسعة من الجهتين. في أسرار اللواء بات بحكم مؤكد أن نوابا كانوا في كتل متعددة يلتفون حول مرجعية رفيعة لتوفير ما يلزم من دعم في مراحل دقيقة مقبلة. تتحدث تقارير عن أن المناطق التي تستهدفها الطائرات الإسرائيلية في كل الجنوب يجري اختيارها بعناية لإلحاق خسائر وأذى بمنازل الشخصيات المعروفة وغير المعنية مباشرة بالحزب. في أسرار الجمهورية علم لا علاقة لزيارة مسؤول كبير إلى عاصمة تقوم بدور وساطة بارز بما يجري من تفاوض ومداولات وتبادل رسائل. أيضا في أسرار الجمهورية تردد أن تقريرا غربيا حديثا اعتبر أن المزاج الشعبي اللبناني أصبح أكثر ميلا إلى الاستقرار والحلول العملية وأقل تقبلا للخطابات التصعيدية. في أسرار نداء الوطن كشفت مصادر متابعة لمفاوضات واشنطن أن مستشار الرئيس بري علي حمدان كان أحد أفراد خلية المفاوضات ولو عن بعد. بحيث أبقى هاتفه مفتوحا مع الخلية ويستفسر عن كل تفصيل لإطلاع الرئيس بيري على مسار ما كان يجري في واشنطن. أيضا في أثر نداء الوطن، سيكون لكبير مستشاري الرئيس ترامب مسعد بولس دور في معالجة الملف اللبناني، ولديه هامش كبير بالتواصل مع شخصيات لبنانية غير حكومية من أحزاب ومراجع دينية، وهذا الدور سيتوضح أكثر بعد جلسة التفاوض في 22 من حزيران في واشنطن. أيضا في أسرار نداء الوطن، تؤكد مصادر دبلوماسية أن الجيش السوري لن يتحرك عسكريا إلا ضمن الأراضي السورية كما حصل في المداهمات ضد خلايا حزب الله، والاتفاق الأمني بين لبنان وسوريا بإشراف وزارة الدفاع السعودية كفيل بمعالجة التحديات لأنه ينص على آليات التنسيق بين الجانبين. هذا أبرز ما ورد في عناوين وأسرار الصحف الصادرة في بيروت وبعض الصحف العربية. مزيد من الأخبار في 7:15 أي بعد دقائق قليلة. كل الشكر لحسن المتابعة ولزميل مارك البيطار على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.
1: لبنان الحر أكثر من

0: حر أكثر من إذاعة.
1: الخبر أولاً.

0: أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي الكابتن إلا أن جيشها يواصل استهداف البنى التحتية الإرهابية في جنوب لبنان، وتحديدا منصات إطلاق صواريخ جاهزة للإطلاق وبنية تحتية استخدمت لإطلاق طائرات مسيرة نحو القوات الإسرائيلية.
1: أضافت أنه على مدار الساعات 24 الماضية هاجم الجيش الإسرائيلي بنى تحتية تابعة للحزب في مدينة صور ومناطق عدة في صور، تحديدا 6 بنى تحتية استخدمها حزب الله لدفع مخططات إرهابية ضد مواطني إسرائيل وضد قوات الجيش العاملة في الجنوب، ومن بينها موقع استخدمه مخربو منظمة حزب الله الإرهابية لإطلاق طائرات مسيرة انتحارية نحو قواتنا.
0: وفي الجنوب تم استهداف منصات إطلاق محملة وجاهزة للإطلاق، ومخربين كانوا ينشطون في منطقة تعمل فيها القوات الإسرائيلية إضافة إلى بنى تحتية إرهابية أخرى وفق بيان الكابتن إلا.
1: نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أنه لم يتم رصد أي أضرار مادية في القواعد الأمريكية في المنطقة جراء الضربات الإيرانية، وأنه لا تقارير عن إصابات أو خسائر بشرية بين القوات الأمريكية. أضاف أن التقييمات الأولية تؤكد اعتراض كل الصواريخ والمسيرات الإيرانية تقريبا.
0: صحيفة وول ستريت جورنال نسبت إلى مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب لم يكن مقتنعا بضرورة الرد على إيران في وقت سابق من اليوم، إلا أنه غير رأيه بعدما أوصى وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة بعمل عسكري في خلال جلسة إحاطة في البيت الأبيض.
1: أضافت أن الرجلين قدما للرئيس ترامب معلومات محدثة عن طائرة شاهد الإيرانية المسير التي ضربت المروحية الأمريكية، وأن الهجوم عليها استدعى ردا سواء كان الهجوم متعمدا أم لا.
0: وصباحا وبعد 3 جولات من الاستهدافات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت ضرباتها ردا على الهجوم الإيراني على مروحة أباتشي، وستظل في حال يقظة وجهوزية تامة للتصدي لأي عدوان إيراني غير مبرر.
1: ووفق مسؤول أمريكي رفيع المستوى، فقد تم استهداف 20 موقعا داخل إيران، لافتا إلى أن الوضع لا يزال نشطا والجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد للرد في حال قررت إيران الانتقام.
0: ونفى مسؤول أمريكي آخر مزاعم الحرس الثوري أنه نفذ 21 هجوما على قواعد أمريكية في المنطقة، مؤكدا أنها ليست صحيحة على الإطلاق.
1: أما الحرس الثوري الذي قال أنه دمر 21 هدفا، فتحدث عن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، التي أكدت تصديها لهجمات إيرانية وقاعدتي الأزرق الأمريكية في الأردن وعلي السالم في الكويت. أضاف: دمرنا 4 أهداف بينها حظائر طائرات من طراز F-35 في قاعدة الأزرق باستخدام الصواريخ.
0: المملكة الأردنية أكدت إسقاطها 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه مدينة الأزرق، ما أدى إلى سقوط شظايا من دون وقوع أي إصابات أو أضرار مادية.
1: كما لفت الحرس الثوري إلى إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء مدينة جوم في محافظة بوشهر جنوب البلاد. أضاف في بيان: في حال استمرار العدوان فإن ردودا أكثر قسوة ستكون بانتظار العدو. كما قال:
0: آخر جولة من الاستهداف الأمريكي طاولت جزيرة قشم والأهواز في وقت أكد مدير شركة المياه في مدينة سيريك جنوب إيران أن هجوما صاروخيا أمريكيا استهدف فجرا بنى تحتية للمياه في المدينة بعدما دوت انفجارات في قشم وبندر عباس وسيريك وجسك.
1: وكان مسؤول أمريكي رفيع المستوى أشار إلى أن الموجة الثانية استهدفت أنظمة الدفاع الجوي والرادار، في حين نسبت نيويورك تايمز إلى مسؤولين إيرانيين أن الغارات استهدفت قواعد عسكرية وبحرية ومنشآت رادار وبطاريات مدفعية في 5 مواقع على السواحل الجنوبية لإيران في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأن الأهداف شملت قواعد بحرية في سيريك وجاسك وأنظمة دفاع جوي في بندر عباس وبطاريات صواريخ في جزيرة قشم.
0: وقال مسؤول أمريكي آخر أن القوات الأمريكية هاجمت أنظمة دفاع جوي وأنظمة رادار إيرانية في محيط مضيق هرمز. شكرا لمتابعتكم.

0: حر أكتر من إذاعة. عين على العالم.
1: صباح الخير. أعلنت السلطات الأفغانية أن غارات جوية باكستانية استهدفت مناطق حدودية عدة، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل، بينهم 9 أطفال وامرأة واحدة، وإصابة آخرين ودمار منازل مدنية بالكامل. وتأتي هذه الضربات في إطار تصاعد التوترات بين البلدين بعد سلسلة تفجيرات انتحارية داخل الأراضي الباكستانية، فيما أعلنت باكستان أن الغارات استهدفت مجموعات مسلحة مثل طالبان باكستانية وتنظيم داعش، واعتبرت أن العملية رد على تهديدات أمنية متكررة. قال وزير الدفاع الإيطالي إن غزو دولة عندما يكون مواطنوها مستعدين للقتال أمر مستحيل حتى في ظل التفاوت في القوة، كما كانت الحال بين روسيا وأوكرانيا أو حتى بين الولايات المتحدة وإيران. فيما تتصاعد لهجة التهديد الروسية التي وصلت إلى تأكيد مسؤولين رفيعي المستوى الجاهزية لاستخدام السلاح النووي حفاظا على أمن البلاد، بحثت دول شمال أوروبا ومنطقة البلطيق في تعزيز الدفاع المشترك ومواجهة مخاطر الحرب الروسية الأوكرانية الآخذة في التزايد. فقد احتضنت العاصمة الإستونية قمة شارك فيها قادة كل من الدنمارك، إستونيا، ليتوانيا، فنلندا، إيسلندا، لاتفيا، النرويج والسويد، في حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي اتهم روسيا بتغيير مسار المسيرات الأوكرانية إلى دول أخرى عبر أنظمة الحرب الإلكترونية، داعيا لمواصلة الضغط على موسكو ومؤكدا أن تحقيق السلام يتطلب دورا أوروبيا أقوى. وبالتزامن مع انعقاد القمة، أفادت وكالة انترفاكس بأن البحرية الروسية أجرت مناورات عسكرية في بحر البلطيق وتدربت في خلالها على إطلاق صواريخ وهجمات بحرية. وقد ترافقت المناورات مع أخرى تجريها الولايات المتحدة والناتو في المنطقة، ومع تهديدات روسية متزايدة باستخدام كل الوسائل لضمان أمنها بما فيها الأسلحة النووية، التي قال نائب وزير الخارجية الروسي إن بلاده وبيلاروسيا تحافظان على جاهزية دائمة وتجريان تدريبات مشتركة لاختبارها. في إشارة إلى عودة تصاعد الهجرة عبر طريق المحيط الأطلسي المحفوف بالخطر، أعلن خفر السواحل الموريتاني إنقاذ أكثر من 1100 مهاجر قبالة سواحل موريتانيا في أقل من أسبوعين. إلى اللقاء.
2: لبنان حر أكثر.

برجك اليوم على لبنان الحر. تحية طيبة وصباحية حلوة من لبنان الحر لكل المستمعين، لكل يلي ناطرين أبراجهم لليوم. رح نبلش فورا مع برج الحمل. هيدا اليوم رح يحمل لك تحدي بسيط، ولكن رح يقدر يكشف قوتك الحقيقية. ما تأجل المصارحة، لقاء عابر ممكن يتحول لصدقة. برج الثور، اليوم رح بتميل لترتيب أولوياتك من جديد. خطوة ذكية بتحسن وضعك، الأجواء رح تكون دافية أكتر، ورح تسمع خبر بفرح. برج الجوزة، الحظ برفقك بالاتصالات والمواعيد. ابعاد قد ما فيك عن التسرع بالأحكام، تتنجح ضروري انك تقرب وجهة النظر. برج السرطان، فرصة لإعادة النظر ببعض الخطط. الشريك ناطر منك مبادرة، لحظة حلوة مع الأصدقاء. برج الأسد، يوم مليان بالنشاط. إنجاز جديد رح يرفع لك معنوياتك. مشاعر متبادلة بتخليك توضح الصورة أكتر، ودعوة مميزة رح تفرحك. برج العذراء، انت بحاجة لأنك تبتعد عن القلق. الأمور عم بتمشي مثل ما انت خططت لها. لفتة بسيطة رح تصنع فرق كتير كبير، وأجواء لطيفة الليلة. برج الميزان، بتنجح بمعالجة مسألة كانت شغلتك. فرصة لتجديد العلاقة. حديث ممتع بيغير لك مزاجك. برج العقرب، الحماس بيدفعك نحو خطوات جديدة. مشاعر قوية بتسيطر عليك، رح تتلقى دعم من شخص مقرب. برج القوس، بتفكر بالسفر أو بخوض تجربة جديدة. ما تكتر من الانتقادات، أجواء مليانة بالمرح الليلة عشية. برج الجدي، مسؤوليات إضافية لكنها بتحمل نتائج جيدة. التفاهم بيسود العلاقة اليوم، ومناسبة عائلية بتجمعك بناس بتحبون كتير. برج الدلو، فرصة لحتى تبين كل مواهبك. كلمة حلوة بتترك أثر كبير، رح تلتقي بأشخاص بيشاركوك اهتماماتك. أخيرا مع برج الحوت، أنت اليوم بحاجة لبعض الراحة الفكرية. الحنان هو عنوان هيدا اليوم. جرب أنك تتقرب أكتر من شخص عزيز على قلبك. برجك اليوم

0: صباح الخير. منعت الولايات المتحدة دخول الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرضا إلى أراضيها قبيل كأس العالم 2026، وأنهت حلمه بالمشاركة في كأس العالم كأول حكم في تاريخ البطولة. وضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم، غرق ملعب مباراة الأرجنتين وإسلندا الودية قبيل انطلاقها بسبب تساقط الأمطار في ولايات ألاباماما. وفي وقت تنطلق فيه منافسات المونديال غدا بمواجهة المكسيك ضد جنوب أفريقيا، زار ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني معسكر منتخب النشامة في مدينة سان دييغو الأمريكية. وعلى هامش المعسكر التدريبي أجرى الأمير الحسين لقاء متلفزا أوضح فيه أن الإنجازات التي حققها النشامة في السنوات الأخيرة أصبحت دافعا حقيقيا ومحركا أساسيا للاستمرار في تطوير المنظومة الرياضية الأردنية. واعترف أن مهمة المنتخب في المونديال لن تكون سهلة، لكنه جدد ثقته بقدرات الجيل الحالي، لا سيما أن تشكيلته الحالية تضم كفاءات مميزة من متخرجي مراكز الأمير علي للواعدين. جدير ذكرها أن منتخب الأردن تأهل إلى كأس العالم عام 2026 لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، حيث أوقعته القرعة في المجموعة العاشرة إلى جانب حامل اللقب منتخب الأرجنتين، إضافة إلى منتخبي الجزائر والنمسا. آخر الأخبار في 8:45، إلى اللقاء.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: من مدرج مهجور إلى محرك للنمو، مطار الإليعات هل يبدأ إنعاش اقتصاد الشمال؟ مع النائب وليد البعريني.
1: في كواليس الاقتصاد الخميس الساعة 10 مع إلديكو.

منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.

0: مشوي مش مقلي لذي صحة ولذي.
1: بفهد سوبر ماركت جونيه وفهد سوبر فاليو زلقة طحيني الواد الأخضر 900 جرام $4.90 كاتشب هاينز 570 جرام $2.30

الثامنة إلا ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، صباح لبنان الحر. العناوين: واشنطن ترد على استهداف إيران مروحية أباتشي بثلاث جولات من الهجمات. الحرس الثوري يهاجم في البحرين، الأردن والكويت ويقول ردودنا أكثر قسوة إذا استمر العدوان. عرقجي: غادروا منطقتنا إذا كنتم تريدون الأمان. نقلا عن عون: إذا أراد الشيخ نعيم فليذهب ويحارب وقد رأينا النتائج. حزب الله موقف إيران الشريف موقف الدنيا كلها على إجر ونص.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: مشوي مش مقلي. لذي صحة ولذي.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. يبدو أن مصطلحات حزب الله التي كان يستخدمها أمينه العام الراحل

0: المنصور، وإيران لموقف الدنيا كلها على إجر ونص، منهارة اقتصاديا ومدمرة عسكريا ومشتتة قياديا ومنبوذة عربيا وعالميا، وتلاحق جزرة التفاوض مع الأمريكي الذي يلقنها دروسا قاسية بالعصا. فمعركة إيران مع ما تبقى من أذرعها أي الحزب المحظور أمنيا وعسكريا دونكيشوتية، والنتيجة محسومة.
1: فقد نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أنه لم يتم رصد أي أضرار مادية في القواعد الأمريكية في المنطقة جراء الضربات الإيرانية، وأنه لا تقارير عن إصابات أو خسائر بشرية بين القوات الأمريكية.
0: أضاف أن التقييمات الأولية تؤكد اعتراض كل الصواريخ والمسيرات الإيرانية تقريبا.
1: صحيفة فاينانشال تايمز نقلت بدورها عن مسؤول أمريكي أنه لم تتم إصابة القاعدة العسكرية في الأردن، وأن البحرين والكويت استهدفتا بصواريخ وطائرات مسيرة متعددة من إيران، لكن لا مؤشرات على النجاح في ضرب الأهداف المقصودة، مؤكدا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بين الأفراد الأمريكيين.
0: صحيفة وول ستريت جورنال نسبت إلى مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب لم يكن مقتنعا بضرورة الرد على إيران في وقت سابق من اليوم، إلا أنه غير رأيه بعدما أوصى وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة بعمل عسكري في خلال جلسة أحاطة في البيت الأبيض.
1: أضافت أن رجلين قدما للرئيس ترامب معلومات محدثة عن طائرة شاهد الإيرانية المسيرة التي ضربت المروحية الأمريكية، وأن الهجوم عليها استدعى ردا سواء كان الهجوم متعمدا أم لا.
0: وصباحا وبعد 3 جولات من الاستهدافات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت ضرباتها ردا على الهجوم الإيراني على مروحية أباشي، وستظل في حال يقظة وجهودية تامة للتصدي لأي عدوان إيراني غير مبرر.
1: ووفق مسؤول أمريكي رفيع المستوى، فقد تم استهداف 20 موقعا داخل إيران، لافتا إلى أن الوضع لا يزال نشطا والجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد للرد في حال قررت إيران الانتقام.
0: ونفى مسؤول أمريكي آخر مزاعم الحرس الثوري أنه نفذ 21 هجوما على قواعد أمريكية في المنطقة، مؤكدا أنها ليست صحيحة على الإطلاق.
1: أما الحرس الثوري الذي قال أنه دمر 21 هدفا، فتحدث عن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على الأسطول الأمريكي 5 في البحرين، التي أكدت تصديها لهجمات إيرانية وقاعدتي الأزرق الأمريكية في الأردن وعلي السالم في الكويت. أضاف: دمرنا 4 أهداف بينها حظائر طائرات من طراز F-35 في قاعدة الأزرق باستخدام الصواريخ.
0: المملكة الأردنية أكدت إسقاطها 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه مدينة الأزرق، ما أدى إلى سقوط شظايا من دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.
1: كما لفت الحرس الثوري إلى إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء مدينة جوم في محافظة بوشهر جنوب البلاد. أضاف في بيان أنه في حال استمرار العدوان فإن ردودا أكثر قسوة ستكون بانتظار العدو. كما قال:
0: آخر جولة من الاستهداف الأمريكي طاولت جزيرة قشم والأهواز، في وقت أكد مدير شركة المياه في مدينة سيريك جنوب إيران أن هجوما صاروخيا أمريكيا استهدف فجرا بنى تحتية للمياه في المدينة بعدما دوت انفجارات في قشم وبندر عباس وسيريك وجسك.
1: وكان مسؤول أمريكي رفيع المستوى أشار إلى أن الموجة الثانية استهدفت أنظمة الدفاع الجوي والرادار، في حين نسبت نيويورك تايمز إلى مسؤولين إيرانيين أن الغارات استهدفت قواعد عسكرية وبحرية ومنشآت رادار وبطاريات مدفعية في 5 مواقع على السواحل الجنوبية لإيران في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأن الأهداف شملت قواعد بحرية في سيريك وجاسك وأنظمة دفاع جوي في بندر عباس وبطاريات صواريخ في جزيرة قشم.
0: وقال مسؤول أمريكي آخر أن القوات الأمريكية هاجمت أنظمة دفاع جوي وأنظمة رادار إيرانية في محيط مضيق هرمز.
1: التلفزيون الإيراني نقل عن مصدر مطلع أن أي من الموانئ التجارية في جزيرة قشم لم يتعرض للاستهداف، كما أنه لم يتم استهداف مدينة مينهب.
0: الرئيس ترامب وبحسب مسؤول كبير في البيت الأبيض لا يزال يرى اتفاق السلام مع إيران في الأفق رغم الضربات الانتقامية، وأن الرد العسكري عليها والمفاوضات مساران منفصلان ويمكن السير بهما في آن واحد.
1: وكان الرئيس الأمريكي قال من المهم جدا هذا الرد، فقد أسقط مروحية، وأعتقد أن الرد يجب أن يكون قويا جدا وحازما للغاية. أؤمن بالرد بقوة وهذا نهجي، ولدينا اتفاق جيد جدا مع إيران وأعتقد أنه سيبقى كذلك.
0: القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية ذكرت أن ترامب أطلع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على تفاصيل الهجوم.
1: نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس كشف عن أن الاتفاق النووي مع إيران سيتم الأسبوع المقبل أو في خلال أشهر، مؤكدا الاعتماد على القدرات الأمريكية التفاوضية وآليات التنفيذ الصارمة التي ستفرضها إدارته في الاتفاق. أضاف ملامح الاتفاق النووي ستتضح تماما قبل انتخابات التجديد النصفي، ولا أعتقد أن الإيرانيين بصدد مماطلة الرئيس ترامب.
0: معلوم أن القيادة المركزية الأمريكية وعقب بدئها بشن ضربات دفاعا عن النفس ضد إيران أشارت إلى أن هذه المهمة تعد ردا متناسبا على عدوان إيراني غير مبرر، وجاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس ترامب.
1: ومن طهران شدد وزير الخارجية الإيراني عدنان عرقجي على أن القوات المسلحة القوية كما سماها لن تترك أي هجوم أو تهديد من دون رد، وأن الولايات المتحدة اختارت اختبار عزم بلاده رغم هزائمها في ساحة المعركة وفق تعبيره. أضاف: غادروا منطقتنا إذا كنتم تريدون الأمان.
0: نقل زوار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عنه القول لقدس العربي أنه يتابع مواقف الشيخ نعيم قاسم الذي يصف المفاوضات بالعبثية والمخزية، وسأل: ليقل لي الشيخ نعيم ماذا يريد؟ يريد أن يحارب فليذهب ويحارب، وقد رأينا النتائج.
1: أضاف: لا وقف جديا لإطلاق النار ولا ظروف ملائمة بعد الانسحاب الإسرائيلي المتوازن مع انسحاب عناصر حزب الله من جنوب نهر الليطاني، لكنه في الوقت نفسه يعول على المناطق التجريبية واقتراحه البدء بتطبيقها من الزوترين الشرقية والغربية ويحمر وقلعة شطيف من خلال دخول الجيش اللبناني إلى هذه المناطق.
0: في الأثناء حذر تجمع القرى المسيحية الحدودية في الجنوب من تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في القرى الواقعة على الشريط الحدودي في ظل استمرار القصف وتدهور الخدمات الأساسية، مطالبا الدولة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السكان وتأمين احتياجاتهم.
1: وأكد التجمع في بيان أن تمسك الأهالي بأرضهم لا يمكن أن يكون بديلا عن قيام الدولة بواجباتها، محذرا من أن استمرار التقاعس سيضاعف حجم الخسائر الإنسانية والوطنية في المنطقة، ومطالبا الحكومة بالعمل الفوري على فتح ممرات إنسانية وصحية آمنة وإعادة تأهيل المراكز الصحية وتجهيزها بالأدوية والكوادر اللازمة، إضافة إلى دعم المستشفيات التي تستقبل أبناء المناطق الحدودية.
0: وعلى خلفية التهديدات الإسرائيلية التي طالت سكان المدينة بما في ذلك الحارة المسيحية وبعض القرى المجاورة، أطلق مطارين الطصور نداء عاجلا إلى المرجعيات السياسية والعسكرية اللبنانية والمجتمع الدولي، مطالبين بالتحرك الفوري لتجنيب مدينة صور مزيدا من الأخطار.
1: وجاء النداء في خلال مؤتمر صحفي عقده متروبوليت صيدا ومرجعيون وتوابعهما للروم الأرثوذكس الياس كفوري في مطرانية صيدا، تلا في خلاله بيانا باسم راعيي أبرشيتي صور للموارنة والروم الملكين الكاثوليك شرب العبدالله وجورج اسكندر.
0: البيان أكد أن الحارة القديمة في صور ليست مجرد حي سكني، بل تمثل قلب المدينة التاريخي والإنساني، وتضم آلاف المدنيين من عائلات وأطفال ومسنين، فضلا عن احتضانها إرثا حضاريا وثقافيا ودينيا يمتد لقرون.
1: وحذر المطارنة من أن أي استهداف لهذا الحي سيشكل كارثة إنسانية ووطنية، داعين المسؤولين اللبنانيين إلى بذل أقصى الجهود السياسية والدبلوماسية والأمنية لحماية المدنيين وصون الممتلكات.
2: الإعلام الإسرائيلي يدعي أنه يحارب حزب الله. ليس كل اللبنانيين حزب الله، وليس كل اللبنانيين مسلحين. الحرب هي على لبنان كله وليست على فئة واحدة من الفئات اللبنانية. هم يدمرون لبنان، نقطع السطر. من أجل ذلك نناشد الهيئات الدولية التدخل الفوري لوضع حد لهذه الحرب. من واجب الشعب اللبناني أن يقاوم أي اعتداء وأي احتلال يتعرض له البلد، هذا واجبنا جميعا، ولكن تختلف الوسيلة. هناك عدة وسائل للمقاومة، هناك مقاومة عسكرية، هناك مقاومة فكرية، مقاومة اجتماعية، مقاومة أخلاقية، هناك مستويات متعددة.
0: وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيغاي أدرعي وجه إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات والأحياء المحيطة بها، وسجلت حركة نزوح كثيفة من المناطق المستهدفة.
1: وفي إطار جهود لتحقيق وقف شامل للنار في الجنوب لوقف المزيد من تدميره وتهجير أهله، يكثف الرئيس عون اتصالاته بكل من السفير البابوي باولو بورجيا والسفير الأمريكي ميشيل عيسى في مسعى قد ينتهي بتحييد الحارة المسيحية في صور إلى إجراءات يتخذها الجيش على الأرض لحمايتها وتأمين عودة أهلها وضمان سلامتهم.
0: وردا على دعوة حزب الله الدولة إلى الاستفادة من الدعم الإيراني وتصحيح علاقتها مع إيران، سألت مصادر وزارية مقربة من الرئاسة الأولى: ألم يسمع مسؤول الحزب كلام الرئيس عون الأخير في إشارة إلى هجومه على الدور الإيراني؟
1: أضافت المصادر: لا يريدون أن يسمعوا ولا أن يقرأوا، لا يريدون أن يسمعوا صوت اللبنانيين الذين لم يعودوا يتحملون نتيجة هذه الحرب، وحذرت بذلك من أن البلد سينتهي للأسف إذا استمرت الأمور على هذا النحو.
0: وفي الضفة الأخرى وفي رسالة مباشرة للرئيس عون، قال عضو كتلة الحزب النائب رامي أبو حمدان:
3: الموقف الصلب للجمهورية الإسلامية الحليف الشريف في إيران على طاولة المفاوضات موقف الدنيا كلها على إجرموس. كيان الجمهورية الإسلامية عم يفاوض معك لأجلك مش عنك، أنتو وفريقكم وأصدقائكم المدعين شو عطوكم؟
1: وفي آخر الميدانيات، فقد أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي الكابتن إلا أن جيشها هاجم في خلال 24 ساعة بنى تحتية لحزب الله في مدينة صور ومناطق أخرى في الجنوب، إلى استهدافه في الساعات الماضية منصات إطلاق صواريخ ومسلحين.
0: وقالت إن من بين الأهداف التي تم استهدافها موقع استخدمه عناصر حزب الله لإطلاق طائرات مسيرة انقضاضية نحو القوات الإسرائيلية.
1: وسجل صباحا حزام ناري على بلدة كفرومان إلى غارات على النبطية الفوقة وحبوش وكفر دونين، تزامنا مع إصدار إنذار مبكر عقب رصد هجوم صاروخي من لبنان استهدف منطقة كريات شموني ومناطق عدة في شمال إسرائيل، بالتزامن مع غارة على ابن عفول في قضاء صيدا وقصف مدفعي على سحمر ويحمر.
0: وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية اغتيال صهر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم المهندس جعفر دوكماك في غارة على بلدة انصارية، ودمرت غارة منزل نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي.
1: الجيش الإسرائيلي توغل من موقع السماقة باتجاه أطراف كفر شوبة مع تنفيذ عملية تنشيط باتجاه البلدة، وسجلت غارات على المنصوري، ياطر، دير كيفة، مجد الزون، صريفة ومرتفعات جبل الريحان في جزيل.
0: الغارات طولت أيضا بلدة كونين ومحطة المياه على طريق إبل الصقي، واستهدفت القوات الإسرائيلية بلدة يحمر بالقذائف الفوسفورية.
1: وأمس أغار الطيران الإسرائيلي على حي الحمادية في العباسية وكفر سير بين بلدتي كفر سير وصير الغربية وبيوت السياد ودير قانون رأس العين وحداثة ومدينة النبطية ومنطقة المساكن الشعبية في محيط صور.
0: كما شن الطيران سلسلة غارات مستهدفا بلدة النبطية الفوقة، حي سكران في بلدة حاروف مدمرا منزلا، وعلى الكفور، ولف حزام ناري ناحية العباسي قرب صور أيضا، واستهدفت غارة منطقة الخردل على الجبل تحت قلعة شقيف، كما تعرض المكان نفسه للقصف المدفعي، واستهدف جبل مشغرة في البقاع الغربي.
1: وإلى الداخل الإسرائيلي، سجلت محاولة تسلل عبر الحدود إلى منطقة الجليل نفذها حمزة حمود من بلدة مركبة، وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق نار باتجاه قواته العاملة في منطقة جبل رميم، وردت قواته بإطلاق النار وقضت على مخرب في المنطقة من دون وقوع إصابات في صفوفها.
0: وكانت القناة الثانية عشرة أفادت بأن الجيش الإسرائيلي قتل مسلحا أطلق النار على قوة إسرائيلية قرب الشريط الحدودي مع لبنان، وأن أعمال بحث قائمة عن مسلح ثان.
1: وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه بعد التحقيق الأولي تظهرت تفاصيل إضافية حول تسلل المهاجم إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة سلسلة جبال رميم، لافتة إلى أن العملية كانت إلى جيب إسرائيلي يقع خلف السياج الحدودي داخل لبنان، وكان يرتدي زيا عسكريا تابعا لحزب الله.
0: الإذاعة أشارت إلى أنه في خلال نشاط للقوة الإسرائيلية داخل الجنوب رصدت عملية إطلاق نار باتجاهها، ودار تبادل للنار مباشر عند السياج الحدودي، وبعدما قتلت المهاجم ومشطت المنطقة عثر على جثته داخل جيب إسرائيلي يقع خلف السياج الحدودي، أي أنه تابعت الإذاعة من الناحية الرسمية تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية، لكن وفقا للمعلومات المتاحة لم يخترق السياج الأمني ولم يدخل إلى منطقة مدنية.
1: من ناحيتها ذكرت منصات مقربة من حزب الله أن الجيش الإسرائيلي يحتجز جثمان حمود.
0: معلوم أن الكابينت قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت من دون موافقة سياسية، وأمر الجيش بالرد في بيروت على أي صاروخ يسقط في الشمال من دون انتظار أي موافقة.
1: وقال مصدر عسكري إسرائيلي أنه إذا اقتضت الضرورة مهاجمة لبنان أو الضاحية الآن فسنهاجم.
0: وعلى خلفية الحكم القضائي بسجن الزميل رامي نعيم لشهر وتغريمه مليار ليرة وفي إطار الاستنكارات ورفض القرارات التعسفية، استنكر نادي الصحافة بأشد العبارات القرار مؤكدا أنه يصيب سمعة العهد بالحفاظ على الحريات مع التوقف عند الحملة الشعواء التي يتعرض لها رئيس الجمهورية من دون أن يجد بعض القضاء أنه معني بالحفاظ على هيبة الدولة من ضمن القوانين المرعية للإجراء.
1: وناشد النادي الرئيس عون ووزري العدل والإعلام اتخاذ ما يرونه مناسبا للحفاظ على حريات الصحافة.
0: الثامنة والدقيقة الرابعة في لبنان الحر، نذكر بالعناوين. واشنطن ترد على استهداف إيران مروحية أباتشي بثلاث جولات من الهجومات. الحرس الثوري يهاجم في البحرين، الأردن والكويت ويقول ردودنا أكثر قسوة إذا استمر العدوان. عراقجي غادر منطقتنا إذا كنتم تريدون الأمان. نقلا عن عون، إذا أراد الشيخ نعيم فليذهب ويحارب وقد رأينا النتائج. حزب الله موقف إيران الشريف موقف الدنيا كلها على إجر ونص. النشاطات نفذها مارك البيطار. نلتقي مجددا بعد نحو 10 دقائق أي في 8:15 مع كل جديد وجم.
1: إلى اللقاء.

0: الإعلان حر أكثر من إذاعة.
1: للذكرى ريفرش على الماضي، نرجع بالتاريخ.

0: في مثل هذا اليوم في العاشر من حزيران عام 2000 وفاة حافظ الأسد، وقبيل دفنه أصدر رفعة الأسد بيانا في 12 من حزيران عام 2000 تعهد فيه القيام بحركة تصحيحية جديدة في سوريا. وقال رفعة الأسد في البيان الذي بثته قناة ANN أنه ستكون حركة تصحيحية جديدة لمسار جديد تشمل الصعود كافة.
1: ريفرش على الماضي للذكرى كل يوم من لبنان الحر.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
2: طقس اليوم غائم جزئيا لقليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وبتستمر بالارتفاع بالمناطق الجبلية والداخلية اليوم وبالأيام الجاية الحرارة بين 22 و28 درجة.
1: RLL Road Traffic. حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
2: وسط التحكم المروري حركة المرور كثيفة على أوتوستراد طبرجة باتجاه جوني وصولا إلى دو مكايل. أيضا حركة المرور كثيفة على أوتوستراد دبي باتجاه أنطلياس وصولا للدورة. حركة المرور كثيفة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار. وأيضا على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه الكولا وصولا إلى نفق سليم سلام. كذلك حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الأشرفية وكثيفة أيضا على أوتوستراد المتن السريع باتجاه أوتوستراد الساحلي نهر الموت. وحركة المرور كثيفة أخيرا على جادة شارل الملك الأشرفية.
1: لبنان الحر أكثر من

صباح الخير. أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي الكابتن إلا أن جيشها هاجم في خلال 24 ساعة بنى تحتية لحزب الله في مدينة صور ومناطق أخرى في الجنوب إلى استهدافه في الساعات الماضية منصات إطلاق صواريخ ومسلحين. وقالت أن من بين الأهداف التي تم استهدافها موقع استخدمه عناصر حزب الله لإطلاق مسيرة انقضاضية نحو القوات الإسرائيلية. في آخر الميدانيات، أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي الكابتن إلا أن جيشها هاجم في خلال الساعات 24 الماضية بنى تحتية تابعة لحزب الله في مدينة صور ومناطق أخرى في الجنوب إلى استهدافه في الساعات الماضية منصات إطلاق صواريخ ومسلحين. وقالت أن من بين الأهداف التي تم استهدافها موقع استخدمه عناصر حزب الله لإطلاق طائرات مسيرة انقضاضية نحو القوات الإسرائيلية. وسجل صباحا حزام ناري على بلدة كفر رومان إلى غارات على النبطي الفوق وحبوش وكفر دونين، تزامنا مع إصدار إنذار مبكر عقب رصد هجوم صاروخي من لبنان استهدف منطقة كرات شموني ومناطق عدة في شمال إسرائيل، بالتزامن مع غارة على ابن عفول قضاء صيدا وقصف مدفعي على صحمر ويحمر. نقل زوار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عنه القول للقدس العربي إنه يتابع مواقف الشيخ نعيم قاسم الذي يصف المفاوضات بالعبثية والمخزية، وسأل ليقل لي الشيخ نعيم ماذا يريد، يريد أن يحارب فليذهب ويحارب وقد رأينا النتائج. أضاف لا وقفة جدية لإطلاق النار ولا ظروف ملائمة بعد لانسحاب إسرائيلي متوازن مع انسحاب عناصر حزب الله من جنوب نهر الليطاني، لكنه في الوقت نفسه يعول على المناطق التجريبية واقتراحه البدء بتطبيقها من الزوترين الشرقية والغربية ويحمر وقلعة الشقيف من خلال دخول الجيش اللبناني إلى هذه المناطق. ذكرت الخارجية الإيرانية أن القوات المسلحة وجهت ضربات للقواعد الأمريكية في المنطقة التي كانت مصدرا للاعتداءات ضد إيران، وأن النظام الأمريكي شن هجمات على مناطق في جنوب البلاد بذريعة إسقاط مروحية أباتشي في مضيق هرمز وفق بيان أصدرته. وذكر البيان مجددا كل دول المنطقة بمسؤولياتها في منع استخدام أراضيها من قبل الجيش الأمريكي ضد إيران، متوعدا بعدم التردد في الدفاع عن النفس واستهداف القواعد والمنشآت المستخدمة في تنفيذ أي عدوان ضدنا. وتابع أن رد القوات الإيرانية يأتي ضمن حق طهران في الدفاع عن النفس ضد انتهاك الولايات المتحدة الصارخ لسيادة البلاد. أخيرا، بعد جولة القتال الإيرانية الأمريكية الجديدة هبط الذهب نحو 1% في المعاملات الفورية إلى 4220.74 دولارا للأونصة. آخر الأخبار في التاسعة إلى الربع، إلى اللقاء.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: تحية طيبة وصباحية حلوة من لبنان الحر لكل المستمعين، لكل يلي ناطرين أبراجهم لليوم. رح نبلش فورا مع برج الحمل. هيدا اليوم رح يحمل لك تحدي بسيط، ولكن رح يقدر يكشف قوتك الحقيقية. ما تأجل المصارحة، لقاء عابر ممكن يتحول لصداقة. برج الثور، اليوم رح بتميل لترتيب أولوياتك من جديد. خطوة ذكية بتحسن وضعك، الأجواء رح تكون دافية أكتر، ورح تسمع خبر بفرح. برج الجوزة، الحظ برفقك بالاتصالات والمواعيد. ابعاد قد ما فيك عن التسرع بالأحكام، تتنجح ضروري انك تقرب وجهة النظر. برج السرطان، فرصة لإعادة النظر ببعض الخطط. الشريك ناطر منك مبادرة، لحظة حلوة مع الأصدقاء. برج الأسد، يوم مليان بالنشاط. إنجاز جديد رح يرفع لك معنوياتك. مشاعر متبادلة بتخليك توضح الصورة أكتر، ودعوة مميزة رح تفرحك. برج العذراء، انت بحاجة لأنك تبتعد عن القلق. الأمور عم بتمشي مثل ما انت خططت لها. لفتة بسيطة رح تصنع فرق كتير كبير، وأجواء لطيفة الليلة. برج الميزان، بتنجح بمعالجة مسألة كانت شغلتك. فرصة لتجديد العلاقة، حديث ممتع بيغير لك مزاجك. برج العقرب، الحماس بيدفعك نحو خطوات جديدة. مشاعر قوية بتسيطر عليك، رح تتلقى دعم من شخص مقرب. برج القوس، بتفكر بالسفر أو بخوض تجربة جديدة. ما تكتر من الانتقادات، أجواء مليانة بالمرح الليلة عشية. برج الجدي، مسؤوليات إضافية لكنها بتحمل نتائج جيدة. التفاهم بيسود العلاقة اليوم، ومناسبة عائلية بتجمعك بناس بتحبون كتير. برج الدلو، فرصة لحتى تبين كل مواهبك. كلمة حلوة بتترك أثر كبير، رح تلتقي بأشخاص بيشاركوك اهتماماتك. أخيراً مع برج الحوت، أنت اليوم بحاجة لبعض الراحة الفكرية. الحنان هو عنوان هيدا اليوم. جرب أنك تتقرب أكتر من شخص عزيز على قلبك. برجك اليوم

36 دقيقة بلبنان الحر. صباح الخير. صباح الخير للناس اللي بينطرونا كل يوم حتى نتناقش نحن وياهم بالسياسة من لبنان وبرات لبنان. كل يوم بنقول يا جماعة أقولكم عن شو بدنا نحكي، وإذ بيجي الموضوع لحاله.

احنا بمنطقة متحركة ولبنان تحديدا ما في نهار مثل التاني. مش يعني الحمد لله بس انه لسوء الحظ شو بدي لكم. بكل الاحوال ما في شدة بالدوم يا شباب وصبايا، ما في شدة بالدوم. نضل نقولها مثل غنية راجعت عمر لبنان، صلنا شي 50 سنة منقول راجعت عمر لبنان. بارك البيتار وأنا باقيين معكم وحلوة لبنان سيدي مخلوف للعشرة إلا ربع بتوقيت بيروت ضمن كل مواطن سياسي. كل مواطن سياسي حر لك.

0: رجعت مجددا ولساعات قليلة بين واشنطن وطهران من بعد إسقاط القوات الإيرانية مروحية أباتشي أمريكية. ثلاث جولات من القصف الأمريكي لمواقع حساسة يمكن شي 20-21 هدف ورقوا. بلبنان الجديد كان التحذير الإسرائيلي للحي المسيحي بصور بوقت حذر تجمع القرى المسيحية الحدودي بجنوب من تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية بالقرى على خط الشريط الحدودي، يعني هالضيعة المعروفة، بظل استمرار القصف وتدهور الخدمات الأساسية. يعني كمان قرى الشريط وضعة خطر جدا. هالتجمع طالب الدولة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السكان وتأمين احتياجاتهم. يعني الحي المسيحي بصور مهدد وكل صور كمان مهددة وكذلك قرى الشريط. والبارز كمان الكلام يلي نقلوه زوار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عنه للقدس العربي، انه عم بتابع مواقف الشيخ نعيم قاسم يلي بيوصف المفاوضات بالعبثية والمخزي. وقال يقول الشيخ نعيم شو بده، بده يحارب يروح يحارب وشفنا النتائج. بالمقابل رد الحزب على الرئيس عون عبر النائب رامي أبو حمدان يلي قال انه إيران، رجعنا لهالنغمة، موقف العالم على إجر ونص.
1: الموقف الصلب للجمهورية الإسلامية الحليف الشريف في إيران على طاولة المفاوضات موقف الدنيا كلها على إجر ونص. كيان الجمهورية الإسلامية عم يفاوض معك لأجلك مش عنك، أنتو وفريقكم وأصدقائكم المدعين شو عطوكم؟
0: في عنا سؤالين مهمين بهالحلقة، يعني عنا تقريبا هلأ شيء أقل من 7 دقائق لحتى ناخد الاتصالات والرسائل الصوتية عليهم. نحنا كمان منجير هالسؤال لكم انتو لجمهور الحزب وليلي ضده، شو بده الشيخ نعيم؟ بده يحارب ولا ما بده يحارب؟ السؤال رقم 2، كيف موقف إيران العالم على إجر ونص؟ طبعا الاتصالات على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-911.

0: بس انها مثل ما عم بقلكم نحن جيرنا السؤال شو بده الشيخ نعيم؟ عن جد شو بده الشيخ نعيم؟ حدا بيعرف؟ السؤال لجمهور الحزب ولا يلي خصومه لجمهور الحزب، وكيف موقف ايران العالم على اجر ونص؟ يلا 09-218-233. بسمع اول فويس ابو علي.
1: صباح يا طوني، قول له ابو حمدان موقف عيري.
0: يا عيب الشوم، يا عيب الشوم، عذرا علي، عن جد عن جد بلا اخلاق، ما تؤخذني حكي بلا طعمي، يا عيب الشوم.
2: صباح الخير طوني.
0: صباح النور.
2: شو بده الشيخ نعيم؟ الشيخ نعيم بده يقضي على الحزب، لأنه الشيخ نعيم مش بالصدفة انترك وقتها كانت موجة الاغتيالات الأولى وراح فيها الصف الأول والثاني والثالث، وخبرية أنه جربوا يستهدفوا مرتين، بتخيل بس تغطية عدوره اللي عم يلعبه هلأ.
0: اي بس كمان ما جاوبته على السؤال الثاني، كيف موقف إيران العالم على إجر ونص؟ صفر 9-218-233 طبعا على التليفون، بناخد الاتصالات بكل رياحة وفينا نحكي أكثر، الفويسز بيبقوا كلهم معلبين. بسمع خليل، أهلا بخليل، يلا.
3: صباح خير أستاذ طوني.
0: صباح النور.
3: العافية لك وللمستمعين، صرنا زمان ما حكينا. حبيب قلب أستاذ طوني، أول شيء بالنسبة للشيخ نعيم، الشيخ نعيم قال كذا إطلالة وكذا رسالة نحن رايحين حتى انقطاع النفس في حال بدها تضل المعركة، طالما المعركة مفتوحة، طالما الحزب موجود عم بيرد، إن شاء الله بيوصلوا لصيدا.
0: نعم،
3: الحزب موجود عم بيقاوم وعم بيرد. هلأ شو عم بيصير؟ هيدي حرب نهائي.
0: أوكي.
3: مش لعبة، مش يعني مش نحن بنتحكم بمجريات الحرب.
0: نعم،
3: الحمد لله في مقاتلين، الحمد لله في سلاح، الحمد لله في عقيدة، وإن شاء الله نطلع منه ونرجع أراضينا. نحن هدفنا الأول والأخير نرجع أراضينا.
0: أوكي.
3: اثنين، طول برسالتي نسينا سيب. السؤال الثاني،
0: كيف موقف إيران؟
3: الإيراني إيه عم بيفاوض كرمالنا وعم بيفاوض عشاننا، وشفنا المفاوضات المباشرة اللي عم بيقودوها جماعة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، لحد اليوم ما جابت أي نتيجة. يا أخي وقف اطلاق نار ما جابت. أنا بستغرب بس يطلع رئيس الجمهورية والسفيرة ورئيس الحكومة وترامب من وراهم بيقول إنه جبنا لكم وقف اطلاق نار. يا أخي وين وقف اطلاق النار؟ مددنا وقت، ثبتنا وقف اطلاق النار. يا أخي يعني أي وقف اطلاق نار عم بيحكوا؟ ما عم نفهم.
0: بس برضو
3: جيبوا وقف اطلاق نار توقف الحرب ولا كل حادث حديث، بس ما عم بيصير في وقف اطلاق نار، فلذلك نحن بهذه المعركة حتى انقطاع النفس.
0: حتى انقطاع النفس قلت لي، حتى لو وصلوا لصيدا، سألتوا أهل صيدا إذا بدهم، مش عم بحكي عن غير مناطق، سألتوا أهل صيدا إذا بدهم توصل المعارك لعندهم يعني، والإنذارات بالإخلاءات كمان بتمنى من المناطق المهددة واللي عم تجيها انذارات، يعني عم بحكي تحديدا بسور والشريط الحدودي، قرى الشريط الحدودي، خبرونا عن وضعهم يا برسائل صوتية يا بالاتصالات يا ريت. بسمعنا وياكم زين.
4: صباح الخير استاذ طوني.
0: صباح النور.
4: مسرحية هزلية، منتجة ترامب، بطلة إيران.
0: نعم.
4: والأزرق وعم يدفع ضريبة الشعب اللبناني والعالم العربي كله.
0: إيه بس ما فتني بشي هلأ، يعني ما عطيتني معلومة. بسمع ماجد.
5: صباح استاذ طوني حبيب القلب، يعطيك العافيه. الشيخ نعيم قاسم الله يطول عمره ما بده شيء، الشيخ نعيم قاسم ينفذ الأجندة الإيرانية القتال حتى آخر شبر من لبنان.
0: هو قال لأخر
5: ومن ناشد فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية نحن المواطنين اللي بنى الدولة واللي دفعنا الأثمان الباهظة من 1975 حتى اليوم.
0: نعم.
5: إنه يقرر يعطينا تعويضات إلنا نحن. نحن المواطنين اللي بنى الدولة بنى تعويضات لأنه انذبحنا من الوريد إلى الوريد بحرب عبثية ما إلنا فيها. ثاني شيء إيران موقف العالم على إجرونوس. نعم. والسبب هو تراجع وصبر الرئيس ترامب. نحن نناشد فخامة الرئيس ترامب أن يخلص هذا العالم من هذا الشر المستطير. وشكرا لك أستاذ توني.
0: أوكي شكرا لك. نحن بدنا نرتاح شوي صغيرة، عنا موجز أخبار 9:15 مع جان، وبنلتقي بعد الموجز.

فهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة رز أمريكي الكيلو ب 85 سنت، فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار و 35 سنت.

0: في الجديد الميداني، أغار الطيران الحربي على بلدة طير تبة في قضاء صور، وأدى سقوط صاروخين في خراج بلدة القليعة إلى اندلاع حريق في المكان. وسجل صباحا حزام ناري على بلدة كفر رمان إلى غارات على النبطي الفوق بنعفول حبوش وكفر دونين، وسجل قصف مدفعي طاول صحمر ويحمر. كذلك أفيد عن إنذار مبكر عقب رصد هجوم صاروخي من لبنان استهدف منطقة كريات شموني ومناطق عدة في شمال إسرائيل. المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي الكابتن إلا أعلنت أن جيشها هاجم في الساعات 24 الماضية بنى تحتية لحزب الله في مدينة صور ومناطق أخرى في الجنوب، إلى استهدافه في الساعات الماضية منصات إطلاق صواريخ ومسلحين. وقالت أن من بين الأهداف التي تم استهدافها موقع استخدمه عناصر الحزب لإطلاق طائرات مسيرة انقضاضية نحو القوات الإسرائيلية. حذرت وزارة الخارجية الإيرانية من أن جيرانها في الخليج يتحملون مسؤولية قانونية وأخلاقية لمنع الضربات الأمريكية والإسرائيلية في ظل تبادل طهران وواشنطن للهجمات. وقال الحرس الثوري الإيراني أنه شن هجمات على قاعدة أمريكية في الأردن و21 هدفا آخر في الخليج ردا على غارات أمريكية قرب مضيق هرمز، وهذه من أكبر المواجهات المسلحة منذ اتفاق البلدين على وقف إطلاق النار في نيسان. وجاءت الضربات الإيرانية التي شملت هجمات في الكويت والبحرين بعد أن أعلن الجيش الأمريكي استهداف أنظمة دفاع جوي ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادارات مراقبة في إيران قرب مضيق هرمز، ردا على ما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه رد على إسقاط طائرة أباتشي أمس. في هذا الوقت أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي ناقش هاتفيا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان والتركي هاكان فيدان التطورات عقب الهجمات الأمريكية على إيران. وقفة مع الأهلان.
1: بعدكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكم. لبنان الحر.
0: نقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن حاكم منطقة فلاديمير بوسط روسيا قوله إن النيران اندلعت في منشأتين صناعيتين في المنطقة عقب هجوم بطائرات مسيرة. قال المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد أن ما لا يقل عن 13 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 14 آخرون بعد أن شن الجيش الباكستاني غارات جوية على 3 مناطق في أفغانستان. أخيرا ارتفع النفط 1% اليوم متأثرا بتراجع المخزون الأمريكي وتبادل الضربات بين القوات الأمريكية وإيران على خلفية إسقاط مروحية أباتشي قرب

0: الطقس اليوم غائم جزئيا لقليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، وتستمر بالارتفاع بالمناطق الجبلية والداخلية. حرارة اليوم وبالأيام الجاية بين 22 و28 درجة. بكرة قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
1: حركة السير على الطرقات مع

0: يحكم المرور الحركي كثيفي على أوتوستراد طبرجة باتجاه جوني وصولا لدو مكايل، وعلى أوتوستراد دبي باتجاه أنط الياس، وعلى أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار أيضا كثيفي، على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه الكولا وصولا لنفق سليم سلام، وعلى أوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الأشرفية، وأيضا كثيفي على أوتوستراد المتن السريع باتجاه الأوتوستراد الساحلي نهر الموت. الحركة أيضا كثيفة على جادة شارل مالك الأشرفية.
1: لبنان الحر أكثر.

0: غبنا عنكم تقريبا شي 8 دقائق، رح نرجع نذكركم للي نسيوا بموضوع الحلقة. ولعت مثل ما قلنا مجددا ولساعات قليلة بين واشنطن وطهران من بعد اسقاط القوات الإيرانية مروحية أباتشي أمريكية. جرن ترامب وعمل له عملية أبو 3-4 ساعات وبعدين خلصت، يعني 3 موجات هجومات على إيران. هلأ بلبنان الجديد كان التحذير الإسرائيلي للحي المسيحي بصور، بوقت حذر تجمع القرى المسيحية الحدودية بالجنوب من تفاؤم الأوضاع الإنسانية والمعيشية بالقرى الواقعة على الشريط الحدودي بظل استمرار القصف وتدهور الخدمات الأساسية، وطالب التجمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السكان وتأمين احتياجاتهم. البارز كمان كان كلام نقلوه عنه زواره لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للقدس العربي، بقول فيه انه عم بتابع مواقف الشيخ نعيم قاسم يلي بيوصف المفاوضات بالعبثية والمخزية. وقال يقول الشيخ نعيم شو بده، بده يحارب يروح يحارب وشفنا النتائج. بالمقابل رد الحزب على الرئيس عون عبر النائب رامي ابو حمدان يلي قال انه ايران، اسمعوا، ايران موقف العالم على اجر ونص.
1: الموقف الصلب للجمهوريه الاسلاميه الحليف الشريف في ايران على طاوله المفاوضات موقف الدنيا كلها على اجر ونص. كيان الجمهوريه الاسلاميه عم يفاوض معك لاجلك مش عنك. انتو وفريقكم واصدقائكم المدعين شو عطوكم؟

0: شاركونا هلا على 09-218-233 الفويس مسجز على 70-95-1111 تنقش هالسؤالين. نحن كمان منجير السؤال, سؤال رئيس جمهورية لإلكن انتو جمهور الحزب ليلي خصوم للحزب, شو بده الشيخ نعيم؟ شو بده الشيخ نعيم؟ بده يقاتل؟ قال له نحن شفنا نتائج القتال, نتائج الحرب. والسؤال الثاني, كيف موقف إيران العالم على إجر ونص؟ ناخذ اتصال. ألو
1: بونجور.
0: كيفك بشيرتان؟ أهلين. هلا
1: معك نيفين.
0: نيفين؟
1: نعم أنا بنت صيدا.
0: إذا ممكن تعلي لي صوتك شوي.
1: أنا بنت صيدا.
0: نعم. قبل بدي أتشك شوي صغيرة, في حريق هلا بجامعة الال اي يو بسليم سليم. ايه
1: شيخ نعيم هو عارف شو بده.
0: لا قبل شوي قال نحن حتى لو, اذا سمعت احد الاصدقاء بيقول حتى لو وصلوا الاسرائيلية على صيدا رح نضل نقاتل لاخر نفس.
1: يا خيي نحن اللي بنشوفه هن غير بيشوفوه.
0: بليز اذا ممكن علي صوتك وقربي تمك على التليفون.
1: هن عندهم عيون, نحن اللي بنشوفه هن غير اللي بيشوفوه.
0: نعم
1: في حقائق وقائق واضحه كثير, بس هن ما بيشوفوا, كانهم ما بيشوفوا. لا لا لا ما بيشوفوا, هني هيك قالوا لهم خلاص.
0: طب كبنت صيدا
1: نعم
0: خايفة على صيدا؟
1: انا خايفة على لبنان.
0: ايه تحديدا على صيدا خايفة؟ يعني هلا عم نشوف المسلسل التحذيرات عم يمشي بيرح لصور الحي المسيحي وقبله لمناطق تانية.
1: الشيطان خايفة على سيدا وعسور وعنا بسيط.
0: ايه بس انا عم بسأل تحديدا نيفين, بما انك من صيدا خايفة على صيدا يصير فيها لا سمح الله يلي صار بباقي المناطق الجنوبية؟
1: اكيد.
0: شو الحل
1: يا خيي؟ بطل ما
0: تزعل. يعني شكرا لك, اهلا وسهلا فيك. يعني بالكاد عم طلع الكلمات من تمك يا نيفين بالكاد. 09-218-233 الو
2: الو بونجور استاذ طوني.
0: بونجور اهلا.
2: يعطيك العافية.
0: هلا مين معي؟
2: معك همزان سليمان.
0: أهلا فيك.
2: أهلا فيك عزيزي. السؤال الأول نعيم قاسم تحديدا, شو السؤال؟
0: شو بده الشيخ نعيم؟
2: شو السؤال الأول نعيم؟
0: شو بده الشيخ نعيم؟ يعني هذا الكلام نقل عن رئيس الجمهورية بيقول له لحلك بالحرف الواحد, بقول الشيخ نعيم بده يحارب يروح يحارب, شفنا النتائج. شو بده يقول؟ شو بده؟
2: شو بده نعيم قاسم؟ حقول لك انا شو بده. نعيم قاسم بده انه كرامة اللبناني تضل مرتفعة. بده تحرير الارض اللبنانية من اقصى الجنوب لاقصى الشمال.
0: شو فوتون؟
2: أنا ما حدا فوت حدا.
0: ما حدا فوت.
2: ما حدا فوت حدا.
0: نعم أوكي.
2: أولاً.
0: يعني بدنا شوي نطلع لك, هذيك المرة كنت شوي أنت متحجر بالإجابات, اليوم خلينا نكون شوي سلسين. لا نكون طيب. نكون واقعية. الإسرائيلي الإسرائيلي.
2: يا
0: حبيبي حبيبي بالألفين وأربعة عرفنا شو صار.
2: لأقول لك.
0: كان في خمس نقاط صاروا ضيع كاملة محتلينا.
2: شو علاه؟
0: شعلان
2: ياخدوا كل لبنان. شو هالمشكلة
0: ياخدوا كل لبنان؟
2: ايه ياخدوا, مازال المقاومة ماشي يا حبيبتي يا حبيبي. ما
0: زلمة
2: الحروب يا استاذ توني, ما انت
0: ياخدوا كل لبنان مازال المقاومة ماشية؟
2: ايه مازال ماشي, مش حيوصلوا لانه دخلك ما بوصلوا على بيروت ورجعوا انهزموا وطلعوا مثل الكلاب. يرجعوا يفوتوا على كل
0: مع اساس دكتور انت
2: مثل الكلاب.
0: انت على اساس دكتور بتنقي كلماتك, هذا هو لبنان الحر.
2: لبنان الحر. طيب خدني بحلمك.
0: لا انت خدني بحلمك لانه في قانون اعلامي, يعني معليش في هوا اذاعة بدك تكون شوي منسق كلماتك وانت دكتور قد الدنيا.
2: نعيم قاسم
0: فهمنا. فاذا ياخذوا هالبلد كله الاسرائيلي ونحن في مقاومة, هذا المهم من المقاومة. طيب كيف ايران على السريع, ما بدي اطول معك, كيف ايران موقف العالم على اجر ونص؟ هل مثل ما اسرائيل كانت موقفة كان وقف على اجر ونص؟ يعني كنا موقفين نحن اسرائيل على اجر ونص وإيه صارت عنا؟
2: ليك ايران موقف العالم على اجر ونص لتوعي شعوب العالم للبلطج الامريكية. هذا المجرم
0: يعني هلا هي مرشدة اجتماعية
2: قاعد اللي قاعد بده يجيب رؤساء الدول من غرف نومه
0: يعني
2: متجبر
0: يعني لحظة. طب يعني هلأ عم تعمل مرشدة اجتماعية
2: العالم
0: يا صديقي
2: الطغيان.
0: يلا شكرا لك. يعني إيران بفهم منك عاملة مرشدة اجتماعية أو ما بعرف شو هي، بدها تكون مرشدة اجتماعية مش مرشدة إيطالية. طب إذا بدها توعي الناس من نومة تعمل أزرعة بتفرطعهم هون وهون كيفها، وبتستهدف دول عربية يعني لأنه عنده قواعد أمريكية. ما فهمتها. يلا ألو.
3: صباح خير سيستوني.
0: صباح النور. هلا
3: معك موسى. موسى أنا صح من بيروت بس أنا تربية الجنوب ونص جنوبي.
0: نعم.
3: أول شيء الله يحمي كل أهل الجنوب
0: وخاصة
3: مسيحيي الجنوب يلي هني أملي بالرجع على ضيعتي وعلى بيتي.
0: كيف مسيحيي الجنوب أملك؟
3: أملي إنه بعد في حدا بهيد الأرض، إضافة إلى الشباب اللي حاطة دم على كفة وراح.
0: يعني حتى قالوا لك مسيحية الشريط نحنا ما رح نفل، والحي المسيحي بصور قال لك نحنا ما رح نفل، رغم إنه في كتير ناس يعني فضلوا ينفدوا بريشون لأنه بتعرف الغارات ما بترحم.
3: صحيح. وفي شغلة بدي أقولها كمان عن مسيحية الجنوب، إنه السفارة البابوية وسفارة الفاتيكان خاصة يعني حموا مسيحيي الجنوب بدون أي طلقة، بدون ولا طلقة حموا مسيحيي الجنوب. أنا بطلب من جميع المراجع والسفارات تحمي كل أهل الجنوب بأي طريقة.
0: كان عنده مشوار بتكرع الجنوب هاليومين سفير البابا، ما بعرف إذا رح يتأمن طلعته على الجنوب.
3: ان شاء الله بتتأمل، ان شاء الله كل اهل الجنوب بيرجعوا على بيوتهم بخير وسلام.
0: طب شو بده الشيخ نعيم؟
3: هلا عندي كمان بالنسبه للمفاوضات.
0: لا شو بده الشيخ نعيم؟ شو بده يقول؟
3: يعني الشيخ نعيم واضح كلامه انه بده يقاتل لاخر شيء بالجنوب، يعني حرب اباده من طرفنا نحن
0: لاخر شيء بالجنوب. ما سمعت قبل شوي الدكتور قال لك انه حتى لو اخذ الاسرائيلي كل لبنان المهم في مقاومه.
3: اكيد هيدا منه منطق، يعني اكيد الشيء ما حيصير. عندي شغله اضافه للمفاوضات يعني اللي هن رافضينها، انه لو ما يصير في حروب عبثيه ما كانت الجمهوريه وصلت للمفاوضات المباشره،
0: ما كانوا جرجروها على المفاوضات.
3: صحيح، ما كانت انجرت لهيدا الزل.
0: نعم. اوكي حبيبي، اهلا وسهلا فيك. يلا بسمع بدري على الواتساب.
4: صباح الخير استاذ طوني.
0: صباح النور.
4: سعد لي صباحك.
0: اهلا وسهلا.
4: عم سألنا سؤال يا استاذ طوني صعب كتير، يعني ما حدا بيقدر يجاوبك عليه، لانه اذا الشيخ نعيم مش عارف شو بده يعمل، والمليكي كلها والانبياء مش عارف شو بده يعمل، نحنا بدك انا نعرف شو بده يعمل.
0: لا في قراءات سياسية
4: غير الله بيعرف شو بده يعمل.
0: لا في قراءات سياسية حبيبي. يلا 09-218-233. ألو
5: أيوة يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا.
5: هلأ لك حبيب القلب.
0: هلأ مين معي؟ هلأ مين معي؟
5: معك دكتور جورج. أنا سمعت
0: دكتور جورج. إيه أهلين.
5: في عندك نعيم قاسم بده يضل لبنان رهيني للإيراني، يعني كان هو بده يضل لبنان بس لإله. عرفت كيف؟
0: قال لك لا، نحن سمعته قبل شوي قال لك نحن عم نقاتل كرمال الكرامي تضل كرامتنا محفوظة وضل رأسنا مرفوع.
5: حبيب القلب ليك، أنا ابن البقاع الغربي، ابن البقاع الغربي، لا سني ولا درزي ولا شيعي مقارب ولا مسيحي كان مسموح يروح على الجنوب يقاتل، كان بس الشيعي هو مسموح يروح على الجنوب. عرفت كيف؟ بدهم كان نحن نضل رهين لإلهم لأنه هن المقاتلين والمجاهدون، هن
0: بس كان فيك الأطفال. كان فيك تنضم لشيء اسمه سرايا المقاومة.
5: شو بدي فيش سرايا المقاومة؟
0: هي سرايا المقاومة هي
5: بيعطوك 9 ملليمتر. شوف حبيب الأرض، بيعطيك 9 ملليمتر وبيحطك لما يصير في حرب يلروا وزع مساعدات. عرفت كيف؟ وهي 9 ملليمتر بيجي من 2 بولت. رجال حكي هاي، يعني هذا الأخوي بس بيحكي هيك معنا. It's impossible.
0: طيب مواقف إيران هي موقف العالم على إجر ونص.
5: صح مبين لأنه هي إيران هي امبراطورية بس نحن مش
0: عم يعني نفهم. هل ايران هي الموقف العالم ولا دونالد ترامب هي المتحكمة بالعالم؟
5: ان شاء الله ايران هي
0: ادارة ترامب هي المتحكمة بالعالم.
5: ادارة ترامب بدون شك متحكمة بالعالم وعطانا البدا اياه ونفس بدا اياه.
0: رغم انه عنده تباين مع نتنياهو ولا نسى هوية على طول؟
5: لا فيك تقول في شوية تنسيق لانه اذا بتتذكر الحرب الماضي لما ضربوا بيجون كان ترامب عم يعمل حاله انه هو مش متفق مع نتنياهو. ضربوا لما ضربوا ايران وضربوا لبنان ترامب goes out and says no and I was this was a play and انا me and نتنياهو we were all together. يعني بتعرف
0: يعني هو فلقة التوم يعني ها
5: انا بقول هيك
0: اوكي
5: and he appeared his own people
0: بال بالستيت. يلا شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. 09-218-233. الو
6: الو
0: ايوه
6: ايه صباح الخير.
0: صباح النور. هلا
6: انا من عمشاء لبنان الخارقي.
0: اهلا فيك. مين معي؟
6: لك صديقي.
0: مين معي؟
6: شو بدك انسان بدني.
0: ايه بس الاسم صغير ما حد رح يقتلك عاسمك.
6: لا اوكي مع الطريق.
0: طريف
6: انا بقول لك شو بدهم. بدهم ما يخلوا واحد يوقف على اجري. يعني هم
0: نعيم قاسم بده ما يخلي حدا يوقف على اجري. شو الهدف؟
6: جاي بالدبعة كان تعرف الخيل اللي بحطوا له هيك على رجله لما يشروط.
0: خليني نحكي بالسياسي اكتر اذا بتريد.
6: ايه ما خي جماعة ما بيقروا الا بكتابه.
0: طب شو بده يعني؟ حتى رئيس جمهورية قال له بدك تقاتل روح قاتل بس شايفين النتائج. شفنا النتائج سلف.
6: نحن عم ندفع الثمن. طيب هالعالم نايم بالطريق مش حرام يبوت برقبة مين هودي؟
0: رح يقولوا لك برقبة الدولة اللي ما قدرت تحميهم عسنين وسنين وسنين وعهود.
6: خي الدولة ما عملت حرب صح ولا لا؟
0: دولة ما عملت حرب بس ما دافعت عنهم.
6: شو هالحكي هذا؟
0: ما دافعت عنهم
6: خير. ما طقروا وحرق دينا.
0: اوكي في شي تاني؟
6: لا حبيبي
0: شكرا لك. ان شاء الله يا رب. اهلا وسهلا فيك. بسمع روجي.
7: هاي توني كيفك؟
0: اهلين يا هلا.
7: معك روجي من عين الرماني.
0: اهلا روجي.
7: ليك حبيبي هيدا مثل ما في مثل بيقول مرة بسان وقع ب ب بغابة بوحل ضحك الكل سوا اكثر كله بنقط فكر حاله نمر صار بده يهجم على العالم كله وصار بده يعمل وبده يعمل هو بسان عرفت. وبالنسبة لفي شخص الدكتور اللي قال لك عن يروح يحل لبنان كله مهم في مقاومة هذا مثل بيقول لك يموت الانسان مهم ضل بصحته. شو هالحكي هذا يا زلمة؟ يلا نهارك سعيد.
0: اهلا وسهلا فيك. عجبتني بالاخر يموت الانسان بس يضل بصحته. منيحة هاي دي منيحة اللي قابل يعني. الو
8: الو
0: ايوه
8: بونجور مسيو توني.
0: هلا
8: معك عبدو.
0: اهلا فيك عبدو.
8: بخصوص الاسئلة اللي عم تسألهم حضرتك
0: سؤالين.
8: نعم مشان
0: سؤالين محددين يعني الكلام اللي نقل عن رئيس الجمهورية وكيف ايران وقف على اجره
8: ولا رئيس بري ولا رئيس الحكومة لأنه عم يشتغلوا مزبوط. اللي قالوا رئيس الجمهورية ما هو حق. إذا بده يحارب يروح يحارب. وفي مثل معروف الضيع آخر تعريصة يبسان
0: الدين. لا لا لا لا لا لا لا لا عبدو عبدو
8: نعم
0: عم تحكيني واتساب ولا عم تحكي على الهوى في ملايين عم يسمعوه؟ لا, لا, لا, لا, طيب لا بدي اعتذر منك عبدو.
8: من
0: عبدو عبدو مش انت بتعلمنا الاداب على الهوى صعبين ولا ما صعبين؟
8: لا لا,
0: لا, لا في تعابير مش مسموحة على الهوى. شكرا لك عبدو. الله معك. بعتذر لما رح كفي الرسالة. يعني المثل معروف يعني عايب له شو هالحكي. برجع بقول له انه ما عم تحكيني على الواتساب عم تحكي في ملايين البشر عم يسمعوا الحلقة. شو هالحكي هذا؟ في نسوان وولاد يمكن كمان على الطرقات شو بعرفني مع اهليون يعني عم بحكي. يلا بسمع احمد.
9: صباح الخير يعطيك العافية. يعني اول سؤال شو بده الشيخ نعيم؟
0: شو بده
9: الشيخ نعيم؟ ما بده الشيخ نعيم في قرارات عم تجي بده ينفذها ببساطة. ما القرار مش من عندنا نحن هون. اكيد الدولة عم بتحاول تفصل المسارين عن بعض بس خلينا ما نكون شوي ساذجين. هي نحكي الامور مثل ما هي.
0: نعم.
9: بس ما اجى القرار من ايران نحن عنا ما بتوقف ونحن عرفنا حالنا اخر شيء انه وصلنا لمرحلة نحن خط الدفاع الاول عن ايران اللي هو جنوب لبنان. لا بدنا اياها توصل على الصيدة ولا بدنا اياها تكفي على النبطية. بفتكر بكفي هالقد الخسارات اللي عم بتصير. ايران بتفاوض الامريكاني ونحن ممنوع نفاوض الاسرائيلي. بغض النظر الاسرائيلي عدو وما حدا بيقول لا، بس بالنهاية المفاوضات ما بتصير بين حلفاء، بتصير بين شخص وعدو، على امل توقف الحرب ويقدروا عنا هون ياخدوها على مسار تاني للمفاوضات. مع عنا صعبة، وبنظرتي انا سلاح حزب الله ما بينتزع ولا بينشال اذا ما نفس الخبرية صارت مفاوضات مع الايراني لا ينشال السلاح الحزب، غير هيك ما بيمشي الحال. لو فاتوا بند سابع وجيوش من برا حيصير اضرب مما هلا موجود.
0: شكرا لك، لان احنا ما بدنا حدا لا بند سابع ولا بند عاشر. هلا خلينا نجرب البايلوت زون مثل ما كنا بيحكي عنا السفير الامريكاني واللي توافقوا عليه الطرفين اللبناني والاسرائيلي مع الامريكاني، لحتى نشوف تدريجيا كيف الجيش رح يستلم والارض رح ترجع لاصحابها وينسحب الاسرائيلي وينسحب سلاح الحزب. الو
10: الو
0: ايوه اهلا
10: مرحبا.
0: اهلا اهلا،
10: معك جابي من زحله.
0: اهلا فيك جابي،
10: كيفك؟ كيف صحتك هون؟
0: الحمد لله.
10: والله يا معلم شو بدنا نقول لك، ايران موقف العالم على اجر ونص.
0: كيف
10: بس هي وين قاعده تحت الارض مخباية مثل لبسان؟
0: خلي بالسياسه اذا بتريد.
10: اوكي
0: كفي.
10: هي مخباية وقاعدة تبهور.
0: كيف مخباية؟ كيف مخباية؟ ما شفنا مبارح نزلوا لهم أباتشي ورجعوا ردوا على قواعد أمريكية وأهداف أمريكية بالأردن بالبحرين وبالكويت.
10: يا باطل، انهزمت أمريكا يعني هلا؟ انهزمت أمريكا يعني نزلت أباتشي؟ ما تدمرت إيران كلها؟ شو هالخوات تبعنا؟ لبنان كله تدمر، شو عملوا؟ نزلوا لهم دبابي، نزلوا لهم
0: بدي بس بدي اعتذر منك لحظة، في هلا غارة على بلدة كفردونين أدت لمقتل شخصين. ايه
10: شفت كيف؟ نحن شو عم نعمل؟ شو عم يطلع من أمرنا؟
0: نحن شو عم نعمل؟
10: ولا شيء، بدي نحكي على الفاضي.
0: طب ماذا يريد الشيخ نعيم؟ بده يقاتل يروح يقاتل، هيك نقل عن رئيس عون.
10: هو هالمثل اللي عنده حطك على حكي بس، هاو جماعة بس بيحكوا، مش طالع من أمرهم.
0: وكيف مش طالع من أمرهم؟ ما سمعت الجمهور تبعه، حتى قال لك أحد الأصدقاء قال لك إنه لو أخذوا لبنان كله، المهم في مقاومة رح ترجع، لأنه رح ترجع تقاتل وتدافع، هذا هو المهم.
10: شفنا لوين وصلونا، قاتلوا عملوا. شو طلع من أمره؟
0: شو طلع من
10: بعد أمره؟ بعد عم يأكلوا قاتل.
0: هي الحرب صولات وجولات مش دغري.
10: بس بالنهاية بدنا نشوف النهاية بالآخر.
0: بالآخر في نهاية.
10: أكيد في نهاية.
0: هلا بالبداية ولا بالنهاية؟
10: هلا نحن بعدنا ما بلشناش.
0: بعد ما بلشنا؟
10: لا.
0: يا ساتر.
10: ما أقول لك هودين جماعة.
0: إذا هلا وبعد ما بلشنا كيف لو بلشنا؟
10: ماشيين على الهوارة، شو عندهم تخطيط وشو عندهم مخططات؟ ما عندهم شيء، كلهم على الهوارة عم يحاربوا على الفاضي.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بسمع وائل.
11: بونجور استاذ توني.
0: بونجور.
11: سوري يمكن الفويس يكون طويل. معك وائل. اول شيء بالنسبة لسبعة اكتوب بس بلش يطلع تاني يوم نتنياهو بيقول نحن صار في شرق اوسط جديد واسرائيل الكبرى. بالنسبة للشيخ نعيم قاسم اللي عم يعملوا دولة ما قادرة تعمله، هلأ الدولة عم تجيك بالمفاوضات اللي هي ما قادرة تعمل شيء.
0: نعم.
11: بس بالمفاوضات، المفاوضات 15 شهر ما عملت شيء وقصت الماي ما قدرت تتزبط. الشيخ نعيم قاسم بده يحمي البلد من سرطان عم ينتشر بلبنان.
0: كيف؟
11: العالم اللي ما عم تفهمه، أنا بتعجب من الناس لما تطلع تحكي ضد أبناء شعبها وتحكي عليهم بالعاطل ويدعوا الإسرائيلية يفوتوا يقتلون.
0: هذا
11: أنا متحسف، نحن شعب واحد، شعب لبناني، شعب اللي بحب الرفاهية والحياة، مش ما هذا اللي عم يطلع يقاتل مرة ما عم بيكون مبسوط أنه هو طلع يقاتل. لا، هذا كيف أنت بتحب الحياة وأنا بحب الحياة وهو بحب الحياة؟ نفس الشيء، كل العالم أوكي. بحب الحياة، ما بحدا بحب يموت، بس في ناس عم تدافع عن أرضها وعن شرفها وعن كرامتها. أنا لما أشوف بيتك عم ينجرف أكيد بده يحترق دمي. والدولة ما عم تقدر تعمل لي شيء. بالنسبة لإيران شو بدها؟ بدك تسأل ترامب شو بده؟ بدك تسأل إسرائيل شو بدها، بدك بدها تحتل العالم، والناس عم تدافع عن إسرائيل بلبنان هون، وبدهم يشربوا كاس وبدهم يشربوا بتل أبيب وما بعرف شو. طب هذا الحكي عيب، عيب ينحكى في دم شهداء عم بيروح، في عالم عم تروح، في دفاع مدني، في عسكر، كل هولي وبالنهاية ولا شيء هولي يعني. كيف سوري طولنا على الفويس، في يعني إذا فينا نحكي أكتر بنحكي أكتر. بس
0: والله يا وائل كنت حابب أسألك لو بعدك معي، أخذت رأي حدا بكل هالحروب؟ أخذت رأي الدولة؟ أخذت رأي الناس؟ أمنتوا البيئة؟ أمنتوا الناس حتى ما تكون قاعدة مهجرة على الطرقات؟ ما تأمن شيء يعني. الحكي حلو بس ترجمي على الأرض مخيفة. محطة صغيرة مع موجز الأخبار واجون.

في الجديد الميداني وجه الجيش الإسرائيلي قبل قليل انذارا عاجلا إلى سكان الغسنية وحمين الفوقة بضرورة الإخلاء الفوري والابتعاد مسافة 1000 متر عن القريتين. أغار طيران الحربي على بلدة طير دبة على دفعتين وأدى سقوط صاروخين في خراج بلدة القليعة إلى اندلاع حريق في المكان، وسجل صباحا حزام ناري على بلدة كفر رمان إلى غارات على النبطي الفوقة بنعفول حبوش وكفر دونين، واستهدف قصف مدفعي طاول سحمر ويحمر أيضا، وسجل انذار مبكر عقب رصد هجوم صاروخي من لبنان استهدف منطقة كريات شمونة ومناطق عدة في شمال إسرائيل. في الأثناء أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي الكابتن إلا أن جيشها هاجم في الساعات 24 الماضية بنى تحتية لحزب الله في مدينة صور ومناطق أخرى في الجنوب، إلى استهدافه في الساعات الماضية منصات إطلاق صواريخ ومسلحين. وقالت إن من بين الأهداف التي تم استهدافها موقع استخدمه عناصر الحزب لإطلاق طائرات مسيرة انقضاضية نحو القوات الإسرائيلية. حذرت وزارة الخارجية الإيرانية جيرانها في الخليج من أنهم سيتحملون مسؤولية قانونية وأخلاقية لمنع الضربات الأمريكية والإسرائيلية. قال الحرس الثوري الإيراني أنه شن هجمات على قاعدة أمريكية في الأردن و21 هدفا آخر في الخليج ردا على غارات أمريكية قرب مضيق هرمز. وجاءت الضربات الإيرانية التي شملت هجمات في الكويت والبحرين بعد أن أعلن الجيش الأمريكي استهداف أنظمة دفاع جوي ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادارات مراقبة في إيران قرب المضيق. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي ناقش هاتفيا مع نظيريه السعودي فيصل بن فرحان والتركي هاكان فيدان التطورات عقب الهجمات الأمريكية على إيران. قالت الشرطة في جنوب أفريقيا أن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا حتفهم وأصيبت 9 مساء أمس عندما فتح مسلحون النار في منطقة سكنية عشوائية في كليفلاند إلى الشرق من جوهانسبرغ. قال المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد أن ما لا يقل عن 13 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 14 آخرون بعد أن شن الجيش الباكستاني غارات جوية على 3 مناطق في أفغانستان. أخيرا ارتفعت محصلة قتلى زلزال ضرب الفلبين هذا الأسبوع إلى 46 شخصا بعدما انتشل عناصر الإنقاذ في جنوب البلاد جثة من تحت الأنقاض. ختام الموجز، إلى اللقاء.

9 و 19 دقيقة بلبنان الحر، بعد معنا تقريبا للإلا ربع إلا شوي صغيرة. فإذا السؤال الثاني اللي سألني، كيف موقف إيران العالم على إجر ونص؟ والسؤال الأول كان سأله رئيس الجمهورية أمام زواره للقدس العربي، بيقول الرئيس عون، بيقول الشيخ نعيم شو بده؟ بده يحارب؟ يروح يحارب وشفنا النتائج. نحن كمان من جاي للسؤال لألكم، شو بده الشيخ نعيم؟

0: 0-9-218-233 فويس مسجز 70-9-5-9-1-1-1 وألف أهلا وسهلا بالجميع اللي بحبوا يشاركوا معنا بهالحلقة. يلا نطركم أنا اتصال. ألو
1: صباح الخير.
0: صباح النور. هلا
1: كيفك توني؟ منيح
0: الحمد لله. يا هلا
1: إيدي معك.
0: إلي
1: إيدي.
0: إيدي كيفك يا إيدي؟
1: منيح والله. نحن هو الشيخ نعيم هو مش فهمان شو بده.
0: لا مش معقول شو الحكي.
1: والله والله يا توني ضيع ربنا يعني ما بعرف بدني يعني حيرونا يعني بس حيرنا أكثر الدولة.
0: الدولة أوكي الدولة عم بتفاوض وهلأ في جلسة قريبة يمكن 22 أوكي مستعدات قائمة لجولة جديدة من التفاوض تنشوف كمان البايلوت زون اللي اتفقوا عليه ببيان الخارجية الأمريكية كيف رح يتنفذ. كيف رح يتنفذ
1: أنت برأيك رح يتنفذ؟
0: ما بعرف أنا عم بسأل.
1: صار اتفاقات وصار في وقف لإطلاق نار تنفذ. إذا الدولة ما رح توقف بوجه لحزب الله ما رح يتنفذ شيء.
0: بس بدي أتشك شوي صغيري في قتيل باستهداف دراجة نارية بطير دبة. كنا عم نقول بمجازات الأخبار إنه في غارة على طير دبة يبدو إنه الغارة استهدفت دراجة نارية وفيها قتيل. أوكي
1: إذا الدولة ما رح توقف وجه لحزب الله كرمال توقف له عند حده
0: ما يعني ما بقى في مجال للمسايرة. بس الدولة كيف بدها توقف بوجهه؟ بتوقف بوجه بيئة كاملة جمهور كامل كيف؟
1: لا لا لحظة لحظة لحظة ليش المسيحية وقت وقفت الدولة بوجه القوات ما كان بيئة كاملة؟
0: هلا تغير الظرف
1: وقت بتوقف وقت بتوقف بوجه السنية ما بتكون بيئة كاملة وقت لا هذا ما هي المشكلة. خبر شو خبرية خيي؟
0: لا لا عم نحكي بهديك الفترة كان شيء وهلا شيء تاني.
1: هلا بعد أسوأ يا صاحبي.
0: هلا أسوأ.
1: قبل كنت طالع من حرب يعني بعدك أنت بالانفيرومون تبع الحرب. هلا انت مش مفروض بقى تضلك بهذا الانفايرمنت. انت صرت بغير عالم صرت عم بتشوف خيي كل هالدول حولك عم تتطور وانت عم ترجع لورا.
0: اوكي يعني طب هل ايران هل ايران فعلا هي عم توقف العالم على اجره؟ ايدي بس ايدي ايدي اسمعني ما بقى فينا نطول بفرت نقطه. هل فعلا ايران هي موقف العالم على اجره نص؟
1: مي ايران
0: ايه
1: خلينا توقفي بالاول يا بينبص روح وأباتشي صار يحنهم بكذا كذا ألف وكذا بينبص روح وأباتشي.
0: طب مش بس يعني كرمال أباتشي لأنه
1: كابتن بقدونس
0: لا لا يا إيدي خلينا نحكي ما مش لك رجل كارج يا خيبة بعرفك عم تسمعني بس الحديث أخذ عطا هيك عم بقلك إنه مش كرمال الأباتشي إيران يعني حتى ترامب ساعة بقول بدنا نضربها ساعة بقول ما بدنا نضربها عم بجرب يستميلها كان بده يطير النظام صار بده يتوافق مع النظام
1: لأنه عنده انتسابات توني.
0: ها يعني فعلا هي موقف العالم على اجره نص.
1: لا لأنه التايمينج تبعها very sensitive. التايمينج تبعها هلا عنده انتسابات لو ما عنده انتسابات
0: عنده انتخابات نصفية وعنده هلا المونديال يلا شكرا لك. أهلا
1: راح الخميني شو بدهم بقى أكثر منك ما فهمت.
0: أهلا وسهلا فيك بسمع محمد بعده اتصال.
2: صباح وطوني حبيبي كيفك؟
0: هلا
2: بالنسبة لسؤالك شو بده الشيخ نعيم؟ الشيخ نعيم بده عزة وكرامة وسيادة كل إنسان بهيدا البلد.
0: شن هيك الناس بشلح الطرقات ايه؟
2: ما بده ناس خاضعين ومزلولين ومنحنيين للأمريكا وللإسرائيلي ولطغات هيدا العالم.
0: نعم
2: اللي عم يشتغل الشيخ نعيم كل إنسان شريف بهيدا البلد بيشتغله.
0: أوكي.
2: والمقاومة مش بس شيعة المقاومة عابرة للطوائف يعني كل واحد من حسب مركزه عم يشتغل يعني كان سني ولا شيعي ولا مسيحي ولا درزي ولا شو ما كان ولا أرمني كل الطوائف الحمد لله يعني هذه المقاومة عابرة للطوائف.
0: ايه.
2: والانتخابات بتشهد والبلد بيشهد وكل العالم بتشهد الحمد لله المقاومة مش بس شيعة.
0: اوكي
2: قبل شوي في شاب قال لك انه اذا وصلوا على صيدا مش مستعدين نوقف. انا بقول لك اكتر من هيك اذا اخذوا البلد كله فشروا على رقبتهم انه ياخدوه.
0: ايه.
2: حتى هن الكرة اللي هلأ اني قاعدين فيها اصلا مش مرتاحين فيها وكل يوم عم ياكلوا قتل اذا اخذوا هيدا البلد كله مش مستعدين نوقف لاخر نفس معلم. ما نحن عنا ماخدين درس وعبره من كربلاء من الامام الحسين بكربلاء الكل استشهد بقي شخص أو شخصين. الإمام الحسين هلأ وين؟ وطغاة العالم اللي كانت بهيداك الوقت وين؟
0: كمان الظروف تغيرت والزمن تغير.
2: هذا الشيء حيتكرر إذا الله راد. التاريخ بيعيد نفسه. بالنسبة لإيران، إيران مش والله طموحة أن توقف الناس العالم على إجر ونص، ولكن تدافع عن حقوقها، عم تدافع عن حقوقها وعن حقوق كمان المستضعفين، وتدعم المستضعفين لآخر نفس كمان.
0: أوكي، شكرا لك أحمد. من بعد الإنذار العاجل لسكان ومواطني الغسنية وحمين الفوقة، إنذار عاجل كمان لسكان المتواجدين بقرية نصرية، قرية نصرية اللي مبارح فيها انقتل صهره للشيخ نعيم بحسب المعلومات، وهو مهندس من عائلة دوكماك. يلا ألو.
3: صباح الخير.
0: صباح النور.
3: كيفك طوري؟
0: منيح.
3: معك مصطفى.
0: أهلا مصطفى، كيفك
3: حبيبي؟ والله الحمد لله بخير. معلم، القضية مش قضية قوة. إسرائيل مهما امتلكت من قوة منع تكون أقوى من النظام المجرم، نظام بشار الأسد. نظام بشار الأسد قتل الشعب السوري على مدار 13 سنة،
0: وهلأ رح يقولوا لك الإسرائيلي عم بقتل الشعب اللبناني كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. صار في عنا شي 3500 قتيل.
3: الإسرائيلي قديش هو مجرم؟
0: ايه،
3: نقطة بحر ولا بشار الأسد؟
0: هيك مختلفنا يعني. بشار الأسد ما في بإجرامه يعني بتاريخ كله. طيب. بشار وبيو أضرب من بعضه.
3: الشعب السوري قاتل باللحم الحي وعنده إيمان وعنده صبر.
0: هلأ شيل من الشعب السوري، الشعب السوري صار عامل دولة، عنده رئيس جمهورية، عنده حكومة.
3: نعم
0: ايه
3: نعم.
0: وصلني هلأ للزبدة.
3: الدولة اللي احنا بنعتز فيها ومرفع راسنا فيها.
0: بمين بتعتز فيها؟ للدولة السورية؟
3: نعتز ايه؟ بالشيخ أحمد الشرع وبالشعب السوري.
0: طيب هلأ وصلني للبنان. هلأ
3: بلبنان لعن نصبر مثل ما صبر الشعب السوري.
0: ايه؟
3: ولعن ننتصر.
0: عمين؟
3: ولعن دول إسرائيل ولعن تنهار أمريكا، واللي عم يراهن علينا أنه نحن ما فينا لإسرائيل بكون هو غلطان.
0: نحن فينا لإسرائيل؟
3: طبعا
0: أوكي.
3: نحن فينا لإسرائيل.
0: نعم ما سمعت.
3: إسرائيل عم تنهار.
0: إسرائيل عم تنهار
3: 100%.
0: نعم.
3: وأمريكا عم تنهار.
0: وترامب قاشط صحته عقده.
3: لكن ترامب اخرته على الحبس او على السجن، بكرة بتشوف.
0: انا بقول صحته عقده كمان.
3: ترامب ود امريكا على جهنم الحمراء. امريكا اصبحت مسخرة للدول، مسخرة للصين ومسخرة لروسيا.
0: عملها مسخرة.
3: بطل الدولة عظمى.
0: امريكا بطل الدولة عظمى.
3: كل قوتها ما قدرت تفتح هرمز، وبتحديها لامريكا وبتحدى كل العالم يفتحوا هرمز. ما يفتح هرمز.
0: يفتحوا مين؟ هرمز. مضيق هرمز. سمعت هرمز. اوكي يلا شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. يعني ينهاروا كل العالم بس نحن مش منهارين، ما نحن محترقدين سلافنا، مش بس منهارين نحن بلبنان، نحن بدنا نوقف على اجرينا. كيف؟ يلا الو.
4: الو.
0: ايوه
4: مرحبا.
0: اهلا اهلا. راح خطه. يلا غير اتصال. الو.
4: الو.
0: ايوه
4: مرحبا.
0: اهلا يا هلا. بس علي صوتك بليز.
4: صفى عيلتنا من إلنا وقالوا
0: لا، بس اذا ممكن
4: هني اصلا ما عارفين شو بدهم.
0: فيني اسالك سؤال قبل؟ الو.
4: ايه؟
0: فيني اسالك سؤال؟
4: ربيع. ربيع
0: كيفك يا ربيع؟
4: الحمد لله.
0: عم نتسير هلأ بموضوع كتير مهم، كلام نقل عن رئيس الجمهورية، وكمان كلام قاله رامي أبو حمدان هو نائب بكتلة الحزب.
4: يا أخي غالي عم يحاربوا على عائلة، لو شو ما حكيت معهم ولو شو ما قلت لهم ما حيمشي الحال.
0: ما رح يمشي.
4: 1400 سنة عندهم مشكلة وما عم يعرفوا يطلعوا منها. شو الحال هلأ؟ هولي لا بكله ولا بمله.
0: تخيل الايام كلها عم تتغير، والشعوب عم تتغير، والانظمه عم تتغير، والاديان عم تتطور.
4: ايه انا معك، بس هن ما بدهم يتطوروا. من هن وصغار حاطين لهم بعقلهم مثل واحد بتعميه كل يوم بذكر.
0: بس كيف كيف ايران موقف العالم على اجر ونص؟
4: لا موقف ولا شيء، عم تعمل مصالحها ايران، وهلا وقتها تركتها امريكا تشتغل 20 سنة
0: مواد عم بدفع الفاتورة يعني هلا دونالد ترامب جاي دفع الأمريكي الإيراني الفاتورة.
4: فأنت شوف شو صار. العراق كان بعبوا على الدول العربية، العراق كان بعبوا على الدول العربية، راح العراق راح صدام حسين
0: سلموا لإيران،
4: إيران محله بعبوا على الدول العربية. هلا أنت بينتهي دور إيران بالمنطقة ما حدا بيعرف
0: أنت قد ايه بعد فيها المنطقة تستمر، ولبنان تحديدا على هالمنوال يعني ضربني تأضربة
4: له 70 سنة وتعودنا. مين ما أخذ
0: يعني هلا الانذارات الإسرائيلية مش عم تخلي حدا بجنوب.
4: أنا معه وآخر همهم
0: آخر همهم لمين؟
4: نحن عايشين بيناتهم ومنعرف شو القصص.
0: نعم.
4: هلا من جوا عم يتقطعوا وعم يموتوا كرامة أراضيهم وبيوتهم.
0: مش هين الواحد
4: آخر همهم هي معركة وجود.
0: بس مش هين تشوف أرزاقك وأراضيك كلها خالصة
4: يعني أنت تصور واحد كان صاحب شركة كبيرة وفجأة صار ناطور، كيف بده يتقبل؟
0: أوكي. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. بس نكون سريعين كمان، بسمع إبراهيم من ألمانيا.
5: العملية غير كليا، يعني نعيم قاسم وحزب الله عم بطولوا بالمدة بالحرب. صدقني لو إسرائيل وقفت الحرب وعملوا اتفاقية ما راح يوقفوا. الجماعة ناطرين مصاري، ناطرين مال. تصور الحرب توقف هلا ويرجعوا هن عضيعهم، العالم ترجع عضيعها، بدها تكلهم، بدها تشيلهم شيل، بس عم بحضروا مصاري ليقبضوا مصاري وبوقفوا الحرب، عشان اذا رجعوا حكى واحد حطوا له 100 بتمه. هذا اللي عم بيصير كله، هذا الدرس كله، وبدنا نرجع نفس الشيء، بس ان شاء الله ما بنرجع. ويقولوا مظلومية وظلم، ما انتوا حمايتوا عن بشار الاسد وامجد يوسف نسيتوا؟ ما تحكوا بالمظلومية وما تقول بشيء، انتوا سبب كل البلاء بلبنان، انتوا مش اهون من اسرائيل. نفس الشيء ظلمكم انتشى وين ما كان. طلع 4 عواصم عربية، شوفوا وين صاروا بسببكم وقرفكم وكذبكم ونفاقكم. بكفي لك ما تلوموا العالم اللي عم تحكي هيك، لأنه عن جد ما خليتوا باب للصلح، ما خليتوا باب الواحد. إنه نحن ما عم نشمل يعني الشيعة، نحن ما عم نشمل أبدا البيئة أو شيء، بس كل شيء تابع لإيران صدقني، كل شيء تابع لإيران ولاية الفقيه هيدا هو اللي بيحمله بقلبه، كره وخبث ودم.
0: أوكي.
5: وظلم. هذا بيحمله هيك. كربلاء يروح على كربلاء ينفسه هونيك، هذا بيقول لك كربلاء قال روح على كربلاء لك اللي عمل هيك. تيجي على لبنان تيجي لهون وتعمل لك لك 70 سنة مدمر لبنان.
0: يلا. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك من ألمانيا. بخذ اتصال. ألو.
6: ألو. ألو. أستاذ طومي.
0: أهلين يا هلا.
6: استاذ طومي بس مشان سؤالك.
0: بس مين معي؟
6: بسام حامدي.
0: كيفك يا بسام يعني بس. نقل كلام عن رئيس الجمهورية، عم بقول له للشيخ نعيم شو بدك يعني. شفنا كمان مقابلة CNN، يبدو انه هاي استتباع لك، لكن عم بقول للقدس العربي حبي حسب الزوار، عم بقول له للشيخ نعيم خي شو بدك، بدك تحارب روح حارب، شفنا النتائج. شو بده الشيخ نعيم اقول لك؟ انا عم جاير لك السؤال.
6: اوكي استاذ طومي، الشيخ نعيم تفصيل صغير بدك تشوف ايران شو بدك. يلي عم يقول نائب حزب الله انه بموقفة
0: العالم على اجره ونص.
6: صحيح، والله ما وحق، موقف العالم على اجره ونص على طوابير الخبث.
0: لا هو قصده العالم، مش لا هو قصده العالم مش البشر، يعني قصده الدول كل العالم وقفتها على اجره ونص.
6: هي العواصم اللي حكمتها ايران كلياتها شفنا الزل فيها، شفنا الاهب فيها، شفنا العوج فيها، شفنا الحيويات الزبالة كيف صارت فيها يعني. وللاخ احمد اللي كان عم يحكي قبل انه كربلاء والحسين والظلم، انا بس بدي وجه للاخ احمد ولكل الناس المغرفية بالطائفة الشيعية. المخطوفة لدى إيران الفارسية،
0: مخطوفة
6: مش العربي، مخطوفة. نعم، هيدي الطائفة كلها مخطوفة، الناس هيدي البيئة اليوم. أنا بس بدي أقول له مشان الظلم، حزبك شو عمل بسوريا؟
0: نعم.
6: وبأطفال سوريا ونساء سوريا وأرزاق سوريا وأراضي سوريا، شو عمل بالعراق؟
0: قال لك بالاخر كمان
1: نحن عملوا ابادات اكثر من اليهود.
0: قال لك نحن طردنا داعش ونحن حررنا صيدنايا وحمينا الرهبات وثبتنا وجود الدولة السورية بهذيك الفترة ما يسمى. نعم
1: داعش اللي امنوا له طريق من عرسال بواسطهم يا استاذ طوني.
0: لا عم بحكي انه كان عندهم الداعشية حلم السيطرة على سوريا وقفون عند حدهم.
1: داعش اللي اخترعوه هن والنظام السوري اللي داعش.
0: ايه
1: اختراع مين داعش؟ وين داعش هلا؟ ليه منه موجود هلا داعش؟
0: عم تحكي بلبنان ولا بسوريا؟ سوريا خلصوا. ايه بضل في هيك شوية جيوب.
1: وبلبنان وين؟
0: ما مش موجودين اصلا.
1: مش منه موجودين، هي كلها اختراعات نظامهم وعقليتهم وهيمنتهم. يا السيرستوني بالاخير
0: يلا خلص على السريع.
1: انا البيئه بس البيئه تبعت الحزب هدول اللي هم اهلنا.
0: نعم نعم.
1: اليوم عم ينزلوا عم بيصرخوا بالطرقات ما عم يطعموهم، شو امنوا لهم؟ شو امنوا لهم بدائل؟ بدائل كل واحد قاعد بيقصر وبفيلا وباراضي وبارزاقه، شو عندونه لما راحت ارزاقه؟
0: يلا شكرا دلو. بس شكرا لك ما بقى فيني طول، ما تاخذنا طولنا زياده. بسمع عصام.
7: صباح الخير ستوني. صباح عصام مزلوق.
0: اهلا فيك
7: بس
0: عصام.
7: بالنسبه لحضرتك انه عم بتقول ان شاء الله ما يصدقوا ملاحم، ليش يعني انت شاكك بهالشيء هيدا؟
0: هيدي حلقه قديمه. يلا هلا
7: صباح الخير ستوني.
0: عصام مزلوق. ايه انا اكيد
7: بالنسبه شو بده الشيخ نعيم؟ بده الشيخ نعيم بلد امن، بدهم يكونوا كل الطوائف موحدة، بيحبوا بعض ما بيكرهوا بعض، بيحافظوا على هالبلد، بيدافعوا عن هالبلد من الاحتلال الغاصب، ما بده يزل شعبه. مثل ما انت هلا عم بتقوله انه ايه على الطرقات، انه شو يعني اذا على الطرقات؟ يعني هذا اذلال؟
0: اكيد ايه
7: بالعكس، هذا شرف لنا وتضحية ووفاء. وعشان هيك نحن لو ما وفيين لهالمقاومة هذه ما بنقعد على الطرقات.
0: ما فهمت يعني النسوان والبنات والولاد والاطفال هذا صيفا شتاء قاعدين على الطرقات؟ صار من الشتاء من ادار على الطرقات شرف وكرم. طيب
7: مش مش عيب على الطرقات؟ شو بدك لنا نحن؟ نحن نقعد شعبنا تحت القصف والطيران الهمجي اللي ما في دوله الا ما عم تتامر علينا؟
0: لا كنت بفضل تقعدوا تحت سلطه الدوله، مظله الدوله، يعني قولوا سلمنا الدوله واصطف لي يا دوله، حياتنا بين ايديك، شوفي شو فيك تعملي. مش انه لا كل العالم متآمرين علينا وكخي. لشو عنا عطول نظرية المؤامرة؟ ما عم فهمها. اوكي بعد فينا ناخد شي فويس او اتصال. بعد فينا اتصال. الو
8: الو.
0: ايوة
8: بونجور توني.
0: اهلين. هلا
8: معك ناجي.
0: اهلا بناجي.
8: توني انه قصة الاجر ونص هيدي بيقولوها مثل ديجا فيو، يعني السيد حسن بالزمنيات
0: هيدي متغنيت ناسي عجرم. ايه
8: ما سمعت؟
0: عم بقول بتغنيت ناسي عجرم.
8: ايه قال انه هم وقفوا اسرائيل على اجر ونص، وشفنا شو اللي صار.
0: هي اللي بنشرت الاخبار انه ايه ما خلت اسرائيل حجر على حجر ولا بشر حتى.
8: طبعا
0: شو
8: ما عم بسمع صوت كتير بعيد صراحة.
0: عم تسمعني على التليفون؟
8: ايه انا اللي عم اقول، انا اللي كنت عم اقول انه هيدا مشهد احنا شايفينه من قبل، قصة اجر ونص واوهن خيط العنكبوت ومدري شو، هيدي اخبار صرنا عارفينها، بيتكبروا. اذا نحن لحد هلا بنرجع بنعيد بس شوية صغيرة خطابات السيد حسن نصر الله، كيف كان بده يقتل اسرائيل بالجليل، وكان وين بده يفوت وشو بده يعمل، واذا هن بيضربوا بناية، وكيف كان بده يدمر شمال اسرائيل ومعامل الامونيوم وكذا وكذا، شو طلع منه؟ كله حكي بحكي بحكي بحكي بحكي بحكي، بس شاطرين بالحكي لا اكثر ولا اقل. هاي بخصوص شغله. السؤال الثاني كرمال رئيس الجمهوريه انه عم اقول انه قال له للسيد نعيم للشيخ نعيم
0: عم بقول له ما نقلا عن زواره يعني اوكي شو بده أيه. يعني بده يروح على الحرب يروح يقاتل، شفنا النتائج.
8: بده يروح على الحرب. انا
0: هون نحن هلا بعز الحرب.
8: انا عم شوف رئيس الجمهوريه بلش يحكي كلام الناس، يعني نحن الناس الشعب العادي عم نقول لهم بده يحاربوا حرب، شو طلع منكم بالحرب غير الدمار ولا قتل والتهجير؟
0: بعد بيحملوا الناس بعد بتحمل البلاد بعد بتحمل هالارض كلها
8: طبعا،
0: يعني ارتوت الدم هلا في مناطق يعني كمان بشريط الحدود مهدده، في مناطق الحي المسيحي بصور كمان
8: يعني حرام يعني مش رايح حي المسيحي بالسور وشايفه حرام يعني مش شايف شيء قد ما هو هالحي حلو حرام يتدمر حرام يصير لبنان فيه هيك حرام لشو ما عم بفهم ليه شو السبب يعني ليه دوان
0: حتى القرى قرى بالشريط الحدودي عم بناشدوا الدولة يا عمتي ما تتركينا
8: يعني في رايحين انهيار اقتصادي اللي بده يصير بالبلد اللي ماشيين فيه نحن ماشيين بخط مستقيم بالانهيار الاقتصادي اللي بده يصير من وراء الحرب
0: هل برايك الدوله هل برايك الدوله تركت اهل الشريط
8: دخلت تركت اهل الشريط لا بس فرقت في تعمل الدوله ما هي المشكله القرار كله بقصه ايد الدوله ونحن بنعرف عجز الدوله عجز القرار السياسي بالدوله مش الجيش او غير شيء او كذا لا في شكرا. عجز بالقرار السياسي
0: شكرا لك
8: بالقرار السياسي
0: ميرسي حبيبي بس دي الوقت خليني اسمع اخر فويس مع حبيب
9: يا مرحبا طوني كيفك يعطيك الف عافية نعيم قاسم اللي بده اياه شغلة واحدة اللي مبين لهلا انه يضحي بحزب الله ويحرر جنوب من حزب الله وسلاح حزب الله
0: اوكي بعد في معنا وقت مارك خلص الوقت تعددت الاراء والمنبر الحر دايما لبنان الحر مرسي لمارك البيطار لحلوة لبنان سيدة مخلوف نرجع نلتقي بكرة 8:15 صباحا بتوقيت بيروت بموعد جديد ومواضيع جديدة انتبهوا حالكم وانتبهوا على هالبلد الله يرضى عنكم باي باي

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة نبيد كسارة سانست 750 ملي $5.40. نبيد أبيض كفرية 750 ملي $4.80.

0: في الجديد الميداني، سقط قتيلان وجريح في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة صديقين صباحا، وقتيلان في غارة استهدفت دراجة نارية في طير دبة، كما قتل شخص باستهداف سيارة في بلدة الدوير قضاء النبطي. الجيش الإسرائيلي كان أنذر بإخلاء بلدات الغسانية وحمين الفوقة وأيضا بلدة نصارية والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. ميدانيا أيضا أغرى الطيران الحربي على بلدة طير دبة، وأدى سقوط صاروخين في خراج بلدة القليعة إلى اندلاع حريق في المكان، وسجل صباحا حزام ناري على بلدة كفر رمان إلى غارات على النبطي الفوق بنعفول حبوش وكفر دونين، واستهدف قصف مدفعي طاول سحمر ويحمر. وسجل انذار مبكر عقب رصد هجوم صاروخي من لبنان استهدف منطقة كريات شموني ومناطق عدة في شمال إسرائيل. المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي الكابتن إلا أعلنت أن جيشها هاجم في الساعات 24 الماضية بنى تحتية لحزب الله في مدينة صور ومناطق أخرى في الجنوب إلى استهدافه في الساعات الماضية منصات إطلاق صواريخ ومسلحين، وقالت أن من بين الأهداف التي تم استهدافها موقع استخدمه عناصر حزب الله لإطلاق طائرات مسيرة انقضاضية نحو القوات الإسرائيلية. قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إن موقف رئيس الجمهورية الذي يشكل ركيزة الأساس لمواجهة التحديات وحماية الاستقرار الوطني موقف يعبر عن خيار لبنان واللبنانيين. أضاف: لا خيار للبنان بين لبنان الساحة ولبنان الدولة، لأن الضمان الوحيد لحماية اللبنانيين تكمن في قيام دولة قوية وقادرة. وقفة مع الإعلان.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.
2: منعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن سفينة شحن أبلغت عن اقتراب قارب صغير منها على متنه 6 مسلحين على بعد حوالي 88 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من بلحاف في اليمن. أضافت أن تبادل لإطلاق النار وقع بين القارب الصغير وفريق الأمن المسلح على متن السفينة وأن القارب ابتعد بعد ذلك. مع انتهاء ساعات من الضربات العسكرية المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة إثر إسقاط القوات الإيرانية مروحة أمريكية من طراز أباتشي في مضيق هرمز، ألمح الطهران إلى أن الولايات المتحدة اتخذت من حادثة الأباتشي ذريعة لضرب الجنوب الإيراني، وقالت أن القوات المسلحة وجهت ضربات للقواعد الأمريكية في المنطقة كانت مصدرا للاعتداءات ضد إيران وفق قولها. الحرس الثوري

0: الطقس اليوم قليل الغيوم من دون تعديل، يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وبتستمر بالارتفاع بالمناطق الجبلية والداخلية. الحرارة بالأيام الجاية بين 22 و 28 درجة. طقس بكرة قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل، يذكر بدرجات الحرارة.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: بحسب غرفة التحكم المروري، حركة المرور كثيفة على أوتوسترات طبرجة باتجاه جوني وصولا لتو مكايل، وأيضا على أوتوسترات دبي باتجاه أم طلياس وصولا للدورة، وعلى أوتوسترات خلدي باتجاه أنفاق المطار. أيضا كثيفة على أوتوسترات المدينة الرياضية باتجاه الكولا وصولا لنفق سليم إسلام. حركة المرور كثيفة أيضا على أوتوسترات الرئيس الياس الهراوي باتجاه الأشرفية، وعلى أوتوسترات المتن السريع باتجاه الأوتوسترات الساحلي نهر الموت، وأيضا على جدة شارل الملك الأشرفية. أيضا أفادتنا غرفة التحكم المرور بأنه حركة المرور كثيفة على مستديرة العدلية والطرق المؤدية لإلها، وعلى أوتوسترات الرئيس لحود باتجاه الكارنتينا وباتجاه سوق السمك.
1: لبنان الحر أكثر من

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
2: تذكير بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان مليونين و449 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان مليونين و467 ألف ليرة، مازوت مليونين و81 ألف، والغاز مليون و287 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
4: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.

للجمعة الساعة 10. خير لك المستمعي إذاعة لبنان الحر، كل الفرق مع إلديكو. أنا مبارح حضرتكم لمفاجأة اليوم. اليوم راح تكون فقرتنا أنونية سياسية، وبصيرني كتير أني أستضيف المحامي فادي ظريفة بفقرة كل الحق.

0: بلبنان المشكلة مش دايما بغياب النصوص، إنما مرات كتيرة وأكتر الأوقات باختلاف تفسيرها وتطبيقها، يعني بين مفاوضات عم بتصير باسم الدولة وأسئلة عم تطرح حول مين عنده حق التفاوض ومين بحط السقوف السياسية. أيضا في استدعاءات بتطال إعلاميين صحفيين مؤسسات إعلامية رسمية وتقليدية عم تتجاوز حد السلطة وحد القانون. كرمال استفسر أكتر ونحط كل الشيء على الطاولة اليوم، بصرنا أن استضيف المحامي والخبير الدستوري الأستاذ فادي ظريفي. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: اشتقنا لك على البلاتو.
1: أكيد نحن كمان، وأكيد من رسالة لكل المستمعين كمان نشكرهم لأنه في كتير كانوا عم يسألوا، أنا بشكر محبتهم، بس كان في ظروف حالة أنه نضل نقدر نتابع ما كنا نتابع قبل. إن شاء الله من هلا بطالع بيكون عنا أطلالات أكتر.
0: أكيد أهلا وسهلا فيك.
1: ولا تسمحني لي لو نعم. بدي أقاطعك قبل ما تبلش، يعني أنا سمعت خلال الأسبوع الماضي كل المستمعين يعني وجهوا لك التهنئة على الأطروحة، وأنا ما ممكن أطلع على هوا لبنان الحر وما وجه أنا شخصيا
0: هذه
1: التهنئة. لا، خاصة أنه يعني بتعرفي ممكن التهنئة تكون من القلب أو ممكن تكون من العقل. أنا بالنسبة لي معك أنت هي تهنئة من القلب ومن العقل لسبب واحد، أنه نادرا ما حدا بيحصل على 18 على 20 بأطروحة، ونادرا ما حدا بيطلع له رتبة وتعتبر أنا رتبة مشرف جدا مع تنويه اللجنة.
0: شكرا لك.
1: صراحة بتستحق التنويه، مش من فادي، من كل الناس صراحة، لأنه أنا بعرف فعليا كيف أنت بتتعبي، كيف بتشتغلي، كيف بتحضري. مبروك عن جديد.
0: مرسي كتير لك مالك الحل. أنا محبتك بعتز فيها كتير. عنا موضوعين أساسيين اليوم بدي أحكي فيهم، بس خليني بلش بالموضوع الأكثر إذا بدك مستجد، هالتجاوز لحدود السلطة في لبنان. يعني مش معروف بقى مين بحق له ويعمل شو. يعني إذا بدي ضوّد بلش على فكرة استدعاءات الإعلاميين، المؤسسات الإعلامية، ما بقى في إذا بدك هالتسلسل القانوني إنه كل واحد بيروح حسب موقعه بيتم تقديم الشكوى. ليش وصلنا لهالمرحلة بالبلد برأيك؟
1: رجال، هلا في جزء من اللي عم يصير اليوم بعد هم الرواسب الماضي، هيدي ما حدا في
0: السياسة العضومية، يعني
1: جزء منها سياسة عضومية، جزء منها بتتعلق بطريقة إدارة النيابات العامة، وكان عندنا أمثلة كتيرة عن طريقة إدارتها مع القاضي السابقة غدعون والدعاوى اللي أقيمت عليها من وراء تجاوزاتها بإدارة موقعها، وبالتالي هيدا أرخى بظلاله على كل شيء. هلأ من فترة بتعرفي صار في اصطلاح رجع ظهر على الحياة السياسية هو الدولة العميقة. جزء من هيدا اللي عم يصير اليوم يبقى هو جزء من الدولة العميقة.
0: هي ما غابت ولا مرة، بس هلأ عم نرجع نوضح وندور عليها.
1: هلأ عم تتوضح أكتر لأنه التعبير صار يستعمل أكتر. يعني آخر مرة بعتقد ما حدا كان مستعمله، الدكتور سمير جعجع هو اللي اعتمد رجع هيدا التوصيف بواحدة من مقابلات، وصاروا الكل عم يرجعوا مزبوط يضوا عليه، لأنه فعليا نحن أمام دولة عميقة على كافة المستويات. على المستوى الإعلامي بعدنا نحن ضمن الدولة العميقة لسبب واحد، أنه بعد في فكرة ورتنينا من كل المرحلة السابقة، يعني ما قبل جوزيف عون ولورا، كل هيدي المرحلة كانت إدارة البلد شيء، ومن مجددا يعني مش من أول ولاية جوزيف عون، مجددا صارت إدارة البلد بمكان آخر على مستوى رئاسة الجمهورية وعلى مستوى الحكومة. ولكن للأسف المؤسسات الباقية ما لحقت. وبعطي مثال واضح، من فترة وقت طلع قرارات مجلس الوزراء باثنين أدار لما اعتبر أنه حزب الله
0: خارج
1: عن القانون، طلب من كافة الوزارات ومن كافة المؤسسات العمل ضمن هذا التوجه. للأسف هون لأنه في الدولة العميقة
0: ما عمل
1: رغم انه في قرار من الحكومه. هلا كيف بنعمل نحن؟ بنعمل اسقاط لهي على اللي حضرتك عم تسالي. انا بعطي الموضوع على طول عم ينطرح بشقين، قانون المرئي او قانون الاعلام شيء، والملاحقات القضائيه العاديه الكلاسيكيه شيء اخر.
0: ليش ما بيلحقوا بعضهم؟ اذا خلفنا القانون بيصير في ملاحقات؟
1: بلا، بس في واحد منهم في العقوبات العاديه يلي بيخضع لها الجرائم يلي بيخضع لها المواطن، يعني او خلينا نقول كل شخص خارج الاعلام، لانه عم نحكي على الاعلام بالتحديد، هيدا يلاحق بشكل عادي امام الضابطه العدليه النيابه عامه الى اخره.
0: ما له علاقه بالمطبوعات.
1: وعندنا الشق الاخر يلي بيتعلق بالمطبوعات. هلا الخطأ اليوم اللي عم بيصير وين؟ انه بعد النيابة العامة، وانا هون بتوجه لمدعي عام التمييز نائب العام التمييزي، كونه هو يعني اوحى بممارسته انه هو اليوم رايح باتجاه يطلع من الدولة العميقة. انا بدي الفت له نظره انه تحريك دعوة الحق العام ما بيصير تلقائي لما واحد بيجي بيقدم عنده شكوى او بيكون عنده اخبار، هو بحق له انه ما يمشي فيها. والدليل انه في دعاوى كانت اقيمت مثلا على حسن نصر الله ما مشيت، في دعاوى اقيمت هلا على امين عام حزب الله الحالي كمان لم تحرك. وبالتالي انطلاقا من احكام النص مش من مزاجيه القاضي، يعود له عدم تحريك هذه الدعوى. وبعطي مثلا اليوم اذا في مؤسسه مثل لبنان الحر،
0: نعم،
1: مؤسسه عريقه خرجت صراحة يعني كبار الإعلاميين
0: وعم تشوفهم على الشاشات
1: واحد أكبر الإعلاميين والأكثرهم شهرة على الام تي في اليوم هو خريج لبنان الحر، ما بيقدر مدعي عام وقت بيجي أي ملف مثلا على لبنان الحر بيقول لي أنا بشكل بسيط وكلاسيكي بحمله بحوله وبقوله روحوا مثلوا يا إدارة لبنان الحر أمام المخفر. لا، هيدي فيها إهانة، مش لأنه المخفر منه منيح، في إهانة للقانون، لأنه القانون بيقول أنه نحن بكل شيء بيتعلق بالمطبوعات بوسائل الإعلامية منروح مباشرة على مكان واحد وحيد هو محكمة المطبوعات. وبالتالي على مدعي عام التمييز أنه يعطي إشارة كونه هو رأس النيابات العامة
0: أنه
1: لا يجوز أبدا إحالة أي ملف بيتعلق لو كيف ما تقدم عنده، لا يجوز إحالته على الضبط العدلية، لأنه هذا خطأ قانوني. ما بدي أقول أنه طواطو، خلينا نقول هذا خطأ قانوني بالممارسة يجب تصحيحه، انطلاقا من اللي قلناه قبل شوي أنه الصورة الجديدة لازم تكون على كافة المستويات. وبالتالي يعود لمحكمة المطبوعات عندها أنها تأخذ القرار يلي هي بتلاقي مناسب انطلاقا من القانون مش من شيء ثاني.
0: أقول حدا أسألك عن قرارات محكمة المطبوعات كمان، لأنه في قرارات كمان بتطرح علامات استفهام، ولكن قبل عندي شعور كأنه القانون مياوم حسب ما منعوزه منبعت وراه، إذا في شيء بيناسبنا منوظفه، إذا ما بيناسبنا منخليه بالبيت.
1: للأسف أنه كمان هيدي جزء من الممارسة القديمة يلي كانت قائمة بلبنان، واللي كان واحد من أبطاله نبيه بر رئيس مجلس النواب الحالي،
0: نعم،
1: وواحد من أبطال إساءة تفسير القانون وفقا للمصالح مش خدمة للقانون.
0: ايه مسموح نفسر القانون 10 كل واحد يفسره على ذوقه مثلا؟
1: هو مش مسموح، بس لما بيكون في شخص عم يسطي على صلاحيات الآخرين، السطو على صلاحيات الآخرين هو اللي بيخليه يتمادى. يعني بعطي مثلا، بناخذ مثلا رئيس مجلس النواب على طول بيفسر أي نص بالدستور أو أي نص قانوني على الهوى يلي بيخدم ما يسمى بالثنائي الشيعي. وللأسف الأكبر انه رئيس الجمهورية السابق واللي مرقوا قبل ولا مرة تجرأوا انه يكونوا هن عندهم الموقف
0: تيمارسوا صلاحيتهم
1: كما يجب، ويقولوا لا يجب وضع حد لأي تجاوز يكون في سواء نبيه بري لانه أكثر الامور كانت تمرق من عنده او اي شخص اخر. وبالتالي الخطأ متراكم من تراخي كل مؤسسات الدولة، لانه كلهم كانوا ماشيين على قاعدة انا وين بنتفع بقعد، اذا ما بنتفع لشو بدي اعمل معركة، وما حدا منهم كان يملك ما يكفي من مواصفات الرجولة
0: رجال الدولة،
1: هي افضل تعبير والطف تعبير على الهوى، لا يقدر يواجه لانه كلهم كانوا خانعين خاضعين. للأسف انه هيدا سمح لآخرين كتير انه يتمكنوا اكتر ويصلبطوا اكتر ويسيئوا تفسير القانون لغاية في نفس يعقوب وليس خدمة للقانون.
0: مع انه في جهات تقدر تحط حد لهيدي صلبطة اللي عم تحكي عنها، ولكن للأسف ما كان حدا.
1: للأسف انه الممارسة الفعلية لم تكن على هذا
0: اليوم فينا نقول انه احنا ببادرة خير انه بلشوا يحطوا حد للصلبطة.
1: صراحة انا اعتقد انه اذا كملت الامور بالاتجاه اللي هي ماشية فيه هلا منكون نحن بلشنا نظهر او على القليل شفنا اخر النفق يلي بظهرنا على الضوء. الشغلة الميحة نحن انه هلأ نحطت على السكة،
0: نعم،
1: نأمل انه ما ترجع تتمكن لا الدولة العميقة ولا الاخرين يلي منهم مستفيدين من قيام الجمهورية القوية انه يرجعوا يجربوا يسطوا مجددا على السلطة القائمة حاليا ليرجعوا يطوعوا بين ايديهم ويرجعوا عن جديد يبلشوا اساءة الممارسة كما كانوا عم يفعل. وبعطي مثال على هذا الموضوع. اليوم البعض بيقول يمكن اذا بحرق نقطة،
0: لا تفضل،
1: بس اسمحي لي فيها،
0: هيدا تسلسل فرض حاله، تفضل.
1: رئيس الجمهورية اليوم عم يمارس صلاحياته وفقا لأحكام الدستور يلي ما في عليها ولا ممكن حدا يكون عليها أي نقاش. بينما مثلا منلاقي كنا أنه رئيس مجلس النواب يتجاوز كل القوانين، ولما حدا بيسأل بيقول لك يا ما هيدا رئيس مجلس النواب،
0: وكأنه تعودنا أنه خط القوانين مسموح
1: والآخرين. إذا كان في من ممارسة للقانون ومن ممارسة للصلاحيات لا تعجب الآخرين بيعتبروا أنه هيدي مخالفة سواء للدستور أو للقانون، وبنعمل عليها حملة. وبعطي مثل على قوة الدولة العميقة وتجاوز القانون، على أيام ما كان وسام الحسن رئيس مدير عام قوى الأمن عمل تعيينات، بالتعيينات يلي عملها أكيد بين الضباط في شيعة في سنة في موارنة في أرثوذكس، التعيينات الشيعية لأنه بوقتها نبيه بري ما كان موافق عليها، وحد أدنى على أنه ما اتخذ رأيه، هو رئيس مجلس النواب شو له خصة بالتعيينات، بس ضمن الصلبطة ووضع اليد على الدولة طلب من وزيره علي حسن خليل أنه يوقف ميزانية جزء من ميزانية قوى الأمن يلي مرتبطة كعقاب لا مدير عام قوى الأمن على التعيين يلي ما مرق من عندهم.
0: ما هي عادة الأجهزة بتكون جزء من الدولة العميقة، لماذا هذا العقاب؟
1: لا هيدي بقلب الخلاف بقلب الدولة العميقة صارت، انه انا بقلب الدولة العميقة مين اقوى من مين، بس انا قصدت من هالمثل اعطيه لاقول انه رئيس مجلس النواب يتدخل بالتشكيلات القضائية وبيعتبرها حق له، ولا يجوز اجراء اي تشكيلات بقوى الامن او بالقضاء او بالمؤسسات او بالادارة الا بمعرفتهم، لانه لا يوجد شيعة في لبنان خارج، وهذا حقهم، الشيعة حقهم يكونوا ممثلين كطائفة او كمذهب مثلهم مثل الباقيين وفقا للقواعد المطبقة. بس للأسف انه نبيه بري وحزب الله يعني اتنيناتهم كانوا معتبرين لا يوجد شيعة خارج اطارهم هني، وكل شيعة حتى خارج اطارهم هني يعتبر منه شيعة بالمفهوم السياسي،
0: يعني كأنه
1: وبالتالي لا يجوز عليه الرحمة ولا يقبل انه يكون باي موقع ولو كانه مستحق.
0: يعني كأنه عم بتقول ماتر فادي ظريفة انه اكثر من اساء الى الشيعة هم زعماء الشيعة.
1: حكما لما هني بيربطوا، وانا سبق انا قديما انا وياك ناقشنا نقطة الانتخابات يلي اقوى انتخابات صارت جابوا فيها اعلى سكور الثنائي الشيعي هن 54%، 70% من اصل 54% من الشيعة يلي شاركوا، يعني ليك قديه في عدد من الطائفة الشيعية لم يشاركوا بالانتخابات، ورغم كل ذلك حزب الله قدر ياخد 70% من اصل 54% يلي شاركوا. اذا بتعمل بروجيكسيون ال 70% وال 54% على بعضهم بيطلع حركة أمل وحزب الله اثنينهم بيمثلوا أقل من نصف الشيعة على المستوى السياسي في لبنان، ولكن الصلبطة
0: والدعاية السياسية الإعلامية
1: ووضع اليد على كل شيء إنه ما بيزبط إلا من عنا نحن، واستعمال التوقيع التالت إلى آخره، كلها منسكر المجلس منبلط إلى آخره، كل هيدي التدابير يلي كانت تنعمل هيدي كلها بتدل على التجاوز يلي قائم، وللأسف كان هو مستمر بشكل أو بآخر اليوم، ومن التجاوز والافتئات على صلاحيات رئيس الجمهورية عندما يمارس صلاحيته الدستورية.
0: طيب هون خليني أوضح تحديدا النقطة اللي بلشت فيها حضرتك متر ظريفة، أنه رئيس الجمهورية هو الذي يملك الصلاحية في المفاوضات مع أي بلد بالعالم بحيلا موضوع معين، تحديدا بمواضيع الحرب والسلام. رئيس الجمهورية وحده ولا هناك دور لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ولكن توزيع الأدوار هو اللي عم بيصير اعتراض عليه؟
1: ممتاز.
0: وضح لي الفكرة دستوريا وقانونيا.
1: ممتاز. أول شيء ما ننطلق من نص المادة 52 من الدستور، هي اللي بتحكي عن صلاحيات الرئيس واضحة بشكل واضح، لا يحتمل أي لبس، أنه رئيس الجمهورية هو الذي يقوم بالمفاوضات بكل ما يتعلق بالمعاهدات الدولية وبكل علاقات يلي ذات الطابع تخرج عن إطار القانون الداخلي اللبناني. طيب مش المادة 52 بتحكي عن هذه الصلاحية،
0: نعم،
1: بس بتكمل بتقول انه الابرام يكون بالتوافق، يعني صلاحية التفاوض للرئيس
0: اوكي، بس توصل على توقيع الاتفاقية،
1: على الابرام يتم بالتوافق مع رئيس الحكومة، شرط انه حتى لو اثنينهم اتفقوا بدهم يجعوا يمرقوا على مجلس الوزراء للموافقة على المعاهدة اللي بتكون قائمة، يعني هول المراحل الثلاثة موجودين،
0: يعني كأنه سلطة رقابة على نص الاتفاقيات اللي بده يصير.
1: وهيدا إذا بدك نص شوي يعني إذا اللي بيقريه بيعتبره أنه مركب، ومركب بعد اتفاق الطائف، يعني أبقيت صلاحية للرئيس وأعطيت مش صلاحية للرئيس، يعني هودي من ضمن التوازنات يلي كانت
0: قائمة.
1: بس بمطلق الأحوال نحن أمام صلاحية واضحة بهيدي النقطة لرئيس الجمهورية، بهو كله رئيس مجلس النواب ما بيبين أصلا، هو ما بيبين ولا مطرح. هيدي كمان معلومة مفيدة للكل، وإذا رئيس مجلس النواب أنا يمكن قبل مرة كمان توجهت له قلت له ما أنه هو زميلي كوني أنا محامي وهو محامي، إذا بيحب أنا أعمل لهم دورة أو ندوات عن كيفية تطبيق الدستور
0: عرض خدماتك كل كاملة
1: وتطبيق النظام الداخلي أنا جاهز.
0: نعم.
1: رئيس مجلس النواب هو الرئيس الإداري، بده يشيل من باله أنه هو رئيس حركة أمل أو هو المسيطر مع حزب الله على الدولة اللبنانية وقابضين عليها من كل اتجاهاتها. هو كرئيس مجلس نواب وفقا لأحكام الدستور والقانون والنظام الداخلي هو رئيس عنده صلاحيات محددة، ما بيملك مجلس النواب، لا يدير مجلس النواب وكأنه مؤسسة خاصة تابعة له. رئيس مجلس النواب
0: بس هو يعبر غير هيك، والمفتاح معبر قد ما بجيبته دايما.
1: هيدا نحن اللي عم هيدا التجاوز يلي عم نحكي عنه من الاول، هيدا جزء كبير من التجاوز يلي عم بيصير. مجلس النواب مجتمع وفقا لاحكام نظامه الداخلي، لما بيجتمع هو بيبت بالمعاهدات وجاي نص المواد واضح اي معاهدات يجب ان تمرر على مجلس النواب
0: وايها لا.
1: واثنين حتى في النص واضح بيقول انه اذا كانت الظروف تقتضي او لا تسمح بانه تمر على مجلس النواب تبقى هذه المعاهدات سارية وتنتج مفاعيلها الى حين زوال السبب يلي ما قدروا يعرضوا فيه على مجلس النواب.
0: يمكن المشكلة بلشت او مش بلشت خليني اقول لانه مش عم نقبل نمارس القانون ونطبق القانون، لانه وقت التفاوض البحري شفنا شو اللي صار، وحتى لحديت هلأ ما بنعرف شو نص الاتفاقيات، يمكن مش قبلنينا انه بلشنا نطبق القانون والدستور.
1: هاي واحدة من اللي نحن حكينا عنها قبل شوي، نحن مبدئيا نقلنا لمكان اخر.
0: نعم.
1: بالحياة الدستورية عسى انه تكون هي الانطلاقة الاولى يلي بتوصل على الجمهورية القوية بكل مفاهيمها.
0: نعم.
1: واعطيتي مثال عن الترسيم البحري. الترسيم البحري ما مر على مجلس النواب. ليش هلا رئيس مجلس النواب عم يطالب انه يكون هو شريك؟ ليه بده يكون شريك بموضوع؟
0: لانه كانوا عارفين بخلفيات المفاوضات كلها.
1: فاذا كانوا هن خارج القانون. حتى مجلس الوزراء مرقت عليه الامور بشكل ما انعرض على الوزراء ولا انعرض على حدا، ومشي. فاذا الهدف شو هو؟ عدم قيام الجمهورية القوية بلبنان هو هدف كل الدولة العميقة بكل مسمياتها واشكالها وتوصيفاتها القانونية وغير القانونية والطريقة اللبنانية يلي كمان ركب فيها، لانه صار اللبناني كمان بكل شيء عنده شيء بيتعلق فيه هو بالتوصيفات، حتى يعني بالهيركات صار فيه هيركات لبناني غير هيركات اللي كان معروف بالعالم. بلبنان مجلس النواب بفعل إساءة استعمال السلطة طيلة الفترة القديمة أبقت على تهميش دور رئيس الجمهورية وعلى دور الحكومة وأحيان كتيرة رئيس الحكومة لمصلحة من هو قابض فعليا على النظام في لبنان، وبالتالي ما بنقدر يكون في توازي أو نزاوج بين اللا دولة والدولة، الميليشيا والدولة، الدولة العميقة المسيطرة والدولة.
0: يعني
1: الوقت ان شاء الله بيكون عم يخدنا باتجاه انه نخلص منه.
0: هي بدها نفس طويل على كل حال، بس يعني
1: مثل اي نضال.
0: ايه، حتى اطلع بخلاصة من اللي عم بتقوله حتى نفتح محور جديد متر فادي زريفي، يعني ممنوع لموازين القوى السياسية ان تفرض ادوارا غير منصوص عليها دستوريا وقانونيا، وهيدي قصة الحجة والتحجج بالاجتهادات اللي ممكن نعملها لتفسير الدستور، حان الوقت انه نطلع منها بقى.
1: 100% القوى السياسية قوتها بتكون بطريقة تمثيلها بمجلس النواب.
0: نعم.
1: وبالسلطة خارج إطار هذا الموضوع ما فيها نتحجج بقوة القوى السياسية. القوى السياسية هي تنتج عن عادة بلبنان بشكل كبير وحتى بالعالم هو عن الانتخابات. الانتخابات هي بتفرز طبقة سياسية أو نواب، بس هالنواب ما بيقدروا يقولوا انه انا جيت باكثريه موصوفه مثلا عند الموارنه فاذا انا بقدر اتجاوز كل القوانين. انا جيت باكثريه تمثيليه صحيح،
0: نعم،
1: ولكن انا لما بوصل على مركز القرار ومركز السلطه اطبق القانون وليس اي شيء اخر. وبدون كمان يتوقفوا عن اساءه التطبيق سواء اتفاق الطائف او الدستور، لانه كل مره بيطلبوا هن منفعة لنفسهم بيسيئوا تفسير الدستور. كل مرة بيجربوا يسكروا على الآخرين انطلاقا من حقوق معطاة للآخرين وفقا لأحكام القانون بيروحوا على إساءة التفسير. وكل مرة بيروحوا على إساءة التفسير بعدين بيجوا بيغلفوها بأنه هذا اجتهاد. لا يوجد اجتهاد. الاجتهاد هو تفسير منطقي صحيح وسليم لنص يحمل التأويل ليس أكثر.
0: هيدي الاجتهادات صارت أرانب بعدين وصار ينشف الحال فيها. ما
1: صح هيدي معك حق 100% لأنه هيدي كانت جزء من التزوير السياسي يلي كان قائم بالبلد
0: وعطوها عنوان وساطة سياسية.
1: لا هي تزوير سياسي بالبلد وخنوع وضعف برجالات الدولة الآخرين يلي سمحوا لا على مدى 20 سنة 22 سنة سمحوا لا حزب الله مباشرة ولا نبيه بري مدورة أنه يتحكموا بكل مفاصل الدولة على كافة المستويات القضائية والأمنية والسياسية والعسكرية. وسمي أي مطرح ممكن أنت بتعتبري فيه ممكن يكون فيه إفادة صغيرة بالمنفعة هن اتنينتهم كانوا موجودين فيه.
0: يعني معنا ما في صورة تانية غير الصورة عم
1: بتقول. لا هذه صراحة صورة كتير موضوعية وبشك انه حدا يقدر يكسر شيء منها. مش لانه انا قلتها بس نحن عادة تعودنا
0: واحد زائد واحد بسبب اثنين هذا شيء قانوني.
1: يعني كان بالبلاتفورم معك انت او كان قبل لبنان الحر وان كان انا شخصيا ولا مرة يعني وعطول كنا هيك على سبيل المزح كنا نتحدى انه اللي قادر يجاوب بالعلم بالمنطق نحن معنا مشكلة نقدر نناقشه بهالموضوع.
0: وهذه قوانين من وجه السحارة كيف إذا نكشتها وشلنا
1: صراحة في كتير تجاوزات.
0: طب متر فادي ظريف اليوم منلاقي حالنا مرات أن احنا قدام دولة مؤسسات عم بتفاوض عم بتطالب بتطبيق الدستور بس نرجع نصطدم بنص الواقع السياسي اللي بيفرض حاله بمرحلة انتقالية. يعني أنا ماني قادرة بهيدي المرحلة أني دغري روح مثل ما بقوله قطار وبدي يطبق الدستور
1: منطق.
0: في مرحلة انتقالية نحنا في أمر واقع عم يفرضها. شو رأيك؟
1: صح بس ليك أهم شيء باللي عم تطرحيه أنه هل هالمرحلة الانتقالية هي مع إرادة ولا بلا إرادة؟
0: إرادة من مين؟
1: من يلي بدهم أنه ينتقلوا من مكان إلى آخر.
0: أوكي.
1: عمليا معظم القوى السياسية بلبنان ما بدهم ينتقلوا رغم التطور يلي صار على الحياة السياسية وبحياة المنطقة كلها سوا. عم يحكي أكيد على المستوى السياسي ما بدهم ينقلوا لتين المنطقة. من هيك أنه بعضهم عم يعرقلوا قيم هذه الدولة. بمجرد ما هني يعرقلوا قيم الدولة أنت بتصيري أصعب عليك أنك تنتقلي وما بقعد فيك تحكي عن سرعة الانتقال طالما ما في إرادة للانتقال. للأسف بدك تجبريهم ينتقلوا من مرحلة لمرحلة. وهذا اللي عم يعمله اليوم رئيس الجمهورية بشكل أو بآخر رئيس الحكومة وقرارات الحكومة عم يجبروا الآخرين مش طوعا تطبيقا لأحكام الدستور وأنفاذا للصلاحيات المعطاة سواء لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو للحكومة مجتمعة هن اللي عم يقدروا يروحوا ينقلوا من مكان إلى آخر. والأمثلة 4 و5 آب 2 أدار يعني كل اللبنانيين صاروا بيعرفوا كل هيدي التواريخ. هيدي كانت نقلة نوعية. رئيس الجمهورية عدم خضوعه لكل الابتزاز اللي صار ولكل التهويل ولكل الضغط ولكل التخوين ليتخلى عن صلاحيته بالمادة 52 هيدي بتكون عم تنقلك من مطرح من مكان إلى مكان آخر. ما بعود بيقدر الواحد بعدين يرجع لورا. اليوم عم نقدم لقدام عم نمحي كل الإساءات وكل سوء التنفيذ وكل الاحتيال يلي تم طيلة المرحلة السابقة على الحياة السياسية انطلاقا من تزوير النص القانوني او الدستوري لخدمة المقارب السياسية اللي صارت معروفة.
0: وما حدا منتبه انه عم بيصير في تزوير من الشعب العادي لانه ما بيعرفوا ما عندهم خبرة. طب طالما
1: ليكي مشكلة الشعب العادي معلش
0: استعملت عبارة الشعب عادي وانا منهم يعني مش خبرة تنعرف.
1: ايه نحن مش خبرة بس كمان الشعب العادي بيفهم.
0: نعم.
1: والشعب العادي في عقل براسه.
0: بيقدر يشعر اذا في.
1: وبيقدر يحلل. بده هو كمان ينقل مع اللي عم ينقله من مكان الى اخر لما يعود ان كان الحقد بعقله او ان كان التزلم لشخص او لمنفعة يعتبرها هي سبب للحياة السياسية السليمة بلبنان. كمان هو لما بنقي صح بيطلع له نتائج صح لما بنقي غلط
0: بتطلع له نتائج غلط. طيب رح افتح هلالين لانه طالما عم نشرح مفاهيم ومصطلحات معك ماتر فادي ظريفة بس اكيد قبل ما اسألك عن الاخطر على دولة القانون عم نعيشه اليوم طالما عم نحكي عن المصطلحات وطالما عم تقول انه رئيس الجمهورية ماضي قدما بتطبيق صلاحياته والتمسك بصلاحياته، فينا نقول انه نحن اليوم دخلنا عهد الرئيس عون القوي حقيقة، مش بالتسويق السياسي كما كان حاصلا منذ سنوات.
1: لك أنا التعبير الفضفاضة صراحة بحسها
0: ما جرب اشرح مصطلحات.
1: عم أقول أنا رأيي، أنا ما بحب التعبير رئيس جمهورية، ما لازم يكون رئيس جمهورية القوي، يعني القوي يعني هو قوي على آخر، دغري بياخدوها يعني يسيئوا تفسيرها، وأكيد كل المتضررين بسهولة بيقدروا يقوصوا على هذا الموضوع. أنا برأيي اليوم نحن دخلنا مرحلة يقوم فيها رئيس الجمهورية بتطبيق الدستور والقانون ويمارس صلاحيته، هيدي أهم بكتير من أنه يكون رئيس قوي، لأنه في قبل منه حدا قال أنه أنا رئيس قوي طبش على الطاولة ثابت أنه من نفس العائلة، بس للأسف طلع أنه أخذنا على ما بعد جهنم، وكان عهده عهد سيء للآخر، رغم أنه كان يدعي أنه هو الرئيس القوي واللي بيضرب إيده على الطاولة وكلمته ما بتصير اثنين.
0: يعني مش مهم يكون رئيس قوي، المهم يطبق الدستور. أصلا
1: هيدا حكي لأنه ضرب إيده على الطاولة، حرام صار توجعه إيده وما تغير شيء للأسف، يعني مش أنه مين ما كان بيضرب إيده على الطاولة، بس هو بوقت ضل يضرب على الطاولة آخر شيء اللي تغير أنه إيده صارت توجعه قبل ما كانت توجع.
0: يعني كمان
1: هذا الفرق، يعني
0: كمان تنبيه انه مش كل شعار بيطلع نحن
1: ابدا ما بالعكس، امرار
0: في شعارات فضفاضة ما
1: لها، امرار خصوم رئيس الجمهوريه هن يلي بيسوقوا لشعارات دون ان تدري، لبعدين تكون هي باب للايجو تبعه، ممكن هذا الشخص ينبسط فيها وتكون هي باب لمهاجمته. رئيس الجمهوريه القوي هو رئيس الجمهوريه الذي يمارس الصلاحيات وفقا لاحكام الدستور والقانون، ويلي بيمنع أي تجاوز عنده وعند غيره، أنه هو مؤتمن على حسن إدارة الدولة بمجملة، هون بيكون هذا الرئيس ممارسته بتكون ممارسة بهذا المنطق قوية، مش بيكون معناته أنه هو الرئيس القوي.
0: متر فادي ظريف، إذا بدي أحكي بوجهة نظر مختلفة عن اللي عم نجرب نشرحه لشرح المصطلحات والمفاهيم، أي أخطر على دولة القانون؟ تجاوز صلاحيات مركز أو موقع معين أم تسييس تطبيقه؟ لأنه مرات هذه الصلاحيات إذا طبقناها بخلفية سياسية انتقائية انتقامية ممكن تكون ضد شريحة معينة من المكونات اللبنانية.
1: اثنينهم فيهم إساءة كافية لواحد ما ينقي ولا واحدة،
0: لأن هيدي حجة اليوم جمهور الثنائي الشيعي بتهجم على رئيس الجمهورية لأنه في تسييس لتطبيق الصلاحيات مثلا.
1: ما هلأ كنا نحن عم نقول الأول شيء بدي أعتذر، أنا ما في شيء اسمه جمهور حزب الله، في إعلام حزب الله بموله يدعي فيه إنه هذا في شيء اسمه جمهور حزب الله،
0: بس في بيئة حاضنة ملتفة،
1: البيئة خليني أكمل لك، وهيدي ارتدت على ما يسمى بالبيئة الحاضنة.
0: نعم.
1: ليه؟ لأنه هيدي بيئة حاضنة مستفيدة، مش بيئة حاضنة لأنه عندها قناعة، والدليل إنه بلش اليوم الشرخ يكبر بين هذه البيئة وبين حزب الله، بين هذه البيئة وحركة أمل بشكل أقل، لأنه تدخل حركة أمل هو أقل، بلشوا بمكان
0: إذا بدك إله بعد مختلف،
1: بلشوا بأماكن معينة يتقتلوا مع بعضهم، وبالتالي لا المصاري والمنفعة هي اللي كانت تحكم كل شيء. بكل هودي الناس كانوا يعتبروا أنه هن بيقدروا يتجاوزوا القانون وما حدا بيحكي معهم، والدليل أنه وقت اللي اختالوا سامر حنا أو وقت اللي اختالوا رفيق الحليلي كان كتير واضح اللي قاله بوقتها حسن نصر الله نعملهم ملايكة، ولو بعد 300 سنة ما حدا بيقدر يجيبهم، هذا كله شو؟ مش تجاوز على القانون، تجاوز على القانون، يعني ما كان عندهم شيء آخر إلا اللي بيناسبهم هو الحقيقة المطلقة، وكل ما كل ما عدا ذلك بالنسبة لإلهم غير موجود، وبدغري بشيطنوه بيعتبروا فيه إساءة. الإساءة الفعلية صراحة هن وجودهم بالحياة السياسية بالطريقة اللي كانت قائمة، الإساءة الحقيقية هو تدمير لبنان مرة واثنين وثلاثة وربما أربعة صاروا مدمرين من نفس الجهة السياسية،
0: يعني وجودهم كنموذج وكان في جماعات قبلهم يمكن كمان أساءت بمكان أو بآخر.
1: لا لحقلك
0: بس توضح نقطة ما تنفهم كأن نموذج.
1: لا لا لا، والمقارنة خطأ لما بيقولوا إيه ما كان في حرب قبل، أول شيء حرب الآخرين على لبنان يعني بحكي 75، وكمان هيدك صار في تزوير لحقيقة الصراع اللي كان قائم في حيني، هلا ما رح نفوت فيها،
0: يعني شكلها ترند قصة التزوير.
1: لا أكيد، ما كله يدخل ذلك، التزوير هو فعل معنوي أنت بترتضيه عن عمد لأمر ما بدك توصل فيه للمكان مش اللي لازم يكون فيه، وبالتالي يعتبر هذا تزوير.
0: نعم.
1: نحن كمان زورنا بما فيه الكفاية بأسباب الحرب بوقتها، بس أنا بيجي باخذ كل القوى السياسية الأخرى مع كل الإشكاليات اللي ممكن كل واحد يحكي عنها، من أكثر جهة سياسية ظاهرة سياسة أسأت إلى لبنان ودمرت لبنان؟ بدون منازع حزب الله، بدون منازع العدد الأكبر من القتلى بلبنان على يد مين سقط، بغض النظر كيف ووين، وإذا من إسرائيل ولا مش إسرائيل، حزب الله. العدد الأكبر من الجرحى وين من مين اللي سقطوا من اللبنانيين، كله من بفعل مين؟ كله بفعل حزب الله. الدمار الأكبر يلي حصل بلبنان على مستويات هائلة، يعني في بعض الأحيان تجاوزت أكبر زلزال ضرب منطقة.
0: نعم.
1: على عهد مين؟ بصورة مين؟ بمنطق مين؟ تحت إدارة مين؟ كمان حزب الله. وبالتالي لا، بدهم يسمحوا لنا خلاص، أين الأوان أنه يخففوا دمار عن اللبنانيين؟ بعد اللبنانيين شبعوا دمار ودم.
0: نحن
1: مش
0: عم نحكي
1: الفريق السياسي.
0: نحن مش عم نحكي عن نموذج عم وضح الفكرة، نحن عم نحكي عن حالة ومرحلة ومكون.
1: ما ممكن يكون ما في نموذج. ما في يكون السيء ما ممكن يكون نموذج. على طول لما بتحكي عن نموذج بيكون شغلة منيحة. أنا في
0: أو أقله بتتعلم منه دروس أقله.
1: هلا بس ما بيكون نموذج. بكون تعلمت دروس من الأخطاء اللي ارتكبت.
0: نعم.
1: بينما النموذج هو حالة فريدة، بتكون حالة جيدة. يعني فيك تقولي مثلا ممارسة رئيس حزب القوات اللبنانية هو نموذج لإدارة الدولة وإدارة حياة السياسية من حين ما ظهر من الاعتقال وصولا لليوم. هيدي فيك تقول إنه هذا نموذج لإدارة الحياة السياسية أو التعاطي بالشأن العام، لأنه كان كل الوقت ديسنت مرتب، وفق اللي ما قبل ولا مرة يتجاوز القانون ولا مرة استعان بأي شيء خارج الدستور أو القانون للوصول إلى مآرب، مع العلم أنه غيره بمراحل كتير بسيطة بعيد كتير عنه تمثيلا وقدرة وفهما وعلما، كانوا عم يستعملوا كل أدوات الدولة للوصول إلى المنافع يلي بدهم إياها. هذا في أن أقول عنه نموذج. أكيد حزب الله ما في شيء من النموذج، وصراحة أسوأ، يعني من أسوأ ما قد يكتب بتاريخ لبنان. وإذا بينعمل بلاك ليست وويت ليست، أنا برأيي بتربع من هلأ لما بعرف قد حزب الله بالقائمة السوداء على قد ما عمل بلبنان. وانتبه،
0: يعني كمكون أنتج لبنان مش كمكون ممكن كان طارق بمكان ما، لأنه في كتير جماعات إرهابية أسوأ فينا نقول، يعني إن كان القاعدة إن كان داعش.
1: أنا
0: عم بحكي عن لبنان.
1: أنا عم بحكي عن لبنان.
0: أنتجوا لبنان.
1: أي لبنان، وللأسف إنه هو مكون اللي بينتسم يلي بينتموا لقاله هن اللبنانيين فقط، بس كونوا لبنانيين وكل ما عدا ذلك ما في شيء لبناني. وهو صاحب المقولة الشهيرة أكلنا وشربنا ولبسنا وسلاحنا ومصرياتنا من إيران. مش أنا قلتها؟
0: إيه أكيد. في أكتر من هيك. طب ماتر زريف، قبل ما يغدرنا الوقت، صرنا منحس حالنا كمواطنين لبنانيين إنه بدل ما يكون القانون لحمايتنا القانون يربكنا. ما عم نفهم بقى أي مادة نحن عم يساء تفسيرها، أي مادة عم يساء استعمالها واستغلالها. صرنا حاسين أنه بدل ما يحمينا القانون مربكين من القوانين، مع أنه مش ناقصنا لا نصوص ولا قوانين في لبنان.
1: صح. لحلك شغلة، مبارحة طلع حكم على زميلك
0: رامي نعيم.
1: صراحة أنا شفت حاطين الفقرة الحكمية، يعني ما اطلعت على حيثيات، بس انا بدي اخذ ببساطه النص مثل ما هو بين. اول شيء، شو يعني مليار ليره على التعويض على اعلامه؟ انه ما فهمت
0: قد ايه بيكون عم بيطلع حتى يكون تعويضه مليار.
1: التعويض مليار انه رقم، يعني صراحه بدل على شو؟ ما بدل على حسن تطبيق القانون.
0: على شو بدل؟
1: ما انا بالنسبه لي ما بدل على حسن تطبيق القانون.
0: رحنا على الارباك. هلا نحن عم نعبي بين حماية وبين ارباك. رحنا على الارباك.
1: ليه؟ لانه الارباك اللي قائم انه نحن اذا في اشخاص لازم نكون عم نلحقهم فعلا ما منلحقهم، ووقت اللي منلاقي حدا قد يكون، انا يعني ماني قادر اكد 100% انه اذا في تجاوز او لا، بس انا بالنسبة لإلي محكمة المطبوعات ممنوع، برجع بقول ممنوع تطلع احكام بالسجن إلا بحالات كتير كتير كتير كتير قليلة يلي بيكون فيها الإعلامي أو الصحافة راح على مطرح أنا وإنت ما منقبل يلي
0: بعيد قاله. جدا
1: أنا وإنت ما منقبل، وكل ما عدا ذلك. لكن كل يوم ممكن انت تاخدي كل الاعلاميين، كل المواقف اللي عم تتخذ بالسياسه، كل يوم فيك تاخدي كل الاعلاميين على الحبس لانه اسئوا او ما اسئوا. اثنين، في نصوص كتير اوضح بكتير على القاعده ذاتها اللي حضرتك عم تحكي عنها. اليوم في نحن عم نشوف اعلاميين ما يسمى اعلام الممانعه صراحه، يعني عم يتجاوزوا مش كل حدود، يعني عم يتجاوزوا كل عقل وكل منطق. ما عم نشوف انه عم يتلاحقوا وركدين ورا منهم لحتى سواء يبلغون او يطلعوا احكام بالسجن عليهم او بالغرامات الماليه. عطول بده يكون في حكمه حتى عند القضاء بتطبيق النص. انا لا ما عم اقول، بس ارجع اوضح، نحن عم نقول ممنوع وسائل الاعلام او الاعلاميين او الصحفيين يروحوا على المخفر.
0: مزبوط.
1: بيروحوا فقط
0: على محكمه المطبوعات،
1: على محكمه المطبوعات وعلى مدعي عام التمييز، انه يطلب من كل النيابات العامه عدم احاله اي دعوه او اي شكوى، عفوا اي شكوى او اخبار بيتعلق باعلاميين، باعلاميين مش بحدا يدعي انه اعلامي.
0: يعني هون المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي عندهم غير حال،
1: هودي بيروحوا بيطبق عليهم القانون العادي.
0: أوكي. هودي عادي، يعني اعلاميين رسميين،
1: اعلاميين يعني اليوم انا ما بيقدر ولا اعلامي
0: بلبنان الحر، خليني اسمي،
1: او من مؤسسات كبيره مثل لبنان الحر انه يروح يمثل امام الضابطه العدليه، هي ممنوعه. ومدعم تمييز قادر بكل بساطه بتعميم صغير يمنعها. كل حدا عنده اي شيء على الاعلاميين او على وسائل الاعلام بروح على محكمه المطبوعات.
0: بس ما كمان محكمه المطبوعات عم نقول انه عم تصدر قوانين او قرارات. يا ربي
1: نو نو رح نوصل. ما نحن فاذا اول
0: انا عندنا دقيقتين بعد.
1: اوكي، اول خطوه لازم نعملها بنصحح هالمسار. ممنوع مثلا مدير عام لبنان الحر يمثل امام القضاء، امام الضابطه العدليه،
0: وما حدا بيقدر يطاله مثلا اذا ما مثل.
1: هلا بتقدروا، هلا هن بالمبدا لازم ينقال انه انت خي انا بوسائل الاعلام انا ما بخضع، انا في قانون العقوبات،
0: انا
1: بدي اروح بدي الحق القانون.
0: نعم.
1: هيدي نقطه. النقطه الثانيه، نحن لما بنقول انه بنروح على محكمه المطبوعات مش عادة بنقول روح على محكمه المطبوعات ومعمول بدك اياه فيه،
0: لا بدك ترجع كمان تمشي بالقانون،
1: كمان ضمن محكمه المطبوعات مفروض تمشي بالقانون. هلا الشغله الوحيده يلي بمحكمه المطبوعات ما فيها نص، النص ما بيفسر شو يعني اذا انت اسأت لحدا، والنص ما بيقول شو يعني تشهير، او النص ما بيقول شو يعني قطع حزام، هو بيعطي التوصيف. على القضاء هون انه يكون هو عنده الحكمه الكافيه لما عم يحكي، بيطلع بمجمل يلي عم ينقال، اذا لقى هالامور يلي عم تنقال هي ضمن سياق عادي، ضمن سياق تحليلي، ضمن سياق اخباري، ما بيقدر يروح ابعد من انه يعني اذا بده يقبل الدعوه بتكون غرامه كتير بسيطه، هي نوع من اشاره انه خليكم منتبهين ما تتجاوزوا السقف الاعلى باطار ممارسه
0: يعني ممارسه
1: نشاط.
0: ايه بلد الحريات،
1: بس ما تطلعوا عن السقف الاعلى ممارسه نشاطكم. وانا القضاء برجع بشوفه اذا صح عم يشتغل ومنه جزء
0: من
1: الدولة العميقة، لما بكرة بدي لقي احكام كمان بمليار ومليارين على يلي عم يهينه رئيس الجمهورية كل يوم على بكرة، واللي عم يسبوا رئيس الحكومة على كل مطلع شمس.
0: يعني ممنوع الانتقائية أبداً بالعدالة أبداً.
1: ما هي الانتقائية، هي جزء من تدمير الدولة، بينما بناء الدولة هو تطبيق القانون، تطبيق القانون كما يجب. هلا بضل في شيء من التجاوز بتطبيق القانون بعده أفضل بكتير من عدم تطبيق القانون، أو تزوير القانون أو تزوير المفهوم السياسي أو المفهوم القانوني أو المفهوم الدستوري خدمة لفكرة سياسية، لمجموعة سياسية فقط لتنتصر فيها على مجموعة سياسية أخرى.
0: شكرا كثير لك المحامي والخبير الدستوري استاذ فادي ظريفي، اهلا وسهلا فيك باذاعه لبنان الحر. دائما انا بختم بفكره انه اذا كان خيارك صح دائما تقدر توصل انك تبني دوله وانك تعمر وانك توصل لمرحله افضل بكثير من اللي انت عايشها هلا. شو بدك اي لبنان، خلي يكون خيارك صح. بروح على فاصل وبرجع بتابع كل الفرق مع قلتكم.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: زيادة الوزن، هون لازم نعرف انه زيادة الوزن ممكن تساهم بإصابات من أنواع متعددة من السرطانات، مثل سرطان الثدي عند المرأة، سرطان الأمعاء، سرطان البنكريا، سرطان الكبد وبيت الرحم. والسبب كتير هين، انه نحنا بس يكون في عنا زيادة وزن معناتها عنا

النصيحة هي قد ما فينا نحافظ على وزن معتدل، يكون حتى وزن مثالي، وهذا الشيء باستعمال الأكل الصحي، ممارسة الرياضة ونشاطات رياضية بشكل دائم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بيرسيل جيل 4.8 لتر $9.90، مناعم للغسيل كومفورت 3 لتر $3.70.

0: بعد الإنذار الإسرائيلي أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة أنصاري في صيدا، وكما أغار على بلدة عبا في قضاء النبطي، واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة دير أنون النهر في قضاء صور، فيما استهدفت غارة أخرى المساكن الشعبية في صور أيضا، وأفادت المعلومات عن سقوط إصابات. وفي جزين استهدف الطيران الإسرائيلي بلدة الريحان، ويحلق الطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية الجنوبية. عثر فجر اليوم على جثة رجل مجهول الهوية في خراج بلدة المأيبة العكارية، بدت عليها آثار طعنات عدة بواسطة سكين. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.
2: تفاعل بسيط بلمسة أصبع قد يغير حياتك للأبد. تذكر قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية، فهي صارمة. تفاعلك قد يعتبر دعما للإرهاب وبيوضعك تحت طائلة القانون. الإعجاب، التعليق أو مشاركة محتوى الجماعات الإرهابية من مجرد حرية رأي، بل هو فخ. احمي نفسك ومستقبلك. ما تتفاعل، ما تشارك، بلغ فورا. وعيك هو أمانك. لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. أعلنت إدارة حص التبغ والتنباك اللبنانية الريجي أن جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الإلكترونية المهربة والمعسل المهرب والمزور والسجائر المهربة والتنباك الوطني المهرب نتيجة عمليات دهم نفذها في برج حمود، النبعة، سبتية والدورة، في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهربة والمزورة. أفادت قوى الدفاع البحرين بأن إيران تواصل استهداف المدنيين في البحرين بالصواريخ والمسيرات، فيما أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن منظومات الدفاع الجوية تصدت لأهداف جوية معادية فجرا. أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال مسؤول منظومة تحويل الأموال في حماس ونائبه في قطاع غزة. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: بارلل ويذر ريبورت طقس لبنان حر.
1: طقس ربيعي مستقر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الأسبوع مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية ورطوبة مرتفعة. بكرة قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بدون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وبالداخل، وانخفاض على الجبال مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، فحركة المرور كثيفة على أوتوستراد الضبي باتجاه أنتلياس وصولا إلى الدورة، وعلى أوتوستراد المتن السريع باتجاه الأوتوستراد الساحل لنهر الموت. حركة المرور كثيفة أيضا من سن الفيل باتجاه تقاطع الشيفروليه فرن الشباك. كثيفة أيضا على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه الكولا وصولا إلى نفق سليم سليم، وعلى أوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الأشرفية وضمن طرقات الحمرة وفردان ببيروت، وعلى جادة شار المالك الأشرفية وكثيفة أيضا على مستديرة العدلية والطرقات المؤدية إلى، وعلى أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكارنتينا وباتجاه سوق السمك.
0: لبنان الحر أكثر من

0: لما اليوم حلقتنا من وحي القانون حبيتك علق على موضوع القانون. بالدول الطبيعية منقول القانون فوق الجميع. بتحس عنا بلبنان القانون موظف متعاقد مياوي ما بعرف، عند الحاجة منبعت وراه ومنوديه عند أول فرصة. إذا بدي هيك وصف كمان أكتر شوف القانون شو بيشبه عنا بلبنان، حسيته بيشبه هذا التلميذ اللي كتير كتير مجتهد بصفه، حافظ درسه، عامل دفواريته، بس نهار الفحص الأستاذ قرر يحط له العلامة حسب إذا بيقربه ولا لا، إذا مزاجه بيسمح له ولا لا، إذا الصف فيه توازن كافي ولا ما فيه. طب معقول؟ المشكلة مش إنه معنا قوانين أو قوانيننا مش موجودة، لا بالعكس، يمكن لبنان من أكثر الدول اللي عندها قوانين، أنظمة، مراسيم، قرارات، تعليمات، سموها شو ما بدكن، بس المشكلة إنه بعضها بيتطبق، بعضها بيتعلق، بعضها بيتفسر، وبعضها عم تقرأ ريتا يدفن. والأخطر إنه في البعض بينطر توافق سياسي حتى يشوف إذا بعده هالقانون موجود ولا مش موجود، ولا حطيناه بالمتحف صار فولكلور وتراث وطني مع الكب النية والدبكة والتبولة. اشتهيت الكب النية، هلا شو بتصيرتها؟ في حدا ما بيعرف يعمل كب النية بلبنان؟ كيفك بالكبة؟
1: لا
0: لا في حدا يعني تخيلوا لو إشارات السير منديرة بذات الطريقة اللي مندير فيها بعض القوانين. عن جد مشهد بيسوى نتخيل. إشارة حمراء، إشارة حمراء مش يعني ضروري توقف، لا، حسب حجم السيارة، حسب مين عم بيسوقها، حسب اللي عم بيسوقها لأي حزب، لأي جهة بينتمي، حسب الظروف الإقليمية بين إيران وأمريكا، إذا في حوار وطني ولا لا. يعني ببطل اللون الأحمر يعني وقف، لا، بصير بدك تعمل له تفسير دستوري، بدك تفتح الكتب وبدك تفلفش، بدك تشوف السلطة السياسية شو بدها، ساعتها بتشوف إذا هيدي الإشارة الحمراء يعني وقف ولا لا أنت عندك استثناءات. عادة بالمراجع والكتب السلطة السياسية موجودة لتطبق القانون، بس بالممارسات منشوف انه القانون بينشأ تيبرر شو قررت السلطة مسبقا. عم نوصل لمطرح يا جماعة بفسروا الدستور ويقولوه ويعملوا اجتهادات ويغيروه لدرجة، بياخذوا القرار بعدين ببلشوا ينبشوا على المادة القانونية المناسبة حتى يطبقوا. إذا ما لقيوا مادة مناسبة ما فيش مشكلة، عنا كتير خبراء قانونيين غب الطلب بيكتشفوا معاني جديدة، بيحطوا أفكار جديدة للنص، وحتى الأشخاص اللي كتبوها المشرع ذاته ما اكتشفها بعد. تخيل أكتر الأمور اللي بتخليك تتعجب بالحياة السياسية بلبنان إنه نفس النص ممكن يكون فيه رأيين متناقضين بالكامل، نفس النص. يعني مثلا إذا سألت خبير دستوري قريب من فريق معين رح يشرح لك النص كأنه واضح مثل الشمس، إذا سألت خبير دستوري تاني من فريق آخر معارض لهذا الفريق رح يشرح لك نفس النص بس بالعكس تماما، ورح يفرجيك إنه الوضوح الحقيقي هو عنده مش عندي هداك. ساعتها منبلش نشك مش بس بتفسير الدستور، ايه والله شككونا باللغة العربية من إما وبيا، بقولوا إما وبيا أو عم بكرة أبيا، صح عم بكرة أبيا.

0: يعني ما بعرف شو بدي أقول. إذا بناخد مثلا التعيينات الإدارية، القانون بنص على الكفاءة، الشفافية، منافسة، بس السياسة شو بتقول؟ بتقول أوكي موافقة كفاءة وشفافية، بس ما تنسوا عنا توازنات، عنا حصص، عنا تفاهمات، عنا توافقات، في ضرورة وطنية، في ظروف استثنائية. وقال شو قال؟ الكل بيصب بالمصلحة العليا، والمواطن ما بعرف إذا فيني سميه مسكين ولا معطر ولا شريك ولا مش عارف بالخسة، قاعد قدام هالتلفزيون عم جرب يفهم الفرق بين الكفاءة والحصة، وبكون أفكر إنه شيء كتير كبير وشيء كتير نظري وعميق، بس بعد وقت وبعد التطبيق بيكتشف إنه هيدي مجرد شعارات لا أكتر لا أقل، وما حدا عم بيطبق دستور. كم مرة سمعنا إنه طلع قرارات بتوقف التوظيف، بعدين اكتشفنا إنه التوظيف استمر وعطيوا أسامي تاني. يعني كأنه المشكلة مش بفعل التوظيف، المشكلة شو منسميه، انه توظيف سياسي، توظيف انتخابي، ولا توظيف منفعة. اذا قلنا بس توظيفات عم نخالف، بس اذا قلنا مثلا لا يا جماعة انا هلأ عندي حاجة اني استعين بجماعة او كلف فلان، او في حاجة ملحة لأتعاقد مع، لا بتصير الامور كتير عادي برواء. يعني حتى اللغة يا جماعة عم نعمل ضغط سياسي على اللغة العربية، رح تهرب من البلد. كمان مثل تاني، الأملاك العامة، الكل بيحكي عن الملك العام، الكل بيقدس الملك العام والكل بيدافع عنه، بس بتحسوا مرات هذا الملك العام يتيم، ما عنده حدا يحميه فعليا. لما بتشوف التجاوزات والاعتداءات، الكل بحبه نظريا، عمليا كل واحد بيفسر على ذوقه، حسب الحماية، حسب الضرورة. والمالية العامة حدث ولا حرج. القانون عنده أصول واضحة للصرف، للرقابة، للمحاسبة، بس شو بيسمع المواطن؟ قديش إله المواطن بيسمع من كم سنة تجاوزات واستثناءات وتسويات وتسويات للتسويات وتسويات لتسويات التسويات، حتى صار حاسس إنه الاستثناء هو القاعدة والقاعدة هي الاستثناء. وإذا سألت ليش، يجيك جواب سحري بفتح لك كل الابواب المسكرة: الظروف الاستثنائية التي تمر بالبلاد. انا من وقت ما فتحت عيوني عمري 21 سنة لهلأ ضحكت ريتا، ما انت كمان عمرك 21؟
1: انا صاروا 22
0: صار. من وقت ما فتحت عيوني لليوم بسمع ظروف استثنائية. يا خي اذا هيدي هي الاستثناء الطبيعي، شو حدا يقول لي شو الطبيعي؟ أقول حالة عم قال لي في عنا جديد من قسم الأخبار قبل ما نتابع. لا مش جديد من قسم الأخبار، بدنا نروح على الأسواق. أعطيني بعد دقيقة، أقلنا دقيقة. طيب خلاص بختم بالظروف الاستثنائية، بترك الكلمة لريتا وأسعار

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 2,449,000، بنزين 98 أوكتان 2,467,000، المازوت 2,081,000، والغاز 1,287,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: مقال بيعمل فرق.
1: فعليا هو خبر مش مقال بموقع جنوبية هيك ملفت جدا عنوانه ومضمونه. رح علق بآخر المقال. جيش الروبوتات يقتحم قلعة الشقيف، هكذا غيرت إسرائيل قواعد المعركة في جنوب لبنان. بيقول الخبر اللي ورد بهالموقع موقع جنوبية: في تطور يعكس تحولا لافتا في أسلوب العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل جنوب لبنان، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن اقتحام قلعة الشقيف لم يبدأ بدخول الجنود، بل سبقته منظومة متكاملة من الروبوتات القتالية والطائرات المسيرة والجرافات المسيرة عن بعد، في خطوة تعكس اعتماد الجيش الإسرائيلي بشكل متزايد على التكنولوجيا لتقليل خسائره البشرية وتعزيز تقدمه الميداني. بنصدق انه استخدموا روبو مسيرات وجرافات مسيرة قبل ما يفوتوا، بس انه هلا بطبيعة الحال ما انه اختراع جديد، يمكن هيدا اتجاه بلش من اكتر من سنة، بس رح اترك التعليق لاخر المقال. يتابع الخبر حسب موقع جنوبية: بحسب تقرير القناة 12 الإسرائيلية، لم يكن الجنود أول من صعد إلى قلعة الشقيف، بل سبقتهم روبوتات قتالية وطائرات مسيرة وجرافات هندسية من طراز D9 تدار عن بعد، تولت فتح محاور التقدم والكشف عن العبوات الناسفة ورصد مصادر التهديد، وكانت قادرة على الاشتباك مع الأهداف قبل وصول القوات إلى الموقع. وأوضح التقرير أن العملية استندت في مرحلتها الأولى إلى ما يطلق عليه الجيش الإسرائيلي اسم جيش الروبوتات، وهي منظومة تضم أدوات قتالية آلية وذاتية التشغيل، دفعت بها الفرقة 36 إلى الميدان بعد الخبرة التي اكتسبتها في تشغيلها خلال العمليات البرية الأخيرة. يتابع الخبر في موقع جنوبية: وتولت هذه المنظومات معالجة العبوات الناسفة وتأمين محاور الحركة المشتبه بتفخيخها. كم خيط طلع معي بتفخيخها. والتعامل مع خطر الصواريخ المضادة للدروع، فيما نفذت المسيرات عمليات استطلاع وجمع معلومات فوق القوات، وحددت مصادر النيران المحتملة، وأغلقت دوائر الاستهداف قبل تقدم الجنود. صراحة ما عاد شايف إلا شوفي لزوم يتقدموا الجنود. يتابع الخبر بحسب الموقع: وقبل دخول القوات، قامت الروبوتات بتمشيط الخنادق والتحصينات والأنفاق بحثا عن مقاتلي حزب الله أو الكمائن. عم بقول مارك حتى يشكوا العلم. فهمتك. إيه لا، أنه أنا عندي قراءة مختلفة، ماني خبيرة عسكرية، بس أنه في شوية مبالغة حسيت. فيما أشار التقرير إلى أن عددا منها تعرض لإطلاق صواريخ مضادة للدروع، الأمر الذي حال دون إصابة جنود إسرائيليين، مع أنه بعدين قالوا أنه في واحد مات وفي جرح ثلاثة أو أربعة. واعتبر التقرير أن السيطرة على قلعة الشقيف شكلت نموذجا جديدا لتشغيل الوسائل الذاتية، إذ استخدمت الفرقة 36 روبوتات تنقل الصور مباشرة إلى غرف القيادة، بعضها مزود بقدرات هجومية تتيح له إطلاق النار، فيما كان مشغلوها يستخدمون وسائل اتصال محصنة ضد التشويش. ويتابع الخبر بموقع جنوبية: لم يقتصر استخدام هذه المنظومات على القلعة، بل امتد إلى عمليات عبور نهر الليطاني، حيث فتحت الجرافات والآليات الهندسية الطرق أمام القوات وأزالت العبوات الناسفة قبل تقدم الجنود والدبابات. ورغم نجاح العملية في السيطرة، كشف التقرير عن مقتل الرقيب أول ميخائيل تيوكين البالغ من العمر 21 عاما من سكان عسقلان، إثر إصابته بمسيرة مفخخة، إضافة إلى إصابة 4 جنود آخرين بجروح طفيفة نقلوا إلى المستشفيات داخل إسرائيل، فيما أكد التقرير أن هذا الحادث كان الاستثناء الأبرز خلال العملية التي لم تواجه وفق الرواية الإسرائيلية مقاومة كبيرة. بيتابع التقرير وبيستعرض أبرز المنظومات التي استخدمت في العملية، في مقدمتها روبوت تالون المخصص لمعالجة العبوات والأجسام المشبوهة والقادر على كشف الأسلاك وتعطيل المتفجرات ذاتيا، إلى جانب ذراع ميكانيكية تتيح له إزالة العوائق وفتح ممرات آمنة للقوات. حسيت وبعد شوي رح قلي بينشر الغسيلات كمان. استخدمت منظومة باندا المبنية على جرافة D90 المجهزة بكاميرات ليلية ونهارية ومجسات متعددة، والتي يمكن تشغيلها عن بعد من غرف قيادة آمنة أو من داخل ناقلات الجند، إضافة إلى امتلاكها قدرات ملاحة ذاتية. وتحدث التقرير أيضا عن الروبو روني صغير الحجم القادر على دخول الأماكن الضيقة وصعود الدرج وتجاوز العوائق، فضلا عن استخدام مسيرات انتحارية ومسيرات مزودة بمنظومة إطلاق قنابل لدعم قوات المشاة. بحسب التقرير الإسرائيلي، تعود أهمية السيطرة على قلعة الشقيف إلى موقعها الاستراتيجي المطل على النبطية والجليل، إضافة إلى وقوعها ضمن نطاق لواء بدر التابع لحزب الله شمال الليطاني، حيث تقول إسرائيل إن مقرات هذا اللواء فوق الأرض وتحتها كانت تدير عمليات إطلاق النار خلال الفترة الماضية. ويتابع التقرير أن هذه البنية لم تعالج بالكامل بعد، معتبرا أن تدميرها لا يمكن أن يتم عبر الغارات الجوية وحدها، نظرا لوجود منشآت واسعة تحت الأرض تستدعي عمليات برية مباشرة. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أعد خططا عملياتية إضافية في هذه الجبهة ومناطق أخرى لزيادة الضغط على حزب الله والدولة اللبنانية، إلا أن تنفيذها يبقى مرتبطا بالقيود التي تفرضها الإدارة الأمريكية على قرارات المستوى السياسي الإسرائيلي. وختمت القناة 12 الإسرائيلية تقريرها بالتأكيد أن جميع المعلومات الواردة فيه أجيز نشرها من قبل الرقابة العسكرية الإسرائيلية. هوني أنا بدي أعلق على النقطة بس بعد شوي. معتبرة أن الكشف عن جيش الروبوتات لا يقتصر على الجانب التقني، بل يحمل رسالة عسكرية وسياسية مفادها أن إسرائيل تسعى إلى نقل المواجهة في جنوب لبنان إلى مرحلة تعتمد بصورة أكبر على التكنولوجيا والوسائل غير المأهولة، مع الإقرار بأن طبيعة الأرض اللبنانية لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام التفوق التقني. إذا أعمل جولة على السريع، أنه بغزة الجيش الإسرائيلي استخدم D9 مسيرات، كمان استخدم الروبوتات اللي بتفكك عبوات من كذا سنة، بالحرب الأوكرانية كمان استخدموا كتير من الآلات، وصارت الآلة قبل الإنسان يعني كعقيدة عسكرية جديدة. يعني كل الجيوش الغربية بتجرب تقلل الخسائر البشرية من خلال هيدي الأنظمة اللي هي آلية وبرات الإنسان. مشان هيك لما يقول التقرير أنه الروبوتات فتحوا الطرق وكشفوا العبوات وبعتوا صور، نقول يا لطيف، بس هيدا شيء كتير طبيعي وبيتماشى مع التطور العسكري الحالي، أقله اللي إسرائيل بتحكي عنه. بس بتحس أنه بهيدا الخبر أو بهيدا التقرير مدروس التقرير، مش بس تيخبر شو صار، بس يقلك جيش روبوتات. يعني هيدا توصيف دعاية إعلامي أكتر منه توصيف عسكري. عادة بالعلم العسكري ما بيستعملوا هيك، خصوصا انه بنفس التقرير قالوا لك انه في جندي اسرائيلي بشري مات قتل وفي جنود اصيبوا وبقيت المسيرات المعادية قادرة انها توصل. يعني ما قدر هيدا الروبو رغم كل التطور العسكري انه يتم استبداله بالجنود. فاذا بدي حط انا عنوان بقول قوات بشرية مدعومة بروبوتات، اوكي.

معلومات مصدرها الرقابة العسكرية الإسرائيلية اللي سمحت بالنشر، وهيدا لوحده بخليني أطرح سؤال: ليش سمحت الرقابة العسكرية بالنشر؟ عادة الرقابة العسكرية ما بتكشف القدرات الحساسة ببلاش، يعني عندهم هدف إن كان سياسي وإن كان نفسي حتى يسربوا هالتقرير كله. إذا بدنا نجرب هيك نشوف الاحتمالات، شو فيه رسائل محتملة وراء هيدا الخبر؟ يمكن بدهم يرفعوا المعنويات بقلب إسرائيل لأنه إلهم فترة بيتعرضوا لخسائر بشرية. يمكن عم بيجربوا يقولولن أنه يا جماعة صارت عنا التكنولوجيا متطورة أكتر ونحنا من هلأ وبالرايح رح نقلل خسائر الجنود. يمكن تكون رسالة ردع لحزب الله، يعني حتى الإنفاق والتحصينات يا جماعة ما بقت تحميكن. يمكن رسالة ضغط على لبنان، خصوصا إذا بدنا نركز على الجملة الأخيرة: هناك خطط إضافية لكن الإدارة الأمريكية تقيد إسرائيل. يعني هيدا ما في شيء بالعلم العسكري بيقول إنه هيدا معلومة عسكرية تقنية أم بلس أم إيجال دو، هاي رسالة سياسية. يعني كأنه عم بيجرب بيقولوا لنا نحن عنا قدرة على التصعيد، أصلا كلنا نعرف إنه عندهم قدرة على التصعيد، حدا ما بيعرف؟ ليش خبروني شي جديد؟ زهقتونا وتعيدونا نفس الخبرية، فاجئونا إنه عم بيقولوا الإسرائيليين عنا قدرة على التصعيد إذا بدنا. على إذا بدنا ولا إذا حساباتنا بتسمح، ولا إذا الاتصال بين نتنياهو وترامب يعني خلص مهضوم ولا مش مهضوم، كله بيلعب دور. طيب إذا بطرح سؤال أساسي، هل يعني التفوق التقني حسم المعركة؟ برأيي هون في مغالطة، لأنه بالتاريخ العسكري عندهم وغير عندهم في حالة تفوق تكنولوجي كتير عالية وما قدرت تحسم صراع، مثل ما صار بأمريكا بين أمريكا وأفغانستان، مثل ما صار بأمريكا بالعراق، مثل ما صار يمكن قبل 2000 بالجنوب عنا بلبنان. يعني التكنولوجيا أكيد بتحل جزء كتير كبير من المشكلة، بس ما فيها تتخطى الجغرافيا ولا شو يسمون هول لما يعملوا لك كمين، لما حرب الاستنزاف الطويلة بين جيش نظامي وجيش عصابات أو حرب عصابات، لأنه ما بيكون في تماثل بالحرب. إذا في واحد عنده إرادة قتالية يروح يموت تحت عنوان الاستشهاد مثلا. مشان هيك بيلفتنا انه التقرير بحد ذاته بيقول بالاخر: طبيعة الارض اللبنانية لا تزال تمثل التحدي الاكبر. تأختم، اذا كانت هيدي المعلومات مزبوطة شو خطورتها؟ خطورتها انه مش بالروبو، الخطورة بتغير العقيدة العسكرية. يعني قبل كان القرار السياسي الاسرائيلي يتأثر بعدد القتلى، اليوم صارت الجرافة بتفوت، الروبو بفوت، المسيرة بتفوت، كلفة التوغل البري صارت أقل، ولما تنخفض الكلفة البشرية بيصير اتخاذ قرار عمليات برية أسهل، وهذا اللي بيشكل خطر برأيي بالنسبة للبنان، وهيدا هي الدلالة الاستراتيجية الأخطر بالخبر. وخليني أختم بسؤال هيك ممكن أطرحه أنا كصحفية كباحثة: هل إسرائيل بتملك هيدي الروبوتات؟ والجواب طبعا على الأرجح إيه. هل غيرت هيدي التكنولوجيا فعلا ميزان القوى على الأرض، ولا بس خفضت بعض الخسائر بلا ما تلغي المشاكل الأساسية للحرب البرية بلبنان؟ سؤال للتفكير. لهم بتخلص حلقتنا برنامج كل فرق مع إيديكو مارك بيتار. شكرا كتير لألك، أنا برجع لقائي بجدد معكم بكرة الساعة

0: نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: زيادة الوزن، هون لازم نعرف أنه زيادة الوزن ممكن تساهم بإصابات من أنواع متعددة من السرطانات، مثل سرطان الثدي عند المرأة، سرطان الأمعاء، سرطان البنكرياء، سرطان الكبد وبيت الرحم. والسبب كتير هين، انه نحنا بس يكون في عنا زيادة وزن معناتها عنا زيادة شحوم، ومنعرف انه الشحوم هي اللي بتكون الهرمونات النسائية، والهرمونات النسائية هي بتكون السبب. فالنصيحة هي قد ما فينا نحافظ على وزن معتدل، يكون حتى وزن مثالي، وهذا الشيء باستعمال الاكل الصحي، ممارسة الرياضة ونشاطات رياضية بشكل دوري.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة مرتدلة عزيتون لوقية ب95 سنت، جبنة فوندال إدعم لوقية ب$90.

0: نبدأ من الميدان، حيث تعرضت بلدة طير دبة في قضاء صور لأربع غارات ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى أضرار كبيرة في البنى التحتية والأحياء السكنية. وتسببت الغارات بقطع الطريق الرئيسية في وسط البلدة التي تربط طير دبة بمعركة ومدينة صور. وفي قضاء صور أيضا استهدفت مسيرة بلدتي المجادل وصريفة، في وقت أغار الطيران الحربي مجددا على بلدة دير أنون النهر. هذا وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي للمرة الثالثة على بلدة أنصاري قضاء صيدا، وسجلت غارة على الغسالية. من جهته أعلن حزب الله أنه قصف بصواريخ نوعية تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في أطراف بلدة يحمر الشريف. وقفة أعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: خلف الشاشات تختفي وجوه ما بتعرفها، تعمل لأجهزة استخبارات معادية. بيبدأ الأمر بسؤال بسيط، استطلاع رأي أو عرض عمل مغري، والهدف هو تجنيدك. التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة منه مجرد خطأ، بل هو جريمة بتمس بأمن الوطن وبتوصلك لخلف القضبان. ما تكون أداة بإيدهم، تجاهل، احضر وبلغ الجهات المختصة فورا. أمن الوطن بيبدأ منا. لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. أقدمت دورية إسرائيلية صباحا على اقتياد عضو بلدية كفر شوبة محمد حسن الحاج والعامل أحمد صلاح دياب إلى جهة مجهولة، وذلك أثناء قيامهما بأعمال ضخ المياه إلى البلدة من دون معرفة مصيرهما حتى الآن. أعلن وزير الإعلام الباكستاني مقتل 26 مسلحا في ضربات على طول الحدود الباكستانية الأفغانية. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: زيادة الوزن، هون لازم نعرف أنه زيادة الوزن ممكن تساهم بإصابات من أنواع متعددة من السرطانات، مثل سرطان الثدي عند المرأة، سرطان الأمعاء، سرطان البنكرياس، سرطان الكبد وبيت الرحم. والسبب كتير هين، انه نحنا بس يكون في عنا زيادة وزن معناتها عنا زيادة شحوم، ومنعرف انه الشحوم هي اللي بتكون الهرمونات النسائية، والهرمونات النسائية هي بتكون السبب. فالنصيحة هي قد ما فينا نحافظ على وزن معتدل، يكون حتى وزن مثالي، وهذا الشيء باستعمال الأكل الصحي، ممارسة الرياضة ونشاطات رياضية بشكل

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا. ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة المعنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربع وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا. شو هالموسيقى الغير شكل، عن جد بتروق الأعصاب بشكل غريب. شكرا لكم. تحية طيبة بوجهنا والزميل مارك البيطار لكل المستمعين. نحن معكم بلقاء جديد ضمن معنا الحياة إلى معنا. وضمن مشوارنا لليوم بسعد نقول أهلا وسهلا بالأخصائي بعلم النفس العيادي والمرضي، عضو بمجلس نقابة النفسيين، وأيضا أستاذي بالجامعة اللبنانية الدكتور كارول سعادي. أهلا وسهلا فيكي عبر لبنان الحر.
2: شكرا، صباح الخير.
0: تعرفي دكتور، دايما المواضيع اللي نختارهم، حضرتك اليوم اخترتي أنت هذا الموضوع، دايما بيمس والكتار كتار بيعيشوه. يعني عن جد تحسي أوقات أنه كلمة تقال بس لا بالمفعولة كتير كتير قوي. يعني بنسمع قصص كتير عن أشخاص بيغاروا، عن أشخاص بيغاروا من على شريكهم، يمكن أشخاص بيغاروا من الآخرين على قصص معينة. يعني ما بعرف هل هي مشكلة فعلا فقط أنه هي أنه الواحد بيغار، أو لا بتكشف كمان أمور تانية عن قصص معينة بالنسبة اللي بيغاروا أنه هن بيفتقدوها بحياتهم.
2: أكيد أنه الغيرة هي يمكن من أكثر الانفعالات الإنسانية اللي بعيشها الإنسان، والمشاعر اللي هي معقدة، لأنه هي مش بس غيرة ولكن كمان منا شعور واحد. يعني هي بتحمل معها الغضب، بتحمل معها الخوف من الفقدان، بتحمل معها القلق والحب، حتى
0: يعني.
2: الحب أوقات يعني هو مدموج مع هالشعور، الشعور بالتهديد، الحاجة للأمان، دونك الحزن. هيدي نوع من المشاعر المعقدة عند الإنسان اللي بعيشها، وأكيد أنه نحنا هيدا الشعور بخبرنا كتير عن حالنا. فالغيرة منا عدو، هي ضو فينا نحنا نستعمله لحتى نضوي على نقاط ضعف أو على حاجات موجودة عنا،
0: تنقدر نتقرب من حالنا أكتر وأكتر في حال فهمنا.
2: أكيد.
0: يمكن الجملة اللي لفتتني بالموضوع كله بتقول الغيرة مؤلمة ولكن الأشد ألما أنه الواحد يغار على شيء ما بيملكه.
2: صحيح.
0: أو على شخص ما بيملكه كمان، مش بس على الشيء.
2: صحيح. يعني نحن منعرف الغيرة يلي هي أكتر شيء بالعلاقات العاطفية، اللي هي خوف من أنه يفقد الشخص، يعني الشخص اللي بحبه لا صالح شخص آخر. ولكن أكيد أنه في فرق بين الغيرة والحسد. هون يمكن الفرق الأساسي هو أنه لما غار على الشخص أو على أي علاقة، إن كانت العلاقة مع الحبيب أو مع الزوج أو مع الطفل أو مع الصديق أو مع الأخ أو الأخت، دونك هون خوف من فقدان شيء أنا بمتلكه مع هالآخر. بينما الحسد هو أكتر شعور بأنه ليه أنا ما عندي اللي بيمتلكه غيري، فهو دائماً
0: النقص،
2: الشعور بالنقص، إن كان المال، المهنة، نجاح معين، الجمال، الصحة. دونك هون منشوف فرق أنه اللي بغار هو عم بيخاف من أنه يفقد شيء عنده إياه، أما اللي عم بيحسد الآخر هو عايش بهذا النقص لأنه بشوف أنه غيره عنده أمور يمكن هو مش قادر يحصل عليها.
0: طيب وقت نقول غيري، يعني ما في ثقة، إذا بنحكي هلا على العلاقات العاطفية، وقت يكون في غير يعني في ثقة، يعني من الشك بتولد الغيري؟
2: مش بالضرورة من الشك اللي جاي من الآخر. يعني هون بدنا نميز شوي شو الأسباب اللي بتخلي أنه يصير في غيرة. يعني أوقات في أسباب خارجية لها علاقة بسلوك الشخص الآخر، ولكن كمان أوقات في أمور داخلية يعني هي موجودة عند الشخص، العلاقة بثقته بنفسه، العلاقة بشعوره قد ايه هو قادر انه ينحب او انه هو عنده قيمة معينة تا ما ينترك او تا ما يكون يعني يصير في خيانة. اوقات بيكون في صدمات كمان ماضية مر فيها الانسان فبيعمل مثل سير جنراليزاسيون او بخاف استبائيا من الهجر، فهذا الشيء بيزيد الغيرة. يعني اكيد انه في اوقات اسباب داخلية وفي سلوكيات معينة عند الاخر بتزيد الغيرة عند الشخص، مثل الغموض مثلا لما الشريك يكون كتير غامض، لما يكون في كذب ولما يكتشف الآخر انه كان في كذب على فترة، لما يكون في تودد كتير للآخرين.
0: يعني معقول تولد بظروف معي، يعني مش ضروري يكون هي صفة فيها الشخص.
2: اكيد
0: تماش ناس بيغاروا ناس لا،
2: لأنه بترجع الأمور كمان لتركيبة شخصية كل إنسان. يعني كمان الثقة بالنفس والقيمة الذاتية قديه هي ثابتة، قديه عاملة مناعة لهذا الشخص كرمال يحس أنه حتى لو أنا خسرت هالحب هذا ما بينتقص من قيمتي الذاتية. ففي أشخاص أكيد بتكون ثقتهم بنفسهم هشة أكتر، وممكن أنه يغاروا بلا ما يكون في دليل للغيرة أو بلا ما يكون في سبب واضح للغيرة. وأكيد في أنواع كتير للغيرة.
0: طيب خلينا هلأ نبلش، إمتى بتكون الغيرة دليل على الاهتمام وإمتى بتصير مؤذية؟
2: أكيد أنه لما أنا عم غار على الشخص اللي بحبه، يعني أنا معترفة أنه بمطرح معين أنا بخاف أني أخسره، وهذا الخوف بشكل عام هو خوف طبيعي. ولكن هون منشوف أنه في أنواع للغيرة بالعلاقات. في الغيرة اللي هي حكينا عنها الطبيعية، واللي هي بتكون ناتجة عن تهديد واقع وحقيقي، يعني صاير تهديد معين لحتى أنا حس بهالغيرة.
0: أعطينا أمثال تنشوف كل واحدة مع مثال تنقدر نستوعب أكثر القصة.
2: يعني مثلا إذا الشخص عم بيغار على الشريك بعلاقته، هون منشوف أنه أوقات الحب هو بخلي أنه يكون فيها الغيرة اللي كتير بسيطة، واللي هي فعل
0: لا تقولي عم يغار شوي على حبيبته، بمعنى انه بيسألها دايما، بيتصل فيها دايما، تعرف وينية بأي طريقة بيغار.
2: لا اكيد هون في فرق بين الاهتمام والغيرة. يعني الاهتمام هو كمان بيحمل معه ثقة بالآخر، دونك لما كل الوقت عم يتلفن يسألها وينها، وفي الشكوك، وفي انه ما عم بيصدق، وفي انه في ملاحقة لدرجة ممكن تخنق الآخر، هون اكيد ما عم نحكي عن الشيء الصحي. بنفس الوقت في دونك قلنا هيدي الغيرة الطبيعية يلي بتكون صحية للعلاقة، اللي بتخليه يحس انه في اهتمام من الاخر. في اشخاص ممكن ما يفرجوها يعني لهيدي الغيرة، وفي اشخاص ممكن يكونوا كتير عندهم ثقة بالاخر الى اجل اخر. اكيد لما يصير في تهديد حقيقي للعلاقة، يعني لما يصير في شعور بانه في غموض، في كذب، في كتير تخبية مثلا على التليفون، مثلا علاقات معينة ممكن تكون هيك موضع شك، هون الغيرة كمان من إلا طبيعية. يعني أكيد معه حق الشخص،
0: يعني في علامة في مؤشرات معينة خلته يحس هذا الإحساس
2: 100%. أما الغيرة التفاعلية هي هيدا الغيرة التفاعلية، دونك هيدا هي إذا بدك الفرق بينها وبين الغيرة الصحية، لأنه صار في تفاعل، لأنه صار في سلوك عند الآخر خلق هيدا الشك وهيدا الغيرة. وفي الغيرة التملكية، يعني في الغيرة اللي الرغبة بالسيطرة على الآخر،
0: هيدا مرضية تعتبر.
2: قبل ما نوصل للمرضية، يمكن هيدي الغيرة اللي هي فيها سلوكيات معينة بأنه الإنسان بده يسيطر عادة بالعلاقات، وخاصة أول ما تبلش العلاقة بيكون في نوع من انصهار بين الاثنين، وبيكون في كتير ذوبان بالشخصيات إذا بدك، لدرجة أنه بمطرح معين بيقولوا أنه كأنه نحن شخص واحد، بيغضوا النظر عن كتير يمكن أمور بتخليهم يشوفوا أنه هن مختلفين بمطارح. دونك ولكن مع الوقت بيصير في الرغبة بأنه كل حدا من هالشخصين يكون عم بيرسم التريتوار تبعه أو عم يرسم
0: حدود
2: معين بالعلاقة، وهو قديه بيقدر يروح بالسيطرة على هالعلاقة أكتر، وهذا الشيء أكيد بشكل لاواعي. فالتملك والسيطرة على الآخر بتبين بهيدي المرحلة. يعني هون منصير نشوف أنه في سلوكيات أكيد منا طبيعية، أكيد منا صحية، بتملك حياة الآخر بالشكل دايم بكل هالتصرفات اللي بتخنق الشريك. والغير المرضية يلي هون نحن عم نحكي عن الزهان، يعني عن الدلير أو الهزيان بهيدا الموضوع، وأكيد هون صرنا بحاجة ملحة للمتابعة النفسية.
0: طيب يعني هدول السلوكيات بتزيد المشاعر الغيرة عند الطرف الآخر، شو تأثير الغيرة المفرطة على العلاقات الزوجية أو العاطفية؟
2: أكيد أنه التأثير بيكون على الشخصين، يعني التأثير على الشخص بحد ذاته يلي هو رح يكون عم بعيش بقلق دايم، بانزعاج دايم، دونك هو منه مرتاح، يعني شخص كل الوقت حاسس بعدم أمان بهيدي العلاقة، وأكيد رح ينتج عنا مثل ما قلنا سلوكيات ممكن أنه تحسس التاني بنوع من اختناق معين، أو هالقد أنه محبوس بهيدي العلاقة اللي رح ينتج عنا أكيد مشاكل وتداعيات على الاثنين.
0: على الاثنين، يعني على يلي كمان عم يعيشها بضل بحس حطول مهدد، هيدا الشيء كتير كمان بيأذي، كأنه عم يتأكل باللحظة.
2: صح.
0: طيب كيف ممكن الواحد يتعامل مع هيدا الشخص بحد ذاته؟
2: هلأ هون بده يصير في تفريق بين الغيرة الطبيعية والغيرة المرضية. يعني هون أكيد كيف بدنا نتعامل مع الشخص هو من خلال التمييز أول شيء بين الغيرة الطبيعية والمرضية. إذا كان في حال هيدي الغيرة طبيعية والشخص منه فايت بحالة هزيانية، وهلأ إذا بديك منتوسع أكتر بهالموضوع لأنه حالة عادة تدرس يعني كاضطراب نفسي، دونك إذا كانت طبيعية هون الحوار والكوميونيكاسيون مع الآخر كتير مهمين. يعني نحن بدنا نفهم شغلة إنه هالسلوك اللي فيه غيرة هو بخبي كتير حاجات، ومن المهم لبناء هيدي العلاقة
0: يعني الضعف، قصدك حاجات نقاط ضعف
2: حاجات معينة، في نيد، في بزوان بورا هالسلوكيات، اللي مثل بس نقول انه الطفل العنيف مثلا او اللي عم يضرب او اللي عم يكذب او عم يسرق whatever، هون في بدنا نشوف شو البزوان تبعه لهيدا الطفل، شو هن حاجاته. وبالعلاقة نفس الشيء، دونك بدنا نشوف بده يكون في استماع واعي وفيه تعاطف ومحبة للمخاوف اللي موجودة عند الشخص، لأنه غالبا ما هي هيدا الغيرة ناتجة عن مخاوف معينة وشعور بالانسيكوريتي. فأكيد أوقات كمان الشخص بحاجة أنه نطمنه، أوقات بحاجة أنه من خلال الحوار أنه ما يكون في سلوكيات عند الشريك كمان تخليه زيادة يشك ويفوت بهالغموض.
0: طيب كنت عم تحكي على قصة الطريقة الذهنية بيقدر يغار، يعني لو نشوف أبعادها هيدي الحالة كيف وكلوين ممكن تتطور كمان.
2: فوالا هون يعني عم نحكي عن إذا كانت مرضية، هون بحب أعطي إكزامبل هيك شوي بسط الأمور تنفهم كيف بصير التفكير عند الشخص اللي عايش هيدا الهزيان بالغيرة. عادة الصحي بالحياة هو أنه ناخد معلومات وتجارب، نعيش تجارب معينة، وعلى أساسها نحن منبني آراءنا أو منبني إذا بديك معتقداتنا عن الآخر، عن العلاقة، عن الثقة، منبنيها على أساس تجارب مع هذا الشخص. أما الشخص اللي عم بيكون عنده هزيان بالغيرة هو شخص عنده فكرة ثابتة ولا يمكن تغييرها لهذه الفكرة، هل قد في صلابة بالتفكير إنه الآخر عم بيخون،
0: بيعمل سيناريو براسه،
2: الفكرة ثابتة، وبيروح بنبش بالواقع على كل الأشياء اللي بتدعم له فكرته. دونك شو ما بيّن من هالآخر رح يدعم هالفكرة، لأنه اليوم إذا وصل لقى الشريك مثلا ما بعرف يمكن زوجته مزبطة حالة مهتمة بحالة، هيدا الشيء رح يثبت له فكرته الأساسية يلي هي إنه هي عم بتخونه،
0: أو إذا تلفن ما ردت مثلا كيرسي بتكون عنده.
2: وهالأشياء بتكون أوقات يعني ما إلها معنى بحد ذاته، يعني نحنا منقول لهم إنه ديز إيفينمون بانال، يعني ما منن أن إيفينمون بانال، يعني منه هو بحد ذاته بيدعي للشك. وممكن يصير مع حياة لحدا
0: بيربطون ببعضهم هن.
2: دونك هو شو ما بيّن من هالآخر رح يدعم له فكرته الأساسية الثابتة يلي هي أنه هيدا الآخر عم بيخونني. فما بيقدر يهرب، ما في مهرب من هيدا الفكرة، وهيدا الشيء أكيد بيكون أخد كتير من وقته للشخص، استثمار من وقته، من شغله، من عمله، من حياته، فبيصير مثل نوع من هاجس عند الشخص اللي ممكن يتطور أكيد ويصير حالة أكتر مرضية.
0: يعني هذا مش أكيد ما بيولد بس بين الشريكين، معقول بداخل العائلة كما يكون فرد من أفراد العائلة.
2: أكيد
0: ده ما في مؤشرات معينة تبين قبل ما الواحد يرتبط بهيك شخص، أو بالعائلة مثلا أثناء التربية ما ممكن يقدر يلقط هيك شيء.
2: هلا أكيد إنه الهزيان عادة هاللي عم نحكي عنه هالطريقة التفكير، لأنه بي بس أقول شغلة مهمة إنه ما عنا أشياء منا لوجيك بالطريقة التفكير، يعني مش مثل الهلوسة مثلا اللي عم بخبرك عن أشياء هو بيشوفها لوحده أو بيسمعها لوحده وما حدا تاني شايفها.
0: يكون في كلمات معينة يعني بس هو بفهمها مثل ما هو بده.
2: هو تحليل جدا دقيق لأمور موجودة بالواقع، ما عم يخترع شيء، يعني مزبوط وصلوا لقاها مزبطة حالة، مزبوط تلفن وما ردت عليه على التليفون، ولكن هيدا التحليل غير صحي، يعني مبلش من افتراض هو ما في بحث فيه.
0: يعني فكرة بتجي فكرة على راسه بيثبتها بأساس معينة، هي
2: 100% يعني اليوم حيلا شخص بحط فكرة براسه معينة، مثلا أنا إذا بدي أقول أنه هيدا الشخص مثلا بخيل وانطلق من هيدا الفكرة براسي بلا ما أكون بعرفه من قبل، بصير كل شيء بشوفه بفسره على أساس هيدا الفكرة الموجودة، حتى لو شفته بمطرح كتير
0: يعني
2: كريم.
0: بس بكي في شيء بيّن لك إنه هيدا بخيل، أنت أخذت انطباع عليه
2: 100%، وهون المرض، هون المشكلة. ولكن حتى لو بمطرح أنا شفته هيدا الشخص كتير كريم وكتير عم يتصرف بكرم وبطريقة ما بتوحي أبدا بالبخل، رح أقول إنه هيدا الطريقة عم يعملها تيخبي بخله. يعني هالقد مني مستعدة إني غير هالفكرة الثابتة اللي منطلقة منه. وحتى هيدا الشخص الصعوبة انه اذا اجوا لحواليه ينصحوه او يقولوله انه طب انت ما عندك اي برهان بالواقع لحتى تتهم الشريك بهيدا الغيرة وبالخيانة، بيعتبر انه هن متواطئين
0: مع بعضهم
2: لحتى يغيروا له فكرته. فهيدا الفكرة الثابتة،
0: ولكن المنطق كمان ما في أي منطق يقدر يساعده أو يقنعه.
2: المنطق موجود، ولكن المنطق بالقلب، يعني تحليله هو إذا بدنا نوصفه بطريقة فعليا على الأرض، إذا حدا ما بيعرفه للشخص أو بيعرف الآخر ممكن يقتنع بمنطقه، لأنه هالقد دقيق ولأنه هالقد بينبش على التفاصيل.
0: طب هذا كيف يكفي حياته؟ أي طريقة بيقدر يكفي حياته؟ وكيف ممكن الشخص التاني يقدر يتعامل معه؟
2: هيدا هون المشكلة، إنه نحن اليوم هون عم نحكي عن حالة بسيكوتيك، يعني هزيانية، يعني مثل الفيصام يلي هي بحاجة لتدخل أكيد ومرافقة أكيد من خلال الأدوية، من خلال العلاج النفسي، من خلال المساندة للآخرين.
0: شو هيدي الحالة بالذات؟
2: هيدي حالة ذهنية أكيد بتنتج عن أكيد أنه فيها بارتي جينيتيك كبيرة بتركيب الجينية تبع الشخص، والتربية ممكن تزيد من وجودها. ولكن كنت عم بتقولي لي كمان عن انه هيدي الحالة فيها تكون موجودة بالعائلة بغض النظر عن الغيرة، هي الغيرة تام من هول المواضيع اللي ممكن تصير بالهذيان، يعني في غير تام، في الاضطهاد مثلا اللي بحس حاله مضطهد عم بفكر بنفس الطريقة. في الأشخاص اللي بفكروا انه تاني مغروم فيه وبحبه بصيروا يلاحقوه. هون منشوف كتير من المشاهير مثلا يمكن بيعيشوا هيدا الحالة. فكمان هون هيدا نوع من الهزيان. ففي كتير أنواع من الهزيان. واحدة منهم الهزيان بالغيرة.
0: يعني كتير صعبة أكيد وكتير معقدة الفكرة. والله يساعد يلي يكون عم يعيشها.
2: صح. واللي كنا عم نحكي كمان أنه كيف بدنا نعرف قبل بوقت. هي المشكلة أنه البيك تبع هيدا الشخص الموضوع اللي ببين عنده هو تقريبا بين 30 و 35 سنة. يعني العمر هو اللي أكتر شيء بهيدا العمر بتبين هيدا الاضطرابات. وبأوقات كتير
0: علاقات معينة تواصلات معينة بيقدر
2: حتى من ناحية الدماغ. يعني نحن عم نحكي كمان ميديكال ما يعني هي بتبين تقريبا بهالأعمار البيك تبعه. غير إذا كانت هي ضمن مرض فصامي بتبلش أبكر أكيد بال18 وبال20 هونيك بيكون في كمان هلوسة بيكون في غير تابلو. بس يعني في يكون شخص تعرفت عليه أو تعرف على الامرأة ما كان مبينين كتير هالظواهر أو هالعلامات ومع الوقت زادوا.
0: إذا بنحكي بالغير خارج إطار الحب ليه منغار من حياة الآخرين وليه أحيانا البعض بيحسوا بإنزعاج من نجاح شخص بيحبوه مش أنه بس بينفروا منه أو بيكرهوا لا بيحبوه بس بذات الوقت بيغاروا من نجاح أو بيحسدوا عن النجاح.
2: صح. يعني هون هيدا شعور جدا مأذي للشخص لأنه بنفس الوقت هو فيه هالانزعاج من نجاح أو من سعادة شخص أنا بحبه وبنفس الوقت في شعور بالذنب إنه ليه عم حس هيدا الشيء تجاه هيدا الشخص. وهون بس مهم كمان نعرف إنه هو شعور ممكن يكون عند كل الناس موجود بمطرح معين. يعني منه شعور مرضي أو شعور كتير رار ما منشوفه. يعني منلاقي كتير أشخاص بمطرح معين أكيد بيفرحوا للمحيطين فيهم ولكن بمطرح معين ممكن أنه ينزعجوا أنه ليه هو مش أنا أو شو عمل هو تيقدر يحصل على هيدا بمطرح معين. وخاصة بأعمار معينة قبل ما يصير في نضوج معين من الطبيعة أوقات ينزعجوا. يعني ما فينا نقول انه هيدا الشيء مرضي او هيدا الشيء
0: مش مرضي بس انه بتعرف انه يعني كل واحد عنده شيء معين عنده شيء بيميزه.
2: ولكن هيدا اللي بده نضوج انه الانسان يكون ممتلئ من نفسه بمطرح وعنده قيمته الذاتية اللي بتنبنى مع الوقت أكيد. فهيدا الشعور منه مرتبط بالكراهية. يعني منه مرتبط بعدم الحب. وهون بيعبر أكتر عن هو الإنسان شو ناقصه. يعني السؤال اللي لازم يسأله هون مش ليه هو نجح وأنا ما نجحت.
0: شو كان ناقصني تصير مثله؟
2: ليه عم يزعجني نجاحه؟ وين دق بمطرح معين بنقطة ضعف أو بنقص معين أنا عندي إياه وبعده زعجني؟
0: بس مش نفس الموضوع. إذا نجاح يعني أكيد بده يضايقني هو يعني ما نجح.
2: صحيح. بس أنا ليه عم يزعجني نجاحه؟ لأنه هيدا الشيء ممكن يوعي عندي كتير أمور تانية. يعني ممكن يكون عندي أنا يوعي مثلا مش بس أنه أنا حابة أنه أنجح لأنه في أوقات كتير ما في شيء بيمنعنا أنه ننجح بالمطرح اللي نحنا فيه.
0: صحيح.
2: ولكن بيوعي بلوكاج كمان. يعني بيوعي مثلا البحث عن المثالية. بيوعي مثلا خوف من النجاح عندي. يعني أنا ما نجحت مثله مش لأنه هو شانس ولا لأنه ظروفه كانت أحسن. بس أكيد هون بيلعب دور كمان ظروف الإنسان. ولكن كمان لأنه بمطرح معين أنا ممكن حسيت أنه أنا بخاف أنجح أو أنا مني على قد قيمة النجاح أو ما بستاهل أن يكون عم بنجح. فهون حب الذات لنفسه.
0: في عندك أشخاص دكتور كارول أنه مش بس بيغاروا من نجاح الشخص, بيغاروا من كل حياته.
2: صح,
0: أنه هون كمان مش هيدي غير
2: أكيد مرض. هون منحكي أكتر عن مش هيدا الشيء اللي بيقطع بطريقة أوكازيونال. أكيد أنا كنت عم بحكي عن الشعور اللي ممكن يمر بحياة الإنسان بمطرح معين بحياته يوعي له شعور بنقص معين أو برغبة أنه يصير مثل الشخص. والمنافسة الصحية هي لما أنا حب أني يصير مثل الآخر واتطور, أكيد بدي يكون مزعوجة لأنه هذا الانزعاج رح يولع في الموتيفاسيون,
0: حافز يكون يعني.
2: حافز رح يحفزني أنا إذا ما يعني أكيد منه نوع الانزعاج السلبي اللي عم بحكي عنه اللي ناتج عن الكراهية والحسد بمعنى سلبي. بس اليوم أنا إذا ما حبيت شو عامل الآخر يعني بمعنى آخر, حسدته بطريقة إيجابية, ما رح اتحفز انا لحتى ان يكون عم بعمل افار لحتى احصل على اللي هو حصل عليه.
0: بس اذا يكون عم يتوجه نفسيا هذا الشخص,
2: اذا صارت الامور هون اكيد الفريكانس تختلف. يعني اذا الامور كتير صارت فيها مثل فوكس على هيدا الموضوع وتركيز زايد وهاجس بهيدا الموضوع وحسد من شخص واحد مش من حالي, يعني الفرق كمان اوقات فينا يكون انا
0: بس هذا غلط يعني من شخص واحد, يعني هذا الشخص
2: 100% يعني لما يصير من شخص واحد
0: لو بكل الحالات
2: بكون 100% هون الفرق 100% يعني اللي عم قوله انه اذا انا بشكل عام عم بحب اني يصير انجح مثل فلان وفلايتين وبعد اكثر من هالاشخاص
0: يعني نموذج لها هيدا ماشي الحال,
2: هيدا الشيء كثير منيح.
0: صح.
2: اما اذا الفوكس على شخص واحد وفيها الحسد الشعور بالنيجاتيف اللي بيخلق لي غضب وبيخلق لي بنفس الوقت ذنب وبيخلق لي انزعاج من الاخر من وجوده له كشخص, اكيد هون صارت الامور منا طبيعيه. يعني
0: تفهم انت عم تحكي بعد بدي توقف بين قوسين, عاده وقت بيجي مولود جديد على العائله بصير الواحد يحس انه الخي عم يغار.
2: صح,
0: في اهل بينتبهوا, لا لو في اهل تين لا ابني ابدا ما بيغار, بيرفضوا انه يغار الابن,
2: بينكروا هذا
0: لاي مدى هذا الشيء صحي انه يرفضوا طالما عم تقولي هذا شعور طبيعي.
2: المشكله انه حتى كمان في اوقات يمكن اشخاص يعني بدومين التربيه بشكل عام يعني واهل بيعتبروا انه الغيره بين الاخوه هي شيء لازم نشتغل عليه وما نخليه يكون موجود. بالوقت يلي الغيرة بين الإخوة هو دلالة صحة, لأنه أكيد بنرجع بنحكي بالفريكانس والانتنسيتي, يعني ما فينا مش عم عمم,
0: يعني عم بحكي بالمراقبة بس هيدي الغيرة.
2: أكيد أكيد السلوك بعدين بيختلف, وأكيد ما يكون في أذية, وأكيد ما يصير في تفريق وغيرة وفي مشاعر بتجي مع هيدي الغيرة مثل الرفض والغضب والعدوانية أكيد مش عم بحكي عنهم, عم بحكي كشي اليوم كتير طبيعي انه لما طفل يكون هو محط الانظار وهو اخد كل هالاهتمام ويجي طفل اخر على هيدي العيلة, اكيد هو هون انا بطمن بالي انه لما نشوفه انزعج انه هو عارف مكانه, انه هو عنده شخصية, انه هو عنده هوية, ومن حقه انه يكون عم بيحس بتهديد لهويته بمطرح معين,
0: بينتبهوا له انه عم ينزعج.
2: اكيد, وهون قدام هم هون الأهل يتدخلوا كرمال مع هيدي الغيرة الطبيعية اللي هي صحية بمطرح معين تتحول لمشاعر تانية من الرفض والغضب والعدوانية, وأكيد بعدين ممكن تخلق كتير مشاكل بين الأخوة.
0: يعني المفروض ضلها تحت مراقبة كتير مهمة, وللأهل يلي بيقولوا إن ابنه ما بيغار يعني ابنه عم بيبلع هيدا الشعور, يعني ما عم يسمحوا له حتى يعبر عنه.
2: صح, بمطرح معين مهم انه الاهل يعرفوا انه من حق الطفل انه يحس بتهديد لهويته بالعائلة, وكمان لازم في كتير سلوك يعني يتصرفون مع الطفل مع الاثنين, يعني كمان مش على حساب التاني الصغير اللي اجى, لانه اوقات بيصير في اهمال للتاني كرمال ما يجرحوا شعور الاول. فأكيد بده يكون في سلوكيات واضحة جدا أكيد دايما ضروري أنه يكونوا عم بيعملوا ريشيرش تبعهم ويستشيروا ليعرفوا كيف لازم يتصرفوا مع الولدين أو الأكثر من ولاد.
0: فين نحكي شوي عن اضطرابات الشخصية والشخصية والغير المرضية، حكينا على الهزيان، شو بعد في عنا أنواع اضطرابات معينة بترافق هيدا الشعور؟
2: أكيد أنه في كتير اضطرابات بالشخصية أو بيرسوناليتي باتولوجيك هن عندهم الغيرة هي أكتر من غيرهم بكتير. يعني أول شيء في الشخصية الحدية أو البوردرلاين يلي نحكي عنه من أهم سمات على هيدا الشخصية واللي بيميزها كعارض إذا بدك هو الخوف من الهجر. يعني هي عايشة بهذا الخوف من الهجر، وأكيد هيدا ناتج عن بليسور، عن جروحات بالطفولة، عن تعلق غير آمن كان موجود بمطرح معين، أو عن تقلبات كتير بالعلاقة مع الأهل.
0: صار أكثر من 3 أشخاص عندهم ياهن عم يعانوا، تعرفت عليهم مؤخرا، عم يعانوا من الحدية، الشخصية الحدية، من اضطراب هذه الشخصية. كتير مزعجة
2: البوردر لاين بيرسوناليتي. هلا أكيد يعني نحن أوقات كمان على الأسف عم نوقع شوي بالتشخيص الزايد والغلط، مش بمحله بيكون ببعض الأحيان. يعني أنا كمان عم شوف كتير أشخاص بيجوا لعندي بيقولوا لي أنه أنا يمكن عندي شخصية بوردر لاين، أو مش مهم التسمية، مهم المعاناة وراء هيدا الموضوع. نحن كعلماء نفس بهمنا نتطلع بالمعاناة يلي وراء هيدا
0: وراء هيدا السلوك.
2: في أوقات أشخاص هن بشخصوا حالهم، يعني من وراء كمان اليوم الإنترنت فتح مجال لمطارح كتير،
0: في ناس أكيد يعني تفش أدوية الأعصاب
2: أكيد يعني هونيك كمان أوقات بيصير في لغط بينه وبين الباي بولر، لأنه كمان البوردر لاين أو الحدية عندهم كتير تقلبات مزاجية، وأكيد أنه في كتير ممكن يكونوا عم يتعالجوا. ولكن عم بحكي بشكل عام كرمال الناس ما تروح تلجأ للتشخيص الذاتي أوقات كتير بأنه يشوفوا أنه هن بوردر لاين أو هن نرجسية. يعني مثل ما صار حكي كتير عن الشخصية النرجسية بطريقة صارت كتير خرجت عن نطاق العلمي بمطارح معينة، مش مين ما كان هو شخصية نرجسية، يعني مش صار في كتير تحيز بمطرح معين، وحكي كتير بالسوشيال ميديا عن الرجل النرجسي مثلا أو الامرأة الهستيرية. يعني هو اللي صاروا أكتر
0: يا هل معقول يخلوا
2: هذا اللي عم جرب وصل
0: يقولوا انه هن مصابين بهيد الشخصية ويكون
2: لا اكيد اذا متابعين
0: معقول ما يكونوا متابعين؟
2: اذا متابعين من اطباء نفسيين متخصصين اكيد مش هذا اللي عم نحكي عنه. عم بحكي عن تنداس العالم. يعني مثلا في كتير عالم اليوم بيجوا بيقولوا انا عندي ADHD
0: فرط
2: فرط انتباه والحركة الزايدة. فأكيد أنه هون نحن عم نفوت بهذا التشخيص الزايد، يعني عم نوقع بفخ التشخيص الزايد لنفسهم للي حواليهم. يعني هذا نحن ما منحبذ أنه يكون موجود إلا من اختصاصيين بعلم النفس المرضي أو البسيكوباتولوجي أو البسيكياتري. اوكي فوالا، هون اللي كنت عم اقوله انه هالشخصية الحدية هي عندها الخوف من الهجر، واكيد اذا كانت مشخصة معقول كتير انه يعني يكونوا موجودين هالاشخاص. ان كلنا عنا سمات من عدة شخصيات، واوقات لما تكون هالعوارض كتير موجودة عند الشخص وعندها تداعيات سلبية على حياته منصير نسميها الشخصية المرضية. والشخصية النرجسية كمان اللي عندها التحكم بالآخر، المانيبولاسيون، هون الغيرة اللي فيها سيطرة اللي حكينا عنها التملكية،
0: بتلاعب مع الشخص
2: أكيد. وعادة في الجروب اللي موجود فيه الشخصيات القلقية مثل الوسواسية القهرية، الإيفيتانت، الديباندانت، هول الشخصيات عادة من قلقهم ومن الهشاشة بثقتهم بنفسهم بصير في الغيرة، والأكثر شيوعا عندهم الغيرة هن الشخصية البارانوياك من إلا يلي هي عندها الشك وعدم الثقة ببرمي بلان يعني بالخط الأول من العوارض.
0: يعني بنقدر نقول هلأ أنه الغيرة شعور طبيعي عند الجميع، ولكن لازم ننتبه ما يتحول عند بعض الأشخاص لهاجس عم يستهلكون وعم يأذي حياتهم وعلاقتهم أكثر ما عم يأذي اللي عم يشكوا فيه أو عم يغاروا منه.
2: أكيد بيأذي الشخص إله، بيأذي نفسيا، بيخليه يصير يحس أنه هالأفكار وهالغيرة عم بتسيطر على تفكيره كل النهار. هو شخص عايش بمعاناة بينه وبين حاله. أن كنا عم نحكي عن الغيرة الزايدة عن حده، عن عدم الشعور بالثقة بالنفس وبالآخر، أو عن الحسد اللي قلنا أنه ليش هو مش أنا. هولي كلهم أكيد بيخلقوا هالمعاناة وبيخلقوا مثل ما قلنا تداعيات صحية جسدية ونفسية على الشخص. ممكن ميجران، ممكن وجع راس، ممكن بتأثر على نومه، على أحلامه، على عمله، على حياته العاطفية،
0: على نوعية حياته.
2: أكيد
0: لازم نحكي على الخطوات العملية نتعامل مع الغيرة قبل ما تتحول لمشكلة.
2: أوكي، أكيد أنه لازم الشخص يكون واعي لنفسه هون. يعني ما فينا نتعامل مع الغيرة إلا إذا الشخص اللي هو عنده الغيرة عم بتزيد عن حده بمطرح معين واعي لها، يعني صار يعرف هو أنه هي عم بتأثر بشكل سلبي.
0: منا طب إيه تقدر نعرف غيرتنا بطل طبيعي؟
2: هون ساعتها بدي أشوف أنا سلوكياتي كيف عم تتغير. يعني إذا الشخص كتير مثلا بحس مثل ما قلنا هذا الهيج، أو بحاجة مثلا منشوفه كتير بيعمل بشيك التليفون تبع الشخص التاني، أو بيراقب له بطريقة كومبالسيف أو قهرية الصفحات التواصل. هلا صرنا أكيد يعني بهيدا العالم الرقمي أكتر شيء، وهيدا مشكلة لأنه فرقت الغيرة عن قبل. يعني قبل كانت محصورة بالجيران وبالعالم وبالأصحاب اللي منعرفهم، اليوم صارت بالمقارنات بالآخرين، بحياة الآخرين، بشك بالخيانة الرقمية كمان. يعني انه قديه في صار إمكانية للتعرف وللخيانة، هيدا كمان موضوع كتير اليوم عم نحكي فيه، انه قديه صار في ريسك الخيانة اللي هي متاحة بأي مكان وأي زمان، وكمان في إمكانية إخفائها أكثر من قبل. هيدا بيخلق ديجا أصلا شك عند الأشخاص كيف اللي هن أصلا عندهم استعداد لهيدا الشك. فمثل ما قلنا يعني مراقبة التليفون، التفكير بسيناريوهات حتى للخيانة، يعني بيصير يخترع سيناريوهات براسه،
0: يعني شغلهم انتاجيتهم بالعمل صفر. إذا طالما هيدي عم يشتغلوا عم يفكروا عم بالسيناريوهات تبعينهم.
2: أكيد أكيد هون هيدي المشكلة، إنه بصير في فقدان للتركيز 100%، وحتى بصير مثل ما قلنا يفسر أوقات المواقف اللي هي حيادية بفسرها إنه هي بتخلق له هالعدم الأمان. ولكن يمكن الرسالة الأهم اليوم نوصلها هي إنه هالغيرة هالشعور هو منه عدوك. يعني بمطرح معين اني انا اصمت اول شيء واسمع لذاتي ولنفسي، واني ابرم اتطلع شو في جواتي قبل ما اكون متاخده بالضجيج البراني وبالعالم وبالشغل وبالسوشيال ميديا وبالهالعلاقات اللي كتير بمطارح صارت عم تسحب له طاقته للانسان، انه يكون عم ياخد هالضو اللي هو الشعور بالغيرة او الحسد، ويضوي على نقاط ضعفه، على مشاعره بالعدم الأمان، على جروحاته الماضية، على صدمات هو بعد ما تخطيها وبعد عايشة وعم تأثر فيه
0: الآن،
2: على ثقته بنفسه، على القيمة الذاتية قديه مهمة وقديه كبيرة هالكلمة قيمتي أنا شو هي. وهون أكيد أنه في مصالحة مع الذات بدها تصير، وشغل كتير عميق على النفس لحتى يقدر الإنسان يتخطى كتير من السفرانس اللي ممكن يكون عم بعيشها بحياته.
0: يعني المهم كتير ننتبه له قبل ما تسرق راحة البال.
2: يعني راحت البال وراحت البيت كمان.
0: البيت أكيد بس إنه كمان راح الشخص صح. أحسن ما يرجع يتوجع وينأذي من جديد.
2: 100%.
0: دكتور كارول سعدي شكرا لك مرة الوقت بسرعة. شكرا لكل المعلومات وأكيد نحن بانتظارك بلقاء جديد إذا ربنا رد ضمن معنا الحياة إلى معنا. ولهون مستمعينا نكون وصلنا سوا لنهاية اللقاء. شكر كبير للمتابعة ولكل المستمعين وأيضا بشكر الزميل مارك البيتار. وماركو أنا منعطيكم موعد بكرة حوالي الساعة 12 ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر. معنا الحياة إلى معنا مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم.
1: معنا الحياة إلى معنا مع جانا غازي.

0: شنت الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة حومين الفوقة قضاء نبطي، وسجلت غارات إسرائيلية على بلدتي المنصور ومجد الزون قضاء صور، إضافة إلى غارتين على بلدة البازورية. وأقدمت القوات الإسرائيلية على نسف عدد من المنازل في بلدة الغندورية قضاء بنت جبيل. التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني السفير المصري في لبنان علاء موسى، الذي قال: نرجو أن يلقي التوصل إلى أي تسوية في إسلام أباد بظلال إيجابية على الوضع في لبنان. أضاف الرئيس بري: يتعاطى بإيجابية كبيرة مع الأفكار المصرية. قال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى من قصر بعبدة: لبنان قوي بوحدته الوطنية، وعقدنا القمة لنؤكد على الوحدة ولنصون السلم الأهلي، وتلقينا على هذه الأفكار مع رئيس الجمهورية، ونحن مستمرون لما هو خير لبنان، وأكدنا أنه لا بد من الالتفاف حول الدولة لحمايتها. فاصل ونواصل الموجز.
1: منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.

توقف رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع خلال استقباله في معراب وفدا من بلدة رمحة لقضاء عليه عند أهمية الوضوح في المواقف سواء على الصعيد الوطني أو المحلي، مؤكدا أن المجتمعات لا تبنى بالأشخاص الذين يفضلون البقاء في المنطقة الرمادية هربا من تحمل المسؤولية أو خشية اتخاذ موقف واضح. وقال التعميم في إطلاق الاتهامات وعدم تسمية الأمور بأسمائها يؤديان إلى طمس المسؤوليات وإضعاف المحاسبة، فيما يحتاج المجتمع إلى أشخاص يمتلكون الجرأة في قول الحقيقة واتخاذ الموقف المناسب في اللحظة المناسبة. وأشار الدكتور جعجع إلى أن الحياة بين الحق والباطل ليس فضيلة، والوقوف في الوسط بين الدولة واللا دولة ليس موقفا وطنيا بل مساهمة مباشرة في إطالة أمد الأزمات ومنع التغيير الحقيقي. أخيرا، رأت وزارة الخارجية الإيرانية أن اللجوء للقوة والإجراءات غير القانونية في الميدان العسكري تلحقان ضررا بأي مسار دبلوماسي، وأن الانتهاكات أو أن انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف النار في لبنان تلحق أضرارا بالمسار الدبلوماسي. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات. البنزين 95 أكتان 1,449,000 ليرة، البنزين 98 أكتان 1,467,000 ليرة، المازوت 1,081,000 ليرة، والغاز 1,287,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: حوار حر بين حرية التعبير والجنحة خيط رفيع، فعلى ماذا ينص القانون والأصول المرعية الإجراء؟ ماذا عن أبعاد اشتعال الحرب من جديد ومن يتعمد خلط أوراقها؟ هذه المواضيع كما سواها نطرحها على رئيس مجلس الشورى السابق القاضي شكري صابر. حوار حر مع كارلا قهوجي الأربعاء الواحدة بعد الظهر.
6: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار حر من لبنان الحر. بيسرني اليوم أن استضيف معي بالاستوديو رئيس مجلس شورى الدولي شرفا القاضي شكري صادر. أهلا وسهلا فيك.
7: أهلا فيك وبالمستمعين الكرام.
6: رئيس، ملفات دسمة مطروحة على الطاولة، لبنان بين فكي المفاوضات في واشنطن والمفاوضات في إسلام أباد، وفي تشرذم بالداخل حول من له الكلمة الفصل على الأرض اللبنانية. شو بيقول القاضي؟ من له الكلمة الفصل؟ من سيفصل في النهاية؟
7: لولا الناس بتقرأ، لولا الناس بتقرأ كانت بتعرف إذا قريت المادة 52 من الدستور بتعرف أنه بالأول المادة 49 اللي بتوصف دور فخامة رئيس الجمهورية، وبتقول رئيس الجمهورية هو رئيس البلاد ورمز وحدة الوطن. نيح بعدين بتكفي المادة 52 بهالصفة هاي، لأنه هو رئيس البلاد وهو رمز وحدة الوطن. اجت المادة 52 تعطيه الصلاحيات اللي بتقضي انه هو يتولى المفاوضات في المعاهدات الدولية بالاتفاق مع رئيس الحكومة. إذن رئيس الجمهورية منعا لأي جدل بيزنطي حول هالمسألة هاي، رئيس الجمهورية بحكم الدستور هو اللي بيتولى المفاوضات، هو اللي بيعين الوفد المفاوض، هو اللي بيتابع المفاوضات، بيضلون حاطينه بأجواءه وبيعطي تعليماته للوفد المفاوض. إذن هيدا الدور دور مفروغ منه. هلأ تجي بتسمع الدكنجي اللي حد بيتنا عنده رأي مختلف، ما يوخزني ما يوخزني، أو جهة معينة أو تجمع معين، كل واحد بده يطلع بشي يبا أنا مني موافق، وبيطلع لك بنظرية ما بيكون قارئ أحكام الدستور.
6: هل في أي مواد بالدستور اللبناني تنص على العداء لإسرائيل، أو هي مجرد أحكام مبرمة فيما يتعلق بالعداء لإسرائيل وبالتالي منع أي تفاوض مباشر مع إسرائيل أو ما يقول عنه رئيس مجلس النواب أنه نحن ما فينا نقعد ولازم أنا ضد التفاوض المباشر وأي اتفاق يجب أن يمر من باب المجلس النيابي لأنه عم نتعلق نحن بدولة.
7: عم نحكي بالآخر نسينا الطريق من الأول. طريق من الأول شفتي لك شي حرب 95% من الحروب ما خلصت إلا بعد مفاوضات. يعني بس يوقف هالجنون العسكري والتراشق المدفعي بدنا نروق ونقعد على طاولة مفاوضات. وقضية السلام اللي عم نحكي فيها هي نتيجة ما بتجي دغري. بالأول بدك توقف الحرب، بدك تلاقي طرق لتوقف الحرب، تعملي وقف اطلاق نار، تحكي انت وخصمك اذا بدك علما علما علما انه مش الدولة اللبنانية اللي اعلنت الحرب. نحن يا جماعة ما اعلننا الحرب. نحن في جماعة هون عقائديين اعلنوا من جهة واحدة دون السؤال عن الدولة أعلنوا الحرب على إسرائيل. وإسرائيل كمان يعني ما توخزيني منا هيداك لبسين اللي فيك تحلمسيله ويضل قاعد رايق. يعني إسرائيل بترد وبترد بحزم. إذن هل إذا بدك باركور دو لا فيولانس يعني
6: السباق نحو العنف
7: والسراح العنف يجر العنف. طيب هيدا كيف بده يوقف إذا كان ما قعدتي على زيت الطاولة قلتيلون تعوا يا بعض نشوف شو هواجسكن نحلها ونحن شو هواجسنا نحلها. إنما اللي ورطنا هون اللي ورطنا لهون كنا عايشين بألف خير وقت اتفاقية الهدنة وبقينا 25 سنة ما حدا طلع بلبنان من هالعدو اللي قلتلك منه هيداك العدو المسالم مظبوط
6: صحيح.
7: وجرائم هالعدو لا تعد ولا تحصى.
6: كمان في هيك مثل نيوانس صغيرة باتفاق الطائف.
7: نعم.
6: هل فعلا نص اتفاق الطائف على شرعية المقاومة؟
7: أعوذ بالله أعوذ بالله. هيدولي هيدولي عرفتي إذا بدك نتيجة قدم سيادة الدولة من قبل فريق لا يمت للدولة بصلة. لأنه هالفريق هيدا هو إذا بدك فرع من الحراس الثوريين الإيرانيين من الحرس الثوري الإيراني ويمتثل بأوامره. أوامر عم نحكي ما إلك أنت تعطي رأيك تعطي بيعطوك أوامر. وهالأوامر هاي ما بتكون عم بتفتش على مصلحة لبنان، بتكون عم بتفتش على مصلحة إيران بالمفاوضات. وبالتالي أنه نقول أعطي الشرع العالمية لحقوق الإنسان بتعطيك الحق بالمقاومة وقت بيكون عم بيحتلوا لك بلدك بس مش وقت اللي حضرتك بتقرري من طرف واحد لا دولة ولا شيء. أنا كناية عن تجمع ما هيك تجمع خارج عن الدولة، تجمع مش تابع للدولة بيجي هو بيعلن الحرب بعد ما صارت هاي.
6: يعني ما عنده شرعية برأيك. عم بحكي قبل قرارات مجلس الوزراء لا شرعية لحزب الله
7: بالشكل اللي يمارس فيه ويفهم بحزب الله. يعني بكفينا التصريحات اللي عم تسمعيها صرنا سنتين من أول إسناد من حرب أول إسناد لليوم ما هيك إنه نحن اللي نعلن الحرب. شوي دولة مسؤولة عن الدمار وكيا زلمة. يعني إليا مينيموم دولوجيك في مينيموم
6: منطق
7: هالمنطق هيدا منه موجود اليوم منه موجود. وهيدا كمان ما بدي انسى مسؤولية الدولة.
6: هون بدي اقول لك هذا المنطق اللي عم نحكي عنه ما فينا نغفل انه هي الدولة ما عندها منطق. يعني اليوم انا بدي احكي الدولة. بالقوانين خليني ريس بس اسأل سؤال بالقوانين. صدر قرارات عن الحكومة اللبنانية يعني عن الحكومة السلطة التنفيذية صدر قرارات بدءا من 2 أذار يلي هي تتعلق بنزع صفة الشرعية عن المقاومة العسكرية لحزب الله، استكملت بقرارات بآب وحتى بأيلول. ولكن على الأرض مين مولج بتنفيذ هذه القرارات وأين صفة النفاذ لديها؟
7: إذا بتسمحي لي بس رجعك شوي صغيرة لقبل منيح؟
6: نعم.
7: سنة 82 كان في عنا كيف بدي أقلك فرخ نمر بعده صغير والعالم مبسوطة فيه لأنه شعاره كان المقاومة وشعاره
6: ستشبعت يعني
7: وهالزلمة هيدا هالنمر هيدا بنظامه الأساسي بيقول لي ما بيعترف بلبنان كدولة، بيقول لبنان جزء من الجمهورية الإسلامية
6: صحيح.
7: وبالتالي ما عنده شيء لبناني. هيدا لو لكنا أنا وياك عملنا هالنوع من الحزب كنا تاني نهار صرنا بمخابرات الجيش وعند معلومات خوى الأمن الداخلي. تركوه ينمى حتى صار هالنمر مونستر. تعرفي شو المونستر؟ صار شي ما بينطاق يعني
6: صار دولة
7: أكتر
6: من كل المقاومات
7: دولة والدولة صارت الدويلة. طيب جايين بعد 50 سنة نحن اليوم نجرب نرجع نثبت يعني نرجع نسترجع سيادتنا نسترجع حصرية السلاح نسترجع حصرية السياسة الخارجية ونسترجع حصرية الموازنات اللي بتصير. دولة هي ثلاث أشياء
6: واحد
7: المركزية هي احتكار السلاح احتكار العنف بيسموه. اثنين لزفرز ترانجير السياسة الخارجية وثلاثة القضايا المالية. طيب عم نجرب نسترجع اليوم شفنا على 50 سنة شفتي لك حدا نجرب بخطاب معين يسترجع دور الدولة باحتكار العنف باحتكار السيادة؟ ما حدا.
6: في قرارات بلا في قرارات صدرت دولية من بدءا 1559 لل 1701 يعني لل 1701 بلس للاتفاقية الأخيرة.
7: أنا معك
6: بس لم تطبق.
7: هيدول قرارات دولية
6: ولكن بسعي لبناني.
7: أنا عم بحكي على صعيد اللبناني. على الصعيد اللبناني بعدهم تاركينه كان لأول امبارح لهالبعبع الكبير ما هيك؟
6: نعم.
7: لهالعملاق لك بعضهم تركينه يسرح ويمرح وما حدا عم بيسترجي يقله محل الكحل بعينك. اجينا اليوم تغيير بالأجواء الدولية لأنه ما تنسي آخر 30 سنة
6: صحيح.
7: ما تركوا لنا صاحب على الصعيد الدولي ما هيك؟
6: نعم.
7: خربونا من جوا وخربوا لنا علاقاتنا الخارجية وفلسوا المواطنين وسرقون ما هيك؟ طيب إذن الثلاث أمور مفرفطين كانوا. جاي اليوم واحد بده يرجع يعمر. أول شغلة بدك تحكي بدك ترجع للسوابي تحكيها للسوابي تنفيذها بيجي بعدين بس بالقليلة بلشنا نحكي.
6: هيدا قرار حكومي
7: لكن
6: كيف يعني تنفيذه بيجي بعدين بالدستور بالقوانين بس يصدر قرار حكومي قرار من سلطة تنفيذية من المولج بالتنفيذ؟
7: بالدستور والقوانين دولة هي اللي بتنفذ بس بعدنا عم نقول انه الدولة صارت دويلة عند الدولة الكبيرة اللي هي الحزب، هيدي من جهة. بعدين من جهة تانية اكيد مجلس الوزراء بيعطي قرارات مجلس الوزراء، ما عندي كرامبويات في كل واحد معه فرد على جنبه. مجلس الوزراء بيقول هيك لازم يصير، بينزل الجيش، القوى المسلحة بتنزل.
6: ممن يأتمر الجيش؟
7: بقرارات مجلس الوزراء.
6: ولماذا لم ينفذ حتى الساعة؟
7: ما الحقيني شوي حقيني شوي، لأنه اليوم إذا بدك في إتاب تقدر توصلي لها هالمراحل هاي تقضي. اليوم إذا كان نزل الجيش منيح ونحن يابا عم نزقيه، بيصير عندك حرب أهلية. هالحرب الأهلية بتقعد 15 سنة وبتروح 200 ألف قتيل، لأنه يمكن يمكن يمكن الجيش ما يبقى متماسك، يمكن قوى الأمنية الأخرى كمان تبطل متماسك، وعندك ديجا اعتراف ضمني أنه نحن كدولة، وبلشوا يفهموها برا أنه نحن كدولة اليوم ما تطلبوا منا نحط 200 ألف قتيل ونفتعل حرب أهلية. حاجة تقولولنا الحق عليكم أنتوا اشتغلوا، قوونا تنشتغل. مين اللي منع الجيش يتسلح آخر 50 سنة؟
6: حزب الله
7: الأمريكان
6: وحزب الله، لانه في وجود حزب الله.
7: بس طلع ب82
6: لانه موجود، ما بدهم يقوي الجيش اللبناني.
7: انا اللي عم بقوله انه الامريكان كانوا اذا بدك اعز الاصحاب هن والجيش اللبناني، انما ضمن حدود. يعني انا بعطيك سلاح تدافع فيه عن حالك، ما بعطيك سلاح هجومي تقدر تقصف فيه اسرائيل. أنا بعطيك سلاح، عرفتي؟ لهيك تسليح الجيش كان مثل واحد عم بيشحد اللقمة، بس ما كان هيداك التسليح اللي بيمكن الجيش من استعادة السيادة. إذن اليوم لما منقول لازم ينفذ مجلس الوزراء مزبوط، إنما في عندك كمان هواجس تانية اللي عنده شوية حكمة بيقول أنا بصفتي مسؤول ما بدي يكون سبب لحرب أهلية بتورطني بمية 150 ألف قتيل، بتضاين لها 10-15 سنة ما هيك، ونرجع بعدين.
6: تسمح لي بسؤال، هو هيك يعني كل شوي يعني سؤال مثل ما بقوله من اليأس اللي عند لبنان اليوم كقاضي، عم بتشوف شو أصاب لبنان وماذا ألم بلبنان من جراء سياسات أو قرارات الحرب يلي أعلنها حزب الله. اليوم ما بقى في جنوب، بيروت مهددة ومدمرة، ما في أموال لدى خزينة الدولة، ما في أي أمل بإعادة أعمار، ما في أي أمل بإصلاح على مجمل صعيد أصعد الدولة اللبنانية. أتقول كقاضي انه اي الاسوأ، انه نراهن انه بدنا نمشي بمراحل، ام انه ناخذ القرار الجريء ونروح على مواجهة مع حزب الله؟
7: في فرق بين الجرأة وبين الاخوات،
6: بس اي اخوات من الثاني؟ ما نحن ميتين.
7: بس تتشوفي انه الهوى بيبرم، ها؟ كان ما عنا ولا حليف بقى من 30-40 سنة، ما بقى عنا ولا حليف. اللي كانوا يرجعوا يعمروا جنوب وشكرا قطر وشكرا
6: يوم عم ترجع تتدخل قطر.
7: لا بس لحد اليوم كانت قطر قالت لهم خلص بكفيني، أنا مش تجوا كل مرة أنا عمروا وانتوا ترجعوا تدمروا. مزبوط
6: صحيح.
7: إذن هالعملية هاي كان بدها توقفي وتبلشي عن جديد. اليوم مع هالانتخابات اللي صارت ومع برمة الهوى رجعوا حلفائك الدوليين
6: العربية،
7: حلفائك الدوليين على الصعيد العربي، على الصعيد حتى الانترناسيونال، يعني على الصعيد الدولي صار عندك فرنسا رجعت، فرنسا حليفة رجعت، بريطانيا حليفة رجعت، رجعنا أعدنا اعتبار لبنان لدى المجتمع الدولي. وأكثر شغلة انعملت ما هيك، وهيدي يمكن ما شربل له يدي فيه، يمكن هي اللي هي انه ربنا بعث رئيس جمهوري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اللي في كتير بينقال عن تصرفه
6: عن شخصيته وطبعه،
7: إنما يبقى أنه هالرئيس هيدا مغروم بلبنان، هالرئيس هيدا وعم بيفرجي أنه لبنان بهمه
6: أولوياته،
7: وابن ابنه لبناني، والسفير اللي بعته لهون لبناني، وكمان من هالمنبر
6: الموفد الرئاسي كمان اللبناني توم براك،
7: من هالمنبر إذا بتسمحي لي وجه تحية لسفير الولايات المتحدة بلبنان،
6: سفير ميشيل عيسى،
7: تمام، سفير ميشيل عيسى يلي
6: ابن ضيعتك رئيس
7: صح. إنما ما حصل لي بعد الشرف إنه نلتقى، بس باللي عم بتشوفي زلمة رايق، زلمة متواضع، زلمة محب، زلمة بحلحل لحاله بعض الأمور ما هيك، وزلمة حريص على إبقاء أو تنمية الصداقة اللي موجودة اليوم بين لبنان والولايات المتحدة.
6: وبوضوح أنا بثني على كلامك رئيس في 100%. يعني أنت اليوم توافق فخامة رئيس الجمهورية عندما يقول، سمعته أكيد بحديثه الأخير، عندما يقول فخامة الرئيس بأنه على حزب الله أن يرضخ للمنطق بعد إزالة جذور الأسباب لوجود هذا السلاح. ما بعرف إنه إذا رح يتنفذ هذا الموضوع ولا لا، ولكن الأهم لفتني بحديث فخامته، في حال لم يوافق حزب الله على تسليم السلاح أو التفاوض مع الحكومة فسيتحمل المسؤولية أمام الشعب الذي سيبتعد عنه.
7: أول شغلة
6: يعني هيدا سياسة أبو ملحم في قرارات تنفيذية لحكومة تنفيذية، ما فينا نتكل على قرار يعني حزب الله، إذعان حزب الله للتخلي عن سلاحه. وقال صراحة
7: أنت رئيس جمهوري،
6: لا
7: بدي معلش خلينا ناخذ هالفرضية، شو كنت بتقولي بخطابك هيك تنشوف؟
6: فخامة الرئيس بخطاب القسم كان خطاب كل لبناني،
7: تمام،
6: كان متكامل خطاب كل لبناني حر وسيد ومستقل.
7: اللي عملها مع السي ان ان بحياتنا ما سمعناها ولا سمعنا العشر منها جاي من رئيس تاني او من مسؤول تاني.
6: صحيح،
7: عندك اكتر من هيك. اليوم في عندك رئيس مجلس وزراء، هيدا سلاحه العلم مش سلاحه الاونطة، ولا سلاحه المال، ولا سلاحه الابتزاز، ولا سلاحه الكومبينات. هيدا زلمة ماشي عم بيشق طريق بالرغم من كل معارض، وعم بيحكي
6: صحيح،
7: وعم بيثبت إجريه على الأرض. وقت بيكون عندك هالتنظيم هيدا، إذا ما آمنتي إنه هيدول لازم يندعموا من الشعب لأنه قادرين يوصلونا لمحل، بيكون على الله على الدنيا
6: على لبنان السلام.
7: ما هو اذا يعني خلينا ناخد هاللقطة هاي او هالفرصة هاي يلي هي فعلا فرصة وجودية واخيرة للبنان، انه نتعاون مع المجتمع الدولي. المجتمع الدولي قادر يلاقي 600 ضغط على إيران، لأنه مثل ما عم نقول حزب الله عقائدي تابع للحرس
6: الثوري،
7: إذا كان إجي أمر من إيران سلم سلاحها
6: تمنوا شو هذا القرار؟
7: خلينا نحن مش
6: تعودنا قادرين بتاريخ لبنان ندفع أثمان الاتفاقات الدولية،
7: نحن مش قادرين ندفع ثمن اللي بده. ليش بقلك علاقاتك الدولية هي اللي فيها تنفعك هون. أصدقائك هن اللي بدهم يضغطوا على إيران حتى تجي تقله للحزب وقف بكفي، أنا لا رح مولك بقى، ما هيك؟ وعمول معروف سلاحك تسلمه للدولة اللبنانية وبتصير حزب سياسي مثلك مثل غيرك. هالنظرة هاي مثل ما بيقولوا مثل صندوق الفرجة إذا بدك، إنه كتير بعيدة عن المنطق. إنما عندك بديل؟ إذا عندك بديل مقنع أعطيني
6: يعني
7: لأنه البديل لحد اليوم منه موجود. دخيل الله خلينا خلي هالهوى يضل معنا لنخلص من مسألة سلاح حزب الله.
6: هلا يعني بهيدي الجملة بدي استنتج، نحن اليوم نراهن على الهوى وفق تعبيرك انه يضل معنا،
7: وعلى عن الهوى الدولية
6: اذا بدك بالدرجة الاولى. صح. هذا الهواء الامريكي. صح. هذا الغرام. صح. اللي وصفت لي رئيس. ولكن كمان معروف عن الرئيس الامريكي دونالد ترامب انه صبره منه كتير طويل، والمعروف عنه اكتر انه اليوم وفق الاحداث يلي بهيدي الاسبوع صارت اشتعال الميدان من جديد، انه صار في تباين، وهي لاول مرة بالتاريخ تباين بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. حتى البعض ذهب بالتحليل إلى حد الاستنتاج بأنه نجح محور المقاومة أو وحدة الساحات بفرض وحدة الساحات بوجه نجح بفصل المسار الأمريكي الإسرائيلي.
7: إذا ولد مشاغب بس ما بيرد إلا على بيه، منيح بتحكي مع الولد المشاغب تتقلي له وقف مشاغبة، ولا بتحكي مع بيو؟
6: أكيد نروح عند البيو،
7: بتحكي مع بيو. هون المفاوضات اللي عم بتصير وطريقة تصرف الرئيس ترامب تجاه المفاوضات هي دخيل الله رح نوصل لاتفاق نحن وإيران. وهيدا اللي عم بيفرق إذا بديك البوان دو فيو تبع الرئيس وتبع نتنياهو. وكل مرة الرئيس الأمريكي عم بيلجم نتنياهو عن نتنياهو شغلته قلبي، ببصر بنومي عم بعمل حرب، وبقوم على بكرة عم بعمل حرب، شوي بلاقي جارنا كمان بروح بدي أعمل حرب. هيدولي عم بينلجموا اليوم، وعلى التصريح علني إنه رؤيا كلينت عرفتي حتى خلص انا وايران الهيئه رح نوصل لاتفاق. اذا ما وصلوا لاتفاق كوني اكيد انه الرئيس ترامب منه هيديك السهل، عرفت كيف؟ اللي بينزلط بسهولة. ولا
6: من هيدا المنطلق أنا عم بحكي، من هيدا المنطلق شو انعكاساته على الداخل اللبناني؟ الرئيس ترامب ما عنده صبر، هو يفاوض. المفاوضات الرئيسية بالنسبة لواشنطن هي المفاوضات مع إيران، ولا يمكن فصل يعني العلاقة للمفاوضات تبع إسلام أباد على الملف اللبناني.
7: نحن بدنا نفصل، والرئيس ترامب كمان فصل.
6: ما فصل،
7: ورجع فصل. عايز عم بيقول المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ما إلها علاقة بالمفاوضات بباكستان، إنما مثل ما بتعرفي إنه هيدول الملفين طالما يعنون قسم من الحرس الثوري هن ملفين رح ينطرحوا بباكستان
6: مترابطين،
7: وهون إنما بيضل فيه أعمل إشياء هون.
6: شو الرئيس الأمريكي أو المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية هي تنص على بنود خمسة أساسية، يعني ترتكز إلى إذا بدنا نقول هي شعار العريض نزع سلاح حزب الله. عندك
7: بالنتيجة نزع سلاح حزب
6: بس
7: الله.
6: ما هي بس ما هو هي المفاوضات على هيدا الموضوع، انسحاب الجيش الإسرائيلي، عودة الأهالي إلى الجنوب، البايلوت زون يلي عم بينحكى عنا اليوم، مع الإبقاء على حرية يمكن للجيش الإسرائيلي أنه يقوم بما يراه مناسبا في بعض عملياته العسكرية لتخص أمنه، وصولا إلى التأكد من قدرة الدولة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله. كيف بدك تنزع سلاح حزب الله إذا ما فيك تحط الجيش بوجهه؟ أنت ما عندك قدرة، بدك تعول على الخارج والخارج بده إياك تنزع.
7: أنا بيجي أنا بيجي عبالي يكون أنا المذيع وعم بعمل معك انترفيو لأنه اللي عم تتفضلي فيه هالسياق هيدا كيترولوجيك مبني على منطق، ومعك حق تفكري هيك. عرفتي كيف؟ إنما مثل ما قلنا في عندك طريق من هون لهون، هالطريق هون فيها كوع خطير، هون شيل الطريق هون، طيب عم نبلش نمشي على هالطريق. الله يوجه لك الخير يا هيفا وهبي،
6: بدنا نروق.
7: فينا نروق انه ما نضل محشورين دغري. بدي من اليوم لبكرة بدي بغمضة عين لقي سلاح حزب الله صار موجود، وانا اللي الحق علي تاركه 50 سنة لهالسلاح ينمى وينعمل. بتعرفي انه صار في مدن تحت الارض بلبنان اكتر ما في فوق الارض؟
6: صحيح.
7: تونيلات. طيب هيدولي مش كفر على اللي حكمونا من 50 سنة انه يتركوا الامور توصل لهون،
6: ونحن بلبنان نتبع سياسة عفى الله عما مضى وستة وستة مكرر،
7: لانه بعد في عندك دولة عميقة.
6: من هي الدولة العميقة؟ القضاء. من هي الدولة العميقة؟ الإدارات الرسمية. من وضع هذه الدولة العميقة؟ المصارف. ويعني بنحكي عن الدولة العميقة والاقتصاد الأسود وبنحكي عن كل هو، بس إن شخصيات مجهولة بالنسبة لنا.
7: ليكي مجهولة يمكن بالنسبة لقسم كبير منا نحن، إنما الدولة العميقة واحد موجودة، اثنين بعد فعالة، ثلاثة أغلبية من يتولى الحكم بلبنان اليوم، ما هيك؟ أغلبية من بعد له نفوذ ويعتبر زعيم، هيدا داخل بالدولة العميقة.
6: من يتولى الحكم اليوم؟
7: مش من يتولى الحكم اليوم، سحبتها دغري لأنه بس اللي بقصده كنت إنه إذا كانت تعملي انتخابات اليوم
6: رح
7: يرجعوا، انت برأيك ما بيرجعوا هالنزي؟ طيب هالشعب هيدا اشتغلوا على هبلنته، اشتغلوا تيهبلوه، هيدا اللي بقصده منيح، واشتغلوا ونجحوا. انا رح قليك كيف. خدي مثلا جاردان دانفان، جاردان دانفان حتى تعلمي بالجاردان دانفان اللي هو 15 ولد بده يكون عندك ليسانس ان بسيكولوجي، ماسترز ان بسيكولوجي انفانتيل، اتسيتيرا، هيدا تتعلمي 15 ولد.
6: كيف؟
7: تجي للتوك شوات، وعفوا بالاذن منك يعني.
6: بدي احكي عن الحريات، بدنا نبلش نحكي عن الحريات.
7: عفوا من بالاذن منك، بحطوا ديكين، ديك 8 ديك 14، ديك مقاومة ديك
6: سيادة،
7: ما هيك؟ وبيتركوا من 9 للوحدة، من 8:30 للساعة 12 بحطوا. هيدا الزلمي لولا جابوا دوكيومنتير انيمو فسروك كيف بيعيش الاسد وكيف بيعيش، قديش كانوا بيستفيدوا منه ولادك وانت بتستفيدي منه. بس الساعة تبع الدوكيومنتير حقها 10,000 دولار، 10,000 من 8 ل 12 صار عندك 40,000 دولار مصروف، بينما هالتوك شو بدفع له 5,000 دولار للمذيع وخلص. وشوي الأضرب من هيك بيصيروا تاني نهار سمعت اش قاله، سمعت كيف افحمه، سمعت يا زلمة. يعني بس تقليك انه طريق بعد هلأ عم تنشأ طريق جديد.
6: صحيح. أنا هذا سؤالي كان بدي أقول لك إياه. حضرتك فتحت لي الطريق. عم الانقسام العمودي بالبلد عم ما بدي استخدم كلمة يتجسد، بس انه عم بيظهر على وسائل التواصل الاجتماعي والبلاتفورمز اللي صاروا منتشرين وين ما كان تحت شماعة حرية الرأي. ماذا يقول القانون في حرية الرأي والتعبير؟
7: طيب،
6: وهي خطوطه الحمراء.
7: تبلش لك بالدستور، لأنه ملك القواني أم القواني هي الدستور اللي بينظم السلطات، بينظم التعاون بيناتها، بينظم كل الإدارات. اليوم الدستور بمقدمته يحمي 1 حرية المعتقد، 2 حرية التعبير، 3 حرية التعليم. يعني في عندك حريات أساسية محمية ومصانة بالدستور. مصيبتنا الكبيرة اليوم هي بيفتكر واحد انه انا اذا سبيت له للتاني انا عم بعطي رأيي، ما هيك؟ لك لا يا ابني، تعطي رأيك ضمن اطار القوانين، تعطي رأيك شرط انه ما تتعدى على الحرية تبع غيرك ولا تتعدى على الشخص اللي ليه، لانه هيدا جرم جزائي. اذا بتجي بتقولي له انت عميل، انت عميل، عم بتلبسيه جرم مبدئيا عقوبته ممكن تروح للإعدام. مزحة انه تقولي عن حدا عميل. صارت اليوم مبتزلة هالأمور هي. بعدين حتى هالخطاب هيدا عم بيوصل لسميتي ما بحياتنا كنا نشوفها. يعني كانوا يقولوا لي عميل، تقولي طيب هيدا رأيه، انه عشوائي رح تبلعيها، انه ما عليه شيء اذا قال عني عمي. شوي بعدين صار يهددك مباشرة بالقتل، بالقتل يهددك. طيب هيدي برأيك بعد حرية التعبير؟
6: طيب هون مين بيتحرك؟ يعني احد القاضي مين مفروض يتحرك؟ شو الاجراءات القانونية؟
7: نيابات العامة مفروض تتحرك. نيابات العامة مفروض تبعت، كان نيابة العامة العسكرية مفروض تبعت تجيبهم هيدول الجماعة.
6: يعني عندما يقول الشيخ نعيم قاسم ويهدد، هيدا شيء قانوني؟
7: ستنا
6: ولن ننزع السلاح، يعني مجرد ما يلي عم يحلم أو يستوهم من ينزع السلاح. وفيها كمان بعض خطاباته كانت تتطرق إلى رئاسة الجمهورية.
7: لأنه العتب هون مش على حكي نعيم قاسم اليوم، العتب على اللي خلى نعيم قاسم يقوى ويصير هيك ويعرف انه الدولة هي ام الصبي، وام الصبي ما بدها حرب اهلية.
6: ايمشي القانون بام الصبي؟
7: مفروض يبلش يمشي. انا ما عم بقول من تنرجع للبدنا نروق، انا ما عم بقول من اليوم للتاني، عرفت كيف؟ نلاقي انه محمود قماطي صار بالحبس ونعيم قاسم صار بالحبس وما بعرف مين كمان صار، هيدولي لاحقين، عرفت كيف؟ بس خليني بس اخد شوية نفس، خليني بس بلش. في عندي 1,200,000 مهجر. الهم عندي مش حط نعيم قاسم بالحبس هلأ المهم رجع 1,200,000 مهجر على الجنوب. اسحب اسرائيل من الجنوب وعم بيصير في تعاون. يعني اسرائيل اليوم عم بتقلك بهيدول البروجي بيلوت انه بالجنوب منجرب، مناخد ضيع، بينسحب منا الجيش الاسرائيلي، بيجي محل الجيش اللبناني مع دعم يمكن دولي وبيستلم. بس انا عم بنسحب شوي شوي من
6: مع عودة الاهالي.
7: ما بدك هاللي بيشوف هيك، هاللي بيشوف هيك بيجي بيقول له لا انا بدي ضلني حارب. انه وبعدين قريت على السوشيال ميديا شغلة كتير مهضومة، يعني سوري رح أقوله معليش
6: اتفضل.
7: انه اذا كان بعد الحزب انتصر انتصار واحد بيصفي الرئيس نبيه بري مهجر انه في يعني شغلي بتدلك على انه فينا نروق كمان انتو يا جماعة الحزب فينا نروق ونجرب نشوف هجرنا نحن بفعلنا بفعل الحرب اللي نحن اعلناها هجرنا 1,200,000 لبناني دمرنا 70-80 ضيعة دمار كامل بالجنوب وبعدنا عم نقول بدنا نحارب روق
6: ما بعدنا عم نقول انه يأتمرون من ايران وليس من لبنان
7: فمش
6: رئيس انا وصلت للاسف لختام حلقتنا مع انه كان في كثير مواضيع كان بدي احكي اكثر عن الحريات الاعلاميه والحريات بالراي العام انه نحن بس نجي نقول انه هذا الراي حر ونقدر نقول انه فخامه الرئيس غلط هل هي حريه راي ام حكم ام شو بطريقه جدا سريعه
7: وقت اللي بتقولي رئيس الجمهوريه برايي غلط هيدي حريه تعبير بس لما اليوم
6: بتناولوا
7: رئيس الجمهورية عميل
6: هيدا جرم
7: بطلت هو انه
6: وقت بيتناولوا فخامة رئيس جمهورية لبنان بكاريكاتيرات ايرانية بطريقة ساخرة مع على جبينه نتنياهو
7: في عليها نص بقانون العقوبات قانون العقوبات واسع لدرجة انه ما توخزيني اذا انا بدي ذكر الكلب اللي عندي ها بيلتقى اربع نصوص بقانون العقوبات انه يجوا يحكموني دونك العبره هون مش لوجود النصوص العبره لتنفيذها والمقدرة على تنفيذها.
6: أنا بدي أتشكر وجودك معي رئيس مجلس الشورى الدولي شرفا القاضي شكري صادر أهلا وسهلا فيك بحلقتنا اليوم على أمل اللقاء مجددا في حلقات أخرى. أنا بدي أتشكركم مستمعينا وبوعدكم التقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت. دايما من لبنان الحر خليكن معنا.
4: حوار حر حوار حر سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة حوار حر نجمع فيك

0: منعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، طحيني الواد الأخضر 900 جرام $4.90، كاتشب هاينز 570 جرام $2.30.

الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة ظهيرة. التصعيد الميداني متواصل لا سيما على صور. السفير المصري من عين التيني بري يتعاطى بإيجابية كبيرة مع الأفكار المصرية. جعجع للبنان الحر، الاستعراض الإيراني لأسباب دعائية، وعون وسلام ليس بحاجة لشهادة بالوطنية من حزب الله. أبي المنى من بعبدة للالتفاف حول الدولة. مواقف خليجية تدين الاعتداءات الإيرانية، وإسرائيل محاولات طهران لفرض معادلات جديدة ستفشل.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل ون.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عن توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصب داغر وجمانة صغيب مراد. يبدو أن مؤشرات التصعيد الميداني الواسع دخلت في سباق مع التحضيرات للجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، فيما تربط إسرائيل أي استهداف لشمالها بضرب الضاحية، وتواصل تصعيدها الميداني جنوبا لاسيما في أحياء مدينة صور ومحيطها، بما تمثل من أهمية استراتيجية بين الساحل والقرى المحيطة والامتداد نحو الصيدة والداخل وبين مكانتها التراثية والإنسانية.
1: ففي شريط الميدانيات تعرضت بلدة طير دبة في قضاء صور لغارات عدة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى أضرار كبيرة في البنى التحتية والأحياء السكنية. وتسببت الغارات بقطع الطريق الرئيسية في وسط البلدة التي تربط طير دبة بمعركة ومدينة صور، كما سجل سقوط قتيل وجريح في غارة على البازوري.
0: وفي قضاء صور أيضا استهدفت مسيرة بلدتي المجادل وصريفة في وقت أغار طيران الحربي على دير قانون النهر وطير حرفة ووادي حسن والقليلي وزبقين، وسجلت غارات على المنصوري ومجد الزون إلى غارتين على البازوري.
1: هذا وأغار الطيران الحربي للمرة الثالثة على أنصاري قضاء صيدا، في حين سجلت غارة على الغسنية وإلى النبطية، حيث شن الطيران الحربي غارة على حمين الفوقة، كما استهدف قصف مدفعي دير مماس مرجعيون. إلى ذلك أقدمت القوات الإسرائيلية على نسف عدد من المنازل في بلدة الغندوري قضاء بنت جبيل.
0: وصباحا سقط قتيلان وجريح بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة صديقين، كما سقط قتيل باستهداف سيارة في بلدة الدوير في قضاء النبطي.
1: وسجل صباحا أيضا حزام ناري على بلدة كفر رمان إلى غارات على النبطي الفوقة بن عفول حبوش وكفر دونين، وأدى سقوط صاروخين في خراج بلدة ليعة إلى اندلاع حريق، واستهدف قصف مدفعي سحمر ويحمر.
0: في هذه الأثناء أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي الكابتن إلا أن جيشها هاجم بنى تحتية لحزب الله في مدينة صور ومناطق أخرى في الجنوب إلى استهدافه منصات إطلاق صواريخ ومسلحين. وقالت إن من بين الأهداف التي تم استهدافها موقعا استخدمه عناصر الحزب لإطلاق طائرات مسيرا قضادية نحو القوات الإسرائيلية.
1: في المقابل أعلن حزب الله أنه قصف بصواريخ نوعية تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في أطراف بلدة يحمر شئيف، وسجل إنذار عقب رصد هجوم صاروخي من لبنان استهدف منطقة كريات شمونة ومناطق عدة في شمال إسرائيل.
0: واليوم رأت وزارة الخارجية الإيرانية أن اللجوء للقوة والإجراءات غير القانونية في الميدان العسكري تلحقان ضررا بأي مسار دبلوماسي، وأن انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف النار في لبنان تلحق أضرارا بالمسار الدبلوماسي.
1: أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في حديث للبنان الحر أن الاستعراض الإيراني هو لأسباب دعائية نفسية لا غير، ولا يتخطى مدى معينا انطلاقا من الضوابط الأمريكية والإسرائيلية.

0: إلى حد أنه حزب الله كان مضطر أنه يوصل لاتفاق 27 تشرين 22 24. بهالمرحلة كلها سوا، وبالرغم من كل هالضربات يلي صارت على حزب الله، ما دخلت إيران ولا حركت إصبعها الصغير، ما كانت بحال حرب. ليه؟ لأنه وقتها أوكي بقي اللي بقي من حزب الله، يعني بقي من يخبر من حزب الله، بقي إذا بدي بعض عناصر من بعض الوحدات بقيوا، وبالتالي قادر يكمل. هلأ هالمرة هبت إيران، ليش هبت إيران؟ لأنه شافت على أنه اسم ما أظهرت، عم بحكي بظاهر الحال، على أنه هي مهتمة يمكن آخر حدا بحزب الله رح يترك فرد مرة وتنهار جبهتها بلبنان مرة لكل المرة. من هالمنطلق إيران عملت أنا بسميه الاستعراض اللي عملته، يلي هي كانت عارفة وكلنا كنا عارفين إنه هيدا ما في يتخطى مدى معين، انطلاقا من الضوابط الأمريكية الموضوعة للعب ككل الإيرانية والإسرائيلية. فإذا عملت هاللي عملته، شو كلف اللي عملته؟ 30 صاروخ، يمكن حق 30 صاروخ أو بيصنعون يعني ببرج حمود هينين كثير، بمعنى ما يعني برج حمود إيران أوكي مش كثير غاليين، وانتهى الأمر عند الحد. وأكبر دليل أنه كل يلي صار، كل يلي عملته إيران لأسباب دعائية، أنه من بعد منه كفى كل شيء بلبنان، وإيران خلص اعتبرت أنه أدت أسطر العلا، لأنه إيران كان لأسباب دعائية نفسية فقط لا غير.
1: وأشار جعجع إلى أن الرئيسين عون وسلام ليسا بحاجة لشهادة بالوطنية من حزب الله.
0: رئيس جوزيف عون رئيس رسم شرعي قانوني 100%، رئيس نواف سلام نفس الشيء، الحكومة اللبنانية الحالية مرتين أخذت ساعة بمجلس نيابي منتخب مباشرة من الناس بأفضل عملية انتخابية كان ممكن تصير، بالرغم من بعض الشوائب اللي كانت موجودة بمناطق حزب الله فقط لغاية. وبالتالي السلطة الرسمية بلبنان الشرعية القانونية اللي بتمثل الناس، مش بس قانونية شرعية، هن رئيس الجمهورية والحكومة. ومن هالمنطلق مش مقبول على الإطلاق إنه حدا يجي يتهم أكثرية الشعب اللبناني اللي هي وراء الرئيس الجمهوري، اللي هي وراء رئيس الحكومة، وراء الحكومة يجي يتهمهم بالخيانة. طبعاً رئيس جوزيف عون ما إنه بحاجة لشهادة من حزب الله الوطنية، ولا رئيس نواف سلام. رئيس نواف سلام يعني كانوا بعضهم جماعة حزب الله عم يلعبوا بالقلة وقت كان هو يعني حامل علم فلسطين، وما زال كلنا سوا نتذكر وقت كان بعمله بلهاي كيف كانت تصرفاته. فكل هيدي مردودة كليا وما بتجوز تردي هلا وقفنا مفهوم. تنفترض نظريا بقت واحد بده يفحص شغلي بده يفترض انه صار بعد خلص انه ما بدنا نقطعكم وما بدنا اي مفاوضات بعد نص ساعة وبعد ثلاث ساعات وتاني يوم وبعد جمعة، شو اللي رح يصير؟ اللي رح يصير انه الإسرائيلي رح يكملوا مرتين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة اكثر مما مكملين بالوقت الحاضر. وإذا في شيء مخليهم يكملوا بالوقت الحاضر هو موقف حزب الله، كلنا بنعرف بدون ما نضحك على بعضنا. الوحيدين اللي قادرين أول شيء الإسرائيلية عندهم كل النية إنه يكفوا على أي شيء اسمه حزب الله وين ما كان موجود بلبنان، إذا موجود بجنوب ولا موجود بصيدا ولا موجود ببيروت ولا موجود بالبقاع الشمالي ولا شرقي ولا غيره ولا أرتيان، عندهم النية. الوحيدين اللي قادرين يوقفوهم مين؟ الأمريكان. كل العالم تعرف هذا ما نسر.
1: رئيس القوات شدد على وجوب الاستمرار بالمفاوضات المباشرة.
0: ما في حل إلا تكف المفاوضات اللي بلشها رئيس جوزيف عون، تكف المفاوضات اللي عم تحصل بواشنطن، تنجرب من خلالها. انتبه أنا عم بقول لك هالشيء وماني أكيد إنه على الأكيد رح توصل لمطرح، بس هذا الشيء الوحيد اللي فينا عملوه يلي ممكن يوصل لمطرح. بالوقت يلي إذا كفينا على طريقة حزب الله أكيد مش وصلين ولا أي مطرح. هلا اللي عنده حل تاني غير الشعر يعني والخطابات الرنانة والبطولات الفارغة يقلنا إيه؟ لحد هلا من وقت ما بلشت حرب اسناد إيران صرنا حاطين من جديد بحدود 4000 قتيل وبحدود 10-11 ألف جريح، خسائر بشرية، خسائر مادية لا تعد ولا تحصى. طيب يا عمي كيف هذا كله يساوي؟ ولبنان بلد داش اقتصاده تيقدر يدعم حرب مثل هذا؟ كله تخبيص برات السحب برات السحب برات السحب، مما أدى إلى ما أدى إليه في الوقت الحاضر، تعطيل وخراب وتهجير وموت وموت وموت وموت على غير هدنها.
1: من جهة ثانية، توقف الدكتور جعجع خلال استقباله في معراب وفدا من بلدة رمحالة قضى عليه عند أهمية الوضوح في المواقف سواء على الصعيد الوطني أو المحلي، مؤكدا أن المجتمعات لا تبنى بالأشخاص الذين يفضلون البقاء في المنطقة الرمادية هربا من تحمل المسؤولية أو خشية اتخاذ موقف واضح. وقال إن الحياد بين الحق والباطل ليس فضيلة، والوقوف في الوسط بين الدولة واللا دولة ليس موقفا وطنيا، بل مساهمة مباشرة في إطالة أمد الأزمات ومنع التغيير الحقيقي.
2: أبي المنى من بعبدة للالتفاف حول الدولة ونشاط القصر مع مرسال كرم العيلي.
3: زار وفد من المشاركين في القمة الروحية الأخيرة قصر بعبدة، حيث تم تسليم رئيس الجمهورية جوزيف عون نسخة عن البيان الختامي للقمة. شيخ عقل الطائفة الدرزية سامي أبي المنى أكد بعد اللقاء باسم الوفد التلاقي مع رئيس الجمهورية على القواسم المشتركة التي تحمي لبنان في مواجهة التحديات، ودعا إلى الالتفاف حول الدولة المسؤولة عن شعبها وعن حماية لبنان.
4: ولكن ما راحنا هو قول فخامة الرئيس أننا والرئيس بري والرئيس سلام قلب واحد وكلمة واحدة. تختلف ربما بعض الآراء تتباين، ولكن الهدف واحد، فقلبنا واحد ويدنا واحدة كما قال، لذلك نحن متفائلون.
3: رئيس الجمهورية استعرض واقع العمل التشريعي مع رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، الذي أشار إلى أن استمرار العمل التشريعي رغم التحديات يؤكد أن لبنان حاضر وقادر على النهوض ومتابعة مسار بناء الدولة. والتقى رئيس عون وفدا من اتحاد بلديات كسروان الفتوح برئاسة الياس بعينه، حيث تم عرض واقع العمل البلدي، فيما طالب الوفد بالإسراع في تطبيق اللامركزية الإدارية. من القصر الجمهوري مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
1: السفير المصري من عين التيني: ما سمعته من بري لا يبتعد عن مواقف عون وسلام. هنادي سمرة.
5: يكثف رئيس مجلس النواب نبيه بري لقاءاته واتصالاته للوصول إلى حل دائم واتفاق شامل وكامل لوقف النار قبل أي شيء آخر. وبالتوازي فإن المبادرات والمساعي الدبلوماسية إلى ازدياد، وبعد السفير الأمريكي بالأمس وما حمله من توضيح عن المنطقة التجريبية أو البايلوت زون، حتى السفير المصري على موسى في عين التيني حاملا معادلة واحدة: اتفاق وقف إطلاق نار شامل، انسحاب إسرائيل، انتشار الجيش، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. موسى اعتبر أن رئيس المجلس يتعاطى بإيجابية مع كل الطروحات، وأن موقفه لا يختلف كثيرا عن موقفي رئيسي الجمهورية والحكومة.
6: مصر متمسكة به، وفي الحقيقة هي مبدأ ورد في خطاب القصر لفخامة الرئيس عون، وأيضا البيان الوزاري للحكومة، وهو مسألة من ضمن مسائل عديدة موضوع حصرية السلاح. حصرية السلاح أمر مهم، وده في الحقيقة عنوانه هو فرض سيادة الدولة اللبنانية على كل أرجائها. الأفكار لكي تطبق لابد من تهيئة المناخ اللازم لده.
5: الرئيس بري التقى أيضا وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للأسكوا دكتورة رانيا المشاط، التي بحثت التعاون مع مجلس النواب تشريعيا، وأشارت أن لبنان يحتل مكانة خاصة لدى الأمم المتحدة. وفي عين التيني وزير المال ياسين جابر وجرى عرض للشؤون المالية والتشريعية. من عين التيني هنادي السمرة، لبنان الحر.
2: اللائحة الرمادية تطارد لبنان، ريشار حرفوش.
7: تقرير خاص.
8: استحقاق مالي جديد ينتظر الدولة اللبنانية وقطاعها المالي منتصف الشهر الحالي، مع اجتماع مجموعة العمل المالي الدولية لمراجعة الخطوات التي اتخذها لبنان منذ إدراجه على اللائحة الرمادية في تشرين الأول من العام 2024. ويبقى ملف جمعية القرض الحسن من أبرز النقاط التي تراقبها المراجع الدولية، رغم الإجراءات التي اتخذها مصرف لبنان لحظر تعامل المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لقانون النقد والتسليف مع الجمعية. فهل تكفي هذه الخطوات لتجنيب لبنان أي تداعيات مستقبلية؟ وما هي الإجراءات المطلوبة قبل استحقاق الخريف المقبل؟ الخبيرة الاقتصادية والمحاضرة نيكول بلوز قالت للبنان الحر:
9: نحن حطينا على اللائحة الرمادية من شان ثلاث أسباب، يلي هن الكاش إيكونومي، ويلي هن انعدام الحوكمة والفساد والتدخل السياسي بالقضاء، ويلي هن ثالثاً شبكات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. صحيح أنه أخذ المصرف المركزي إجراءات وقائية لمراقبة حركة الأموال عند الصرافين وشركات تحويل الأموال، وحتى حكي عن إقفال القرض الحسن، لكن بغياب إصلاحات على مستوى إعادة هيكلة المصارف وانعدام الثقة بالمصارف بعدنا بالكاش إيكونومي، وما تسكرت حنفية تمويل الإرهاب بما أنه القرض الحسن بعده قائم، وبما أنه محاكمات مرتكبي الفساد بعد خجولة إذا ما قلنا معدومة. صحيح أنه نعطينا مهلة بركي بسبب الحرب، إنما خطر اللائحة السوداء بعده قائم والعبرة بتنفيذ كل الإصلاحات.
8: وعلى الرغم من أن خطر نقل لبنان إلى اللائحة السوداء يبقى منخفضا نسبيا بعد تلبية جزء من الشروط المطلوبة، إلا أن فرضية الخروج من اللائحة الرمادية لا تزال مستبعدة في المرحلة الراهنة.
1: أسفت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية للقرار الصادر عن محكمة المطبوعات بحق الصحفي رامي نعيم والقاضي بسجنه لمدة شهر وتغريمه مليار ليرة لبنانية، واستنكرت هذا القرار انطلاقا من أن قانون المطبوعات ألغى عقوبة السجن والتوقيف في قضايا النشر والإعلام، ما يجعل القرار سابقة خطيرة تستدعي التوقف عندها ومعالجتها بصورة فورية. واعتبرت الدائرة الإعلامية أن هذا الحكم مرفوض شكلا ومضمونا ويعكس خللا عميقا على هذا المستوى القضائي بما يتطلب تصويبه سريعا، لافتة إلى أنه إذا كان لبنان قد بدأ يطوي صفحة هيمنة قوى الأمر الواقع، فمن غير المقبول أن تتواصل ممارسات تنتمي إلى الحقبة السوداء التي عاشها اللبنانيون، فيما يفترض أن تكون المرحلة الحالية مرحلة عبور حقيقي نحو دولة القانون والمؤسسات والعدالة والحريات.
2: ناولني تحت المجهر، تجارة مشبوهة ورقابة غائبة، سيمونة حتشيتي.
10: ليس ناولني لجميع الناس، بل أحيانا تتحول إلى مصيبة تستدعي المعالجة الفورية، فماذا يحصل ببعضها؟ معكم سنسمع هذه الحادثة التي حصلت مع أحد المواطنين.
11: أنا صارت معي القصة شخصيا من يومين، كنت ماري بين الصفرة وجبال على الأوتوستراد، بوقف على أحد محلات ناولني بدي جيب قنينة مي وعلبة دخان، اللي عم بيبيعني قنينة المي وعلبة الدخان بيسألني بيقلي بلفلك وحدي، قلت له شو وحدي، قال لي ولو بلفلك سيجارة حشيشي، قلت له ايه لفلي سيجارة حشيشي، لفلي سيجارة حشيشي، قلت له قدي بدك سعره، عطيته سعره بس مشان تأكد انه عم بيبيع، قال لي واذا بدك كمان فيني حطلك زيح، يعني الزيح عمليا هيدا اللي بيتنشؤوه.
10: تخضع هذه المحلات نظريا لرقابة عدد من الجهات الرسمية، والتي تحولت من بيع المنتجات الأساسية والمشروبات والقهوة على حافة الطرق الرئيسية في معظم المناطق اللبنانية إلى محال الإتجار بالمخدرات، ما يفتح المجال أمام سؤال جوهري: من يحمي ناولني؟ جواب ننتظره من المعنيين، وإلا سيكون لهذا التقرير تتمة ومتابعة.
1: أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الريجي أن جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الإلكترونية المهربة والمعسل المهرب والمزور والسجائر المهربة والتنباك الوطني المهرب نتيجة عمليات دهم نفذها في برج حمود والنبعة والسبتية والدورة في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهربة والمزورة.
2: عثر فجر اليوم على جثة رجل مجهول الهوية في خراج بلدة سلم أيبلي العكارية، بدت عليها أثار طعنات عدة بواسطة سكين.

0: الأخبار الإقليمية والدولية مع جورج الهاني.
1: اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران بحاجة إلى إعادة تقييم الوضع بشأن المحادثات مع واشنطن في أعقاب الاشتباكات التي وقعت خلال الليل، مشيرا إلى أن اللجوء إلى القوة والإجراءات غير القانونية في الميدان العسكري تلحقان ضررا بأي مسار دبلوماسي. الموقف الإيراني أتى ردا على ما أكده مسؤول أمريكي في وقت سابق اليوم أن لا شيء تغير رغم الضربات الأخيرة وأن الاتفاق مع الجانب الإيراني لا يزال قريبا. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه شن هجمات على قاعدة أمريكية في الأردن وعلى 21 هدفا في الخليج، بعدما أكد الجيش الأمريكي استهداف أنظمة دفاع جوي ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادارات مراقبة في جنوب إيران قرب مضيق هرمز. وأكد مسؤول أمريكي أن التقييمات الأولية تشير إلى أنه تم اعتراض جميع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية تقريبا. القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير قوله إن المحاولة الإيرانية لفرض معادلات جديدة ستفشل وسنواصل شن ضربات في العمق. وفي المواقف، دانت الخارجية الإماراتية بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على البحرين والكويت والأردن، فيما شددت الخارجية القطرية على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن. بدورها رأت الخارجية الكويتية في الاعتداء الإيراني الآثم اليوم تصعيدا جديدا. وكانت قوة الدفاع البحرينية أفادت بأن إيران تواصل استهداف المدنيين في البحرين بالصواريخ والمسيرات، بينما أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية فجر اليوم. في هذا الوقت أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحكومة الإسرائيلية تجاوزت الحدود وأصبحت مصدر تهديد للعالم كله، لافتا إلى أن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان باتت تهدد تركيا.
0: المونديال في المطاعم مينيمم تشارج وتخوف من ضعف الإقبال بسبب الظروف الصعبة وتوقيت المباريات. جوش
1: ضوء على المونديال. تعتبر البطولات الرياضية الدولية خصوصا كأس العالم فرصة ذهبية بينطروا أصحاب الفنادق والمطاعم والمنتجعات السياحية كل 4 سنين، كونها تعد بالنسبة لهم شريك أساسي بالربح ومساهم رئيسي بزيادة مداخيل المالية. سامي عزوري أحد مالكي مطعم لبناني عنده فروع بعدة مناطق تحدث عن الظروف المرافقة للمونديال هالسنة.
2: السنة المونديال رح يكون بأمريكا، فالتوقيت رح يكون غير توقيتنا، أكيد رح يكون الإقبال غير عن السنين اللي قبل، لأنه في متوشة كتير، يعني كل العالم قبل بالمونديالات السابقة كانت تجي تحضر كل متوشة، إن كان فريقة إن كان فريق بيشجعه أو ما بيشجعه بيجوا بيحضروا بيشوفوا اللعب تبع الفريق، بركي كان فيه بدهم يلتقوا يرجعوا مع فريقهم. السنة بفتكر رح يكون الإقبال بس كل واحد على فريقه، خاصة المتوشة اللي بتكون بعد الساعة 12. أما بالنسبة للأكل والأسعار والهيدا، لا كلها هي زيتها رح تكون، بس أكيد رح ينعمل مينيموم تشارج كرمال نقدر نطلع البيان، لأنه حتى البيان يعني شفرت محطة لو أنت مشترك معه ودافع ديجا في محطة المونديال رح تكون لحالها.
1: بدوره شارل جعجع مدير العمليات بمطعم متني تحدث عن التحضيرات لانطلاق المونديال، وقال إنه الأسعار هي بمتناول مختلف شرائح الشعب اللبناني اللي بيعشق هالعرس الكروي العالمي.
3: بالرغم التحديات والظروف، حب اللبناني للحياة وحب اللبناني للألعاب الرياضية شغل مهم كتير، والمونديال حدث عالمي، نحن عم نبثه بمقاهينا وتحضيرات والزينة حلوة، والأسعار بتناسب كل الميزانيات، نحن على وعي وإدراك إنه القدرة الشرائية منا متوفرة، تركين بالنسبة لكتير من المقاهي مانيو على كار، في ناس عندها فورميول مخصص للمونديال، وفي ناس عاملة من ومشاش. بدنا ننقل الحدث العالمي تنزل على الفرح بقلوب اللبناني.
4: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: طقس ربيعي مستقر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الأسبوع مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية ورطوبة مرتفعة. طقس بكرة قليل الغيوم لغائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وبالداخل مع انخفاضة على الجبال وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات. الجمعة قليل الغيوم لغائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال كما بتنخفض بالداخل مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات. في الختام نعيد عليكم قراءة العناوين. التصعيد الميداني متواصل لاسيما على صور. موسى من عين التين برية تعطى بإيجابية كبيرة مع الأفكار المصرية. جعجع للبنان الحر، الاستعراض الإيراني لأسباب دعائية وعون وسلام ليس بحاجة لشهادة بالوطنية من حزب الله. أبي المنى من بعبدة للالتفاف حول الدولة. مواقف خليجية تدين الاعتداءات الإيرانية، وإسرائيل محاولات طهران لفرض معادلات جديدة ستفشل. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا مارون بشعلان.
5: إلى اللقاء.

0: والآن نبقى وإياكم مستمعينا الكرام مع الحديث الكامل لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع لإذاعة لبنان الحر. دكتور جعجع، ملاحظ وجود حملة مبرمجة للإيحاء بأنه إيران هي المنقذة من خلال الرد العسكري اللي قامت فيه على أنه رد على غارة الضاحية، إلى أي مدى برأيك إيران قادرة اليوم تعطي هذه الصورة؟
1: هو أصلا اللي وصلنا لهون هو حملات الإعلامية الكبيرة يلي ما بتعكس مزبوط الحقيقة على الأرض ولا الواقع على الأرض، وهذا اللي عم بيصير اليوم بذكرني على مدى 20 و30 سنة، بذكرني كل الإعلام يلي كنا نشوفه ويلي كان بيدل باتجاه معين، وإجت الأحداث تتبين أنه كل هالإعلام وكل هالطروحات كانت بغير محلها ومنها مربوطة بواقع معين. أنا خليني أقول لك شغلة بما يتعلق بدور إيران، خلينا نذكر أنه سنة 2024 ما هيك؟ يعني إسرائيل عملت هجوم طاحن على حزب الله بلبنان، ثالث السيد حسن نصر الله وهيشم صفي الدين، كل قيادات الصف الأول العسكريين وصف الثاني، وعملت مجموعة اقتحامات بجنوب إلى حد أنه حزب الله كان مضطر أنه يوصل لاتفاق 27/2/2024، مزبوط ولا لا؟
0: صحيح.
1: بهالمرحلة كلها سوا، وبالرغم من كل هالضربات يلي صارت على حزب الله ما دخلت إيران ولا حركت إصبعها الصغير، ما كانت بحال حرب. ليه؟ لأنه وقتها أوكي بقي اللي بقي من حزب الله، يعني بقي من يخبر من حزب الله، بقي إذا بدي بقي بعض الوحدات بقيوا أو بعض عناصر من بعض الوحدات بقيوا، وبالتالي قادر يكمل. هلأ هالمرة هبت إيران، ليش هبت إيران؟ لأنه شافت على أنه إذا ما أظهرت، عم بحكي بظاهر الحال، على أنه هي مهتمة يمكن آخر حدا بحزب الله رح يترك فرد مرة وتنهار جبهتها بلبنان مرة لكل المرة. من هالمنطلق إيران عملت أنا بسميه الاستعراض اللي عملته، يلي هي كانت عارفة وكلنا كنا عارفين إنه هذا ما في يتخطى مدى معين، انطلاقا من الضوابط الأمريكية الموضوعة للعبة ككل الإيرانية والإسرائيلية. فإذا عملت هاللي عملته، شو كلف اللي عملته؟ 30 صاروخ، يمكن حق 30 صاروخ أو بيصنعون يعني ببرج حمود هينين كثير، بمعنى ما يعني برج حمود إيران
0: نعم
1: مش كثير دليل، وانتهى الأمر عند الحد. وأكبر دليل، أكبر دليل أنه كل يلي صار، كل يلي عملته إيران لأسباب دعائية، أنه من بعد منه كفى كل شيء بلبنان. من بعد ما إيران ضربت على إسرائيل، إسرائيل ردت على إيران، كفى بلبنان كل شيء مثل ما كان، وإيران خلص اعتبرت أنه أدت أسطر العلا. لعملته إيران كان لأسباب دعائية نفسية فقط لا غير، مشان تعطي بعد حجة هيك ولو هزيلة لبعض اللي بعدهم بعيدوها بلبنان، أنه هي موجودة وهي بتدعمه بالوقت يلي بالفعل كيف تدعمهم بالحكي وتدعمهم يمكن لوجستيا وماليا، بس مش تدعمهم أكيد دعم فعلي. ماذا وقال لك المفترض تكفي يلي بلشته ضد إسرائيل، طالما إسرائيل مكفية بجنوب لبنان وبلبنان يلي عم تعمل الشيء يلي ما صار إطلاق.
0: كمان اليوم حكيم في حملة تخوين لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة، خصوصا على خلفية ما يتعلق بالمفاوضات المباشرة، هل عندنا خيار آخر غير هيدي المفاوضات، ومن يتحمل تحويل لبنان لغزة 2؟
1: خليني أقسم سؤالك لقسمين. أول شيء بما يتعلق بالرئيس جوزيف عون برئيس نواف سلام بالحكومة اللبنانية، الرئيس جوزيف عون رئيس رسمي شرعي قانوني 100%، رئيس نواف سلام نفس الشيء، والحكومة اللبنانية الحالية مرتين أخذت ساعة بمجلس نيابي منتخب مباشرة من الناس بأفضل عملية انتخابية كان ممكن تصير، بالرغم من بعض الشوائب اللي كانت موجودة بمناطق حزب الله فقط لا غير. وبالتالي السلطة الرسمية بلبنان الشرعية القانونية اللي بتمثل الناس مش بس قانونية وشرعية هن رئيس الجمهورية والحكومة. أوكي، فمن هالمنطلق مش مقبول على الإطلاق إنه حدا يجي يتهم أكترية الشعب اللبناني اللي هي وراء الرئيس الجمهوري اللي هي وراء رئيس الحكومة وراء الحكومة يجي يتهمهم بالخيانة. طبعا رئيس جوزيف عون منه بحاجة لشهادة من حزب الله بالوطنية، ولا رئيس نواف سلام. رئيس نواف سلام يعني كانوا بعضهم جماعة حزب الله عم يلعبوا بالقلة وقت كان هو يعني حامل علم فلسطين، وما زال كلنا سوا نتذكر وقت كان بعمله بلهاي كيف كانت تصرفاته. فكل هيدي مردودة كليا وما بتجوز، والسلطة الشرعية الرسمية القانونية اللي معها أكترية الشعب اللبناني هن رئيس جوزيف عون رئيس الحكومة والحكومة. هلأ بما يتعلق بالمفاوضات،
0: نعم
1: طيب افترضي هلأ وقفنا المفاوضات، تنفترض نظريا بقى الواحد بده يفحص شغلي بده يفترض أنه صار بعد خلص إنه ما بدنا نقطعكم وما بدنا أي مفاوضات، إيه بعد نص ساعة وبعد ثلاث ساعة وتاني يوم وبعد جمعة شو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير إنه إسرائيلي راح يكملوا مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة أكثر مما مكملين بالوقت الحاضر، وإذا في شيء مخليهم يكملوا بالوقت الحاضر وموقف حزب الله كلنا بنعرف بدون ما نضحك على بعضنا. الوحيدين اللي قادرين أول شيء إسرائيلية عندهم كل النية إنه يكفوا على أي شيء اسمه حزب الله وين ما كان موجود بلبنان، إذا موجود بجنوب ولا موجود بصيدا ولا موجود ببيروت ولا موجود بالبقاع الشمالي ولا شرقي ولا غيره ولا أرتيان، عندهم النية. طيب الوحيدين اللي قادرين يوقفوهم مين؟ الأمريكان. كل العالم تعرف هذا ما نسب،
0: نعم
1: أمريكان قادرين يوقفوهم، بس الأمريكان عم بقول إيه نحن مستعدين حتى الضغط لازم نوقفهم خلاص ونوقف في هاللعبة لبل نطلعهم من لبنان كله سوا ونرجع أهل القرى تبعهم ونبلش عملية إعادة الإعمار. ومع الأمريكان مين مستعد كمان؟ الدول العربية، ومع الأمريكان والدول العربية مين مستعدين؟ دول أوروبية، بس مستعدين على شرط على أنه هالشي اللي اسمه حزب الله خلاص، يعني هذا انتهى وقته من زمان زمان مش هلا، يعني انتهت مدة صلاحيته نحن بالنسبة لنا من سنة 90 هلا بالنسبة للبعض من سنة 2000 اوكي، بس بكافة الأحوال الكلنا متفقين انه انتهت صلاحيته، بدون ما هاي تنتهي اوكي ما حدا مستعد يحرك اصبعه الصغير مشان بدنا ونكفي المعارك العسكرية مثل ما شيء. وبالتالي شو بنعمل بهيك حالة؟ حدا يقول لي بس شو بنعمل؟ ما في حل الا تكفي المفاوضات اللي بلشها رئيس جوزيف عون، تكفي المفاوضات اللي عم تحصل بواشنطن، تنجرب من خلالها. انتبهي انا عم بقول لك هالشيء وماني اكيد انه على الاكيد رح توصل لمطرح، بس هيدا الشيء الوحيد يلي فينا نعمله يلي ممكن يوصل لمطرح بالوقت يلي اذا كفينا على طريقه حزب الله اكيد مش واصلين ولا اي مطرح. اكيد مثل ما انت شايفه بلشنا بدمار قرى صغيره، هلا اليوم وصلنا على النبطيه وعلى سور، والله يستر للاعظم بعد. فاذا بدنا واحد بده يتصرف بمسؤوليه تجاه احداث بهالضخامه، احداث يعني عم بتغير الحجر والبشر. طبعا
0: حكيم، ايران عبر الحرس الثوري واداته حزب الله ماضين بالانتحار بانتحارهم، واللبنانيين رافضين هيدا الانتحار، مثل ما عم تتفضل انه المطلوب هو انه نكفي بالمفاوضات، يعني هيدا الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق.
1: صح صح صح، هذا الحل الوحيد. هلا اللي عنده حل تاني غير الشعر يعني والخطابات الرنانه والبطولات الفارغه يقلنا ايه؟ لحد هلا من وقت ما بلشت حرب اسناد ايران صرنا حاطين من جديد بحدود 4000 قتيل وبحدود 10-11000 جريح، خسائر بشريه خسائر ماديه لا تعد ولا تحصى. طيب يا عمي كيف هذا كله سوا؟ ولبنان بلد قديش اقتصاده تيقدر يدعم حرب مثل هذه؟ كله تخبيص برات السحب برات السحب برات السحب، مما أدى إلى ما أدى إليه في الوقت الحاضر، تعتير وخراب وتهجير وموت وموت وموت وموت على غير هدنها. هلأ حزب الله عم بيقاتل بلبنان، طبعا أنا بعته من الأول حزب الله فصيل في الحرس الثوري عم بيقاتل على أمل أنه أمريكا وإيران يتوصلوا لاتفاق، على الوعد يخروك. شو عم بيحكي وشو دخل هاي بهاي وشو السبب تاع نحن ألحقنا بالجنوب وبلبنان ككل الضرر يلي ألحقناه فيه بالوقت الحاضر تنسان بإيران؟ فما في أي حل إلا استمرار المفاوضات
0: للحد من الخسائر.
1: طبعا
0: نعم
1: للحد من الخسائر.
2: لبنان الحر أكثر

0: وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: مات حافظ الأسد وبقي لبنان. في مثل هذا اليوم العاشر من حزيران مات حافظ الأسد الذي كاد أن يكون رئيسا على سوريا ولبنان. جيد جدا أن يتذكر اللبنانيون هذا الطاغية الذي كادت معظم الويلات التي حلت بلبنان أن تكون بسببه. لم يعترف حافظ الأسد يوما بلبنان، بل استباح لبنان فجعله مستودعا للإرهاب يبتز به الغرب ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، كما سهل تمركز منظمة التحرير الفلسطينية فيه. فحين غادرت منظمة التحرير الأردن عام 1970 إثر أحداث أيلول الأسود، لم يسمح لها حافظ الأسد بالبقاء في المخيمات الفلسطينية في سوريا، بل كانت الأخيرة نقطة عبور إلى لبنان. لم يسمح حافظ الأسد للفلسطينيين بالتحرك في سوريا، بل كانت مخيماتهم أشبه بمعتقلات، ومخيم اليرموك كان شاهدا على ذلك. في المقابل لم يسمح حافظ الأسد بالمس بالفلسطينيين المسلحين في لبنان والذين تحولوا إلى دولة داخل دولة. عام 1973 حين رد الجيش اللبناني على اعتداءات الفلسطينيين، ضغط حافظ الأسد على الدولة اللبنانية لوقف ردها، وبلغ به الأمر حد إقفال الحدود بين لبنان وسوريا. أما تدخل حافظ الأسد في لبنان منذ اندلاع شرارة الحرب عام 1975 حتى انسحابه من لبنان عام 2005 فمليء بالدماء. 30 عاما من الإرهاب الأسدي المباشر على لبنان، لكن حافظ الأسد مات وعاش لبنان.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: بين الهند وسريلانكا. شوفي في آدم، حاك تعرف إنه جسر آدم هو من الأماكن المنسية بالعالم أو يلي الأرض حتى نسيته. البعض بيقولوا إنه المكان يلي عم بيختفي أثره كان أساساً يابسة أو أرض توصل بين البلدين. طول هالجسر 48 كيلومتر، وإذا بدنا نحكي جغرافيا أكثر منقول إنه البحر هونيك منه غميق كتير، وإنه ملاذ لأكثر من نوع حيوانات أو كائنات بحرية. وهالجسر من حجر كلسي، وعلى ضفتي البلدين في محميات لأنه المكان رائع بطبيعته. والأحلى من هيدا كله إنه هالجسر لحقته الأسطورة والخرافات يلي بتقول إنه وقت آدم طردوا الله من الجنة عبر إلى شبه الجزيرة الهندية على هالجسر، مشان هيك سموه جسر آدم.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. لبنان الحر. أسمع.

0: عيب ولو
1: عيب ولو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين

فهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة رز أمريكي الكيلو ب85 سنت، فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار و35 سنت.

0: أهلا بكم إلى موجز أخبار الثالثة إلا ربعا من لبنان الحر. تم سحب قتيلين من داخل الفان الذي استهدفته غارة من مسيرة إسرائيلية منذ بعض الوقت أمام محطة محروقات في صيدا مقابل مطرانية الكاثوليك. وسجلت بعد ظهر غارة إسرائيلية على مبنى قبالة محطة الكهرباء عند مستديرة كفر رومان في قضاء النبطية ما أدى إلى تدميره، وغارتان على برعشيت وعلى المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوتر في القضاء نفسه، كما استهدفت غارتان إسرائيليتان بلدتي الحنية والقليلي قضاء صور. كذلك استهدف قصف مدفعي إسرائيلي عنيف مزرعة بيوت السياد وأطراف بلدة المنصوري. حزب الله أعلن أنه استهدف اليوم المقر المستحدث لقيادة لواء المدرعات التابع للجيش الإسرائيلي في بلدة دبل بسرب من المسيرات الانقضاضية، كما استهدف تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين في الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بصواريخ نوعية. وجه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوك رسالة إلى الرئيس جوزيف عون والشعب اللبناني قائلا: أمد يد السلام إلى رئيس لبنان والشعب اللبناني، لكن عليكم أن تحافظوا على لبنان حرا من النظام الإيراني وحزب الله، وأن يبقى لبنان دولة مستقلة ذات سيادة. أضاف: لدي حلم في السفر إلى بيروت، شريطة أن يكون مستقبل لبنان في بيروت لا في طهران. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنه ممنوع العودة إلى زمن الوصايات مهما كانت، ونحن نرحب بمساعدة أي دولة، لكن الفرق كبير بين المساعدة والتدخل بالشأن الداخلي اللبناني لمصلحة أي دولة على حساب المصلحة اللبنانية، الأمر الذي لا نقبله. أضاف عون: أخذت قرار المفاوضات أكمل فيه حتى النهاية، لأن لبنان هو عضو مؤسس في الأمم المتحدة وله كيانه وسيادته. أعلنت الأمم المتحدة عن إرسال محققين إلى لبنان الأسبوع المقبل بعد اتفاق مع الحكومة اللبنانية، وأن فريقها سيجمع أدلة حول الانتهاكات خلال الحرب الدائرة. فاصل ونواصل الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

تحدث رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع للبنان الحر عن الحملة التي ساقتها إيران بأنها المنقذة للبنان بضربها إسرائيل ردا على ضرب الضاحية، فأكد أن كل الإعلام والطروحات منذ عشرات السنين لا تمت للواقع بصلة، وقال: لنستذكر معا عام 2024 يوم هجوم إسرائيل على لبنان واغتيالها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وهاشم صفي الدين وكل قيادات الصف الأول والثاني للحزب، كما اقتحمت الجنوب ما اضطره إلى اتفاق 27 تشرين الثاني. أضاف رئيس القوات: في خلال هذه المرحلة وعلى الرغم من كل الضربات لم تتحرك إيران ولم تحرك إصبعها الصغير لمساندة الحزب، وذلك لأن ما بقي منه قادر أن يكمل. أما اليوم فالوضع مختلف، فإذا لم تظهر إيران بالظاهر طبعا أنها مهتمة سيتخلى آخر شخص عن انتمائه للحزب، وبذلك تنهار جبهتها في لبنان مرة لكل المرات. لذلك أكمل دكتور جعجع: ومع يقينها بالضوابط الأمريكية للضربة التي ستقوم بها، ألقت إيران بعض الصواريخ ذات التكلفة البسيطة وانتهى الأمر عند هذا الحد، وما يؤكد بالدليل أن الضربة هي لأغراض دعائية نفسية فقط لا غير، هو أنه عند انتهاء الضربة بقي الوضع على ما هو عليه في الجنوب، ولو كانت إيران تدعم فعلا حزب الله لكانت أكملت ما بدأت به. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه استغرق وقتا طويلا جدا في التفاوض على اتفاق مع إيران كان سيحقق لها مكاسب كبيرة، أما الآن فسيتعين عليها دفع الثمن، وأشار إلى أن إيران كثيرة الكلام وقليلة الأفعال وأن متنمر الشرق الأوسط قد مات. في حين نقلت فوكس نيوز الأمريكية عن ترامب قوله إنه على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة وجسور إيرانية. أخيرا ذكرت وكالة رويترز أن مفاوضين قطريين سافروا إلى إيران اليوم بالتشاور مع الولايات المتحدة لمحاولة إبرام اتفاق بين واشنطن وطهران. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: مجالي. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بين الهند وسريلانكا شو في؟ في آدم. حقك تعرف إنه جسر آدم هو من

0: الأماكن المنسية بالعالم أو يلي الأرض حتى نسيته. البعض بيقولوا إنه المكان يلي عم بيختفي أثره كان أساساً يابسة أو أرض توصل بين البلدين. طول هالجسر 48 كيلومتر، وإذا بدنا نحكي جغرافيا أكثر منقول إنه البحر هونيك منه غميق كتير، وإنه ملاذ لأكثر من نوع حيوانات أو كائنات بحرية، وهالجسر من حجر كلسي. وعلى ضفتي البلدين في محميات لأنه المكان رائع بطبيعته. والأحلى من هيدا كله إنه هالجسر لحقته الأسطورة والخرافات يلي بتقول إنه وقت آدم طردوا الله من الجنة عبر إلى شبه الجزيرة الهندية على هالجسر، مشان هيك سموه جسر آدم.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بسألكم مستمعينا من وين ما عم ترافقونا بلبنان والخارج. أجمل التحية لأصدقائنا خصوصا أصدقاء أرلال تيم بحلقة جديدة طبعا فيها مواضيع ترند بلبنان والخارج، وأيضا موضوع نتناول فيه كل أراءكم على الساعة 5.

0: صرت معودين انك اليوم بهالوقت عم نلاقيكم معكم سيمونا حتشيدي مرافقنا الزميل مارون بشعلنا على الاخراج الاذاعي والزميله اليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر 302.3 102.5 و102.7 موقع الاذاعه rll.com.lb وتطبيق rll. دائما فيكم تكونوا عم بتابعوا لبنان الحر على كل منصاتنا على اكس على يوتيوب على فيسبوك انستا وتيك توك.
1: يا مليالي بنشوفك يا مليالي بنشوفك سهرت وضليتي عندي.
0: قرر التيم اليوم بضم الزميلة وفاء شديقة الساعة 4 ببلا جمروك وبنرجع نلتقي معكم على الساعة 5 مع موضوع كمان بترجع على 5:30 الزميلة رن نصار بتنضم لإلنا. وحلقتنا من قرر التيم انطلقت. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا.
2: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بأربعين دقيقة مع سيمونا حتشيتي من التنين للجمعة 3 بعد الظهر

بخلال رحلته الرسمية لإسبانيا، كشف البابا ليو الرابع عشر أمام الصحفيين على متن طيارة متجهة لمدريد عن تفضيله بين الغريمين الإسبانيين الشهيرين ريال مدريد وبرشلونة، وقال للجميع إنه هو البابا تبع الكل أكيد، لكن شخصيا هو بيشجع ريال مدريد. وشدد البابا على أنه هو ما بينفي محبته لكل الفرق، لكنه بوضوح هو بيختار النادي الملكي كفريقه المفضل، مما أثار اهتمام واسع بين جماهير كرة القدم بإسبانيا والعالم.

لنا البابا عن ميوله الرياضية بيذكر بأنه الشخصيات العامة مهما بلغت مسؤولياتها بيبقى عندها اهتماماتها وتفضيلاتها الشخصية. لما منه تبقى هالميول بإطار الطبيعة وما تأثر على الدور الجامع يلي بيمثله البابا تحديدا، وهو يلي أكده البابا ليو 14 أنه هو للجميع على الرغم من تشجيعه الشخصي لريال مدريد. وعن طريق المزح بعد قرون من الجدل اللاهوتي والفلسفي، يبدو أن السؤال اللي حسم أخيرا على متن الطيارة هو إذا ريال مدريد أو برشلونة. وعلى ما يبدو أنه هلأ جماهير برشلونة رح يصيروا يطالبوا بمراجعة تقنية للفاتيكان للتأكد من صحة قرار البابا.

طعنا بشقتها باليابان بال 1969، ما قدروا المحققين من تحديد الجاني بوقتها على الرغم من تحقيقات الوسعة. فزوج الضحية ساتورو قرر انه ما ينظف الشقة وما يشيل اثار الدم او حتى الاثاث، وظل يدفع الايجار لمدة 26 سنة حتى ما تنفقد الادلة المحتملة. وصمم انه تقدم التكنولوجيا الجنائية بالمستقبل هو رح يحلها للقضية. بال 2025 تم إعادة فحص الأدلة باستخدام تقنية الحمض النووي المعروفة بالـ DNA المتقدمة، وتمكنوا المحققين أخيرا من مطابقة عينة من الدماء الموجودة بمسرح الجريمة مع كوميكو، وهي زميلة سابقة للضحية من المدرسة الثانوية. وبعد مواجهة مع الدليل اعترفت هالمرة اللي كان عمرها 69 سنة بأن ارتكبت هيدي الجريمة، لتنهي بذلك واحدة من أبرد قضايا القتل اللي طالت أكثر من ربع قرن.

القضية بتبرهن إنه العدالة مهما تأخرت كتير ولكنها ما بتسقط بالتقادم الأخلاقي. إصرار الزوج على الحفاظ على مسرح الجريمة 26 سنة ما كان مجرد تمسك بالماضي، بل هو كان عنده إيمان بأنه الحقيقة بتستحق أنه نكون عم ننطرها، وأنه تطور العلم قد ينجح حيث عجزت أدوات

0: بعد عم بالهم يغيروا يبركي أساس بيتهم لسنين طويلة، كنها الرجال عم بيحتفظ بالشقة من 1999. وبالنهاية اتضح أنه أكثر شخص آمن بتطور تكنولوجيا ما كان شركة تقنية، بل زوج رفض أنه يترك بقع الدم تهزم أمام الزمن أو تهزم أمام الزمن. ومن أخبارنا كمان على الترند رح نجي على لبنان. الصيفية صارت على البواب، في بلديات بعدها عم تحضر، بس في بلديات انطلقت وبقوة. وبس نحكي عن بلديات سباقة، وبشدد على سباقة، منكون عم نحكي عن بلدية بلاط أردبون مستيتا. هالمرة الخبرية مش رح نخبرها، معنا طبعا على التلفون رئيس بلدية بلاط أردبون مستيتا عبدو لعتي. أهلا وسهلا فيك رئيس.
1: أهلا معي،
0: كيفك؟
1: تحية المستمعين.
0: رئيس، يعني بدك تخبرنا شو عاملين ببلاط أردبون مستيتا، شو هالفستيفال يلي بلش بكرة؟
1: بلاط أردبون مستيتا هي عنوان المحلي والسياحي، عاملين فستيفال هيدي للمرة الثانية، فيه نشاطات سياحية اقتصادية، سوق الأكل، فيه لكل الأعمار، أطفال والكبار والصغار، والصوت شوي عم بيكون
0: نحن عم نسمعك واضح.
1: عم تسمعوني؟
0: نعم.
1: الافتتاح هو بكرة الساعة 6:30 على البولفار البحري، اللي كمان بلشنا فيه، اللي ببلش من قدام مشروع بيبلو السود وصولا لكنيسة سيدة مارتين على الطريق البحرية.
0: نعم.
1: وهالنشاط هو فعل مقاومة حقيقية لبنانية.
0: رئيس، بس إذا فينا نعرف يعني رح يكون في مثل ما قلت إنه في له للكبار وللصغار، طيب نحمس أكتر العيال يعني تيروحوا ياخذوا أولادهم على الستريت فاستيفال، شو فيه بيتضمن القصص للصغار وحتى للكبار؟
1: على السبعة كل يوم في حدا، يعني كمان فيهم يتابعوا صفحة البلدية فيسبوك انستغرام، محطوط كل البرنامج، ألعاب جو غونفلابل، مدينة حيوانات، يعني كل العائلة بتكون بقلب هالنص كيلومتر عم بترفه من الستة للوحدة بالليل، 12:30 وحدة بالليل.
0: أوكي، بس أنهم بيقولوا
1: خميس الجمعة السبت والأحد
0: ثلاثة أيام. طيب هلأ مثلا بيقولوا أنه العالم بيقولوا أنه هلأ عاملين فيستيفال وبهالأوضاع السيئة.
1: نعم.
0: هو انه في دخولية، هو مجاني، هو يعني شيء رمزي؟
1: هو الدخول مجاني، ما في شيء ابدا. بهيك ظروف وبهيك حرب وبهيك دمار، هذا المتنفس الوحيد لهالناس وللنازحين اللي هن ضمن نطاقنا البلد، اللي هن الضيوف كمان مدعوين انه يكونوا عم بيشاركوا بهالإيفنت.
0: نعم. هيك بك تخبرنا انه عنوان هالستريت فاستيفال، ليش فكرت بهالطريقه بلدية بلاط أردبون مستيتا؟ برجع بقول نحن هلا باوضاع كثير سيئه.
1: لبنان ما رح يموت، لبنان مثل طائر الفينيك من تحت الركام بده يطلع. واليوم عنوان وشعارنا الثابت هو قولنا والعمل، ضمن برنامجنا الانتخابي هو السياحة والرياضة، وعنا عدة إيفنتات رح يكونوا بهالصيف، يعني بقاب عنا كمان مهرجان رياضي، وعلى عيد مر عبدة في عنا كمان مهرجان، فبقى نحن مكملين وما رح نخلي شيء يوقفنا.
0: يعني مظبوط قولنا والعمل اللي هو كان شعاركم بالانتخابات البلدية. شو ناطرين؟ خلينا نقول انه اكيد يعني اهالي المنطقة من البلدية من المشاريع اللي كانت بالاول قول وايمتى رح تتنفذ؟ يعني رح نزيح شوي عن ستريت فاستيفال لانه حكينا معك، خلينا نفوت شوي هيك بالمشروع اللي كنتوا حاطينه وشو اللي تنفذ وشو بعد في قصص ناطرتها المنطقة.
1: نحن كل المشاريع هي قيد التنفيذ، في شيء خلص وعملنا جردة حساب من 6 شهور نحن وأهلنا وناسنا ضمن دعوة عامة شرحنا فيها شو اللي يتنفذ شو اللي عم يتنفذ. هلأ بتبرمي بكل أنحاء النطاق البلدي الورش قائمة، عم نوصل المي على الجاذبية وبير المي اللي دقيناه كمان رح يوصل قبل الصيف هلأ خلال شهر على كل بيت مياه الشفة نوصلت له الكهرباء. هيدا أهم موضوع اليوم، نحن بأزمة مياه انتو بتعرفوا. المبنى البلدي لزمنا عملنا دفتر شروط حسب الشراء العام، ناطرين تصديق ليستلم المتعهد ويبلش. والبولفار البحري اللي هو الكورنيش اللي هو مطرح ما عاملين الإيفانت اللي هو أهم مشروع بالنسبة إلنا كمان، هيدي مدماك أساس تزفت وبلشنا بالبوردور وبالمماشي وبالبايك رود.
0: الو،
1: وفي عنا طريق فيروز كمان الاشغال فيها ماشية.
0: نعم، إذن يعني فينا نأكد على أنه مثل ما كان يقلنا لما كان نستضيفه على هوا لبنان الحر الرئيس عبدو عتي، أنه لما كان يقول قولنا والعمل عن جد وصلنا له وعم بيحققه.
1: أكيد أكيد نحن رح ننفذ كل شيء وعدنا فيه الناس، ومشان هيك منا قبلانين شيء وقفنا.
0: إذن مستمعينا وأبناء منطقة بلاط أرطبون مسيطة وحتى يعني لبنان كله، أنتوا على موعد ابتداء من بكرة لنهار الأحد من الساعة 6:30 للوحدة بالليل، أنتوا على موعد مع ستريت فاستيفال ببلدية أرطبون مسيطة أو من تنظيم بلدية أرطبون بلاط أرطبون مسيطة. شكرا لك رئيس عبدو عتيق.
1: شكرا لك، وأنا عبر لبنان الحر بدعي كل اللبنانيين يجوا يشاركونا هالمهرجان الساعة 6:30 غدا.
0: نعم، بما أنه أكيد يعني مستمعينا حنحط أنه هو أكيد مجاني وبيجمع العائلة كلها من الكبير والصغير، فهل فيستيفال حلو نكون عم نبلش صيفيتنا فيه وبمنطقة يعني دائما الواحد ببلش صيفية بتبلش بجبال، فليش لا؟ شكرا لك رئيس.

يكون في برنامج منوع كتير، رح يكون في فنانين كمان فنانين بتحبون كتير، ودائما على الساعة 9:30 بيكون طلة الفنان، وأيضا في للولاد إن كان مثل ما قال غنوة، كمان في سمايلي ميزو، وأيضا كيكي لما كنا بنعرفها لما كنا أولاد بنعرفها، فشو with the كيكي وغيره غيره كتير. من كافي بأخبارنا، الترند حول العالم انتشرت بالصين بالسنوات الأخيرة معسكرات خاصة لإنقاذ الوزن، تعرف إعلاميا بسجون السمنة، لكن منا قصرية بالطوعية بالكامل. المشاركين بهالمعسكرات بيدفعوا مبالغ مالية تتراوح بين 600 و1500 دولار أمريكي شهريا، ربطا منهم بالالتزام بنظام غذائي ورياضي صارم. إلا صارم لأنه كتير صعب يكونوا هن عم بيطبقوا لوحدهم. تتميز المعسكرات بروتين يومي صارم بيشمل تمارين مكثفة بتوصل لأربع ساعات يومياً، جداول نوم كمان كتير دقيقة لأنه النوم هو من النظام الدايت، نظام غذائي منخفض السعرات ورقبة مستمرة وكتير غيره. فيعني إذا معكن بهذا المبلغ توصل لـ 1500 دولار بالشهر، فتوجهوا إلى الصين تنبلش مضاعف. المراكز صارت جزء من سوق اقتصاد النحافة المريح والصين، وجذبت اهتمام الإعلام الدولي بسبب طبيعتها الصارمة وغير التقليدية.

انتشار هالمعسكرات بيعكس أزمة متزايدة بتتعلق بالسمنة وأنماط الحياة الحديثة. كمان بيكشف أنه الكتار ما بيعانوا من نقص المعرفة بقدر ما هن بيعانوا من صعوبة الالتزام. ومع ذلك بيبقى السؤال الأهم، هل بتحقق هالبرامج تغيير مستدام بالعادات الصحية أم أنها بتقدم نتائج سريعة قد تتلاشى مع العودة للحياة اليومية؟ حضر لجنيها بالصين. بطل السؤال انه كيف قادر اخسر وزني، بل قديش لازم ادفع تا كرمال انه ما بطل اكل.

الصين لإيطاليا يلي صارت أول دولة بالعالم بتعترف رسميا بأنه مرض الحيوانات الأليفة سبب مشروع للحصول على إجازة طوارئ مدفوعة الأجر.

بحل الموظفين طلب إجازة بتوصل لثلاث أيام سنويا لرعاية حيوان مريض بعد تقديم شهادة طبية بيطري. وبيشمل القرار العاملين بالقطاعين العام والخاص. ويأتي امتدادا لحكم قضائي سابق اعتبر انه ترك الحيوان بحالة ألم هو إهمال جنائي. يلي بيأيدوا هالقرار بيعتبروا انه هو خطوة بتعكس تغيير بالنظرة القانونية والاجتماعية للحيوانات يلي صارت تعتبر جزء من الأسرة وقد تشكل نموذج لدول أخرى لتوسيع حقوق الموظفين.

يعكس هالقرار تحول اجتماعي وقانوني مهم بفهم العلاقة بين الإنسان والحيوان الأليف. فبالنسبة لملايين الأشخاص، بطل الحيوانات مجرد ممتلكات، بل كائنات بتعتمد عليهم بشكل كامل، والأمر اللي بيخلي رعايتها بحالة المرض مسؤولية أخلاقية وإنسانية تستحق الاعتراف القانوني. يعني بإيطاليا صار فيك تغيب عن الشغل لأنه الكلب عندك مريض بوقت أنت أو بعض الموظفين بعضهم لهلا عم يواجهوا صعوبة بإقناع مديرهم بأنه هن تحديدا مرضى ويأخذوا فرصة.

نرجع للصين يلي أعلنت حظر منصة أونلي فانز بشكل رسمي ضمن حملة أوسع ضد المحتوى يلي بتعتبره غير أخلاقي ومخالف للقيم الاجتماعية، ووصفت الجهات الرسمية بأنه مرض غربي فاسد بهدد النظام أو بهدد النظام العام وبيقود قيم المجتمع. أونلي فانز هي منصة اشتراك على الانترنت بتسمح للمستخدمين بنشر محتوى جنسي صريح، وهو يلي بيتعارض مع سياسات بكين الصارمة يلي بتمنع المواد الإباحية وبتفرض رقابة مشددة على المحتوى الرقمي.

هالخطوة أتت ضمن جهود السلطات الصينية للحد من تأثيرات ما وصفته بالانحلال الأخلاقي الغربي على الإنترنت وتوجيه المحتوى نحو ما اعتبروه قيم اجتماعية وتقليدية.

القرار الصيني هذا بيعكس اختلاف جوهري بنظرة الدول لحرية المحتوى الرقمي وحدودها. فبوقت بتشوف بعض المجتمعات انه مثل هالمنصات بتدخل ضمن حرية الاختيار الفردي، تعتبرها الصين شخصيا مسألة مرتبطة بالأمن الثقافي والقيم الاجتماعية العامة، الأمر يلي بينسجم مع نهج الرقابة الأوسع على الإنترنت ومنصات التواصل. بعدك زعلاني مني. الصين وصفت المنصة بأن مرض غربي فاسد، وكأن المشكلة الوحيدة بالإنترنت أنه حلت كليا وما بقي إلا أونلي فانز هو المشكلة على الإنترنت.

أغلقت كوريا الجنوبية سوق لحوم الكلاب الكبرى بخطوة بتعكس تراجع ثقافي متسارع عن هالممارسة التقليدية، الأمر اللي ساهم بإنقاذ نحو 80 ألف كلب من الذبح كل سنة مع انخفاض الطلب على لحومهم. ويأتي هالإغلاق بسياق جهود أوسع لإنهاء تجارة لحوم الكلاب بالبلد، حيث أقر البرلمان قانون لحظر إنتاج وبيع لحم الكلاب بحلول 2027 استجابة لضغوط مجموعات حقوق الحيوان وتغيرات بنظرة المجتمع الكوري تجاه الحيوانات الأليفة. وهالخطوة بتعكس تحول اجتماعي مهم نحو اعتبار الكلاب الرفيق بدل من مصدر للغذاء.

بمثل هالقرار تحول ثقافي واجتماعي عميق بكوريا الجنوبية، حيث بتتغير العادات الغذائية مع تغير نظرة الأجيال الجديدة للحيوانات. فالكلاب صارت بالنسبة للكتار فرد من الأسرة ومش مجرد حيوان، الأمر يلي دفع القوانين لمواكبة هالتحول المجتمعي المتسارع. ويبدو أن الكلاب بكوريا الجنوبية انتقلت رسميا من قائمة الطعام لقائمة أفراد العائلة، وبعد سنوات من هالجدل صار فينا نقول أن الكلاب ربحت المعركة التاريخية. أحرز الأستاذ الدكتور ماتشودو من جامعة بريتوريا بجنوب أفريقيا إنجاز طبي عالمي بإجراء أول عملية ترانسبلانت للأذن الوسطى باستخدام عظام مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد المعروفة بـ3D، مما مكن المريض فقد السمع بسبب إصابة بالسمع من استعادة السمع طبعا بصورة ناجحة. بهالجراحة الرائدة تم طباعة واستبدال 3 عظام صغيرة بالأذن الوسطى باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد مثل ما قلنا، يلي وفر علاج مبتكر لفقدان السمع التوصيلي الناتج عن العيوب الخلقية أو الإصابات.

إنجاز للدكتور دبيب روز، كيف صارت الطباعة ثلاثية الأبعاد أداة ثورية بالطب الحديث، مش بس لصناعة الأطراف أو النماذج التشريحية، بل لإعادة وظائف حيوية دقيقة داخل جسم الإنسان. نجاح العملية بيفتح الباب أمام علاجات أكثر فعالية وأقل تكلفة لآلاف المرضى يلي بيعانوا من فقدان السمع حول العالم. وهيك العلم بيكون وصل لمرحلة طباعة عظم الأذن واستعادة السمع بوقت بعد في كتير من الناس بيرفضوا يسمعوا الحقيقة، على الرغم من أنه دينايون شغالة. فين العقول؟ فين المحبة والحلال هذه كانت جولة كتير سريعة للأخبار الترند حول العالم. أما هلأ فرح نترككم مع الزملاء بقسم الأخبار بأخبار كمان سياسية سريعة، ومن بعدها بتلاقيكم على الساعة 4 زميلي وفاء شدياء، وبرجع بلاقيكم على الساعة 5. إلى اللقاء.

فهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة نبيد كسارة سانست 750 ملي $5.40 نبيد أبيض كفرية 750 ملي $4.80

0: الرابعة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل شخصين في لبنان واقتادهما إلى التحقيق في إسرائيل، وهما عضو بلدية كفر شوبة محمد حسن الحاج والعامل أحمد صلاح دياب. في محصلة الغارات الإسرائيلية على صور ومحيطها سقط 13 قتيلا وأصيب 15 شخصا في طير ضبة دير قانون النهر والمساكن الشعبية. وفي سلسلة الغارات أيضا استهدفت الصرفند والمنطقة بين المرواني والنجارية. من ناحيته قال حزب الله إنه استهدف تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين في محيط يحمر شقيف. سأل رئيس الجمهورية جوزيف عون لماذا لا تعطى فرصة للمفاوضات لرؤية ما يمكن أن تحققه وعندها تتم المحاسبة وليس قبل أن تبدأ كما يتردد أحيانا من اتهامات بالتقصير والاستسلام التي يجب أن نواجهها. كلام عون جاء في خلال لقائه ممثلي رؤساء الطوائف على رأسهم شيخ عقل الموحدين الدروز سامي أبي المنى، وأكد عون أمامهم أنه على توافق تام مع رئيسي مجلسي النواب والوزراء على عكس ما يثار في وسائل الإعلام، مؤكدا أن الاختلاف أمر طبيعي، إنما التواصل موجود والعلاقة التي تجمعنا أكثر من ممتازة. وقفة إعلانية ونتابع الموجز.
1: تفاعل بسيط بلمسة أصبع قد يغير حياتك للأبد. تذكر قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية فهي صارمة. تفاعلك قد يعتبر دعما للإرهاب وبيوضعك تحت طائلة القانون. الإعجاب، التعليق أو مشاركة محتوى الجماعات الإرهابية من مجرد حرية رأي بل هو فخ. حمي نفسك ومستقبلك، ما تتفاعل، ما تشارك، بلغ فورا. وعيك هو أمانك.

نواصل تقديم الموجز. خلال اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات الأمنية بما يضمن حماية المواطنين، واتخذت قرارات تقضي بمواصلة تعزيز الإجراءات الأمنية الاستباقية في مختلف المناطق. وجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة إلى اللبنانيين والقوى السياسية، اعتبر فيها أن السلطة الحالية ليست طرفا في مفاوضات واشنطن بل وجبة مجانية على طاولة أمريكية صهيونية، وقال إن هذه المهمة لن تمر حتى لو احترق الشرق الأوسط كله على حد قوله. في سياق تهديد المتواصل لإيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر فوكس نيوز أنه على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة وجسور في إيران، ولفت إلى أن الحصار البحري على إيران هو الأكثر نجاحا في تاريخ الحرب البحرية ويمنعها من إجراء التزاماتها المالية أو دفع رواتب جيشها. مع هذا الخبر نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: الباب عايبه لو
1: عايبه لو جديد جو أشقر كلماته ألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 2,449,000، البنزين 98 أوكتان 2,467,000، المازوت 2,081,000، والغاز 2,287,000.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

الأربعة عشرة حزيران 2026، أطيب التحيات من برنامج بلا جمرك عبر لبنان الحر لجميع مستمعي إذاعتنا ومستمعي برنامجنا بلا جمرك. بدي وجههم تحية لمهندس الصوت مارون بشعلاني ولزميلتنا اللي هلأ بدها تطلب لنا بعد شوي الصحفية اللي رح تكون معنا على الهواء سيزان. ألف تحية لك سيزان، يعطيك ألف عافية. لقاءنا بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5:45. حكمة الحلقة: لا تتسابق مع الكلاب لأنهم لو هزموك ستكون كلبا خاسرا، ولو فزت عليهم ستكون أفضل كلب. بس هلأ الكلاب بياخد على خطرهم، لأنه نحن بلبنان للأسف العيشة اللي عايشينها يا محلى عيشة أصدقائنا الكلاب. على كل حال هالقول اللي بلشنا فيه حلقة بلا جمرك، كل حدا ياخده يعمل الإسقاط اللي بده إياه وعلى شو ما بده أقله حتى يفش خلقه، لأنه في مطل لبناني بيقول تحديدا مطل كسرواني: ما فيك تخانق، ما فيك بحلق عينيك،

يعني بس عم بسمع هالأغنية عن جد الحلوة. كلمة وسع هيك تذكرت شو عم بصير معنا على الطرقات. وسع وسع ما بيقولوا وسع كوعك، ايه وسع وسع جت على راسي شو عم بصير معنا على هالطرقات كل يوم وكل ساعة. جاعت بدها تاكل كنافة رغم كل شي، بدها تاكلها بالسيارة وهي وقاعدة على الديركسيون. وصلت ولادها على المدرسة وقبال المدرسة في محل كنافة، وقفت اشترت كنافة وطلعت بالسيارة، كوعت فتحت الكنافة هيك، دورت هالسيارة ومشيت، وصارت هالسيارة ما هي عم تاكل كنافة تروح شمال وتروح يمين، مع كل كبشة تروح السيارة مطرح شمال. هاي عم خبركم، ما قاعدة عم مثل يعني، هلا عم مثل ايه بس مزبوطة الخبرية. هي تروح شمال مع الكبشة وتروح يمين مع الكبشة، واللي وراها عم بيزمروا يجوا بدهم يقطعوا عنا، تروح شمال عشمال، تيجوا بدو يقطعوا عنا على اليمين تروح يمين. وما كانت تخلص هالكعكة الكنافة تا آخر شي، خلصت الكعكة مدام ألف صحة وهنا. يعني كان فيك توقف السيارة على جنب تاكلي كعكة الكنافة أو تنزلي على المحل اللي جبتي منه. بقى لكل المدامات ليك زيادة سوقاتهم على قدهم، ما تاكلوا انتوا عم بتسوقوا الله وكنافة. لو ساندويش عم بتكدشها ماشي الحال بيمشي، بس كنافة، الكنافة هو قاعد الواحد على الطاولة بجملة تا يخلص. هاي كلمة بجملة كمان كسروانية. بقى مدام مدامات الله يوفقكم، كلوا الكنافة انتوا قاعدين محلكم بلا سواقة. مدام تانية هي وعم تسوق عم تاخد سيلفي، هلا جسير وراها ماشي على 600 مهلة ووراها معرقة للسير، وهالعالم تزمر في اكسيدان في حاجز ما معروف شو فيه، ترى حضرتها عم بتسوق وعم تاخد سيلفي. اخر شي هون الله، هون الله وقدروا يقطعوا عنا، تعرفوا انه حضرتها عم بتسوق عم تاخد سيلفي. ومن بعد السيلفي بدها تبعتها، مش انه اخذت سيلفي وبس توصل لمحل بتبعتها، لا بدها تبعتها كمان هي وعم بتسوق. كمان زميلتي سيمونة حتشيتي قالت لي ما لا بدها تظبطها وتحط لها فلتر. معك حق سيمونة 100% وهي وعم بتسوق. منروح عسى ما يقولوا انه بس مركزة على الجنس اللطيف، على كل حال مين سواك بنفسه ما ظلمه، خليها روح على التريلا. تريلا طويلة عريضة، عرفتوا التريلا يعني اللي بتقطع ما بتعود تخلص، بصير تقول يا رب يا رب يقطع يا رب يقطع ما يلكشني شي، يا رب يقطع بيقطع. تريلا ما بعرف شي 100 متر ما مدري قدي عم بسوق. حضرته صحته منيحة يعني بالميتة، مش تنمر بس بالميتة يعني شي 90 كيلو، عم يأكل بوزة، طالع عبيله بوزة، بلشت الدنيا تشوب. ومش عم يأكل ستيك على ريجار بيمشي حاله، حلوة على ريجار ايه، عم بيأكل هيدي البوزة اللي بعها ملعقة، هيدا الكرتون اللي بملعقة. شو عم بيعمل بقى؟ هاي كلهم هو عم بيسوق، عم بيحكي على السيلولار، حاطوا عدينته للسيلولار ولاقيه لأنه إيديه عم بيأكل بوزة فيهم، لاقيه على كتفه وعم بيسوق. يعني مارون حتى الهوى حتى الموسيقى نقزت من يلي عم خبره، لأنه هيك عم بيصير على الطرقات. بعدين ماشي على 600 مهل والطريق ضيقة، يعني إذا منقطع عنه ما منعرف إذا بيضربنا، وإذا ما بدنا نقطع عنه بدنا ننطر تخلص البوزة.
وشو بعد بدي خبركن؟ شو بعد بدي خبركن على هالطرقات؟ اللي ماشي قدامك وعم بيكب من الشباك، أكل موزة كب من الشباك، السيجارة بقول لك سيجارة صغيرة هدي إذا كبيناها على الطريق ما بيمشي حال، مين رح يشوفها؟ اللي بياكل ساندويش بيجعلك هيك الورقة بيجعلك بيكب على الطريق. وفي ناس مع سيارات كتير مرتبة فوق $50,000، بنقول اف هيدا لازم يكون يعني ابن بيت مرتب نظيف. بعد شوي بنشوفه فتح الشباك وزت على الطريق. كل شي حكيته اللي بحس حاله معني بالموضوع يشوف شو بده يعمل ويزبط اموره ويستحي عدمه. قلة ادب. خلينا نسمع من فارس كرم.

0: نجوم الظهر
1: هي البرامج كلها سنين بتشهد والله
0: رسائل غرام من الأهرام
2: سلموني على مصر سلموني
0: 40 نجمة ونجم مصري بيهدوا لبنان كم من الحب وكم من الذكريات
2: أحملها في عيني
0: رسائل غرام من الأهرام الجمعة 4

0: والحلقة الأولى مرقت مبارح التلاتة، رسائل غرام من الأهرام، والحلقة الثانية مرقت بدها تمرق نهار الجمعة بعد بكرة الساعة 4. وهون بدي وجه تحية كتير كبيرة لمدير الإخراج الإذاعي بيتر حشاش. بيتر عن جد تعب كتير حتى عمل هالحلقتين اللي عن جد ترفع لقلن القبعة، من حيث أكيد أنا ما بدي يعني ما بدي أقول بالنسبة للمضمون، ولكن بالنسبة للإخراج واختيار الأغنيات أخذ كتير معه شغل. ألف تحية لك بيتر حشاش، يعطيك ألف عافية. وكلمة يعطيك ألف عافية كمان، يعطيك ألف عافية، بدي وجهها لصحفية بتشتغل على السكت. منشوف كتاباتها، منشوف اختيارها للشخصيات، أكان شخصيات عربية أو شخصيات لبنانية. منشوف مقالاتها اللي عن جد بيرفعوا الراس باللغة الفرنسية بصحيفة الدستور وصحيفة الأهرام. هيدا من جهة، من جهة الشطارة. ومن جهة الصداقة، مايا إبراهيم صديقة صديق. مايا إبراهيم بس تعطي وعد بتوفي بهيدا الوعد. مايا إبراهيم معي على الهوى حتى دردش أنا وياها بكتير أمور، وأول شيء حتى قلها شكرا، لأنه هي طبعا بالحلقات قلنا لها شكرا، ولكن مايا إبراهيم شكرا لأنه أنت كنت صلة الوصل بيني وبين النجوم والنجمات المصريات. مايا إبراهيم ألف تحية لأليك.
1: الله يحيي أصليك، يسعد قلبك أوقاتك، قلب المستمعين، قلب لبنان الحر، قلب بيتر الحلو اللي عذبناه بالمونتاج والإخراج، بدنا نوجه له ألف تحية. وبدنا كمان نحيي مصر ونعزيهم بنفس الوقت وفاء بممثل القدير عبد العزيز مخيون اللي للأسف توفى اليوم الصبح.
0: الله يرحمه. الله يرحمه.
1: آمين، يجعل خاتمة الأحزان يا رب للوطن العربي أجمع.
0: صحيح. وبدنا كمان نتمنى الصحة لكل الموجوعين، وتحديدا لنجومنا اللي دخلوا المستشفى واللي هلقد كانوا موجوعين، واللي طلبوا شفاعة مرشربيل، وطلبوا شفاعة العذراء مثل الكبير صبري عبد المنعم.
1: اي والله، الله يتمم عافيته، يشفي كل مريض كل موجوع، يشفي لبنان الحبيب
0: يا رب.
1: اللي يا وفاء لاحظي لبنان مذكر، بس شوفي كيف اهل مصر لبنان الجميلة.
0: صحيح.
1: انا ما بلومهم، بتعرفي ليه؟
0: ليه؟
1: حس ان هي عن جد كأنه مرة حلوة والكل بيتغزل فيها، انكتب فيها قصايد، الكل ضرب عينه عليها ولا زالت.
0: صح.
1: بيرموا أسيد عليها، بيرموا أسيد ليشوهوا جمالها، بس جلدها بيقشر، بيرجع للجمال الأساسي لأنه من الأساس المضمون حلو.
0: صحيح.
1: الله صب جماله كله فيها وصبه بشعبه، بس إن شاء الله يخلوه يتنفس، لأنه بتحسيه كأنه مثل اللي عم بيعذبوه، بيغرقوا راسه بالبرميل، بيرجعوا، عرفتي مثل ما بيفرجونا يوم بالأفلام.
0: صحيح. بيقطعوا عنه النفس. صحيح. صحيح.
1: إن شاء الله يرجعوا يخلوه يتنفس، وهالأمنيات الحلوة اللي وصلت من هالفنانين الكبار الله يحققها يا رب يا رب. ما بتقولي لهم لبنان إلا دغري بتلاقيهم يا مخلوقة بفضوا حالهم ليبعتوا لك رسالة، أو بتلاقيهم بين وقت والتاني طمنيني عنك وعن لبنان.
0: صحيح.
1: الجميلة.
0: صحيح عن جد، وبيحكوا عن ذكرياتهم بلبنان يعني، وقديش قديش بيسترجعوا هيديك الذكريات. يعني هون بدي أذكر أنا وياك، بتصور بهالحلقة يمكن ما قطعت أو بدي تقطع نهار الجمعة الكبيرة، شمس البارودة، النجمة شمس البارودة اللي ما كتير بتظهر على الإعلام.
1: نعم.
0: واللي
1: واللي واللي هلا عن جديد صارت عم بتشارك منشوراتها، كانت مسكره صفحتها، كنت انا الوحيده اللي عندها فرند كاعلام، هلا بتحسي فتحتها بابليك. بعد ما توفى ابنه الله يرحمه، من بعده دغري حرم على الزعل، ما طول كثير الكبير حسن يوسف الله يرحمه. فصارت عم بتخصص يومياتها وذكرياتها على الفيسبوك. قد ايه حلو هيك شوف الناس شو مبسوطه بهالذكريات الحلوه وفاء. دي هي أنا بقول دايما الأصيل هو اللي بتذكر التفاصيل.
0: صحيح.
1: فشوفي أنت قديه بتتذكر هي تفاصيلها بلبنان.
0: صحيح.
1: في ناس بتاكل وبتنكر وفاء، وفي ناس لو ما عملتي معها شيء يمكن سؤال او قلتي لها مره يمكن مرحبا او شيء ببين معها. فالناس أجناس مثل ما بيقول وفاء، مثل التراب. في الصحراوي وفي المثمر الخصب.
0: صحيح
1: دايما. وانا بقول دايما وفاء انه البحر المالح قد ما تشتت الدنيا عليه ما بيحلى. نحن ما بنحل، نحن ما رح نحل النفسيه. النفسيه يا بتكون حلوه من الاساس او ميه الشتاء كلها ما بتحليها يا وفاء.
0: صحيح. مايا ابراهيم كمان هون، كمان النجمه شمس البروده بعثت لنا شيء حكي كمان، ما بعرف اذا بهديك امبارح او بالحلقه اللي جايه نهار الجمعه، رساله حسن يوسف قبل ما يرحل يعني عن لبنان.
1: صح. قد ايه كان زعلان عليه وقد ايه كان عم بيوصينا فيه وفاء.
0: صح صحيح صحيح. كمان اللي بيلفت هي الكبيرة القديرة لبنى عبد العزيز. لبنى عبد العزيز لولو، لأنه في صداقة كتير قوية بتربطك فيها.
1: صح.
0: خبريني شوي عن لبنى. اللي بعدها هلا عم تشتغل، اللي بعدها لهلا عم تكتب
1: اسم الله. يعني انا قلي وفاء، يعني انا صرت زميله لها بالاهرام، نكتب انا وياها بالابدو. هيدي قليله.
0: صحيح.
1: مش هيني ابدا يعني. اسم الله لهلا بتقلك انا تاخرت في الرد عليك مثلا، بعتذر منك، كنت بكتب المقال الاسبوع
0: اللي فات. قديش هي متواضعه يعني.
1: وحتى إذا بتروح تجيب بناتها من المطار ادعي لي الطقس النهاردة مثلا مش كويس، الطقس سيء جدا، ادعي لي أنه نوصل لما مثلا تكون طايف الدنيا عندهم. بتحكيكي تفاصيلها كذا، بتلاقيها عايشة حياتها رغم أنه ولادها مسافرين، عايشة لحالها بس عايشة مع المطالعة ومع الكتب. اسم الله بهالعمر.
0: صح.
1: بعدها مثمرة، بعدها يعني بعثت لها مرة فيديو منزله صديقي، قلت له والله لأبعت ليه اللي مثلت فيه الوسادة الخالية مع عبد الحليم. البيت اللي مثلوا فيه. يا الله شو حلو يا وفاء. أنا بعثت لها إياه وتقول لي ما تتصوريش أنت، يعني كأني فيقت فيها شغلات. قالت لي مايا أنا حسيته كأنه بيتي لأنه عشت فيه فترة طويلة نحن عم نصور الفيلم. قالت لي هيك فيقت فيني شغلات كتير حلوة.
0: والفيلم من سمعنا أسمر يا سمراني بصوت الراحلة فايزة أحمد.
1: صح. صح.
0: نعم.
1: قديها النجوم الكبيرة وفاء، نتمنى على شهب اليوم، أنا بسميهم شهب وفاء، يتعلموا شوي من النجوم الحقيقية اللي مش أيام الأسانسور السريع، أيام الفولورز والسوشيال ميديا، اللي بنوا مسيرتهم من عرق جبينهم. مش سهلة وفاء انك انت ليكي بسهولة ممكن يطلع عليك إشاعة تدمرك، بس صعب جدا تبني اسمك. صح. انا بدي اشكرك جدا على المقدمة اللي قلتيها انه انا بشتغل على السكت. بالفعل انا بخلي شغلي يحكي عني لانه انت قدي وفية وفاء. بدي اشكرك وفية لمهنتك، وفية لزملائك، بدي اشكرك على تقديرك اللي اكيد متبادل.
0: وانا بدي اشكرك عن حبتك
1: حبيبة قلبي، بتستاهل لأنك أنت بتستاهل المحبة والتقدير.
0: شكرا.
1: كان بتمنى أنه أنا أكون معك بالاستوديو بس شوي. صح. لظروف خاصة حبيبة قلبي. صحيح. إن شاء الله نرجع نجتمع بظروف أحسن.
0: أكيد مايا حبيبة قلبي. طالما عم نحكي عن النجوم، نجوم الزمن الحلو، خلينا نحكي عن كمان اللي موجودين بحلقات الثلاثة والجمعة، عن الولد الطفل المهضوم يوسف صلاح. زيكو الغزالة رايقة.
1: عن جد في أطيب من هيك؟
0: أبداً.
1: في أطيب من هيك
0: أبداً.
1: وفاء وشو هالتهذيب، وأوقات بيكون عنده إكزاما يا وفاء، بيعتذر قال إنه تأخر علي. أو إنه يعني شو يعني جد عم نفتقد. صرنا وفاء للتربية الحلوة، للتواضع، للأخلاق الحلوة. بتلاقيهم بيعملوا شقف الدعاية ما بيقعد فيك تقليلهم مرحبا. صحيح. يا جماعة ارجعوا والله العظيم هالحياة ما بتستاهل منا لا غرور ولا بتستاهل كره ولا بتستاهل حقد. خلينا نرجع. يعني أنا والله العظيم وفاء مش عم بشكر لك بنفسي، أنا بتفاجأ أنه إذا بفوت بسأل حدا أو بتطمن عنه بيقعدوا قديه بيشكروني. يا عمي شو عملت؟ ما عملنا شيء أقل واجب. أو إذا دعيت لفلان بالشفاء أو شيء، مايا منشكرك. يا جماعة هيدا التوب اللي الله خلقنا فيه. ما بدنا نشلح طوب الإنسانية، طوب التواضع، الفطرة اللي ربنا خلقنا عليها ما نغيرها، بس الحي اللي بتغير جلدها. نحن ما بدنا نكون حزايا،
0: صح،
1: خليكن على الطوب الحقيقي اللي ربنا خلقنا عليه.
0: مايا،
1: لو بنتبع هالامور صدقيني بنكون، لما بتمنى لك الخير يا وفاء، لما
0: الخير الخير بيصير عندي. إيه؟ صح
1: عن جد.
0: مايا، بالنسبه للنجمه ميرفت امين، نحن بنعرف ميرفت امين بتهرب من الاعلام
1: جدا،
0: ما بتحب
1: جداً
0: الاعلام
1: جدا جدا، ابدا ابدا ابدا ابدا. بس لاحظي وحيات الله وفاء، مش معقول ما تفوت تسأل عني وعن بلدي. مش معقول ما أقوم لقيها 4-5 الصبح بيعتت لي الصباح الحلو،
0: صاحبة واجب
1: جدا جدا جدا جدا. ووفية كمان بعشرتها، وفية للبنان، وفية لكل التفاصيل. هذا يعني بعدنا عم نحكي وفاء عن الوفاء وعن التواضع وعن عن جد.
0: صحيح.
1: وتلاقيهم دغري نقلهم انه عرفوا كمان اسم الاذاعه لبنان الحر، يعني كمان انه حامله اسم لبنان.
0: صح.
1: دغري دغري.
0: صحيح.
1: لو
0: صحيح.
1: كان بعتوا من قلب القلب.
0: صحيح صحيح. مايا، خبريني هالارتيكلات الحلوه اللي نابعه من قلب حلو، من نيه صافيه، لاشخاص انت بتختاريهم ولا صحيفه الدستور او صحيفه الاهرام هي اللي بتختارهم وبتقلي اكتبي عنهم، اكن مصريين او عرب بشكل عام او لبنانيين؟
1: وفاء، إذا بخبرك، أنا سبق وذكرت معك أنه أنا عندي كولون، عمود مقال يومي بجريدة الدستور.
0: صح.
1: من اختياراتي أنا. وإذا بقلك المروحة كرمالة ما عم بدي، لأنه كل ما كتبتي عن حدا والقراء عندك عم بيزيدوا، ما بقى في كسل، يعني ممنوع. أنت، أنا أوقات وفاء بكون كاتبة عندي بالنوت 4-5 أختيك اللي حاطتهم سبير، لأنه لا سمح الله قمت أنا مضايقة، خاصة أكيد. عندي أنا أليرجي، عندي كذا، يكون الأختيك الجاهز لحتى ينشر دغري، ما في يعني وفاءهم، ما بقى في كسل. الأهرام نفس الشيء، أنا عندي الحرية المطلقة. وشغلة تانية
0: باللغة الفرنسية،
1: بالفرنسي، نعم
0: نعم.
1: عندك أنا هلأ بأقدم جريدة بالوطن العربي، لو بروغري ايجيبسيان، عمرها 133 سنة. أنا صار لي شي 4 أشهر بكتب فيها. وفاء، أنا فتحولي غيبغيك مخصص لمايا إبراهيم، ما كان موجود مسبقا، ما حدا بيكتب فيها.
0: براه.
1: جريدة عمرها 133 سنة، تفتح لك روبريك وعندك الكارت بلانش على الويب سايت، والورق ينزل العدد كل نهار احد باسمك، ومرضيو ينزلوا الا بالملون، ليتنزل صورتي بالملون مع الشخص اللي عم بكتب عنه ومن اختياراتي، وبيقولوا لي انت شرف للجريده، انت اضافه للجريده. ونحن بننطر مناطره شو بتكتبي. هيدي بتحملك مسؤولية كبيرة وفاء، انك انت السيلكسيون عندك يكون يعني بمطرح كبير.
0: صحيح.
1: مش ما يكون عشوائي.
0: صحيح.
1: الناس الناجحين، وانتبهي ما بيعارضوني انه انا عم بكتب عن ناس لبنانية عكسوا الوجه الحلو للبنان.
0: مين
1: عن
0: من
1: جد الله خلق الجمال، الثقافة، مش لانه مش تحيز، بس اللبناني عن جد معروف بالإبداع والتميز وفاء. فقلنا الشرف وانت تكون الوحيدة اللبنانية، إن كان بالدستور ولا بالأهرام أو باللو بروغري ايجيبسيان، اللي هلأ انضمت لجريدة، كانت أول شيء جريدة خاصة للجهات أجنبية، عمرها 133 سنة، رجعوا ضموها لجريدة الجمهورية اللي أسسها جمال عبد الناصر. عم تحكي أنت الأهرام،
0: نعم،
1: والجمهورية أقدم جرايد باللغة العربي، فأنت قدي بتحملك على عاتق.
0: صحيح.
1: ما بقى في مزح يعني، خلاص.
0: صح. مايا، مين من اللبنانيين واللبنانيات، من فنانين وفنانات، من بعد ما كتبت عنهم تلفنوا لك وشكروك؟
1: وفاء، ما في حدا ما شكرني. والأحلى من هيك إنه أنا بس فاجئهم باللينك أو فاجئهم، بتلاقيهم ماما يعني، لو انه والله العظيم لو انك حدنا لنحملك ونبرم فيك، لنحملك ونغنجك،
0: لانه اسلوبك كتير حلو يعني، وراقي.
1: انه بقولي مايا، هيدا كانه تغفي لنا، ما عم بيكون اختيك العادي. وانتبهي، ما في توابل وفاء. انا بعمل سيرتش مزبوط عن المسيره، وقلمي لحاله بيكتب انه بتحسي عن جد النجاح والمسيرة هي اللي بتكتب عنك. مش إنه أنا I'm here المهم أنا موجود وأنا عم بلحق الضوء، لا بخلي الضوء هو اللي الأضواء هي اللي تلحقني وفاء، مش أنا اللي ألحق الضوء.
0: نعم.
1: يا منخلق من الأساس ربنا خالق النور فينا أو لا نحن معتمين ومنلحق أي حدا، يا بدنا نعربش على كتافه أو بدنا نكون نعمل الناس جسر عبور أو لا.
0: أو الروح ليك أو الروح على الاي اي
1: يقبرني ربك. يقبرني ربك قدي صارت أنه بكبسة زر. لا لا منا هيني، حتى الخيارات وفاء بدها تكون صحيحة، مش أنا وفاء عندها فولوورز يلا إذا بكتب عنا بيقوم الفولوورز تعولها بيصيروا عندي كبر صفحتي. لا طب أنا حأعطيك مثل وفاء. بدنا نوجه تحية كبيرة للنجم الكبير بيير داغر اللي كرمته الأهرام على مسيرته اللي تجاوزت المئة عمل، صاروا من فوق المئة وأربع أعمال.
0: أنا كمان بوجه له تحية كتير كبيرة،
1: بيستاهل التكريم، خصصته برمضان، فتحوا الجريدة مخصص بعد الفطور كرماله، عرفوا أنه جاي زيارة خاطفة 48 ساعة على مصر، جابوه لعندهم.
0: نعم.
1: سجلوا معه بنص الليل وصوروه وكرموه، ويعني قدي نجم كبير ما صارت لحدا، وعملوا له طوغ وفرجوه كل التفاصيل تعيت الجريدة لمسيرة طبقت اللي تجاوزت المية وأربع أعمال. شيء كتير كبير. طيب أنا نزلت له ريل، نزلت له ريل بصفحتي يا وفاء. تجاوز حيطبش على الخمسة مليون فيوز بصفحتي أنا. والله العظيم بصفحتي. طيب أنا انصدمت.
0: مايا
1: صار لي 11 سنة فاتحة الصفحة، هاي أول مرة بتصير معي. تجاوز 141 ألف لايك، بس ما عم ببين عندك على الفيسبوك لأنه تجاوز.
0: نعم.
1: عم ببين 108 ألف، بدك تفوتي إنسايت بيعطيك 141 ألف.
0: نعم نعم. مايا
1: طابش على الخمسة مليون فيوز، شيء مش طبيعي. كانت
0: لبيير داغر، بيير داغر طالما هالقد بحبوه بمصر وهالقد كرموه، ليه ما استفادوا من موهبته بمصر؟
1: خبرك شغلي وفاء، بيير اللي ما بيعرفه بيجهله. بيير انتبهي ما بيعرف المجاملات. واللي وصله بيعرفوا يسايروا. فهمت علي وفاء؟
0: أنا فهمت.
1: المنتج والمخرج بحب اللي بيتذكره بعيد ميلاده، بيتذكره بكذا، بحب اللي ببخر له. بيير مش حامل المبخرة وداير.
0: بس
1: بيير بيعيط علي إذا أنا بكتب عنه وفاء. بيير بيعلق. والله العظيم ترجيته إنه نزل الريل بصفحتي. والله العظيم ترجيته.
0: مايا بس سؤال.
1: بدك مجروحة.
0: ايه بس سؤال، انه طالما بيير معروف بمصر هالقد، انه منه بحاجة انه يدق ابواب، مفروض هن انه يستفيدوا.
1: اللي قدت السينما بمصر اسيا داغر. اسيا داغر وماري كوين ومونا داغر المعروفة بقالين داغر. هن اللي اسسوا السينما بمصر. وما تنسي عندك اسعد داغر كان من المؤسسين بالاهرام.
0: صحيح.
1: يعني صح. الصحافي الكبير والناشط بالجامعة العربية، وبعدين رجع فتح جريدة القاهرة الخاصة فيه. فعائلته من المؤسسين، من عائلة عريقة بيير يعني.
0: صح. على كل حال، على كل حال كل شيء بوقته يمكن.
1: مزبوط. ويمكن العروضات، يمكن العروضات كمان أوقات وفاء مش مهم إنه
0: مزبوط.
1: أوقات وفاء في مطارح ما بتشبهنا، في أدوار ما بتشبهنا، في عرفتي في شغلات أوقات منحس منلحق الشيء اللي بيشبهنا.
0: صحيح.
1: اللي منلاقي روحنا فيه.
0: مايا مندق بابك للتمثيل بمصر. يعني أنا بتذكر مرة ليدي مادونا وأنت حكيتيها، وبطبيعة الحال قلت لها مين بتحبي جسد دورك إذا بدك تعمل قصة حياتك، قالت لي بحب صحفية اسمه مايا إبراهيم، بحسها بتشبهني بالشكل. إن جسد حياتي وقتها كنت بالعشرين والثلاثين.
1: صح. على طول بتقلي يا حرام، أنا كمان بوجه لها تحية. وفاء ما بدي أقول انعرض علي بشكل رسمي، لا بس انعرض علي، انعرض علي عدة مرات، مايا وجهك كتير فوتوجينيك وتيليجينيك بيلبق لك، ما بتفكري انه انت هيك، خاصة انك انت قريبة للناس، الناس بتحسيها دغري بتحبك، بتفوتي للقلب. ما بتفكري وفاء ما بحس انه انا ممكن اني انا امثل، فهمت علي وفاء؟ ما بلاقي حالي بالتمثيل، وما بدي روح سمع درس مثل اللي عم نشوفهم هلا على الشاشات كانه جايين يسمعوا. انا اذا الممثل وفاء ما قنعني وخلاني اعيش الدور معه، يعني بحس اوقات نحن وصغار وفاء، اذا كنت ما بعرف اذا الكلمه مثلي، كنا وفاء اذا حضرنا شيء إذا صار شيء مع البطل الخير شيء بشع، نحس حالنا زعلنا وننطر الحلقة الثانية إنه كأنه صار عايش تفاصيل بيتنا، كأنه معنا بالبيت عم نعيش معه.
0: صح.
1: فهيدا الممثل اللي بياخدك معه على الكاركتير اللي عم بيأديه، أما اللي بيجوا بيسمعوا درس لو شو ما كانوا، لو ليك شو ما كانت مساحة الدور، حتى لو كانت بطولة وفاء، إذا ما أخدك على الدور
0: صحيح. مايا إبراهيم، هالقد بحبك، هالقد بحترميك، وبشكرك على هيدي المداخلة الحلوة اللي طالعة من القلب.
1: يخلي لي قلبك، وانت بتعرفي عاطفتك النبيلة متبادلة، ما بدو مني قال القلب على القلب، قال له بحبك يا رسول الله، قال له القلب على القلب. فأنا عن جد اللي بتحبيه يكوني أكيد ببادلك المحبة.
0: صحيح.
1: شواهد.
0: مايا إبراهيم، تحياتي لك وإلى اللقاء
1: حبيبة قلبي، نشوفك على خير. سلامي لكل أكيب لبنان الحر، لبيتر من جديد، للمستمعين، وإن شاء الله نشوفكم على خير، وبلدنا يكون بألف خير
0: يا رب.
1: حبيبة قلبي، كل التوفيق وفاء.
0: شكرا مايا.
1: أنت يا وفية لمهنتك ولزملائك يا حبيبة قلبي.
0: شكرا مايا إبراهيم، شكرا لك. وبنختم مع أغنية على ذوق مارون، إن شاء الله يكون ذوق مارون بيتماشى مع ذوقي. ما في وقت. طيب شو بدنا نعمل؟ فإذا الله بريد منلتقى بنجوم الظهر نهار الجمعة الساعة 4، والجزء الثاني من رسائل غرام من الأهرام مع كبار نجوم مصر اللي بيحيوا لبنان على طريقتهم وبيحكوا عن ذكرياتهم بلبنان. إلى اللقاء.

0: منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.
1: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، بيرسيل جيل 4.8 لتر ب $9.90، مناعم للغسيل كومفورت 3 لتر ب $3.70.

الخامسة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم الجولة المحلية. في العناوين: تصعيد خطير في صور اعتقال عضوين من بلدية كفرشوبة ورسالة سلام من الرئيس الإسرائيلي إلى عون. عون أمام زواره الهدف من المفاوضات استعادة الدولة لوجودها وممنوع العودة إلى زمن الوصايات. جعجع لإذاعتنا الاستعراض الإيراني لأسباب دعائية وتأكيد على وجوب الاستمرار بالمفاوضات المباشرة.

0: توقعاتكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
1: التفاصيل مع بسام البيطار ووليد فريجي. الميدان يسابق الدبلوماسية مجددا، وصواريخ تبدو أبلغ من بيانات التهدئة واتفاقات وقف إطلاق النار. فلبنان العالق على تخوم الزلزال الإقليمي يجد نفسه مرة جديدة أمام امتحان صعب. هل ينجح في تحييد مساره التفاوضي وحماية قراره الوطني من ارتدادات الصراع الكبير؟ في الانتظار تتجه الأنظار إلى ما سيرشح عن الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة المرتقبة في 22 من الجاري، فيما يبقى الجنوب وتحديدا صور تحت وطأة الغارات العنيفة.
2: وفي محصلة الغارات الإسرائيلية على صور ومحيطها، سقط 13 قتيلا وأصيب 15 شخصا في طير دبة، دير قانون النهر والمساكن الشعبية. وفي التفاصيل، تعرضت بلدة طير دبة في قضاء صور لغارات عدة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى أضرار كبيرة في البنى التحتية والأحياء. وتسببت الغارات بقطع الطريق الرئيسة في وسط البلدة.
1: كما أغار طيران الإسرائيلي على مبنى عند مستديرة فرومان السرفن والمنطقة بين المروانية والنجارية وبرعشية والمنطقة الواقعة بين بلدتي ميفادون وزوتر والحنية والقليلي والبازورية، وأفيد بسقوط قتيل. وعلى المجادل وصريفة ودير قانون النهر وطير حرفة ووادي حسن والقليلي وزبقين والمنصوري ومجد الزون وانصاري والغسانية وحمين الفوقة، كما استهدف قصف مدفعي دير ميماس في مرجعيون. كما نسفت القوات الإسرائيلية عددا من المنازل في بلدة الغندورية قضاء بنت جبيل، واستهدف قصف مدفعي سحمر ويحمر في البقاع الغربي ومزرعة بيوت السياد وأطراف بلدة المنصوري.
2: في المقابل، استهدف حزب الله المقر المستحدث لقيادة لواء المدرعات 401 التابع للجيش الإسرائيلي في دبل، وتجمعا لآليات وجنود إسرائيليين في الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر شئيف. وسجل انذار عقب رصد هجوم صاروخي من لبنان استهدف منطقة كريات شمونة ومناطق عدة في شمال إسرائيل.
1: نعت قيادة الجيش الجندي محمد سليمان الأحمد الذي استشهد متأثرا بجراحه جرى استهدافه سابقا بغارة على قعقعية الجسر في آذار الماضي.
2: وجه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ رسالة إلى الرئيس جوزيف عون والشعب اللبناني قائلا: أمد يد السلام إلى رئيس لبنان والشعب اللبناني، لكن عليكم أن تحافظوا على لبنان حرا من النظام الإيراني وحزب الله، وأن يبقى لبنان دولة مستقلة ذات سيادة. أضاف: لدي حلم في السفر إلى بيروت، شريطة أن يكون مستقبل لبنان في بيروت لا في طهران.
1: أعلنت الأمم المتحدة عن إرسال محققين إلى لبنان الأسبوع المقبل بعد اتفاق مع الحكومة اللبنانية لجمع أدلة حول الانتهاكات خلال الحرب الدائرة.
2: واليوم رأت وزارة الخارجية الإيرانية أن اللجوء للقوة والإجراءات غير القانونية في الميدان العسكري تلحقان ضررا بأي مسار دبلوماسي، وأن انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف النار في لبنان تلحق أضرارا بالمسار الدبلوماسي.
1: شدد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع في حديث للبنان الحر على وجوب الاستمرار بالمفاوضات المباشرة.
3: ما في حل إلا تكف المفاوضات اللي بلشها رئيس جوزيف عون، تكف المفاوضات اللي عم تحصل بواشنطن، تنجرب من خلالها. انتبه، أنا عم بقول لك هالشيء ومني أكيد إنه على الأكيد رح توصل لمطرح، بس هذا الشيء الوحيد اللي فينا نعمله يلي ممكن يوصل لمطرح. بالوقت يلي إذا كفينا على طريقة حزب الله أكيد مش واصلين ولا أي مطرح. هلا اللي عنده حل تاني غير الشعر يعني والخطابات الرنانة والبطولات الفارغة يقلنا إيه. لحد هلا من وقت ما بلشت حرب إسناد إيران صرنا حاطين من جديد بحدود 4000 قتيل وبحدود 10-11 ألف جريح، خسائر بشرية، خسائر مادية لا تعد ولا تحصى. طب يا عمي كيف هذا كله سوا؟ ولبنان بلد داش اقتصاده تيقدر يدعم حرب مثل هذه؟ كله تخبيص برات السحب برات السحب برات السحب، مما أدى إلى ما أدى إليه في الوقت الحاضر، تعتيد وخراب وتهجير وموت وموت وموت وموت على غير هدنها.
2: وعن حملات التخوين التي يتعرض لها الرئيسان عون وسلام على خلفية ما يتعلق بالمفاوضات المباشرة، أكد جعجع أنهما ليسا بحاجة لشهادة بالوطنية من حزب الله.
3: رئيس جوزيف عون رئيس رسم شرعي قانوني 100%. رئيس نواف سلام نفس الشيء. الحكومة اللبنانية الحالية مرتين أخذت ساعة بمجلس نيابي منتخب مباشرة من الناس بأفضل عملية انتخابية كان ممكن تصير، بالرغم من بعض الشوائب اللي كانت موجودة بمناطق حزب الله فقط لغاية. وبالتالي السلطة الرسمية بلبنان الشرعية القانونية اللي بتمثل الناس، مش بس قانونية شرعية، هن رئيس الجمهورية والحكومة. ومن هالمنطلق مش مقبول على الإطلاق إنه حدا يجي يتهم أكثرية الشعب اللبناني اللي هي وراء الرئيس الجمهوري، اللي هي وراء رئيس الحكومة وراء الحكومة، يجي يتهمهم بالخيانة. طبعا رئيس جوزيف عون ما أنه بحاجة لشهادة من حزب الله الوطنية، ولا رئيس نواف سلام. رئيس نواف سلام يعني كانوا بعضهم جماعة حزب الله عم يلعبوا بالجلي وقت كان هو يعني حامل علم فلسطين، وما زال كنا سوا نتذكر وقت كان بعمله بلهاي كيف كانت تصرفاته. فكل هيدي مردودة كليا وما بتجوز تردي هلا وقفنا مفاوضة. تنفترض نظريا بقى الواحد بده يفحص شغله، بده يفترض انه صار بعد خلص انه ما بدنا نقطعكم وما بدنا اي مفاوضات بعد نص ساعه وبعد ثلاث ساعات وثاني يوم وبعد جمعه، شو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير انه الاسرائيليين راح يكملوا مرتين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره اكثر منهم مكملين بالوقت الحاضر. واذا في شيء مخليهم يكملوا بالوقت الحاضر هو موقف حزب الله. كلنا بنعرف بدون ما نضحك على بعضنا، الوحيدين اللي قادرين اول شيء الاسرائيليه عندهم كل النيه انه يكفوا على اي شيء اسمه حزب الله وين ما كان موجود بلبنان، اذا موجود بجنوب ولا موجود بصيدا ولا موجود ببيروت ولا موجود بالبقاع الشمالي ولا شرقي ولا غيره ولا ارتيان، عندهم مين؟ الوحيدين اللي قادرين يوقفوا مين؟ الامريكان. كل العالم تعرف هذا ما نسر.
1: من جهة ثانية كدجاجة خلال استقباله في معرب وفدا من بلدة

0: مع رئيسي مجلسي النواب والوزراء على عكس ما يثار في وسائل الإعلام، مؤكدا أن الاختلاف أمر طبيعي، إنما التواصل موجود والعلاقة التي تجمعنا أكثر من ممتازة. عون وأمام وفد من اتحاد بلديات كسروان الفتوح شدد على أنه أخذ قرار المفاوضات وسيكمل به حتى النهاية، لأن الهدف استعادة وجود الدولة. أضاف: نحن أصحاب قرار وممنوع العودة إلى زمن الوصايات مهما كانت.
1: من عين التنين أكد السفير المصري علاء موسى أن ما سمعه من رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يبتعد عن مواقف الرئيسين عون وسلام.
0: شدد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في خلال تلبيته دعوة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي إلى جلسة استماع على أن المسار الدبلوماسي بات الخيار الوحيد الناجع. وفي معرض إجاباته على أسئلة النواب أكد رجي أن سلاح حزب الله فقد مبرراته وجدواه، وأن الدولة اللبنانية ماضية بعزم في مسار حصر السلاح وبسط سيادتها على كامل أراضيها.
1: وجه المفتي جعفر الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة إلى اللبنانيين والقوى السياسية، اعتبر فيها أن السلطة الحالية ليست طرفا في مفاوضات واشنطن بل وجبة مجانية على طاولة أمريكية صهيونية، وقال إن هذه المهمة التي لن تمر حتى لو احترق الشرق الأوسط كله على حد قوله.
0: أسفت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية للقرار الصادر عن محكمة المطبوعات بحق الصحفي رامي نعيم والقاضي بسجنه لمدة شهر وتغريمه مليار ليرة لبنانية، ورفضته شكلا ومضمونا واعتبرته سابقة خطيرة لأنه خلل عميق على هذا المستوى القضائي بما يتطلب تصويبه سريعا.
2: RLL Weather Report طقس لبنان حر.
0: الطقس ربيعي مستقر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الأسبوع مع درجة حرارة ضمن المعدلات الموسمية ورطوبة مرتفعة.
1: كان في جولة المحلية. تصعيد خطير في صور اعتقال عضوين من بلدية كفرشوبة ورسالة سلام من الرئيس الإسرائيلي لعول. عون أمام زواره الهدف من المفاوضات استعادة الدولة لوجودها وممنوع العودة إلى زمن الوصايات. جعجع لإذاعتنا الاستعراض الإيراني لأسباب دعائية وتأكيد على وجوب الاستمرار بالمفاوضات المباشرة.
0: النشرة انتهت، أخرجها مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم،
1: إلى اللقاء.

0: قبل ما نبلش حلقتنا ونبلش كيب ان تاتش منذكر انه ابتداء من بكرة راح نكون معكم باجواء المونديال بعد الظهر اكيد, يعني بين نتائج بين مسابقات ويعني هيك اجواء فوتبول.
1: حمس مع لبنان حرة.

يعني إلى جانب أكيد هيك أجواء المونديال والمسابقات والجوائز، كمان رح يكون في عنا محطة مع نائب أو وزير أو صحافي أو يعني أكيد شخصية بتعرفوها أو حتى فنان، رح يكون عم نعرف مين بيشجع وتوقعاته للمونديال.

نرجع بنمس عليكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم تسمعونا، وبنرحب من جديد بالزميل مارون بشعلينة يلي مرافقنا على الاخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر الثلاثي، وايضا منخص بالتحيه الكبيره لكل حدا عم بيسمعنا وكل حدا بيعرف حاله.

كمان صرتوا بتعرفوا انه بداية الحلقة بتكون معكم هيك اخبار ما خاصة بموضوع اليوم، هيك نطمن عنكم كيف كان نهاركم، اذا كنتم مبسوطين، اذا كنتم زعلانين، اذا ما بعرف اتخنقتوا مع حدا، صلحتوا مع حدا، كيف كان شغلكم، كل هود الاخبار.

0: اليوم على الساعة 3 أبو رياض هيك فاجأني بفويس رح نسمعه، بس كمان بدي يكون ربيعن أولى، كمان ربيعن أولى أحوى على السماع لأنه فيه لطشة كمان إلك يا ربيع، فخلينا نسمع.
1: بونجورك سيمونا، يعطيك العافية. بالإذن من ربيع بدي أقلك قصيدة صغيرة على هالإذاعة باقي وما فيي فل، حلوة بتجي وحلوة بتفل، مهما تبدل المذيعات بسيمونا بتبقى ست الكل.
0: بدي أقول لك تانكيو كتير أبو رياض، وكلامك دايما هيك الحلو. هلأ بعت لنا ربيع شيء بس ما بظن مثل يعني ستيل اللي انت بعته، شوي ومنسمعه أكيد.

0: منسمع ربيع
1: أفقى الديسة أوجاع ويلي تضرع لك ما جاع قديش صبرتي ولا يوم إيمانك عن الله ضاع. تحياتي لك سيمونة، تحياتي لك الأسرة الإذاعة، إن شاء الله نهاركم حلو، إن شاء الله هالشوبات ما يكونوا كتير قوية، مع أنه نحن منحب الصيفية أنا وياك. عم ببلش شوية شوية شوب اليوم، يعني الحرارة 26.
0: لك ايه ان شاء الله تطلع كمان 10 درجات. انا شو هممني، انا كتير منبسط بهيدا الجو، ماكسيموم اي سي يعني.
2: كل ده بيحصل اوان، حاسس انك
0: مش اي سي مروحة، اذا مش مروحة واحد.

0: بدنا نسلم على سامي صايغ. كيفك يا سامي؟ بس شوف سامي، لازم يكون كمان عم شوف مساج من جان بايد، بس اليوم مأخر علينا لأنه بالمبدأ يعني المستمعين ورا بعضهم بيكونوا عم يبعثوا المساجات، ففي أشخاص كتير معودة أنه أول شيء يكونوا مساجاتهم مثل سامي، مثل ربيع، مثل جان بايد، فلازم نجرب نشوف كل مرة مين قادر يسبق التاني بالمساج. بس مع إدمو من كندا.
1: بونجور سيمونا.
0: بونجورين،
1: كيفك؟
0: ماشي الحال.
1: بكره عنا عرس، نحن هون عنا عرس بالفوتبول كندا،
0: السواح
1: والعالم والمطاعم والدنيا قايمه قاعده، ونحن وياكم اكيد فاتحه لبنان الحر، اذاعه لبنان الحر معنا كمان
0: اكيد
1: مع بعض، هيك كنا سوا مجموعين بين لبنان وكندا، نهار تاريخي بالفوتبول، هيك لو بتجوا كل الاذاعه اللي عنا لهون بتبسوا من هون من عنا، حقيقة عرس بالفوتبول مونديال يعني. يلا شو هالأمر من باقيين معك بالبرنامج؟ يلا
0: يعني ما بمبدأ عنا 40 أو 30 نهار هيك أجواء فوتبول ورياضة. أنا قلت لكم المفروض أطلع من بعد هذا الشهر، لازم أكون بعرف يعني صرت برو بالأتليست بالفوتبول، تحس حالي أنه صرت معكم بالجو يعني، صرت أسألوا قصص لجورج سويد، أنا بحس حالي أنه أنا وين وأنتوا وين، ما عم بفهم ولا شيء. بس امبارح جربت قد ما فيه يكون عم تابع زميل جورج من بعد ما خلصنا الحلقة لهيك تأخذ إنفو يعني عن المونديال والفوتبول تحديدا. نرجع نذكر انه ابتداء من بكره رح نبلش بلبنان الحر بعد الظهر باجواء عن جد فوتبول حماسيه، من اخبار، من هيك نتائج كمان، من مسابقات ومن جوائز، واكثر كمان نكون هيك بفقرات صغيره مع اشخاص بتعرفوهم نعرف هن مع مين.

0: بليز بعطونا مع مين نحن عم نتواصل. بيقول لي هاي سيمونا كيفك، يعطيك العافية، بدي وجه أحلى تحية لأهضم رفيقة ماريا ربيز، ويلا إن شاء الله تنجح. إن شاء الله تنجح يا ماريا، بس ما عرفنا من مين. عنا اتصال على 09-218-233 لبنان الحر. ألو.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: مساء الخير.
0: كيفك؟
1: كيفك أنت؟
0: أنا كتير منيحة، كتير منيحة.
1: عرفتيني هلا؟
0: لك أنا عرفتك.
1: عرفتي اسمي؟
0: أعطيني أول حرف بس.
1: فوزي.
0: فوزي. خلي خبرك شغلة، لخبرك شغلة. رح اكتب على الورقة عندي فوزي بالكبير.
1: صوتك بس هالحلو.
0: خليلي قلبك يا فوزي.
1: سلسلة هالإذاعة كلها مهنيين على البرامج اللي عم يقدموها.
0: خلينا اياك يا فوزي. ثانك يو. ثانك يو ثانك يو كثير لإلك.
1: الله يحفظك يا سيمونا.
0: عجد انك باي باي. ما هدو فوزي، خلص فوزي. مارون دايما ذكرني انه كل ما فوت على الستوديو لازم اكتب كلمة فوزي على كبير. من كافي مع ايهاب.
2: هاي سيمونا.
0: هاي ايهاب.
2: ان شاء الله بخير. بدي قلك مين سيمونا حلو قدك، عطاكي ربك مثل ما بدك، غفى بعيونك عتمة كوانين، فيق شمس تموز عخدك.
0: شكرا شكرا يا إيهاب، تنكي كثير على كل كلماتكم الحلوة. مستمعينا ببين قديش هالمحبة عن جد النابعة من قلبكم.

0: نسمع رابيا.
1: سيمونا اللي قد الكل وعند برنامجها ما بحل، هي بتزين الإذاعة وعلى الموجة معها رح ضل. بالنسبة سلم تمو هو كمان أبو رياض. بالنسبة للمونديال أنا ألماني محض، بس برجح السنة البرازيل أو فرنسا.
0: خلينا ننطر لبكرة هيك نبلش الأجواء مزبوط. نحن بس هيك عم نقلكم حطكم بالجو إنه نحن رح نبلش بأجواء مونديال بلبنان الحر، فخلينا نترك الموضوع بكرة هيك انطلاقة حلوة مع المتوشة. بدي مسي على جان بيض. جان عن جد تأخرت، أنا بزعل، بتعرف هذا الشيء. بنسمع لين.
2: هاي سيمونا، انا هلا كونكتد معي بالبرنامج مثل ما بقولوا عندي بالزملاء تبعولي. ان شاء الله ما يكون رح علي شيء كثير. سمعت شيء ست الكل وست الكل عفوا الحالة بتلبقلي. سيمونا شي بيضحك عن جد، شي مهضوم لما ببقى ضاره من الشغل. انا هيك مسرعة شوي، بقولوا لي شو اليوم في برنامج او ما في؟ لا الهيئه في، الهيئه في تضاره. ركز، عن جد بحس انه I like to be to be connected يعني، واسمع وشارك واسمعك لك واسمع كل الباقيين. عن جد
0: لين لازم كمان تعوديهم للكوليكس تبعك معك بالشغل انه كمان هني يكونوا عم يسمعوا ويتحمسوا انه يفلوا من الشغل ليسمعونا. بحب صوتك كتير لين، وان شاء الله كمان بعد الشهر نرجع عم نسمعه.

0: بونجور سيمونا، بونجور كل الإذاعة. أنا بعكس يلي بيحبوا الصيف، أنا راجع طالع الليلي على تنورين، أرجع فتش على بقايا مسمات البورة اللي مخبية بزواياها تقدر حارب الصيف اللي جاي. وسام تنورين.
1: وسام كتير شعر يعني، وهيك كلام أكيد بده شتوية ما بده صيفية. بس برجع بقول أنت طالع على تنورين مثل ما حكينا مبارح، بروداتها يعني هيك مش مأزيين وبيخففوا من حدة الشوب. من كفر
2: الله معك، صبح ظهر ومساء برنامجك بينغرز بالقلوب ما بينسى يا سيمونا المزيني بالأدب والأخلاق، يا جوهرة لبنان يا جوهرة لبنان الحر يا أطهر النساء.
1: شكرا جورج، ثانك يو كتير. جورجات سيمونا بونسوار، حبيت حبيبة قلبي، أنا لازم أصلا أعرفها بلا ما أقراها. حبيبة قلبي أنا بحبك كتير، ومعك عسلامة، بحبك أنا كمان جورجات. من كفي
3: بونجورك سيمونا، يعطيك العافية لإلك لكل أسرة الإذاعة. يا عمي شو بده يحكي الواحد، بده يحكي العالم بلا بالفوتبول، الله يروقنا هالأحوال. هلا حلو الفوتبول، العالم بحضر الفوتبول، الله يروقنا هالأحوال ويزبط هالبلد. ولك والله عم يتدمر لبنان وما حدا عم بيشوف، كأنه هالمسؤولين كلهم عم بيشوفوا. يلا بس نسمع صوتك هيك بننبسط، وان شاء الله يكون ايام جاية احسن من هالايام اللي عم نقضيها بهالعذاب. ويعطيك العافية، معك الشحرور.
1: تحية لك شحرور. يعني بعرف كلنا بهيدي الاجواء، يعني حتى ايران اللي هي عندها هيدي الحرب هي كمان مشاركة اذا ماني غلطانة بالمونديال، شو مارون مشاركة. فانا اذا ايران ومشاركة نحن ليش ما نحضر؟

0: موريس من علي عم بقلنا يسعد مساكن ومساك يا موريس جان بايت.
1: بونسوار سيمونا، يعطيك العافية، تحياتنا لجميع المستمعين. سيمونا بالتوفيق اليوم لنادي الحكمة، اليوم ماتش كبير إن شاء الله، اليوم بيربحوا وبكفوا المسيرة ويسعد مساكي.
0: ومساك يا جان، يعني إن شاء الله اليوم بالتوفيق أكيد لنادي الحكمة اليوم، ويمكن السبت كمان في إذا مش غلطانين الماترمان محافظ على حواء السمع، يعطينا كل التفاصيل تبع المدوشة، يعني بيضوها هيداك الأسبوع بالويك أند إن شاء الله يا رب. كمان اليوم يكون يعني التوفيق، يكون عفات يعني يكون النجاح لأنه

0: سوري امبارح جو كمان من كندا يمكن وجه لي تحية، وإلا إذا بروح لعندهم يا ريت، بتمنى أروح لعندهم أنا. سوري ما قدرت أسمعه، ما كنت على السمع، يمكن مع مدام رين بعت لي شيء هيك، في حدا قال لي
1: ما بعرف إذا عم تحكي أكيد عم تحكي عن كان جون يعني من كندا، فما بعرف إذا هو كمان على السمع هلا يجاوبنا على هيدا السؤال تبعك اليوم. خلينا نبلش بسؤال حلقتنا، يعني ما بقى عنا كتير وقت. مستمعينا بالوقت المتبقي لإلنا خبرونا بوقت زعلكن لمين بتلجأوا؟

بوقت زعلكم لمين مستمعينا بتلجأوا على 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-95-911.

0: هاي سيمونة.
1: هاي ماي روز.
0: يعطيك العافية سيمونة.
1: الله يعافيك.
0: بزعلي أنا بلجأ لربي، ما بقدر غير ما سلم همي وزعلي لإله، وبرتاح وبتقبل كل شيء وبقله لتكن مشيئتك يا رب.
1: لأنه إيه عن جد الصلاة كتير يعني هيك سلام، بتعطي سلام داخلي. وقت ما كان الإنسان تعبان بس يصلي بيرتاح، يمكن مش دغري رح تنحل المشكلة، بس هيك بحس كأنه جبل وقشط عن كتافه. من كافي مع جان متر.
2: صباح الخير سيمونة. أكيد أكيد. ويلكم ويلكم everybody. أنت كمان يلا، بس ما رح نفضي لبنان، رح نرجع لهم الله راد. أنا إذا حدا يعني بدي ازعل من حدا مين بلجأ؟ اكتر شي لربي وللكنيسة، هي اهم شي لربي ولكرسي الاعتراف.
1: دايما الايمان موجود.
3: اذا كنت زعلان من مرتي وولادي وعائلتي هيك، اذا كنت عند امي في الشلة خلق الامي، واذا كنت معهم مع العائلة يعني بصلي لربي شوية الله يهدي البال، يعطيني نعمة الصبر، يخليهم يتنوروا شوي، يعرفوا كيف بدهم يتعاملوا معي وتعامل معهم. هذه هي أكثر شيء.
1: بنكفي مع بيير سعادة.
4: بونجور سيمونة، تحياتي لك ولجميع المستمعين لمخرج الحلقة. صراحة أنا بوقت زعلي وهيدي دائما عم كررها، بس كون هيك زعلان وما عارف شو بدي أعمل، بلتجي لأقرب كنيسة لإلي وبقعد بآخر بانك وبقعد بصلي، بطلع من هونيك عن جد مرتاح ونفسيتي غير بتطلع. نهارك سعيد.
1: نهارك أسعد بيير. تقلكن قدام مبسوطة بأصواتكن، بس كتير مبسوطة أنه كتير عم نسمع أصوات المغتربين، يلي إن شاء الله يوما ما بس نكون عم نسيف أرقامه الجديدة تكون مثلا بيير سعادة مش أمريكا، بيير سعادة بلبنان. يا رب نشوفكن قريبا هون بلبنان ببلدكن.
5: أنا بس إزعل سيمونة بلتجئ للبراد.
1: حلوة.
5: بصير شو ما في بالبراد عود سنتك بمسحهم كلهم، بكون ما في أكلة مش حاببها، يلا بتطير لحظة بقى بتقلي مرتي بس تزعل هاي بتكلها، ما بدك تكلها هلا بالزعل بتكلها.
1: حلوة حلوة حلوة يا أدمون. نسمع جرجر.
6: مونا بونسوار حبيبي.
1: بونسوار جرجر.
6: اشتقت لي، بحبك كتير من كل قلبي، مو بعرف ليه انت بتنحبي معك جرجر.
1: مرسي يا جرجر.
6: انا بلتجئ للعذراء لانها هي امنا، ام الدنيا كلها، قد شو ما بيكون بني بلتجئ لإلها. دخيل اسمه عن جد مبرو عند يعني شخص بهالدنيا، لا بلتجئ لأمي بالسما حبيبة قلبي. وليلتك موافقة يا سيمونة.
1: مرسي إليك جورجات. من كافي مع توني.
7: ايه سيمونة مساء الخير، يعطيك العافية. تحية إليك وللبنان الحر، الله يقويكم يا رب. أكيد أكيد أكيد أكيد بنلتجئ عمر شربل، أكيد عناية حبيبة قلبي، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
7: توني فرايفر ميروبا، وتحية الحبيب قلبي عصام. يلا يا عصام طلع.
1: يعافيك. وين هو عصام؟ ما سمعنا صوته اليوم.
8: اسمع اسمع. أشرب واحد شاي وأكل بسبوسة يا ناري ناري بحبك يا
1: أنت بتخلي لينا تعصب هلا.

0: ايه مساء الخير سيمونة من جديد.
1: مساء النور حنو.
0: انا برجع لربي اول شيء بقول له لتكن مساءتك. طلبي لي عوزي بمشي. تاني شيء برجع لطوني لحوت كيروز. معك حنة دي حسيت. اللي زعلاني سيمونة من الليلة ما انا احب تسمعني.
1: لا ابدا مش زعلاني منك حنو. زعلاني من غيرك ايه بس منك شخصيا لا مني زعلاني بالعكس. إلي من نيويورك بقلنا صباح سيمونا للصلاة ولربنا.
2: أشرب واحد شاي وأكل بسبوسة يا ناري ناري.
1: شو رأيك نسمع ميدو بهالوقت كون ناطرين زميلي رين تنضم لنا للحلقة؟ يلا بنسمع ميدو.
3: سيمونا بنصوار أنا بدي ورجي تحية لإلي ميدو من أبلح الأبية.
1: أهلا يا ميدو.
3: بس بدي قلك شغلة، أنا 6 أيام كنت قاعد بالفرشة من ورا جو اشتريتهم من سوبر ماركت مهمي، طلعت خالصة مدتهم من 3 سنين مع أنه مهمي السوبر ماركت. فبدعي عبرك وعبر الهواء إن كان ميل ولا في ميل يفوت على السوبر ماركت يتأكد من الإكسباري ديت.
1: بس كمانك لازم تنتبه يا ميدو لل يعني أنت يعني عم تدعينا بس لازم أنت تنتبه بالأول ل يعني إكسباري ديت إذا كنت خالصة ولا مش خالصة قبل ما تكون عم تشربها يعني. وأكيد سلامة قلبك ميدو.

0: هاي سيمونا أنا ماريا.
1: هاي سيمونا أنا سيليا منحبك كتير.
2: شكرا لكم وعلى محبتكم اكيد. يعني احنا عم نسمع ماريا رباز يلي رفقتها وجهت لها تحيه. يعني لازم نسيف ولا الرقم

0: ايه مساء الخير.
1: بس كمان انت لازم تطلع على
0: رب العالمين.
1: بس
0: انت تقولها بالاول. الله يرحمها لعينك صلي لها. بطلب منها من
1: اكيد سلامة ارواق ميدو. شكرا لك جورج. بتمنى عليكم مستمعينا انه بسمع لبعض فويس نكونوا موطين صوت الراديو من حدكم كمان نكون عم نقدر نسمع يعني اكيد رايكم. شو رهن؟ رهن ما بقى معنا الا 30 ثانيه قبل ما تصير تاخذي لي من وقتي لبعدين. شو رهن انت لمين تلجئي وقت تعابك وزعلك؟ قولي لي هيدي الكلمه الشهيره.
2: لا
1: حتقولي انه انا مو سالمه.
2: لا بقعد لحالي.
1: عن رأيك؟
2: بقعد لحالي.
1: تقعد قليل لربنا وتقصلا وهيك؟
2: لا ما هو بس اقعد لحالي بصير اكيد بحكي مع ربنا. بس انه بقعد لحالي لانه ما حدا مضطر يشوفك زعلانه او معصبه.
1: ما بتلجئ الى الشخص اللي هو معصبك مثلا؟ ما بتفتحي معه حديث وبس
2: بس روق؟
1: بس روق.
2: اكيد بس قبل نوي. اكيد لا
1: رين ما رح ناخد بقى من وقتك. شكرا لكم مستمعينا لكل حدا اكيد شارك معنا وكان على السمع. شكرا لك مارون مش علينا ملتقانا بكرة بنفس الوقت. الى اللقاء.
3: شغل راسك راسك شغل. سبق معلومات سرعة اخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بين كون وبين الاي اي
4: كل تنين وكل اربعة 5:30.

تحية طيبة مستمعينا الكرام، مني أنا ران ومن مارون لإلكم جميعا وين ما كنتم مرافقينا. بدنا ندعيكم مرزحوا الإبرة عند لبنان الحر، خليكم على طول على 102.5 3 و 7.

تحية لكم مستمعينا الكرام. جون بيض مع بوسات كتير كبيرة. نحن بدنا ندعيكم لحتى تتشاركوا معنا من خلال رسائلكم الصوتية على 7995-9111 09-218-233. واليوم رح بلش بهيك نصيحة كتير صغيرة. مش كل مين حكي عن حاله صار مهم، ومش كل مين سكت كان عادي. مش المهم مين بيحكي أكتر، المهم مين بيترك أثر أكبر.

كتير بحياتنا منلتهي، منصير نطلع فلين شو عمل وفليتين شو عملت، ومنصير اخدينا كل وقتنا وكل اهتمامنا حشريتنا لنشوف شو عملوا الآخرين، وبالحقيقة بنكون نحن عم نأذي حالنا لأنه هن بيكونوا عم يتقدموا ونحن بنكون بعدنا محلنا. وفي اشياء كتيرة بحياتنا بتموت لنا حياتنا نحن وعايشين. من بين هالاشياء رح بلش بكرة، كم مرة منقول رح نبلش بكرة والبكرة بيتكرر بلا نهاية وما منبلش، او انا مني جاهزة بعد، مني حاضرة بعد، امتين بحضر؟ هون السؤال. الوقت ما اجا كمان، هيدي عبارة كتير من رددها وبتخلينا كمان نتكسلان وعلى طول نحط الحق دايما على غيرنا وحتى على الوقت بعد ما اجا. او مرق العمر خلص، شو بعد فيها العمر اكتر مما مضى، خلص رحت علينا. او بالعكس بعدني صغير لاحق. ومن العبارات يلي كمان ممكن انه تخلينا نموت نحن وعايشين، شو بدون يقولوا بكرة الناس عنا، او انا ما معي مصاري شو في اعمل اذا انا ما معي مصاري. وكمان في عنا عبارة اخيرة طبعا بالنسبة للي هلأ عم قولهم، بس بعد في اشياء كتير اذا بدنا بعد نحكي ونحكي اكتر، هيدي مجرد مرحلة وبتقطع، يلا فترة وبتقطع. ما بعرف إذا كنتوا بتوافقوني الرأي، أوقات نحن منقضي على حياتنا وما منكون عم نعرف. إذا كنتوا بتوافقوني الرأي أنا بحب أخذ أراءكم على 70-959-11-09-218-233. بتمنى اليوم أني أسمع أصوات جديدة، بتمنى أنه أصدقاء لبنان الحر يكبروا ويكتروا أكتر وأكتر هيك لحتى نزيد العدد. يلا رح أترككم مع فصل غنائي ومارون ومنرجع.

سنة 1958 أمر الزعيم الصيني شعبه أنهم يقتلوا كل أنواع الطيور الدوري، لأنها بحسب رأيه عم تاكل المحاصيل وعم بتقلل من الإنتاج الزراعي. وبالفعل بلشوا الفلاحين يقتلوا عشرات الآلاف من طيور الدوري، وكان كل ما حدا يقتل عدد أكبر يطلع له جوائز ومكافآت ويعاملوه معاملة الأبطال الوطنيين. ولكن بعد فترة انتشر الجراد يلي كانت عم تاكله الطيور بشكل مأساوي بكل أنحاء البلاد وقضي على كل المحاصيل، فكان هيدا شيء أحد الأسباب الرئيسية بوقتها للمجاعة يلي صارت بالصين سنة 1961 ويلي تسببت بوفاة 15 مليون إنسان بالجوع. فإذا بعمرنا ما نقول إنه هيدا السبب يلي عم بخلي المحاصيل تكون منا عم تعطي، أو هيدا السبب يلي أنا مني عم بسترزق منه. دايما دايما نجرب قد ما فينا نرجع نوعي فكرنا أكتر ونشغل راسنا أكتر لحتى نقدر نكتشف وين الغلط ونعالجه، مش نأذي حالنا بإشياء قرارات عم نخدها عم بتدمرنا.

0: خليني أعمل شوية مقارنة بين الرجل والمرأة، وطبعا إذا بتحبوا تضيفوا عليهم إشياء نحنا مستعدين نسمعكن. قلبي مثلك يا عصفور. بتقول دراسات إنه قلب المرأة أرق بأربع مرات من قلب الرجل، وحاسة اللمس عند المرأة أقوى من حاسة اللمس عند الرجل. تتمتع النساء باستجابة مناعية أقوى مقارنة أيضا بالرجل، وبترمش المرأة تقريبا ضعف عدد مرات رمش الرجال. كمان المرأة بتتمتع بحاسة شم أفضل من الرجل، وعندها خلايا دماغية أكتر من الرجل، وبتقدر تميز الألوان بطريقة أوضح من الرجل. يعني كتير إشياء عم نشوفهم، منشوف إنه المرأة تتفوق على الرجل بكتير من الأمور. ناطر وحدي عبوابي. نحنا كم دقيقة من هلأ بدنا نكون مع موجز لآخر وأهم أخبار الساعة 6 إلى 4، وزميلتنا ريتا هي لليوم رح تقدم لنا موجز الأخبار. ومثل العادة نحنا بنتمنى أنه نسمع الأخبار الطيبة، فبدنا ننطر تنشوف شو حملت لنا من أخبار جديدة. ومن هلأ لوقتها أكيد رح نترككم مع استراحة غنائية، ومن بعدها بنسمع سوا موجز الأخبار.
1: شغل راسك مع

0: عزيز السائق، بس تكون سيء سيارتك نزول جغرافية الطريق من حدرة، لازم تستعمل فيتاس سيارتك للتصغير، بتريح الفريمات، بتضل فعاليتها قوية. وهالشي بيصير انه ما تعتمد على الفريمات كل فترة نزول، ان كانت سيارتك صغيرة او كبيرة حتى ولو شاحنة، والامثلة والاحداث كتيرة ومؤلمة. فاذا الاستعانة بالفيتاس ضرورية ونتيجتها اضمن بغض النظر اذا كانت سيارتك فيتاس عادي او اوتوماتيك، لانه بالحالتين في طريقة ولازم تكون معروفة من السايق تيتفادى اولا انه عكترة استعمال الفريم بيحمى وبيفقد فعاليته والنتائج كارثية، ثانيا بنوفر باستهلاك الكوليه والديسكات وبنطول عمره وفترة اداء جيد على سياراتنا.
1: هدفنا سلامتكم.
2: الخبر اولا.

السادسة إلا ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار. نبدأ من الميدانيات، حيث أدت الغارات الإسرائيلية على صور

إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى بالتعاون مع سلاح الجو على أكثر من 20 مسلحا خلال الأسبوعين الأخيرين، ودمر بنى تحتية استخدمت لتشغيل طائرات مسيرة مفخخة ضد قواتنا في جنوب لبنان. في المقابل تحدثت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن ذوي صفارات الإنذار في شلومي في الجليل الغربي عقب رصد مسيرة. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كل الأطراف للعمل على تسوية تحترم سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلاله وفق القرار 1701. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن السلطة القانونية والشرعية في لبنان هي رئيس الجمهورية والحكومة، لذا من غير المقبول على الإطلاق اتهام الحكومة التي تمثل أكثرية الشعب اللبناني بالخيانة، وحذر من توقف المفاوضات باعتبار أن إسرائيل ستكمل حربها بصورة أكبر والحزب هو من سيساعدها في حربها إذ لديه النية بإكمالها. هذه المواقف أطلقها جعجع في حديث مع إذاعة لبنان الحر، حيث علق على الحملة التي ساقتها إيران بأنها المنقذة للبنان بضربها إسرائيل ردا على ضرب الضاحية بالقول: كل الإعلام والطروحات من عشرات السنين لا تمت للواقع بصلة. نتذكر معا عام 2024 يوم هجوم إسرائيل على لبنان واغتيالها الأمين العام للحزب حسن نصر الله وهاشم صفي الدين وكل قيادات الصف الأول والثاني للحزب، كما اقتحمت الجنوب ما اضطره إلى اتفاق 27 تشرين الثاني. وفي خلال هذه المرحلة وعلى الرغم من كل الضربات لم تتحرك إيران ولم تحرك إصبعها الصغير لمساندة الحزب على خلفية أن ما بقي منه قادر أن يكمل. أما اليوم فالوضع مختلف، فإذا لم تظهر إيران بالظاهر طبعا أنها مهتمة سيتخلى آخر شخص عن انتمائه للحزب، وبذلك تنهار جبهتها في لبنان مرة لكل المرات. حمل مجلس التعاون الخليجي في بيان إيران مسؤولية الاعتداءات الأخيرة التي طالت الكويت البحرين والأردن وشددت على أنها تهدد أمن المنطقة. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بين كون وبين الاي اي
1: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان الحر. من بعد ما سمعنا سوا موجز لآخر وأهم الأخبار منرجع لشغل راسك ومعلومات سريعة.

من معلومتنا السريعة، زيت الزيتون والزعتر لازم تعرفوا أنه بينافسوا لحم السمك بتقوية الذاكرة وسرعة الحفظ. زيت الزيتون كمان بيخفض السكر وبنقي الشرايين. البشار بينافس التشيبس والبطاطا المقلية بقيمته الغذائية وطعمه المحبب وأيضا سعراته الحرارية المعتدلة.

منتبع كمان الدبس بينافس العسل خاصة بتقوية حديد الدم وبحارب الإمساك. العدس والفول بقوى عصب العضل وبزيدوا من النمو العضلي. البطاطا المشوية بتنافس الموز لأنها بتحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وبتقوي عضلية القلب وبتنظم أيضا كل شيء شوارد بقلب الجسم وأيضا عملية الهضم. حليب الجمل بينافس العصائر والمشروبات الغازية يلي ما حدا بقى منه عارف ضررها، وكمان بيقدر انه يرويك وحتى يخفف عنك العطش وبيثبت الكالسيوم بالجسم وبيزيد من الاحساس بالشبع. من معلوماتنا السريعة، التمر بينافس الحلويات والشوكولا بقيمته الغذائية المتكاملة. الثوم بيرفع مناعة الجسم وبيغنيك عن كتير من الأدوية ومضادات الالتهاب. الشاي وخاصة الشاي الأخضر بينافس القهوة ومشتقاتها بزيادة التركيز، كما يعتبر مضاد للأكسدة. أما الجزر فهو سيد الخضروات بفوائده وقيمته الغذائية الرائعة، فهو في مادة من أقوى مضادات الأكسدة تعتبر. وبيقولوا أنه إذا كنت من الناس يلي بيداوم على تناول الجزر لفترة، ممكن تخفض نسبة الكوليسترول السيء وتخفض كمان ضغط الدم المرتفع. وعصيره مفيد جدا للكبد، والجزر بيقاوم بعض الأمراض وبيشد الجلد والبشرة وبيرفع المناعة. فشو ناطرين؟ صحن جزر هلأ يا مارون مع حامض بدون ملح بس بيرة بليز. هلأ بلشنا باللوز. لوز وبيرة، فول وبيرة، إما قليباني وبيرة، كتير طيبين.

نعم، كل عقرب لازم تعرفوا انه بينتج كمية ضئيلة جدا من السم، لهالسبب بيتطلب جمع جرامات قليلة من سم العقرب عمليات استخراج كتيرة ودقيقة. كل قطرات معدودة ممكن تساوي مبالغ باهظة من سم العقرب، لأنه يعتبر من أغلى السوائل نظرا لندرته واستخداماته بالأبحاث الطبية.

0: بدي اسمع فادي وبرجع بسمع ادمو.
1: ايه مرحبا سيمونا، كيفك؟
0: وصل مأخر، وصل مأخر يا فادي. يلا بنسمع ادمو.
2: بونسوار رين، بدي اقول لك شغله.

0: عليهم دايما.
1: برافو عليك يا ادمو، وضلك اهلا وسهلا فيك. ونتابع اخبارنا ومعلوماتنا. الفرا والجبنه شو رايكم؟
2: قولوا لها باقي،
1: بس بدك تكمش فرا شو بتحط لها؟ جبنه ما هيك؟ على اساس انه الفارة بتحب الجبنة، ولكن اليوم الابحاث بتأكد انه الفارة ما بتحب الجبنة. الرسوم المتحركة يلي بنحضرها حطت لنا براسنا، رسخت لنا براسنا انه الفارة بتحب الجبنة، ولكن هو بالعكس تماما.

هزية ممكن يأكلوا إشياء كتيرة لما بيجوعوا، ولكن أغلب الإشياء اللي ممكن تجذبهم هي الحبوب والفواكه، المكسرات وكل الأطعمة اللي فيها سكر. أما بعض أنواع الجبن يلي إلها ريحة قوية ممكن تغرها لأنه حسة الشم عندها كتير قوية، بس بترجع بتنفر منها. لهالسبب إذا كنت بتتخيل فار عم يركض وراء الجبن مثل جيري، فالحقيقة بتقول إنه الكرتون خدعنا شوي.

منوصل لديك الرومي يلي مشربك الدنيا. ديك الرومي بأمريكا يعرف بالدجاج التركي، بتركيا يعرف بالدجاج الهندي، أما بدول العربية فيعرف بالديك الرومي. باليونان معروف بالدجاج الفرنسي، وبفرنسا معروف بالدجاج الهندي. وفهم إذا فيك تفهم. هيدا مش عم بيوحد البلدان، عم بيفرقهم، بضيعهم، مشتتهم، عم بينفشوا عليه.

أما بما أنه نحن على بواب الصيفية والبرغش متل الدنيا، خلينا نتعرف أنا وإنتو على البعض. هو الأكثر فتكاً بالبشر عبر التاريخ، فتخيلوا بيتسبب بوفاة 750 ألف شخص سنوياً بسبب الأمراض اللي عم ينقلها. والبعوضة بتمتلك ثلاث قلوب، قلب مركزي موجود بالصدر، قلب خاص لكل جانح لحتى يساعد بالطيران. أما رأس البعوضة فبيتكون من حوالي 100 عين مركبة بتشتغل مع بعضها على شكل خلايا نحل لحتى توفي الرؤية واسعة. أنثى البعوض هي فقط يلي بتلدغ لحتى تحصل على البروتين من الدم الضروري لتغذية بيضة، وبينجذبوا البعوض أكثر شيء للحوامل بنسبة أكبر لارتفاع درجة حرارة أجسادهم وزيادة زفير تاني أكسيد الكربون عندهم. أما حركة البعوض فبيزداد نشاطة بالبحث عن الضحايا بنسبة بتوصل ل 500% لما بيكون الأمر

0: وقت تماما. ساعتنا هلأ باستوديو رقم واحد بلبنان الحر. هيدي لأصحاب المواعيد الدقيقة.
1: لك يا مريو تكوينك جدا معاد ولا ما موجود.
0: للشباب يلي جايين من الجامعات هلأ، لإلكن انتو من 18 لل 25 نصايح خاصة لشباب لبنان.
1: ما جاي استوعب هالخلق يحيره.
0: انت واحد منهم مارون، خلصت فحصك اول شيء؟ كيف عملت؟ يلا اللي امي لحقتيني لهون.
1: والاحلى من كله وصافك لما تخجل.
0: مارون كم مره نقلت بحياتك؟ ولا مره، ولا ما بينعدوا. في حلقه خاصه رح تكون عن النقل والغش. لأنه اليوم صار في عنا وسائل كتير جديدة بالنقل، كتير جديدة وما بتخطر على بال حدا. شو عم بتقلي؟ ما عم بس

فإذا للشباب ما تتجوزوا قبل ما تعرفوا نفسكم كتير منيح، وإلا رح تتزوجوا شخص غريب عنكم تماما. استثمروا 20% من معاشكم الشهري حتى ولو بمبلغ كتير صغير، لأنه 10 سنوات اللي جاية رح تشكرني عليها.

ما توثق بأي شخص بيعطيك وعود بدون أفعال حتى لو كان بيك أو أعز صديق لك. تعلم المهارة لحالك، يعني جرب أنه مرة بالسنة تكون عم تتعب على حالك بشغلة معينة، لأنه هيدا شيء رح يفتح لك آفاق للعمل بالمستقبل. بعد عندي وحدة، سامح كل حدا إذاك، ولكن ما تنسى مين هني حتى ما يأذوك مرة

الله رح أخبركم خبرية أكثر. بحسب الدراسات أكثر جيل أعزب جيل زد، حسب أكيد دراسات الحديثة جيل زد ماشي إحصائيا ليصير أكثر الأجيال عزوبة وعدم زواج بالتاريخ.

مجموعة متزايدة من بيانات الاستطلاعات عم بتشير إلى أنه العديد من الشباب عم يختاروا الابتعاد عن المواعدة، وليس فقط أنهم عم بيواجهوا صعوبة فيها، بس هن عم بحسوا حالهم مرتاحين أكثر لما عم يبعدوا عن شيء ممكن يخليهم يكونوا ناس ملتزمين وعن

49% من شباب جيل زد هني ما سبق لقلن انه فاتوا بعلاقة عاطفية خلال سنوات المراهقة، وهيدي نسبة تقارب ضعف ما كانت عليه عند الأجيال الأكبر بالعمر. وعلى سبيل المقارنة، في حوالي 78% من الجيل اللي قبل مرقوا بعلاقات عاطفية وكان عندهم تجارب كتير كبيرة بهالمجال، مع انه الظروف كانت أصعب لألون. وهلأ دراسة لن يعش.

خيرك كتير كبيرة من قبل الكل، وبتكون تكونوا صريحين كمان. لما تجوزتوا شو زاد؟ زاد همكن؟ زاد جمالكن؟ أو زاد وزنكن؟ خبروني. 7-9-5-9-1-1-1-0-9-8-18-2-3 دراسة لنقاش. أنا ناطرتكن، ناطرة أسمع أصواتكن، مش أقرأ رسائلكن أبدا، بدي أسمع أصواتكن الحلوة. إذن بدكن جيبوني كتير بصراحة، لما تزوجتوا شو زاد؟ زاد همكن؟ جمالكن؟ أو وزنكن؟ أنا شخصياً لتلاتة زيتو.

0: كنتوا إذا كنتوا على الطريق على أنين بالعجقة ما تتأخروا تبعتونا رسالة صوتية لحتى نشارككم هالتعب يلي أنتوا عم بتقوموا فيه اللي هو تعب شاق بهالشوبات عجقة السير. شو مبيض أول رسالة صوتية رح أسمعها أنا وأنتوا.
1: يعطيك العافية والله زاد وزننا. مرسي.
0: أكل مرتك طيب إيه جورجيت؟
2: بونسوار مدام ران.
0: أهلا وسهلا. ليتك
2: موافقة معك جورجيت.
0: أهلا وسهلا.
2: والله ثلاثة سوا ما فيني نقص منهم ولا واحدة. ومرسي لك حبيبة قلبي.
0: أهلا وسهلا فيك كمان رسالة جديدة.
3: مدام ران بونسوار.
0: أهلين.
3: لما تجوزت زاد كل شيء ما عدا شغلتين جمالي ومصرياتي. يسعد مساكن
0: دايما المصاري ما بتزيد دايما بتنقص للأسف. يلا منتابع رسالة جديدة من خارج لبنان.
4: والله بالحقيقة زادوا الشعرات البيض معلش هي بعرف انه مش حطيتها هيدي بالأجوة بس الشعرات كمالوا مع بيزيدوا بيض
0: لك فينا نضيفة ايه ما تعتلهم ابدا فينا نضيفة. يلا كمالي سير.
5: بونجور مدام ريان.
0: أهلين إلي.
5: ألف عافية.
0: الله يعافيك.
5: بالحقيقة زاد شغلي ويمكن شوية جمال بس أكثر شيء شغل. يعطيك ألف عافية.
0: خي يعني هيدي بادرة إيجابية. لا يلا كمان رسالة.
6: صباح الخير ريان.
0: أهلا وسهلا كيفك
6: أكيد
0: أنت؟
6: أكيد بالنسبة للبيتجوز ما بده بس يعطل هم حاله العزب ما بيعطل إلا هم حاله بس يتجوز بصير يعطل هم مرته وولاده وولاد ولاده يعني بتزيد حسب قديش بيجيب ولاد
0: وقديش بيصير
6: في عنده أحفاد كلهم بيتقسموا على عدد الأحفاد وعلى عدد الولاد أكيد بيكبر. يعطيك العافية. وبالنسبة للوزن والهم أكيد كتير كتير الوزن بضل مثل ما هو إذا بتعمل سبور.
0: اوكي مرسي لك يا جان. يعني بفهم انه بيزيد مبدئيا همه للانسان لانه بتكتر مسؤولياته. متابع دايما.
7: بونسوار مدام رين.
0: اهلا وسهلا.
7: زاد الهم وزاد الشعر الابيض وشو كمان وزاد التعصيب وزاد كل شيء بعد الزواج
0: بعد في الوزن.
7: صحيح. وقالوا المصريات كمان ما زادوا مثل ما سمعت.
0: شكرا لك. منتابع كمان رسالة.
8: مساء الخير مدام رين.
0: اهلين.
8: مساء مستمعينك ومساء لبنان الحر.
0: شكرا حنا.
8: انا ثلاثة بس زاد علي المصروف ما عم يضل ليرة بالجيبة معك هنا ريف هتشيك.
0: هيدي كل اللبنانية نفس الشيء.
9: مسيكي بالخير.
0: اهلا وسهلا.
9: هو اعزب بكون عنده هم بس يتزوج بصير عنده 20 هم.
0: يعني زيد همك. منتابع دايما عبر لبنان الحر. بنرتاح شوي وليال انضموا لنا. هلا رح ارجع اكرر بسؤال الدراسي للموني اشي. لما تجوزت شو زيد همك زيد جمالك او زيد وزنك او شي تاني؟ خبروني. ناطرتكم انا دايما على 0918 233 799 1111.

0: عندي رسالة بيقول إنه زادوا الثلاثة ما عدا النكد، في زيادة نكد كمان. عندي كمان رسالة بسمع أنا وياكم، يلا.
1: بصور مدام رين، بصور لبنان الحر، بصور المستمعين. يعني بالحقيقة بزيد كل شيء، بزيد الهم، بتزيد المسؤولية. هي أكثر ما الهم من المسؤولية، لأن المسؤولية بتكبر كثير والواحد عايش حر، بصير في مسؤولية، مسؤولية كبيرة. والوزن عادي لا، حسب ما هو الإنسان في ضله محافظ على جسمه. بس الحمد لله إنه ماشي الحال. يلا بصبر على الجميع، معك توني.
0: اهلا وسهلا فيك يا توني، انبسطت اني سمعت صوتك. متابع دايما 70 95 9 11 11 و 0 9 218 233.

0: تجوزت شو زاد همك وزنك او جمالك؟ رسالة.
1: بونجور مدام رين، انا بحس الواحد بس يتجوز يزيد ايمانه انه تسرع وغلط يعني بالموقف كله سوا.
0: يعني بيوعى ما هيك؟ منتابع كمان عبر لبنان الحر. ما بعرف، انا حس انه من هلا نحن بلشنا نفوت باجواء المونديال. مارون، الاغاني السريعه والاجواء يلي مليانه حماس، وبلشوا الناس ينبشوا على المطارح يلي ممكن انه يحضروا فيه متوشه المونديال. ف الاعلام منتشرة وين ما كان، بلشنا نشوفهم على الطرقات على السيارات، وهيدا اكيد ببرهن قديش اللبناني بيقدر يتفاعل مع كل الاشياء الحلوة اللي فيها حياة، حتى لو عم بتصير بعيد عنا وبعيد عن ارضها، بس منقدر انه نحنا نتعايش.

من أجواء المونديال ما بعرف إذا أنتوا تعملوا هالشي، ما بعرف، بس إذا كنتوا بتعملوا هالشي بليز ابعتولي على 7959111. مشجع مجنون لمنتخب إنجلترا، ليكو شو عامل؟ قام بيع بيته مقابل 350 ألف جنيه استرليني لا يقدر يحمل تكلفة الذهاب لكأس العالم، فبيع بيته ليروح برحلة لمدة 7 أسابيع على أمريكا، كندا والمكسيك، وحجز بالفعل تذاكر لكل المباريات حتى المباريات النهائية. هل أنتوا بتعملوا مثله ولا لا؟ And it's just contagious, you know. And it never fails. طبعا هيدي القصة بتعكس شغف استثنائي بكرة القدم، مشان هيك هالمشجع الإنجليزي يعني شو بده يعمل أكتر من هيك؟ كيف بده يبرهن أنه هو هالقد بحب اللعبة وهالقد هو متحمس لإلها، فبيقوم ببيع بيته لحتى يمول هالرحلة لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك، ومثل ما قلت حجز لكل المباريات ليقضي 7 أسابيع عم يتنقل بين الملاعب كرمال بس يحقق

0: بتعملها؟ ما بتعملها حتى لو تحب الفوتبول. أعوذ بالله، ولا ممكن بيع بيتك حتى روح أحضر الفوتبول. مش بالسيارة بس بالطيارة كمان. رسالة
1: أسابيع. إيه بونجور، والله برافو عليه، بيع بيته برافو عليه. أنا كمان مثله، بيع بيت حماتي لحد أحضر ولو.
0: بس إن شاء الله يكون باسمك البيت. تقدر تبيعه يعني، بس مش أكتر يا أحمد.

يمكن شباب يمكن بعمر ال 25 26 ممكن انهم يعملوها اذا كان معهم كتير مصاري، يعني بيقدروا يستغنوا عن بيت واحد اوكي وبروحوا بيعملوا هيدا الحلم بحققوه. على كل حال عندي جورجيت بتقلي نحن بلبنان ما فينا نعمل هيك لانه نحن بنموت وبنعيش لحتى نقدر نعمر بيت او نشتري بيت او نبني بيت بحياتنا وباحلامنا.

0: باسم الحب، باسم الحب مليونير قدم لزوجته 55 سيارة تحت اسم الحب، ولكن بالنهاية تركته لأنه اعتقدت أنه ربحت السيارات، ولكن الزوج كان مستعد لهاليوم من البداية، فكان بيملو قائمة مجهزة تماما بكل السيارات يلي عطاها إياها، وصار يطالب بإعادتها، وظاهر أنه المشاكل بالعلاقة كانت أكبر من أنه 55 سيارة تصلحها. بلبنان أنجأ سيارة الواحد يقدر يقدم لحبيبته. يلا عندي رسالة.
1: ما تصدقي رين، مزبوط، قديش في عالم بيبقوا مهووسين، يعني بيبقوا يا لطيف اتلين حالهم، يعني لو شو ما صار. في واحد امبارحة من يومين بيع سيارته قال لي رايح رايح منهم من مونريال على تورونتو، بيع سيارته لأنه أول شيء دخليات هونيك، بعدين عندك شم هوا هونيك، كمان عندك نياجارا وأكل وشرب ومطاعم، يعني جو حلو كتير عشان. قلت له الله يوفقك. قال لي أنت شو؟ قلت له أنا والله ما راح بيع سيارتي، حل عني، بحضر على التلفزيون.
0: ما هيك
1: بدنا كندا تربح، إن شاء الله كندا تعملنا تربح بالمونديال. مرسي،
0: أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. هلا أنا ما رح حط أمنيتي مع أمنيتك، لأنه أنا بتمنى أنه ألمانيا تربح.

0: عندي كمان رسالة صوتية من جان بيض.
1: مدام مرة تاني، هلا نحن منحبك كتير بس هلا لأنك مع الألمان
0: بطلت
1: سنحبك أكثر. يسعد مساكي،
0: أهلا وسهلا فيك. ومنتابع أيضا، نحن اليوم بالصيف والحمام ضروري عبكرة وعشية عند ثلاث أرباع اللبنانية إذا ما قلنا كلهم، ولكن كيف بتتحمم؟ بالمي المسقعة أو المي

بدي أنصحكم أنا تتحمموا إذا كنتوا خاصة فوق الستين بالمي الباردة، لأنه عندها فوائد ما ممكن أنه تتخيلها. أنك تتحمم بالمي الباردة إذا كنت فوق الستين بيقوي لك القلب والأوعية الدموية، وبيجبر القلب على ضخ الدم بكفاءة أعلى، بيقوي المناعة. الحمام بالمي المسقعة وبيرفع عدد الخلايا بالدم البيضاء يلي ممكن تقاوم الأمراض، بيرفع المزاج فورا، وبيفرز هرمونات السعادة وبيقلل الاكتئاب بشكل سريع، بيخفف أيضا ألام العضلات وبيقلل الالتهابات وبيريح العضلات المتعبة. فبلش تدريجيا تتحمم بالماء الباردة، شوي شوي بتصير تتحملها.

منتابع دايما اكيد المعلومات يلي ممكن انه تفيدكم كتير، خاصة نحن اليوم بموسم اللوز يلي عم نشوفه وعم ينتشر كتير بالاسواق. انا بدي لكم اذا انتو بتاكلوا اللوز اليابس بدون ما تنقعوه بتكونوا عم بتقللوا من الغذاء يلي ممكن يعطيكم اياه. لهالسبب انا بدي اطلب منكم تنقعوا اللوز وتقشروه قبل الاكل، يعني تنقعوه بالليل تتقدروا تاكلوه تاني يوم، هيك بيعطيكم فوائد صحيه اكثر بكتير.

0: عند لسانه.
1: ايه بونسوار رين عن جديد مع الجوني. يعني هاولي اثنين مجانين، كل واحد مجنون على طريقته، واحد مجنون بالحب وواحد مجنون بالفضول. يعني غريبين عن جد. وبالنسبة للحمام لا، ما يدي الحمام ما يسخني ما ينسقى والحمد لله. بالنسبة للفوتبول يعني مثل ما قال لك رشاف، بنحبك وصرنا نحبك أكثر لأنك ألمانية. بونسوار،
0: أهلا وسهلا فيك ومتابع كمان.
2: بونسوار مدام،
0: أهلين شربل.
2: تحية لكم لكل السامعين لبنان الحر. معك شربل من الجنوب. أنا أتحممش إلا بمي مسقعة صيفا شتاء. وأكيد بالصيفية مرتين والتلاتة الحمام. ويسعد مساكم أحلى مستمعين وأحلى لبنان الحر.
0: شكرا لإلك كمان أحمد، عم بقلي إنه صيف شتي كمان بيتحمم بمية المسقعة. كمان مارو النهرة، أنا بوجه لك تحية كتير كبيرة لإلك ولكل أهل دير دوريت.

0: عندي كمان رسالة.
1: يا سيمانة يعطيك العافية. والله أنا إذا بتحمم صيفا شتاء ما فاطر يعني أو سخنة غير هيك بدي ما يفسقع بصير برقص بريك دانس بالحمام. يعطيك العافية معك الشحرور.
0: أهلا وسهلا فيك يا
1: شحرور. صيفا شتاء ما فاطر يعني أو سخنة غير هيك بدي بشي الحال.
0: أوكي أهلا وسهلا. نتابع دايما عبر لبنان الحر. باليابان في قانون بيلزم الشركات والمصانع انهم يقيسوا خصر الموظف يلي بتتراوح اعماره بين 40 و74 سنة بانتظام سنويا، واذا تجاوز خصر الموظف الحد المسموح فيه قانونيا تفرض عقوبات مالية وغرامات قاسية على الشركة نفسها لتقصيرها بالتوجيه الصحي، لأنه بيعتبروا أنه الوزن هو الأساس. أما بسنغافورة فيعتبر استخدامك لشبكة الإنترنت الخاصة بجارك بدون إذنه جريمة رسمية، وبتوصل عقوبة الاتصال بشبكة الواي فاي المفتوحة للجيران دون موافقتهم لغرامة كتير كبيرة أو حتى للسجن لمدة ممكن أنه توصل لثلاث سنين. Oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. رح روح أنا وياكم على إيطاليا. بإيطاليا بعض السلطات المحلية أصدرت قانون غريب بيمنع النساء تماما من ارتداء الأحذية يلي عندها كعب عالي أثناء السير بالمناطق الأثرية والتاريخية، والغرض من هذا القانون هو منع تآكل وتضرر الأحجار البركانية النادرة والأثرية يلي بيرجع تاريخها لآلاف السنين.

أما هلأ فحان وقت المسابقة لنشغلكن راسكن بآخر 10 دقايق لقلنا معكن على الهواء. عم بقلي 5 دقايق. لا بخيل مارون، لا بخيل. سؤال المسابقة: بأي بلد بيمنعوا تقديم هدية ساعة؟ عادة لما الإنسان بده يقدم هدية أوقات بيتعب كتير ليختار شو ممكن يقدم هدية. هلأ بأي بلد بيمنعوا إنك تقدم كادو ساعة؟ أنا نطرتكن على 7 9 5 9 1 1 0 9 218 233. إذن بأي بلد من بلدان العالم بيمنعوا إنك تقدم هدية ساعة للشخص يلي رايح تقدم له كادو؟ يعني بأي بلد؟

0: 0 9 5 9 1 1 0 9 1 0 9 1 0 3 3. إذا بأي بلد ممنوع أنك تقدم هدية ساعة للشخص يلي رايح لعنده حتى تعيده؟ يمكن أنا ناطرتكم دايما عبر لبنان الحر. رح أخذ أول رسالة صوتية.
1: مران معك جورجيت بالصين.
0: أوكي.
1: ومرسي لك حبيبي.
0: أهلا وسهلا يا جورجيت. منتابع كمان رسائلكم الصوتية 0 9 5 9 1 1 1 0 9 218 203.

0: اتصال. الو،
1: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك.
1: معك عارف برنامج رشية.
0: اهلا وسهلا فيك، تفضل.
1: انا بقول الصين.
0: الصين، شكرا لك. اهلا وسهلا، باي باي. عندي كمان رساله
2: من جديد مدام رين بالصين.
0: شكرا لك يا حنا، اهلا وسهلا فيك. 70 9591111، انا ناطرتكم باي بلد بالعالم. ممنوع انك تقدم هديه ساعه. عندي كمان رساله.
3: رين، يعطيك العافيه. الصين. ثانك يو.
0: اهلا وسهلا فيك.

0: اخذ مارون اخر رساله. يلا
1: ايه بونسوار، صحتك؟
0: انا منيحه.
1: انا بقول الصين.
0: شكرا لك، وجواب المضبوط معكم حق 100% هو الصين. لأنه بالصين ممنوع أنك تعطي ساعة كهدية لأنها بترمز للعد التنازلي للموت، كرمل هيك مش مفروض أبدا أنك تقدم هدية ساعة. عند كريستينا، رح أسمعك كريستينا.
2: بصور.
0: أهلا بصورة.
2: إيه سبا؟ بدي أقلك شغلي بالنسبة لأنه نعمل الباب بالمي من سقعة. أنا مرة سألت حكيم قال لي أبدا ولا ممكن، مي فترة ويمكن شوي مسقعة على، بس على فترة، لأنه إذا بتحممي بمي مسقعة ما بتسوى لشرايين القلب لشرايين الرأس، أبدا ما بتسوى المي المسقعة القوية كتير. ما بعرف ليش يعني كل واحد بيحكي.
0: أنا مش عم أقول مي متلجي، انتبهي. المي العادية يعني خاصة بالصيف يعني بتكون كتير فاترة، المي المسقعة أبدا ما بتكون متلجي. عندي كمان رسالة.
3: بونسوار مدام.
0: أهلين.
3: معك شربي من الجنوب. أنا بقول الصين.
0: إيه مزبوط، معك حق هو الصين. نحن وقتنا انتهى، عم بقلي مارون خلص الوقت. بدي أشكر كل المستمعين يلي رافقونا، بشكركم لحسن المتابعة، بشكر أيضا مشاركتكم معنا. ميرسي لك يا مارون، يعطيك ألف ألف عافية. طبعا نحن بنعطيكم موعد يوم الاثنين اذا الله بريد بتمام الساعه 5:30، وحضروا حالكم كتير منيح للمونديال وحمسوا باخلاق يلي بدكم تحمسوا مين ما كان يكون.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: رأي حر من لبنان الحر.
0: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. تتفاخر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها ترفض استفراد لبنان، وبأنها تدافع عن لبنان، وبأنها لن تتخلى عن لبنان. أما الحقيقة فهي أن الحرس الثوري الذي يتحكم بقرار طهران وقرار حزب الله يرفض استفراد الحزب ويدافع عن الحزب ولن يتخلى عن الحزب، لأن حزب الله فصيل منه ويخضع لأمرته وينفذ تعليماته. أما الغائب الأكبر أو المستغيب الأكبر في إيران فهو المرشد الأعلى الولي الفقيه الجديد، فالمجتبى الذي ورث الولاية عن والده مختف أو متخف، ولم تنشر له صورة أو لقطة فيديو، وفي ظننا أنه ربما بدو بسم في أو في بسم بدو. وفي لبنان الغائب الأكبر أو المغيب الأكبر هو العقل لدى حزب الله وأهل الممانعة، معطوفا على الضمير. فمع كل طلعة شمس نتأكد أكثر أن لبنان بالنسبة لإيران ساحة مستباحة، وأن أبنائه بالنسبة لإيران مجرد قطيع ينقص أو يزيد ما هم، وأن الدولة في لبنان بالنسبة لإيران صورة من دون مضمون. لقد عبر رئيس الجمهورية تماما عن إرادة الغالبية الساحقة من اللبنانيين بأن استعادة سيادة الدولة واجب قبل أن تكون حقا، وبأن الشيخ نعيم لا يتكلم باسم اللبنانيين، وبأن لبنان ليس ولاية تابعة لإيران. أما رئيس الحكومة فبدوره لا يقصر، ولكن وحتى إشعار آخر نريد أفعالا تقرن بالأقوال. تلقينا العلم والخبر بقرار بيروت منزوعة السلاح، وحتى الآن نسأل لما التردد؟ فمسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة، ولا يجوز أن تبقى العاصمة عرضة لعبث الرعاع وعرضات السلاح. ورجاء لا نريد تكرار مهزلة خلو جنوب الليطاني من السلاح، إذ تبين أن جنوب الليطاني يكاد يخلو من كل شيء إلا من السلاح. فصل ثاني. إذا كان الإيرانيون راضين أو صاغرين أو مستسلمين للأمر الواقع قمعا وتنكيلا وملاحقات وأزمات معيشية ومالية واقتصادية وتموينية، فإن اللبنانيين لن يستكينوا حيال سعي إيران والحزب إلى تعميم الموت والخراب والبطالة والعوز والهجرة والتهجير. فمتى تعي أم عباس بأن ولدها عباس أغلى من عباس عرقجي؟ ومتى يفقه أبو حسن بأن حسن أعز من علي أكبر ولايتي؟ فصل ثالث. الدولة العميقة حاضرة أيضا كما يبدو في محكمة المطبوعات أو لدى بعض قضاتها، يحكم على إعلامي بالسجن خلافا للقانون، فيما الدولة العميقة في مكان آخر تزكي وتحمي وجود مطلوبين ومدعى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت في صلب المؤسسات والقرار. بالله عليكم لا نريد لا دولة عميقة ولا دولة فيشة، نريد دولة والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: خلف الشاشات تختفي وجوه ما بتعرفها، تعمل لأجهزة استخبارات معادية. بيبدأ الأمر بسؤال بسيط، استطلاع رأي أو عرض عمل مغري، والهدف هو تجنيدك. التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة منه مجرد خطأ، بل هو جريمة بتمس بأمن الوطن وبتوصلك لخلف القطبين. ما تكون أداة بإيدهم، تجاهل، احضر وبلغ الجهات المختصة فورا. أمن الوطن بيبدأ منك.
1: نعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.

تحية طيبة وإليكم مساء لبنان الحر. إسرائيل تصعد جنوبا وبقاعا وتختطف شخصين من بلدية كفر شوبا. عون ممنوع العودة إلى زمن الوصايات، والرئيس الإسرائيلي يمد يد السلام إليه. جعجع للبنان الحر يحذر من توقف المفاوضات ويؤكد الاستعراض الإيراني لأسباب دعائية. فريق تحقيق أممي إلى لبنان لرصد الانتهاكات الإنسانية. ترامب تأخرت في التوصل لاتفاق، إيران تأخرت في التوصل لاتفاق وستدفع الثمن، وتنديد واسع بأنشطة الحرس الثوري في أوروبا.

صحتكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكم.

0: التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. في ظل مماطلة الإيرانيين بعملية التفاوض، أعلن الرئيس الأمريكي أنه بصدد إصدار أوامره بتوجيه ضربات جديدة لمواقع الطاقة والجسور في إيران، وفي الوقت عينه يسعى لاحتواء تداعيات التصعيد الذي شهدته مناطق جنوبية لبنانية ومنع انعكاسه على المسار التفاوضي، الفرصة الوحيدة المتبقية لترجمة التهدئة العسكرية إلى ترتيبات سياسية وأمنية طويلة الأمد. كما يسعى السفير الأمريكي ميشيل عيسى إلى إقناع الثنائي الشيعي ورئيس مجلس النواب نبيه بري تحديدا بطرح المناطق التجريبية. وفي الانتظار، الوقائع على الأرض تعكس تصاعد النهج الإسرائيلي العدواني كلما اقترب موعد اجتماعات واشنطن.
1: البداية من شريط الميدانيات مع بسام البيطار.
2: يسعى الجانب الإسرائيلي بحسب إنذاراته وعمله الميداني إلى تفريغ المدن الجنوبية من سكانها، وهو ما تشهده صور والنبطية ومحيطهما. في صور اليوم سقط 13 قتيلا وأصيب 15 شخصا في مناطق طير ضب دير قانون النهر والمساكن الشعبية. وأدت الغارات إلى أضرار كبيرة في البنى التحتية والأحياء السكنية وتسببت بقطع طرقات. في صيدا قتل شخصان باستهداف سيارة، وأدت الغارة إلى اشتعال عدد من السيارات المركونة. وفي البازورية أفيد بسقوط قتيل. المدفعية الإسرائيلية لم تهدأ أيضا، إذ تواصل القصف المدفعي على سحمر ويحمر في البقاع الغربي دير ميماس في قضاء مرجعيون، وانسحب إلى مزرعة بيوت السياد وأطراف بلدة المنصوري في القطاع الغربي، وشهدت الغندورية قضاء منتج بيل نسف منازل. محيط قلعة شقيف لا يزال مزنرا بالنار، إن من جهة حزب الله أو من جهة إسرائيل، إذ أطلق حزب الله 3 صواريخ من جنوب لبنان فجرتها القبة الحديدية فوق قلعة شقيف. من ناحيته قال الحزب إنه استهدف تجمعا إسرائيليا في محيط يحمر شقيف ومقارا للمدرعات الإسرائيلية في دبل. في هذا الوقت أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل شخصين في لبنان واقتادهما إلى التحقيق في إسرائيل، وهما عضو بلدية كفر شوبة محمد حسن الحاج والعامل أحمد صلاح دياب. وأوضحت البلدية أنهما يذهبان كل يوم لتشغيل مولد الكهرباء المخصص ضخ المياه إلى كفر شوبة. واليوم نعت قيادة الجيش الجندي محمد السليمان الأحمد الذي استشهد متأثرا بجراحه جراء استهدافه سابقا بغارة على قعقعيات الجسر في آذار الماضي. بعيدا من الغارات، أعلن الجيش الفرنسي مقتل جندي في إطلاق نار عرضي في لبنان.
0: وجه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوك رسالة إلى الرئيس جوزيف عون والشعب اللبناني قائلا: أمد يد السلام إلى رئيس لبنان والشعب اللبناني، ولكن عليكم أن تحافظوا على لبنان حرا من النظام الإيراني وحزب الله، وأن يبقى لبنان دولة مستقلة ذات سيادة. أضاف: لدي حلم في السفر إلى بيروت، شريطة أن يكون مستقبل لبنان في بيروت لا في طهران.
1: أعلنت الأمم المتحدة عن إرسال محققين إلى لبنان الأسبوع المقبل بعد اتفاق مع الحكومة اللبنانية لجمع أدلة حول الانتهاكات خلال الحرب الدائرة.
0: واليوم رأت وزارة الخارجية الإيرانية أن اللجوء إلى القوة والإجراءات غير القانونية في الميدان العسكري تلحقان ضررا بأي مسار دبلوماسي، وأن انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف النار في لبنان تلحق أضرارا بالمسار الدبلوماسي.
1: أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حديث للبنان الحر أن الاستعراض الإيراني هو لأسباب دعائية نفسية لا غير، ولا يتخطى مدى معينا تلاقا من الضوابط الأمريكية والإسرائيلية.
3: هو أصلا اللي وصلنا لهون هو هيك الحملات الإعلانية الإعلامية الكبيرة يلي ما بتعكس مظبوط الحقيقة على الأرض ولا الواقع على الأرض، وهذا اللي عم بيصير اليوم بذكرني على مدى 20 و30 سنة، بذكرني كل الإعلام يلي كنا نشوفه ويلي كان بيدل باتجاه معين، وإجت الأحداث تبين إنه كل هالإعلام كل هالطروحات كانت بغير محلها ومنها مربوطة بواقع معين. أنا خليني أقول لك شغلة بما يتعلق بدور إيران. خلينا نذكر أنه سنة 24 إسرائيل عملت هجوم طاحن على حزب الله بلبنان، اغتالت السيد حسن نصر الله وهاشم صفي الدين كل قيادات الصف الأول العسكريين والصف الثاني، وعملت مجموعة اقتحامات بالجنوب إلى حد أنه حزب الله كان مضطر أنه يوصل لاتفاق 27 تشرين 22 24. بهالمرحلة كلها سوا وبالرغم من كل هالضربات يلي صارت على حزب الله ما دخلت إيران ولا حركت إصبعها الصغير، ما كانت بحالة حرب. ليه؟ لأنه وقتها أوكي بقي اللي بقي من حزب الله، يعني بقي من يخبر من حزب الله، بقي إذا بدي بعض عناصر من بعض الوحدات بقيوا وبالتالي قادر يكمل. هلأ هالمرة هبت إيران، ليش هبت إيران؟ لأنه شافت على أنه إذا ما أظهرت، عم بحكي بظاهر الحال، على أنه هي مهتمة يمكن آخر حدا بحزب الله رح يترك فرد مرة وتنهار جبهتها بلبنان مرة لكل مرة. من هالمنطلق إيران عملت أنا بسميه الاستعراض اللي عملته، يلي هي كانت عارفة وكلنا كنا عارفين أنه هذا ما فيه يتخطى مدى معين انطلاقا من الضوابط الأمريكية الموضوعة للعبة ككل الإيرانية والإسرائيلية. فأزن عملت هاللي عملته، شو كلف هاللي عملته؟ 30 صاروخ يمكن حق 30 صاروخ أو بيصنعون يعني ببرج حمود هينين كثير، بمعنى ما يعني برج حمود إيران أوكي مش كثير غاليين، وانتهى الأمر عند الحد. وأكبر دليل أنه كل يلي صار كل يلي عملته إيران لأسباب دعائية أنه من بعد منه كفى كل شيء بلبنان، وإيران خلص اعتبرت أنه أدت أسطر للعلا لعملته إيران كان لأسباب دعائية نفسية فقط لا غير.
0: وشدد رئيس حزب القوات اللبنانية على وجوب الاستمرار بالمفاوضات

0: خسائر بشرية، خسائر مادية لا تعد ولا تحصى. طيب يا عمي كيف هذا كله يساوي؟ ولبنان بلد داش اقتصاده تيقدر يدعم حرب مثل هذه؟ كله تخبيص برات السحب برات السحب برات السحب، مما أدى إلى ما أدى إليه في الوقت الحاضر، تعتيد وخراب وتهجير وموت وموت وموت وموت على غير هدنها.
1: وأكد جعجع أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ليس بحاجة للشهادة بالوطنية من حزب الله.
0: رئيس زفعون رئيس رسم شرعي قانوني 100%. رئيس نواف سلام نفس الشيء. الحكومة اللبنانية الحالية مرتين أخذت ساعة بمجلس نيابي منتخب مباشرة من الناس بأفضل عملية انتخابية كان ممكن تصير، بالرغم من بعض الشوائب اللي كانت موجودة بمناطق حزب الله فقط لغاية. وبالتالي السلطة الرسمية بلبنان الشرعية القانونية اللي بتمثل الناس، مش بس قانونية شرعية، هن رئيس الجمهورية والحكومة. ومن هالمنطلق مش مقبول على الإطلاق إنه حدا يجي يتهم أكثرية الشعب اللبناني اللي هي وراء الرئيس الجمهوري، اللي هي وراء رئيس الحكومة وراء الحكومة، يجي يتهمهم بالخيانة. طبعا رئيس زيف عون منه بحاجة شهادة من حزب الله بالوطنية، ولا رئيس نواف سلام. رئيس نواف سلام يعني كانوا بعضهم جماعة حزب الله عم يلعبوا بالجلة وقت كان هو يعني حامل علم فلسطين، وما زال كلنا سوا نتذكر وقت كان بعمله بلهاي كيف كانت تصرفاته. فكل هيدي مردودة كليا وما بتجوز تردي. هلا وقفنا المفاوضة، تنفترض نظريا بقى الواحد بده يفحص شغلة بده يفترض انه صار بعد خلص انه ما بدنا تاكل وما بدنا اي مفاوضات بعد نص ساعة وبعد ثلاث ساعات وتاني يوم وبعد جمعة. شو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير انه الاسرائيلي راح يكملوا مرتين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة اكثر مما مكملين بالوقت الحاضر. واذا في شيء مخليهم يكملوا بالوقت الحاضر هو موقف حزب الله. كلنا بنعرف بدون ما نضحك على بعضنا، الوحيدين اللي قادرين اول شيء الاسرائيلية عندهم كل النية انه يكفوا على اي شيء اسمه حزب الله وين ما كان موجود بلبنان، اذا موجود بجنوب ولا موجود بصيدا ولا موجود ببيروت ولا موجود بالبقاع الشمالي ولا شرقي ولا غيره ولا ارتيان. عندهم مين؟ الوحيدين اللي قادرين يوقفوهم مين؟ الامريكان. كل العالم تعرف هذا ما نسر.
2: من جهة ثانية أكد جعجع في خلال استقباله في معراب وفدا من بلدة رمحالة قضاء عليه أن المجتمعات لا تبنى بالأشخاص الذين يفضلون البقاء في المنطقة الرمادية هربا من تحمل المسؤولية أو خشية اتخاذ موقف واضح. وقال إن الحياد بين الحق والباطل ليس فضيلة، وأن الوقوف في الوسط بين الدولة واللا دولة ليس موقفا وطنيا، إنما مساهمة مباشرة في إطالة أمد الأزمات ومنع التغيير الحقيقي.
1: عون أمام زوار، الهدف من المفاوضات استعادة الدولة لوجودها وممنوع العودة إلى زمن الوصايات. مرسال كرم العيلي.
3: متمسكا بالسير بخيار المفاوضات حتى النهاية، دعا رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى أعطائها فرصة ورؤية ما يمكن أن تحققه قبل إطلاق الاتهامات بالتقصير والاستسلام. وأمام وفد من بلديات قضاء كسروان رفض رئيس الجمهورية أن يبقى اللبنانيون تابعين لأي كان من خلال سلطة وصاية أو تفاوض أحد باسمهم، مرحبا بمساعدة أي دولة ولكن من دون التدخل بالشأن الداخلي اللبناني. وخلال استقباله وفدا من المشاركين في القمة الروحية الأخيرة أكد رئيس عون أنه على توافق تام مع رئيسي مجلسي النواب والوزراء، وأن التواصل موجود والعلاقة معهما أكثر من ممتازة. هذا الموقف نقله أيضا عن الرئيس عون شيخ عقل الطائفة الدرزية سامي أبي المنى.
4: ولكن ما راحنا هو قول فخامة الرئيس أننا والرئيس بري والرئيس سلام قلب واحد وكلمة واحدة. تختلف ربما بعض الآراء تتباين، ولكن الهدف واحد فقلبنا واحد ويدنا واحدة كما قال، لذلك نحن متفائلون.
3: واستقبل رئيس الجمهورية وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادي على رأس وفد يمثل 22 شركة لبنانية متخصصة في مجال التكنولوجيا ستشارك الأسبوع المقبل في معرض في العاصمة الفرنسية. الوزير شحادي أشاد بالشركات اللبنانية الرائدة في مجال التكنولوجيا وأكد أن أمامها مستقبلا اقتصاديا باهرا. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
2: من عين التين أكد السفير المصري علاء موسى أن ما سمعه من الرئيس بري لا يبتعد عن مواقف عون وسلام. هنادي السمرة.
5: يكثف رئيس مجلس النواب نبيه بري لقاءاته واتصالاته للوصول إلى حل دائم واتفاق شامل وكامل لوقف النار قبل أي شيء آخر، وبالتوازي فإن المبادرات والمساعي الدبلوماسية إلى ازدياد، وبعد السفير الأمريكي بالأمس وما حمله من توضيح عن المنطقة التجريبية أو البايلوت زون، حتى السفير المصري علاء موسى في عين التيني حاملا معادلة واحدة: اتفاق وقف إطلاق نار شامل، انسحاب إسرائيل، انتشار الجيش، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. موسى اعتبر أن رئيس المجلس يتعاطى بإيجابية مع كل الطروحات، وأن موقفه لا يختلف كثيرا عن موقفي رئيسي الجمهورية والحكومة.
6: مصر متمسكة به، وفي الحقيقة هي مبدأ ورد في خطاب القسم لفخامة الرئيس عون، وأيضا البيان الوزاري للحكومة، وهو مسألة من ضمن مسائل عديدة موضوع حصرية السلاح. حصرية السلاح أمر مهم، وده في الحقيقة عنوانه هو فرض سيادة الدولة اللبنانية على كل أرجائها. الأفكار لكي تطبق لابد من تهيئة المناخ اللازم لده.
5: الرئيس بري التقى أيضا وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للأسكوا دكتورة رانيا المشاط، التي بحثت التعاون مع مجلس النواب تشريعيا، وأشارت أن لبنان يحتل مكانة خاصة لدى الأمم المتحدة. وفي عين التيني وزير المال ياسين جابر وجرى عرض للشؤون المالية والتشريعية. من عين التيني هنادي السمرة، لبنان الحر.
1: شدد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في خلال تلبية دعوى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي إلى جلسة استماع على أن المسار الدبلوماسي بات الخيار الوحيد الناجع. وفي معرض إجاباته على أسئلة النواب أكد رجي أن سلاح حزب الله فقد مبرراته وجدواه، وأن الدولة اللبنانية ماضية بعزم في مسار حصر السلاح وبسط سيادتها على كامل أراضيها.
2: وجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة إلى اللبنانيين والقوى السياسية، اعتبر فيها أن السلطة الحالية ليست طرفا في مفاوضات واشنطن، إنما هي وجبة مجانية على طاولة أمريكية صهيونية كما قال، مضيفا أن هذه المهمة التي لن تمر حتى لو احترق الشرق الأوسط كله كما قال.
1: أسفت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية للقرار الصادر عن محكمة المطبوعات بحق الصحافي رام نعيم والقاضي بسجنه لمدة شهر وتغريمه مليار ليرة لبنانية، ورفضته شكلا ومضمونا، واعتبرته سابقة خطيرة لأنه يشكل خللا عميقا على هذا المستوى القضائي بما يتطلب تصويبه سريعا.
2: نعم محفوظ، سلامة طلاب لبنان خط أحمر. جورج كرم.
7: آخر المستجدات والمعطيات المتعلقة بالامتحانات الرسمية شرح نقيب المعلمين نعم محفوظ في مؤتمر صحفي عقده في مقر النقابة، وذلك استنادا إلى سلسلة اتصالات أجراها مع المعنيين والمسؤولين. وأكد محفوظ أن إجراء الامتحانات الرسمية هو شأن وطني وسيادي، مشددا على ضرورة الحفاظ على مستوى الشهادة الرسمية ومصداقيتها.
8: إجراء الامتحانات الرسمية هو شأن وطني، هو شأن سيادي، وهيدا البلد إذا بده يطلع من جهنم الحمراء يلي السياسيين أخذون عليها، بيطلع أنه يهتموا بهذا القطاع، وأحد أوجه الاهتمام بهذا القطاع أنه نحافظ على الشهادة الرسمية وعلى مستواه. فلتتحمل هذه السلطة السياسية إجراء الامتحانات أو عدم إجراءها. سلام الطلاب لبنان خط أول، الخط الثاني إجراء الامتحانات. بكرة في اجتماع لجنة التربية مع الوزير، نحن كنا نقابط معلمين، نطلب منهم أنه بكرة يطلعوا بمبادرة برأي موحد، ما بقى يبلبلوا الطلاب اللبناني بكثير بلبلة، وهيدا الرأي تحمل وزير المش وزراء، ومش وزراء يطلع برأي أخير، ونعمل هذا الرأي أنه يكون بإجراء امتحانات إذا رأى مش وزراء أنه الوضع طبيعي. فإذا على لجنة التربية ومع الوزير غدا أنهم يدرسوا الموضوع داخل جدران لجنة التربية ويطلعوا بموقف موحد، يحملوا المش وزراء وهو يقرر الموقف المناسب، وخلي طلابنا من هلأ لا قبل الأسبوع الامتحانات يكونوا عم يدرسوا ويحضروا الامتحانات.
7: كما تناول محفوظ ملف صندوق التعويضات للمعلمين المتقاعدين، معلنا منح المدارس مهلة حتى 30 من أيلول المقبل لتسديد مستحقات الفصول الثاني والثالث والرابع للمعلمين، وحذر من أن النقابة لن تسمح ببدء العام الدراسي في أي مدرسة ما لم تحصل على براءة ذمة من صندوق التعويضات. من مقر نقابة المعلمين، جورج كرم، لبنان الحر.
1: اللائحة الرمادية تطارد لبنان، ريشار حرفوش.
9: تقرير خاص. استحقاق مالي جديد ينتظر الدولة اللبنانية وقطاعها المالي منتصف الشهر الحالي مع اجتماع مجموعة العمل المالي الدولية لمراجعة الخطوات التي اتخذها لبنان منذ إدراجه على اللائحة الرمادية في تشرين الأول من العام 2024. ويبقى ملف جمعية القرض الحسن من أبرز النقاط التي تراقبها المراجع الدولية رغم الإجراءات التي اتخذها مصرف لبنان لحظر تعامل المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لقانون النقد والتسليف مع الجمعية. فهل تكفي هذه الخطوات لتجنيب لبنان أي تداعيات مستقبلية؟ وما هي الإجراءات المطلوبة قبل استحقاق الخريف المقبل؟ الخبيرة الاقتصادية والمحاضرة نيكول بلوز قالت للبنان الحر:
10: نحن حطينا على اللائحة الرمادية من شان ثلاث أسباب، يلي هن الكاش إيكونومي، ويلي هن انعدام الحوكمة والفساد والتدخل السياسي بالقضاء، ويلي هن تالتان شبكات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. صحيح أنه أخذ المصرف المركزي إجراءات وقائية لمراقبة حركة الأموال عند الصرافين وشركات تحويل الأموال، وحتى حكي عن إقفال القرض الحسن، لكن بغياب إصلاحات على مستوى إعادة هيكلة المصارف وانعدام الثقة بالمصارف بعدنا بالكاش إيكونومي، وما تسكرت حنفية تمويل الإرهاب بما أنه القرض الحسن بعده قائم، وبما أنه محاكمات مرتكبي الفساد بعد خجولة إذا ما قلنا معدومة. صحيح أنه نعطينا مهلة بركي بسبب الحرب، إنما خطر اللائحة السوداء بعده قائم والعبرة بتنفيذ كل الإصلاحات.
9: وعلى الرغم من أن خطر نقل لبنان إلى اللائحة السوداء يبقى منخفضا نسبيا بعد تلبية جزء من الشروط المطلوبة، إلا أن فرضية الخروج من اللائحة الرمادية لا تزال مستبعدة في المرحلة الراهنة.
2: ناولني تحت المجهر تجارة مشبوهة ورقابة غائبة. سيمونا حتشيتي:
11: ليس ناولني لجميع الناس، بل أحيانا تتحول إلى مصيبة تستدعي المعالجة الفورية. فماذا يحصل ببعضها؟ معكم سنسمع هذه الحادثة التي حصلت مع أحد المواطنين.
12: أنا صارت معي القصة شخصيا من يومين، كنت ماري بين الصفرة وجبال على الأوتوستراد، بوقف على أحد محلات ناولني بدي جيب أنينة مي وعلبة دخان. اللي عم بيبيعني أنينة المي وعلبة الدخان بيسألني، بيقول لي بلفلك وحدة؟ قلت له شو وحدة؟ قال لي ولو بلفلك سيجارة حشيشي. قلت له ايه، لفلي سيجارة حشيشي. لفلي سيجارة حشيشي، قلت له قديه بدك سعرها؟ عطيته سعرها بس مشان تأكد انه عم بيبيع. قال لي واذا بدك كمان فيني حطلك زيح. يعني الزيح عمليا هيدا اللي بيتنشأوا.
11: تخضع هذه المحلات نظريا لرقابة عدد من الجهات الرسمية، والتي تحولت من بيع المنتجات الأساسية والمشروبات والقهوة على حافة الطرق الرئيسية في معظم المناطق اللبنانية إلى محال الإتجار بالمخدرات، ما يفتح المجال أمام سؤال جوهري: من يحمي ناولني؟ جواب ننتظره من المعنيين، وإلا سيكون لهذا التقرير تتمة ومتابعة.
1: أخبار إقليمية ودولية مع ريتا الهندي.
13: وسط تصاعد حدد التوتر بين طهران وواشنطن جراء الضربات العسكرية المتبادلة، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تأخرت كثيرا في التوصل إلى اتفاق كان سيحقق لها نتائج مذهلة وأنها ستدفع الثمن نتيجة ذلك. ونقلت قناة فوكس نيوز عن ترامب أنه على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة وجسور إيرانية. وفي وقت أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض للقناة أن المحادثات مع إيران مستمرة، لفت مسؤول أن مفاوضين قطريين وصلوا إلى طهران اليوم في محاولة لإبرام اتفاق نهائي بعد مشاورة مع الولايات المتحدة. في المقابل شدد الرئيس الإيراني على ضرورة إخراج البلاد من حالة لا حرب ولا سلم. واليوم نددت الولايات المتحدة و22 دولة أخرى في بيان مشترك بالمؤامرة القاتلة والأعمال الخبيثة التي تنفذها أجهزة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني في دول أوروبا، وطالبت طهران بوقف هذه الأنشطة فورا. وعن الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن، حمل مجلس التعاون الخليجي في بيان إيران مسؤولية الاعتداءات ورأى أنها تهدد أمن المنطقة. في شأن آخر، أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن واقعة بحرية على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرق ميناء في سلطنة عمان.
14: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: طقس ربيع مستقر حتى نهاية الأسبوع مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية ورطوبة مرتفعة.
2: ختاما إعادة للعناوين. إسرائيل تصعد جنوبا وبقاعا وتختطف شخصين من بلدية كفر شوبا. عون ممنوع العودة إلى زمن الوصايات، والرئيس الإسرائيلي يمد يد السلام إليه. جعجع للبنان الحر يحذر من توقف المفاوضات ويؤكد الاستعراض الإيراني لأسباب دعائية. فريق تحقيق أممي إلى لبنان لرصد الانتهاكات الإنسانية. ترامب: إيران تأخرت في التوصل لاتفاق وستدفع الثمن، وتنديد واسع بأنشطة الحرس الثوري في أوروبا.
1: ختم نشر رفقنا عبر الإخراج الإذاعي مارون بشعلاني، شكرا للمتابعة
2: وإلى اللقاء.

0: خيال حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: مات حافظ الأسد وبقي لبنان. في مثل هذا اليوم العاشر من حزيران مات حافظ الأسد الذي كاد أن يكون رئيسا على سوريا ولبنان. جيد جدا أن يتذكر اللبنانيون هذا الطاغية الذي كادت معظم الويلات التي حلت بلبنان أن تكون بسببه. لم يعترف حافظ الأسد يوما بلبنان، بل استباح لبنان فجعله مستودعا للإرهاب يبتز به الغرب ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، كما سهل تمركز منظمة التحرير الفلسطينية فيه. فحين غادرت منظمة التحرير الأردن عام 1970 إثر أحداث أيلول الأسود، لم يسمح لها حافظ الأسد بالبقاء في المخيمات الفلسطينية في سوريا، بل كانت الأخيرة نقطة عبور إلى لبنان. لم يسمح حافظ الأسد للفلسطينيين بالتحرك في سوريا، بل كانت مخيماتهم أشبه بمعتقلات، ومخيم اليرموك كان شاهدا على ذلك. في المقابل لم يسمح حافظ الأسد بالمسي بالفلسطينيين المسلحين في لبنان والذين تحولوا إلى دولة داخل دولة. عام 1973 حين رد الجيش اللبناني على اعتداءات الفلسطينيين، ضغط حافظ الأسد على الدولة اللبنانية لوقف ردها، وبلغ به الأمر حد إقفال الحدود بين لبنان وسوريا. أما تدخل حافظ الأسد في لبنان منذ اندلاع شرارة الحرب عام 1975 حتى انسحابه من لبنان عام 2005 فمليء بالدماء. 30 عاما من الإرهاب الأسدي المباشر على لبنان، لكن حافظ الأسد مات وعاش لبنان.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرس شهيد اليوم.
2: ريشار إيميل أبو خليل، إلياس نعيم أبو ملحم، جان باخوس، جابي باخوس، ميلاد بشارة مخايل، ميلاد ميشيل معلولي، جرجورة جان كارسل، جوزيف فرانسيس أبي سعدة، ستافرو أنطوان العجيمي، كميل ديب سكر، بطرس إدوار شرفان.
1: ارتفعوا كالأرث.

0: يا ربنا يسوع المسيح، يا من طعن قلبك بحربة حبا بنا وسفك دمك الكريم لفدائنا، فبحق قلبك الجريح بالمحبة ترأف على نفوسنا المسكينة وعرفنا كم هي سمينة لكي نحبك ونعوض بالندامة عما أسأنا به إليك وعن الإهانات الصادرة عن عديمي المعروف لإحساناتك. قدس نفوسنا يا ختنها الإلهي بجرح قلبك المقدس، وأشعل قلوبنا بمحبتك. ارحمنا لأننا جبلتك وعمل يديك، وأرسل لنا عونا من العلاء لتجديد الإيمان بين الشعوب وانتصار أمنا كنيستك المقدسة وحراسة الحبر الروماني رأسها المعصوم، واجعل الرعية واحدة لراع واحد. أمين. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب،
1: اجعل قلبنا مثل قلبك.
0: انظر يا رب إلى الأراضي المغطاة بالحصاد
1: وأرسل فعلة لحصادك.
0: يا رب استمع صلاتنا
1: وصراخنا إليك يأتي،
0: فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين.
1: برحمة الله والسلامة. أمين.
0: السلام لجميعكم.
1: مع روحك أيضا.
0: فلنصلي أبانا وسلام مرة واحدة ملتمسين من قلب يسوع الأقدس المحبة الحارة نحوه وارتفاع شأن كنيسته وارتداد الخطأ إلى التوبة والغير المؤمنين إلى الإيمان وحلول السلام بلبنان والعالم كله. أمين. أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك.

0: أبمن واليونس.
1: الرب بيقول لتلميذه أنتوا هلأ عم تشوفوني بعينيكم، لكن بيجي وقت ما رح تشوفوني. وهيكي نحنا بيصير معنا مثل خبرية اللي بيقلنا عنا مار أغوستينوس: كنت ماشي على البحر وشفت الرب حدي، وكنت كتير فرحين، حسيت بصعوبة، طلعت لقيت الرب مش حدي، منو ماشي معي، قلت له لا يتركني. هيدا الموضوع عطول بيتكرر بحياتنا، منفكر الرب ما عم يسمعنا، تركنا. هوني بيقلنا الرب يسوع: لو كنت أنا بعيد عنكم، لكن أعمالكم ما لازم تقل عن عمل المحبة، لأن عمل المحبة في هيدي النعمة، نعمة الانفتاح على الثالوث الأقدس، نعمة الانفتاح على الكلمة المتجسد الابن يسوع، نعمة الانفتاح على عمل الروح. وهيدا الانفتاح على الثالوث الأقدس يا أحبائي بيجذب ثوبنا القوة الإلهية لحتى نقدر نتخطى المسافات والحدود، ونقدر نقشع الرب الغير منظور بالعينين، أو أوقات غير منظور وملموس بالأعمال. فعما قليل ترونني هو عندما نثبت به كما حصل بعد القيامة، ما عادوا أشعوه وصار على الصليب، وضع بالقبر، انحجب عن أعينهم، لكن انتصر على الموت وينتصر بنا على كل يوم لا سمح الله يحصل فيه موت أو وقوع في حياتنا. فلنصبر بنعمة الثالوث الأقدس، فلنصبر بكلمة يسوع المسيح، لنحصل على رؤية الرب بحياتنا، بعيلتنا، بشغلنا، بحياتنا السياسية، بحياتنا الاقتصادية. لكن عما قليل سوف ترونني. إلو المجد الرب إلى الأبد.

0: الخليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
1: تحية لكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة من أم تي في وأم أف أم. غيوم الحرب تتجمع من جديد فوق سماء لبنان والمنطقة، فالرئيس الأمريكي عاد إلى اعتماد لغة التهديد والوعيد تجاه إيران. دونالد ترامب أعلن قبل قليل أن القوات الأمريكية ستشن هجوما عنيفا على إيران اليوم، لأن إيران تستمر في المماطلة فيما يتوجب عليها أن توقع الاتفاق. التصريحات النارية لترامب جاءت بعد ليلة من الغارات الأمريكية على أهداف محددة في إيران، ما يؤكد أن ترامب يمارس سياسة أقصى الضغوط على إيران. فهل تؤدي ضغوط ترامب إلى تحقيق الاتفاق المنشود أم إلى معاودة الحرب من جديد؟ في لبنان الحرب أنهت مئويتها الأولى من دون أن يظهر في الأفق ما يوحي أن نهايتها قريبة، فبعد 100 يوم المحصرة تبدو كارثية، إذ إن عدد القتلى يلامس 4000 فيما يبلغ عدد الجرحى 12000، فيما تحولت قرى بأكملها إلى مساحات جرداء وسوداء. والواضح أن إسرائيل مستمرة في مخططها التدميري والتهجيري، فيما حزب الله يقف عاجزا بشكل شبه كلي أمام سيطرة الآلة العسكرية الإسرائيلية على ميادين القتال. في الأثناء حركة دبلوماسية لافتة يقوم بها السفير ميشيل عيسى لتمرير الطرح الأمريكي المتعلق بالمناطق التجريبية، وخصوصا مع الرئيس نبيه بري ومن خلاله مع حزب الله. فهل يوافق الحزب على الطرح أم أن إيران ستمنع تحقيق ذلك لأن حساباتها في مكان والمصلحة اللبنانية في مكان آخر؟ لكن قبل المواضيع السياسية والعسكرية، البداية اليوم مع أجواء مختلفة، فغدا تنطلق بطولة العالم في كرة القدم في مكسيكو سيتي، وفي لبنان حماسة رغم الحرب ومأساتها. تقرير زينة باسيل شمعون.
2: قبل ساعات من انطلاق سافرة كأس العالم ومع تحضر مكسيكو سيتي لحفل الافتتاح على أرضها، عم يستعد قطاع المطاعم والمقاهي بلبنان لاستقبال محبي كرة القدم، والمحلات التجارية عرضت البضاعة والأعلام، فرغم الظروف الصعبة الكل محمس.
3: ايه صراحة نحن برازيل من زمان من زمان، أنا وولادي، جوزي ألمانيا. ايه ما أسست، ايه مش رح جيب له تيشرت أبدا.
4: بين الدولار والـ5 دولار تقريبا الأعلام حسب الكبر، يعني بتبلشي من أعلام السيارة اللي بيكونوا بالزاز لحديت المتر متر ونص بالـ5 دولار. عندك تيشرتات للولاد يعني بيتراوحوا بين $7-$6 مع القميص والشورت كمان.
2: هالمشهد المونديالي يعود كل 4 سنين إلى الطرقات، وأعلام الدول المشاركة ترفرف، إنما دايما إلى جانب علم لبنان إثباتا للوطنية.
5: التنافس السياسي اللي أنا بعتبره والانتماءات السياسية عم بتخلينا نبيع علم إيران وعلم السعودية.
6: بحب أحضر بيه الفوتبول على رواق لحالي مع بيرة.
2: المطاعم والمقاهي التي تمر بظروف صعبة بسبب الخسائر التي تسببتها الحرب وتأثيرها الاقتصادي، يعول أصحابها على الانتعاش قليلا خلال هذا الشهر.
7: عاملين كل اللي لازم ينعمل، إذا بتشوفي وراي في سكرين كبير ركبناه، عم نربح جوائز، جايبين فيسبا عم نربحها على العالم، عاملين مثل نوع من تومبولا، يعني متعاملين كتير بالشهر إنه الحركة تقوى.
2: مونديال 2026 لا يشبه المونديالات السابقة، قواعد جديدة وخريطة عالم تمر بتغيرات جذرية. رغم الظروف الصعبة لا شيء يعلو فوق صوت حماسة جماهير أكثر لعبة شعبية بالعالم. أمام اللبنانيين 3 خيارات، إما مشاهدة بطولة كرة القدم عبر الاشتراكات، إما بالمقاهي والمطاعم يلي عندها حصة الأسد، إما مجانا في حال أفضت المفاوضات بين الدولة اللبنانية وقطر للحصول على ذلك. زينة باسيل شمعون، داني تانيوس، أم تي في.
8: نتابع أيضا مع حديث الساعة أي المونديال. رغم كل ما يحصل تغييرات كثيرة حصلت، ومونديال 2026 غير بكل شيء. كل التفاصيل مع صبح قبلاوي.
9: للمرة الأولى من سنة 1998 كأس العالم يلي منعرفه رح يتغير على كافة الصعب، سوا رح نتعرف على كل شيء جديد بالمونديال. للمرة الأولى بالتاريخ ثلاث بلدان رح تستضيف مباريات كأس العالم: الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. وكمان للمرة الأولى الدول المشاركة رح تكون 48 منتخب بدلا من 32، ورح يتوزعوا على 12 مجموعة بدلا من 8 كما كان الوضع بمونديال قطر. رفع عدد المنتخبات رفع أيضا عدد المباريات، وكمان صار عنا الدور 32، أي بعد انتهاء دور المجموعات بدلا من لعب دور 16 رح يكون في عنا دور 32. كل هالزيادة رح ترفع عدد المباريات إلى 104 مباريات، يعني زيادة بالمتعة والأوقات الحلوة والتاريخية، وصار المونديال 38 يوم بدلا من 32 يوم، يعني ربحنا 6 أيام زيادة. كل التغييرات يلي صارت لهلأ هدفها أكيد تجاري ورفع فرص المنتخبات والقارات أكتر، لكن شو صار بقوانين اللعبة وعلى الملعب؟ لكل يلي بيحضر بس كاس العالم كل 4 سنين مرة شوف شو صار. لتسريع اللعبة أكتر ما بقى رح يكون في تضييع للوقت عند لعب الأوت واللاعب معه بس 5 ثواني للتنفيذ. هيدا الشي كمان صار بيتطبق على ركلات المرمى، وإذا ما التزم الفريق بينتقل الاستحواذ لفريق الخصم، والتمشي للخروج من الملعب عند التبديل ممنوعة، صار عنده اللاعب بس 10 ثواني، وأي تأخير رح يتعاقب الفريق باللعب ناقص لاعب لمدة دقيقة واحدة. ومشاهد الاعتراض على قرارات الحكام والتجمع حول حكم المباراة ممنوعة، بس الكابتن بحق له يحكي مع الحكم أو البطاقة الصفرة بالانتظار. أما السقوط على أرض الملعب بحجة طلب العلاج مثل ما كان يصير بآخر دقائق المباريات الحاسمة كمان ممنوع، ويلي بيعمل هالحركة رح يخرج من الملعب لمدة دقيقة واحدة. أما تقنية الفار أي الإعادة التلفزيونية صار فيها تتدخل باحتساب الكورنر وكمان الإنذار الأحمر. هيدا كله ما بيكمل من دون تطوير الطابة نفسها يلي صارت بتشتغل بتقنيات متطورة جدا لتعطي إشارات لتقنية الفار، وكمان للمرة الأولى بالتاريخ صممت لتمثل الدول الثلاثة المستضيفة. 2026 المونديال غير، إن شاء الله كمان تكون الأحوال غير.
1: اقتصاديا، مئات الالاف من النازحين في بيروت يقابلهم نشاط اقتصادي ايجابي مفاجئ رغم الضبابية. التفاصيل مع يارا الهندي.
10: هيدا المشهد ببيروت، وهيدا المشهد كمان ببيروت اللي ما تأثر. استثمارات ومصالح جديدة بالعاصمة رغم الحرب والنزوح الكبير اللي شهدته المدينة. مين كان بيعتقد انه بظل كل اللي عم يصير بالمنطقة ترتفع اعداد المحلات الجديدة وتتعزز الحركة الاقتصادية؟ توقعات كانت سوداوية بس الأرقام غير.
11: كل أسبوع بمضي رخصتين أو ثلاثة لمطاعم أو لكفيات عم تفتح ببيروت، وكلها استثمارات كبيرة، يعني أقل واحد منهم بكلف 1.5 مليون مليونين دولار. السنة شي 50 مطعم ومحل جديد فاتحين. بلدية في مدينة بيروت وخصوصي المحافظة كتير عم ترعالهم شؤونهم، كتير عم تسهلهم. لولا أنه ما نشأت الحرب وما تصعبت الأمور كانت هيدي الصيفية بتصور ممكن تكون أهم صيفية عرفتها السياحة اللبنانية من 2005 لليوم.
10: أيضا بحسب الأرقام ببيروت خلال عام 2025 مجموع المطاعم الجديدة وصل ل 189 وسكر بس مطعمين، رقم بيختصر حقيقة وحدة. بيروت بتضل تنبض بالحياة رغم كل الضغوط. ولكن المهتمين بموضوع خيام النازحين بواجهة بيروت البحرية واللي أصروا أنهم عم يشكلوا تراجع للعجلة الاقتصادية بالعاصمة، هيدا مصير قريبا.
11: بيروت اليوم بتستقبل حوالي 700-800 ألف نازح، وهي مساحتها صغيرة، قاعدين بالشوارع وبين البيوت. اقتصاد حرب لا يتلائم مع اقتصاد سياحة، ولكن نحن ببيروت صار عنا خبرة كبيرة بإدارة هيك أزمات. بما يتعلق بخيام النازحين، بس يصير في نتفة هدوء نسبي لمدة أسبوعين سنتصرف مع هذا الأمر بالسرعة اللازمة، وسنعمل على نقلهم إلى أماكن أخرى لأنه لا يليق بهم أن يبقوا في خيام نايلون تحت الشمس.
10: بين الحرب والخيام والاستثمارات وبين كل التوقعات اللي راهنت على التراجع، بيروت اختارت تكفى، والأرقام الرسمية بتأكد أنه العاصمة بعد وجهة للاستثمار والسياحة والنمو وحب الحياة.
8: سياسيا بري يطالب بتعديل الطرح الأمريكي ومصادر تقول إنه يناور، والأم تي في تكشف ما طرحه حزب الله على دولة عربية. التفاصيل مع جيس حقيقي.
10: على وقع التصعيد الإسرائيلي وعلى بعد 12 يوما من اجتماع واشنطن المرتقب في حزيران ضمن الجولة السادسة من التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، تتوالى الاتصالات التي يقودها رئيس الجمهورية العام جوزيف عون مع أكثر من دولة للضغط باتجاه وقف التصعيد وإنهاء الحرب. فعون يتواصل مع كل من قطر والسعودية والفاتيكان وفرنسا، وطبعا راعي التفاوض الولايات المتحدة الأمريكية بهدف الضغط باتجاه وقف النار في لبنان وتطبيق اتفاق واشنطن. كل ذلك في وقت يواصل السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى مساعيه مع المعنيين وتحديدا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لتقديم طرح مكتوب يشرح تفاصيل البايلوت زون وتطبيقها، في وقت علم أن بري أدخل تعديلات على الطرح الأمريكي المتعلق بالمناطق التجريبية، لكن اقتراح بري ليس بعيدا من الطرح الأمريكي كما يؤكد زوار بري للأم تي في، ويقولون أنهم سمعوا كلاما جيدا ولمسوا تفاعلا إيجابيا من بري بشأن طرح السفير عيسى، لكنهم يستطردون بالقول أن المظلة التي يعمل وفقها بري هي وقف كامل وشامل لإطلاق النار على قاعدة تكرار ما يقوله دائما: أعطوني وقفا شاملا للنار وستأخذون مني اقتراحا يعجب خاطركم. كلام بري هذا تضعه مصادر مطلعة على اتصالات المفاوضات في إطار التذاكي والمناورة، وتستشهد بما قاله السفير عيسى للأم تي في بأن بري كل شوي بيطلع لك بشغله. وتضيف المصادر: بري يعلم جيدا ما يعنيه طرح البايلوت زون، فالطرح ليس جديدا وقد اقترحه سابقا المبعوث الأمريكي توم باراك، وبري لا يحتاج إلى إيضاحات بشأنه، لكن ما يفعله بري هو ربح الوقت واستخدام هذه المناورة كحجة تجاه الأمريكيين كي لا يظهر بموقع المعرقل للمفاوضات. كل ذلك في وقت تكشف مصادر دبلوماسية عربية للأم تي في أن حزب الله لا يزال

0: قائلا: لي الحق بالحكم على الحرب التي شنيتموها، لا، لست أنا من أتنازل ولست من أستسلم، وأنا ضد من يشن حربا ليست لمصلحة لبنان. عون طمأن أمام زواره إلى وجود توافق تام بينه وبين رئيسي مجلس النواب والحكومة، واستقبل عون وفدا من ممثلي الطوائف المشاركة في القمة الروحية الإسلامية المسيحية برئاسة الشيخ عقد طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، وفدا من رهبنة الآباء الكرمليين برئاسة رئيسها الإقليمي الأب ميشيل عبود. كما التقى وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي مع وفد من شركات التكنولوجيا اللبنانية، إضافة إلى وفد رؤساء بلديات كسروان الفتوح برئاسة رئيس الاتحاد الياس بعينو ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان. في ميدانيات الجنوب، القصف الإسرائيلي وصل إلى مدينة صيدا ومدن صور والنبطية تحت النار. المزيد من التفاصيل مباشرة من الاستوديو مع الزميلة رنين إدريس. إذن يعني رنين، تتوسع دائرة القصف إلى يعني مناطق جديدة، كل التفاصيل معك تفضلي.
1: نعم، بالفعل فينا نقول أنه بلشوا يقربوا أكثر على المنطقة الاستراتيجية اللي هي علي الطاهر. يواصل الجيش الإسرائيلي إصدار المزيد من إنذارات الإخلاء لقرى الجنوب على وقع استمرار الغارات التي تستهدف مساحة جغرافية واسعة. أما حزب الله فمستمر بدوره بإطلاق الرشقات الصاروخية والمسيرات الانقضاضية باتجاه تجمعات الإسرائيليين جنوبا، آخرها في بلدة الأنطرة والبياضة ودبل. الغارات اليوم توسعت وطالت مدينة صيدا مع استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في حي البويبة الفوق مقابل المطرانية، وانتشلت عناصر الدفاع المدني جثتين وسجل عدد من الجرحى، فيما تسببت الغارة بتضرر عدد آخر من السيارات. هذا وأدت الغارات العنيفة على بلدة صديقين إلى دمار كبير في البلدة، فضلا عن الغارات بعد الظهر على سحمر ويحمر في البقاع الغربي. إنذارات يومية بالإخلاء لقرى شمال الليطاني، وأصدر الجيش الإسرائيلي اليوم أمرا بإخلاء بلدات الأنصارية الغسانية وحمين الفوقة، وبالانتقال إلى محاور التقدم في شمال الليطاني وتحديدا ميفادون. فالجيش الإسرائيلي كان قد وصل إلى تلة أصوين في ميفادون وانسحب ليحافظ على تمركزه في كل من زوطر ويحمر شقيف وأيضا في محيط قلعة أشقيف، حيث تتكثف الغارات في هذه النقطة. والأهم بالنسبة للجيش الإسرائيلي طبعا والهدف هو السيطرة على تليل علي الطاهر. وقد تحدثت معلومات الام تي في عن دخول جرافة وآليات إسرائيلية إلى المنطقة بين الخردلي وكفر تبنيت. أما في صور أو تحديدا في محور حداثة عفوا، فالجيش الإسرائيلي يحافظ على وجوده في بلدتي الطيري وحداثة. طبعا كان تحدث أو كنا عرفنا أنه فات الإسرائيلي ودمر منازل المواطنين في بلدة بيت يحون. أما بالنسبة لموضوع الغارات تحديدا في مدينة صور وقراها، فهي تتعرض لقصف ممنهج وعنيف، وقد شهدنا المجازر التي سجلت في اليومين الماضيين في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه دمر بنى تحتية زعم أن الحزب استخدمها كموقع لإطلاق المسيرات الانقضاضية. كذلك تركزت الغارات على قرى في إقليم التفاح مثل جرجوع ومثل حمين الفوقة وكفر رمان في قضاء النبطية، وطبعا على بلدات مثل حبوش ودير الزهراني. حجم الدمار هائل، الأرض محتلة، وعدد الضحايا والجرحى إلى ارتفاع يومي. ومع هذا سيقام تحرك بعد قليل في الضاحية الجنوبية لبيروت يحمل عنوان ميداننا عدونا واحد، وهو تجمع للتأكيد على وحدة الساحة مع إيران.
0: شكرا رنين. في المقابل، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أكد أننا نطهر جنوب لبنان بشكل منهجي من حزب الله، وقال قضينا حتى الآن على نحو 10,000 شخص من الحزب حيث أصبح أضعف من أي وقت مضى. وقال رسالتي للبنانيين أن إسرائيل ليست في حالة حرب معكم بل مع حزب الله، وأشار إلى أن العائق الوحيد من السلام مع لبنان هو حزب الله.
2: لا يزال الملف اللبناني حاضرا يوميا في الكواليس الأمريكية، فماذا في أروقة الإدارة الأمريكية من المسؤولين؟ تقرير أنتوني مرشا.
3: شهدت الخارجية الأمريكية لقاءات خصصت للملف اللبناني، حملت عناوين عدة فما هي أبرز الخلاصات التي خرجت بها هذه الاجتماعات؟
4: من النقاط اللي بحثناها بالفعل كانت موضوع معاناة الكرة الجنوبية في الجنوب، ومش عم بيقدروا حتى يأمنوا طبابة، وبدهم يبحثوا الموضوع مع رئيس الجمهورية ومع قيادة الجيش في لبنان، وبدهم يشدوا انه اذا الدولة ما فيها تأمن مستشفى بس مش يجوا على بيروت وبتاخد وقت المسافة، بتعرض الاهالي لمشاكل على الطريق من قبل حزب الله مثل ما صار بصور، ربما لازم يعطون اذن تيروحوا على اسرائيل من دون اي معاقبات، اما اسرائيل تأمن لهم مستشفى نقالي بين رماش وعين قبل.
3: هل في مواضيع تانية تطرقتوا لها بالداخل؟
5: ايه، في موضوع يتعلق بالمفاوضات. الادارة الامريكية دايما بدها تعمل المفاوضات بس بدها تستعجل بهذه المفاوضات، يعني هي عم تطلب من الحكم اللبناني ومن الحكومة الاسرائيلية يعلوا شوية مستوى المفاوضات. اذا الرئيس وامين ورئيس الحكومة باسرائيل، رئيس لبناني ورئيس الحكومة الاسرائيلية، هن رايدين يجوا باخر المطاف، على الاقل يعملوا اجتماع، يعملوا لجنة ثلاثية، روبيو وزير الخارجية الامريكية، وزير الخارجية الاسرائيلي، وزير خارجية لبنان، يعني تكون عندها تقل معين سياسيا تساعد بالتقدم الى الامام. حزب الله ايضا يعارض للاسف هذا الموضوع.
3: الى جانب الجنوب والمفاوضات، حضرت ايضا ملفات الحريات العامة والاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية، وسط نقاشات تناولت نظرة الاوساط الامريكية الى هذه المحكمة.
4: وحكينا كذلك الامر عن موضوع العقوبات اللي والاحكام عم تطلع بالنسبة لشباب بلبنان وشابات، وعم بيطلع احكام فيهم من قبل المحكمة العسكرية، ويجب الغاء المحكمة العسكرية، وربما راح يطلع عقوبات، اما بلشنا نشتغل على عقوبات على قضاة ضمن المحكمة العسكرية وغيرها.
3: لقاءات الخارجية الأمريكية تؤكد استمرار الاهتمام الأمريكي بالملف اللبناني، في مرحلة ترى واشنطن أنها تتطلب خطوات أسرع على المستويين السياسي والأمني بالتوازي مع تعزيز دور الدولة ومؤسساتها.
2: في ظل استمرار الجدل حول مصير الامتحانات الرسمية والتحديات الأمنية المرتبطة بها، عاد الملف إلى الواجهة من جديد، وقبيل اجتماع موسع يعقد الخميس لبحث الواقع الأمني للاستحقاق، اختار عدد من طلاب شهادة ثانوية التعبير عن موقفهم من أمام وزارة التربية. تقرير ماريو دويري.
6: عشرات التلاميذ الشهادة الثانوية من كل المناطق اجتمعوا يوم الأربعاء أمام وزارة التربية ليرفعوا الصوت ويطالبوا الوزيرة ريما كرامة بإلغاء الامتحانات الرسمية.
7: نحن بيوتنا مليانة ناسحين، مش عم نقدر ندرس ولا عم نقدر نعطي مزبوط بالامتحانات.
8: بتقول هلا بعد القصف في الجنوب وعم تنضرب مدارس،
9: احنا معلمتنا هي عم تشرح بالاونلاين، ضربوا حدا وقفت الشرح عشان ما بقى قادره تكمل.
10: امكا الساعة بيقول لك تهديد، ساعة بيقول لك مدري شو، امبارح العالم كلها هربت بالليل، كيف حيكون لي عين؟ افتخر بنجاحي وباقي طلاب من الجنوب والبقاع ما قادرين لحتى يدرسوا.
11: عندي اخواتي انه ما قادرين يدرسوا، بيوتهم رايحة، كتبهم ما معهم.
12: وزيرتنا بتعتبرنا انه نحن اولادها، كيف يا ام ما بتخاف على اولادها؟
6: الوزارة من ناحيتها ما زالت مستمرة بالتحضير للامتحانات يلي رح تجرى على 3 دورات، دورة الأولى من 26 حزيران إلى 6 تموز، وسجل فيها معظم التلاميذ حتى الساعة وبمقدمتهم تلاميذ جنوب. دورة الثانية من 27 تموز إلى 4 آب، والمفارقة أنه سجل فيها عدد من التلاميذ من المناطق الأمنة. أما الدورة الثالثة الاستثنائية فمن 7 إلى 14 أيلول. ولمساعدة التلاميذ على التحضير للشهادة، افتتحت الوزارة مراكز تعليم مجانية داخل دار المعلمين ببيروت، صيدا وطرابلس.
13: استطلعنا من الطلاب انه هن بحاجة لهيدا الشيء، وانه اللي بلشوا فيه اليوم حيساعدهم بالامتحانات الرسمية، فيهم يتسجلوا عبر اللينك او يجوا شخصيا على الدار وبيفوتوا مباشرة على الصف.
6: امام خيار اجراء او عدم اجراء الامتحانات تفاوتت مواقف التربويين.
14: نحن بالمبدأ ضد الإفادات، لأنه الإفادات تخطي على ما تبقى من المستوى التربوي بالبلد. مش من نسان بنقول بدنا نعطي إفادات لحتى نخلي الأولاد بالبيت يبطلوا يدرسوا.
6: إذن بين وزارة مصرة على إجراء الامتحانات حفاظا على المستوى التعليمي، وطرف بيعتبر أنه هالامتحانات بتشكل خطر على حياة التلاميذ، القرار لم يتخذ بعد. وستعقد لجنة التربية النيابية اجتماع يوم الخميس مع وزيرة التربية وبحضور لجنة التفتيش التربوي وممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع للبحث بالبعد الأمني للموضوع.
2: في آخر المستجدات، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن التوصل إلى اتفاق مع إيران مشكوك فيه، ونستعد لتجدد الحرب ونأمل بضوء أخضر أمريكي، فيما قال ترامب لهيئة البث الإسرائيلية: الحرب تتقدم بشكل ممتاز.
0: بعد إعلان زورق ينقذ طيارين أمريكيين.

تبعتكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: حوار حر
1: بين ترقب جولة جديدة من المفاوضات واحتدام الميدان. ماذا حملت جولة السفير الأمريكي على المسؤولين؟ وهل تتقدم التسوية على حساب المواجهة مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يسبك؟ حوار حر مع وليد فريجي الخميس الساعة 1. من مدرج مهجور إلى محرك للنمو، مطار الليعات هل يبدأ إنعاش اقتصاد الشمال؟ مع النائب وليد البعريني.
2: في كواليس الاقتصاد الخميس الساعة 10 مع إلديكو.
1: نجوم الظهر،
3: هاي المرة مش كلها بسنين بتشهد والله.
1: رسائل غرام من الأهرام،
4: سلمولي على مصر سلمولي.
1: 40 نجمة ونجم مصري بيهدوا لبنان، كم من الحب وكم من الذكريات.
5: أحملها بعيني
1: رسائل غرام من الأهرام، الجمعة 4

0: نديل سهراني الأربعة عشر المساء مع زياد عقيقي.
1: عين على الفن.
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين المطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: زيادة الوزن، هون لازم نعرف أنه زيادة الوزن ممكن تساهم بإصابات من أنواع متعددة من السرطانات، مثل سرطان الثدي عند المرأة، سرطان الأمعاء، سرطان البنكرياس، سرطان الكبد وبيت الرحم. والسبب كتير هين، انه نحنا بس يكون في عنا زيادة وزن معناتها عنا زيادة شحوم، ومنعرف انه الشحوم هي اللي بتكون الهرمونات النسائية والهرمونات النسائية.
2: إقليميا بعد الزورق المسير والضربات المتبادلة، السؤال لم يعد هل تكفي الوساطات، بل هل ما زال هناك مكان للدبلوماسية بين واشنطن وإيران، وخصوصا بعد تصريح ترامب الأخير بأنه سيضرب إيران اليوم. تقريرا نمر.
3: فوق مضيق هرمز وبعد إسقاط مروحية أباتشي الأمريكية، استخدمت البحرية الأمريكية للمرة الأولى زورقا مسيرا لإنقاذ الطيارين، زورق بطول 7.3 أمتار بلا بحارة. هذه الزوارق تقودها فرقة العمل 59 المتمركزة في البحرين، أول وحدة بحرية أمريكية مخصصة للأنظمة غير المأهولة ضمن خطة أوسع لنشر مئات وربما آلاف المسيرات البحرية. لكن حادثة هرمز لم تبقى عملية إنقاذ، فإسقاط الأباتشي فجر ردا أمريكيا واسعا بأمر مباشر من الرئيس دونالد ترامب. استهدف مواقع دفاع جوي ورادارات ومنشآت عسكرية على السواحل الإيرانية من قشم وسريك إلى محيط بندر عباس وجاسك، وسط معلومات عن ضرب نحو 20 هدفا. إيران كالعادة رفعت سقف التهديد وأعلنت استهداف قواعد أمريكية في المنطقة، لكن واشنطن نفت نجاح هذه الهجمات، فيما تصدت الكويت والأردن لصواريخ ومسيرات إيرانية. سياسيا رفع ترامب سقف التهديد مؤكدا أن إيران استغرقت وقتا طويلا في التفاوض وعليها أن تدفع الثمن، ملوحا باستهداف محطات طاقة وجسور إيرانية إذا استمر التصعيد، لكنه أبقى باب الاتفاق مفتوحا عبر تحرك قطري نحو طهران لمحاولة سد الثغرات. أما إيران فبدت عالقة بين لغة التصعيد والحاجة إلى التفاوض، فبعد تأكيد الخارجية الإيرانية أن المسار الدبلوماسي لا يمكن أن يتقدم في ظل الضربات الأمريكية، دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إلى إخراج البلاد من حال لا حرب ولا سلم، في اعتراف ضمني بأن سياسة حافة الهاوية لم تعد توفر لطهران مخرجا آمنا. وزاد الضغط على الجمهورية الإسلامية مع صدور بيان مشترك عن الولايات المتحدة و22 دولة أخرى دانا ما وصفه بالمؤامرات القاتلة والأعمال الخبيثة التي تنفذها أجهزة الاستخبارات الإيرانية على الأراضي الأوروبية.
2: وردنا الآن من مراسل ام تي في في البيت الأبيض الزميل أنطوني مرشاق أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستستأنف في واشنطن على مدى 3 أيام متتالية من 22 إلى 24 حزيران، حيث تعقد اجتماعات بين الخارجية الأمريكية والدفاع الأمريكية في إطار استكمال المسارين السياسي والأمني ومتابعة تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الجولات السابقة.
4: لبنان حل ضيفا على البرلمان الفرنسي، ووزير الخارجية لبى الدعوة وتحدث عن شؤون لبنان السياسية والاقتصادية. تقرير منى سعيد.
5: عقدت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي جلسة مطولة مع وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية الفرنسية برونو فوكس وعدد كبير من النواب عن جميع الأحزاب والكتل الفرنسية. وقدم رجي مداخلة عن ما تعرض له لبنان في مواجهة الحرب الذي أصابته، وشرح أبعاد التحرك الدبلوماسي الذي اعتمدته الدولة اللبنانية في محاولة لإنقاذ لبنان من الحرب التي شنت عليه، كما شدد على ضرورة نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.
6: سألوا أسئلة كتير محددة بخصوص المساعدات، بخصوص كيف يا فرنسا تساعدنا على المستوى الدبلوماسي، وصار في كتير حديث عن ما بعد اليونيفيل والدولية بالجنوب.
5: بالنسبة للمفاوضات،
6: المفاوضات بهيك وضع بتاخد وقت، بدنا نكون شوي طولين البال وان شاء الله.
7: Réunion d'ailleurs au cours de laquelle nous avons remercié monsieur le ministre des affaires étrangères nous a permis à la fois de voir un peu à quel niveau était la solidarité de tous les groupes politiques de l'Assemblée nationale française.
5: مواضيع عديدة فرضت نفسها على الجلسة وطرح النواب العديد من الأسئلة حول مستقبل لبنان ومرحلة ما بعد اليونيفيل معربين عن مخاوفهم من مخاطر التمدد العسكري الإسرائيلي. لقاء باريس شكل فرصة للحديث عن الجيش اللبناني وضرورة دعمه والمساعدات التي تقدمها فرنسا للبنان، كما تم التطرق أيضا في هذه الجلسة إلى الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية في لبنان. منى سعيد، MTV باريس.
2: حملة إعلامية مركزة تطال القاضي سامي صابر من الإشادة بصرامته إلى استهدافه بالمقالات، هل تغير الأداء أم تغير موقع المتضررين من قراراته؟ التفاصيل في التقرير التالي.
3: مش مقال تشويهي واحد، في خط تحريري واضح متتالي ومسيء فتح فجأة ضد أداء النيابة العامة بجبل لبنان وتحديدا ضد القاضي سامي صادر، 5 مواد على الأقل خلال فترة قصيرة، والتوقيت مش تفصيل. فبحسب معلومات الام تي في تزامنت هيدي الحملة مع رفض القاضي صادر استرداد مذكرات توقيف غيابية بحق أسماء نافذة بواحد من أكثر ملفات المال العام إثارة للجدل. ما كتب ضد القاضي صادر تحت عنوان حقوق الدفاع وبطء القضاء بخبي وراء جوهر المساءلة، هناك مدعى عليهم بريدوا إسقاط أثر بعض المذكرات قبل حسم أحد الملفات القضائية.
8: المقارنة غير جائزة على الإطلاق بين الفترة اللي كانت تتولى فيها النائب العام الاستئنافية غادة عون للمرحلة الحالية اللي بتولى فيها الرئيس سامي صادر نائب العام الاستئنافية. أول ملاحظة بتلفت الأنظار هي غياب السماسرة حول قصر عدل بعبدة وانتظام العمل بالنائب العام الاستئنافية. الرجل هو رجل كفوء في المركز اللي يتبوأه وفي العمل الذي يقوم به، فهل هناك استحقاق معين يسبب هذه الحملة المركزة؟
3: من حق الإعلام مساءلة أي قاضي، لكن من حق القراء أيضا يسألوا الإعلام. لتحول القاضي نفسه خلال أشهر قليلة من قاضي يشاد بصرامته على الموقع الإخباري نفسه لهدف لسلسلة مقالات متلاحقة، مش تقديس لصادر، لكن ما بيجوز المرور عن تزامن الحملة الإعلامية مع رفضه استرداد مذكرات توقيف غيابية كأنها خطيئة قضائية. بملفات المال العام التشدد فيكون مشكلة إذا طال بلا قرار صحيح، لكنه فيكون أيضا آخر حاجز قبل تمييع الملف.
4: أمام سليم الذي لا يتجاوز عمره 10 أشهر أسابيع قليلة ليعيش، وعملية جراحية طارئة تفوق قيمتها 50,000 دولار هي الحل لإنقاذ حياته. تقرير شرب الأبي هاشم.
9: عدة أسابيع يا بتلحقي يا أما لا.
10: سليم طفل ما بيتجاوز عمره 10 أشهر، عيونه الصغار بيحملوا حكاية أكبر من عمره بكتير، وجسمه الصغير أنهكه مرض نادر ما تسجل منه ولا حالة من قبل بلبنان. من وقت ما خلق ما عبت ضحكة هالصبي البيت، إنما الصمت، صمت تقيل ما بيخرقه غير صوت بكي سليم ودموع الأم يلي خايفة تخسر أغلى ما بتملك، ابنها الوحيد.
9: أنبوب يلي بقلب الكبد يا أما منه موجود يا أما هو مسكر. أنا كأم بدل ما أفرح أن ابني عم يكبر قدامي وانبسط بضحكته، أنا عم خاف من كل يوم عم يمرق على ابني.
10: الأطباء بحثوا عن سبب مرض هالطفل بينما كان الوقت عم بيمرق على السريع، وحالة سليم عم بتسوء يوم عن يوم، إلى أن صدموا الأهل بالحقيقة القاسية، كبد سليم تشمع وما بقى يشتغل مثل قبل.
11: خلص صبي عصابي وحش الشغل، بس كل تفكيري فيه.
10: اليوم بيحتاج سليم لعملية زراعة كبد بتركيا، كلفة العملية واحدة بتبلغ 55,000 دولار، وحياة سليم بخطر وما بقى قدامه إلا أسابيع قليلة تعيش. سليم وأهله رافعين الصوت عبر الام تي في للأيادي البيض يلي قادرة توقف حد هالطفل يلي ما بده شي كبير، بده بس فرصة يعيش.
2: عطفا على بيانها السابق المتعلق بتعميم أرقام المرشحين المقبولين للتطوع بصفة مأمور متمرن، تعلن المديرية العامة لأمن الدولة عن تحديد موعد التحاق المأمورين المتمرنين في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون وفقا للمواعيد التالية: الذكور يوم السبت بتاريخ 20 حزيران 2026 الساعة 9 صباحا، الإناث يوم الأحد بتاريخ 21 حزيران 2026 الساعة 9 صباحا. بعد الإعلان مواجهة الحكمة وهم أنت من
4: وتايلور سويفت تفاجئ الجمهور.

0: صديقي السائق، سيارتك مجموعة قطع ميكانيكية وطول وإزاز وفرش، بتزيد فيها الميزات بحسب التطور وعمر السيارة ونوعها والرفاهية المطلوبة فيها وحجمها. هيدا بيفرق كتير بسعر السيارة ومتانتها وتحملها لطرقاتنا، إن كان من ناحية جغرافيتها وانحدارها وتعرجها، أو من ناحية سوق الصيانة والحفر والمطبات والأرصفة الواقية بما بتتضمنه من أعمدة وحديد واقي، منع عن خروج السيارة عن مسارها في حال الانزلاقات وأسبابها كتيرة مثل الشتاء أو تسرب النازوت والزيت أو الزفت الناعم أو الانسياب الخاطئ بالطريق إلى آخره. هون صديق السائق دورك كتير كبير تتعرف قدرة سيارتك وتبقى مسيطر عليها. أهم شيء الدوليب والفرامات والميزانية جيدة، كمان حراس أنه تشتري السيارة يكون فيها أقله نظام ABS. هون بيتفاوت إداء الطريق بين سيارة والتانية وكل شيء بحقه، بس مهم ما تسترخص وتدفع بعدين صيانة وعذاب. وحذر كبير بالقيادة يلي لازم يكون بكل السيارات شو ما كان نوعها أو إداء، منعا للمخاطر لألك ولعائلتك وللآخرين.
1: سلامتك بتهمنا. ريميكس، ميكس لأبرز الأحداث وتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي من كل شيء.
2: ببرنامج واحد كل نهار أحد الساعة 4 بعد الظهر مع ريم حرب شويح على لبنان الحر.

0: فنانك موسيقى.
1: والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
2: بجولة صناعية على عدد من مصانع ساحل المتن الشمالي، اطلع وزير الصناعة جو عيسى الخوري على واقع القطاع الصناعي بلبنان بخطوة تهدف إلى تسليط الضوء على قدرات المصانع اللبنانية ودورها في مختلف القطاعات الإنتاجية.
3: القطاع الصناعي هو قطاع سيادي بامتياز، وكل ما فوت على معمل بشوف مكنة عم تشتغل، عمال عم يشتغلوا، انتاج وطني عم يطلع من لبنان وعم يتصدر لبرا. ما في الا واحد ما يفتخر باللي عم نعمله نحن بلبنان والطريقة اللي عم نقدر نكفي فيها. للأسف الصناعي اللبناني بيدفع اكبر او اعلى كلفة انتاج كهرباء بالعالم، وهذا شيء نحن لازم صار نلاقي له حل ونساعده تحت اللي يقدر يصدر انتاج تبعه لبرا.
2: وعبر إذاعة أم أف أم ضمن برنامج حكي اقتصاد، أجاب مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر عن ملف ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية إلى جانب كلفة الاشتراك بالمولدات الكهربائية.
4: يعني اليوم في مراقبين بالسوق؟ إيه أكيد. في محاضر كل يوم تتسطر؟ إيه أكيد. الناس حست بالفرق؟ بلا بده يكون عندنا جرأة ونقول لا، مش مثل ما الناس بتتمنى، ولكن عدم وجود المراقبين بيكون الأمور بعد أسوأ من هيك بكتير. أرسلنا بسيدي لوزارة المال أسماء أصحاب المولدات لنشولي يفتح تحقيق بشكل واضح وصريح حول استيفاء هيدي الضرائب، هل عم بتم دفع على الدولة نعم أم لا، لاتخاذ أشد العقوبات الصارمة بحق هيدي الأشخاص.
2: إلى الأسواق، وبداية من بيروت حيث سجلت أسهم سوليدار مستويات قرب ال 74 دولار، سوليدار بي 68 دولار. إلى الأسواق الخليجية حيث غلب التراجع على معظم المؤشرات كالمؤشر السعودي، سوق دبي، كما أيضا الكويت. تبينت مؤشرات الأسهم الأوروبية مع ترقب قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة بوقت تصاعدت فيه التوترات بالشرق الأوسط مجددا، وتراجعت الأسهم الأمريكية مع تقييم أفاق السياسة النقدية للفيدرالي بعد صدور بيانات التضخم، إلى جانب تصريحات الرئيس دونالد ترامب اللي لوح فيها بتصعيد الهجمات ضد إيران. عمقت أسعار الذهب خسائرها بضغط من تجدد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، مما فاقم المخاوف بشأن التداعيات التضخمية للصراع المستمر. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4110 دولارات للأونصة، الفضة 64 دولار، أما النفط 94 دولار لبرميل برنت، بعد ما تحولت أسعار النفط للارتفاع مع تجدد التوترات الجيوسياسية، لاسيما بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه إيران استغرقت وقت طويل بالتفاوض وعليها دفع الثمن الآن. إلى أبرز العملات، حيث سجل يورو دولار مستويات قرب 1.1550، إلى العملات المشفرة حيث تراجعت، وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 61600 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 1600 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
5: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.

0: لقب عايبولو.
1: عايبولو جديد جو أشقر، كلمات ألحان رامي شلهوب، توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين.
2: لبنان الحر.

0: لبنان الحر.
1: بين الهند وسريلانكا شو في؟ في آدم. حاك تعرف إنه جسر آدم هو من الأماكن المنسية بالعالم أو يلي الأرض حتى نسيته. البعض بيقولوا إنه المكان يلي عم بيختفي أثره كان أساساً يابسة أو أرض توصل بين البلدين. طول هالجسر 48 كيلومتر، وإذا بدنا نحكي جغرافيا أكثر منقول إنه البحر هنيك منه غميق كتير، وإنه ملاذ لأكثر من نوع حيوانات أو كائنات بحرية. وهالجسر من حجر كلسي، وعلى ضفتي البلدين في محميات لأنه المكان رائع بطبيعته. والأحلى من هيدا كله إنه هالجسر لحقته الأسطورة والخرافات يلي بتقول إنه وقت آدم طردوا الله من الجنة عبر إلى شبه الجزيرة الهندية على هالجسر، مشان هيك سموه جسر آدم.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

التاسعة إلا ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار. توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة إلى لبنان، قال فيها إننا نطوق للسلام معكم ونتوقع السلام معكم، والعائق الوحيد هو حزب الله. أضاف: لسنا في حالة حرب على الشعب اللبناني، وحزب الله احتجز البلد رهين وينفذ أوامر إيران ويستخدم أراضيكم، وهو أضعف من أي وقت مضى، ونطهر جنوب لبنان بشكل منهجي من الحزب. أغار طيران الإسرائيلي على حريس مجد الزون ودير الزهراني منطقة العين، كما أفيد عن قصف مدفعي إسرائيلي على زلية وقلية ويحمر في البقاع الغربي وقلوي في بنت جبيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سنضرب إيران اليوم، ولن أقول ما إذا كنا نعتزم تدمير الجسور أو محطات الطاقة. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن التوصل إلى اتفاق مع إيران مشكوك فيه، وأشارت إلى استعداد إسرائيل لتجدد الحرب وأملت بضوء أخضر أمريكي. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن البنى التحتية الحيوية شرايين حياة الناس، والتهديد باستهدافها ليس استعراضا للقوة بل دليل عجز أمام إرادة شعبنا. أضاف أن إيران ستقف بحزم في وجه أي ضغط أو تهديد. أقلعت قاذفة القنابل الاستراتيجية أمريكية B-52 من إيطاليا باتجاه الشرق الأوسط بحسب ما ذكر موقع تتبع الطائرات. أخيرا، أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. ختم الموجز، إلى اللقاء.

0: لك هيك
1: بشو
0: بحيلا شي وبكل شي او لك هيك بهم رايك
1: No, it's up to you.
0: أو لك هيك كل أربعة مع فادي نكوزي. أو لك هيك دايماً من لبنان الحر من التسعة للعشرة.
2: مساء الخير من إذاعة لبنان الحر. أهلا وسهلا بالجميع. عم نلتقى كل نهار أربعة ابتداء من الساعة تسعة المساء. التحية الكبيرة للمخرج توني سفير. بهالوقت اللي عم نكون فيه سوا واللي عم نكون مباشرة عم نحاول بكتير من الأوقات نختار المواضيع اللي شوي عم تشغلنا أو شوي بنحكي فيها وبنتناقش فيها وهي بتخصنا كلنا سوا. كل مرة عم ناخد موضوع أوقات علمي أوقات بيئي أوقات اجتماعي وحتى أوقات مثل ما رح يصير اليوم ورح يصير عدة حلقات كمان موضوع السلام العامي على الطرقات. أولك هيك كلمة كبيرة اليوم نسألها أو بنحكيها بين بعضنا البعض. أولك هيك وهو كل شيء عم بيصير ومش مصدقين مش مصدقين انه هالبلد مدري كيف وراكب كيف طالع كيف فايد شو اللي عم بيصير. ناس سهرانية ناس بالخيام ناس عم تتعتر بمكان ما ناس مش قادرة تعيش ناس عم بتسكر مؤسساتها مؤسسات عم تفتح. غريب كلنا على الجغرافية الصغيرة يعني فعلا شيء ما بيتصدق يعني اذا هالشي موجود بغير بلدين كانت الامور مختلفة كليا. بس على كل حال صحيح رح تقولوا هي طبيعة اللبناني واللبناني قادر يصنع من لا شيء شيء وقادر يعيش وقادر يتخطى كل الأزمات ولكن نحن

0: بدنا ننتبه لشغله انه اذا بدنا نضلنا بهالفكر هيدا ما بنصلح شيء، ما بيتصلح شيء. اذا تعودنا ومنتأقلم وكل شيء بيمشي الحال ويلا ويلا ويلا ايه بتضل الامور هيك. لا بدنا نقول لا بمكان ما وبدنا نغير، بدنا نغير، بده يبلش الانسان بنفسه ووصولا للاخر. على كل حال ما راح نكتر حكي، بعرف انه في كثيرين هلا مهتمين بالرياضه وخاصه انه في ماتش منيح اللي في الرياضه وهلا عم ننتهي فيها شوي، ان كان باسكتبول ولا المونديال اللي راح يبلش ب 26 يمكن حزيران او بكره عفوا بعتذر بكره بقى. عشان هيك يلا ان شاء الله الامور تكون كلها على خير. وضيفنا اليوم عزيز على قلبنا ونحبه كتير ويمكن بيشاركنا الرأي بكل هالأمور، المحامي لوسيان عون، عضو اللجنة الإدارية بجمعية اليازا، مستشار قانوني. طبعا رح نفتح نحن وياه مواضيع، خاصة مواضيع تتعلق بالسلامة العامة والسلامة المرورية. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك أستاذ نكوزي، نتشكر ضيافتك.
0: أهلا وسهلا متر. سمعت الحديث، هذا بلدنا، هذا الواقع.
1: حديث طبعاً. الساعة
0: حديث الساعة
1: طبعا
0: متر. بس في شغلة بدي أسألك إياها بداية قبل ما نكون مع المواضيع اللي بدنا نحكيها. الفوضى العارمة، نحن بطبيعتنا فوضويين، كيف ممكن واقعنا أو يمكن سلوكنا الفوضوي خاصة على الطرقات يقبلها عدم مراقبة مرورية معدومة، حتى اهتمام لسلامة عامة مرورية معدومة؟ إنجا بتصير بشكل خجول بشكل عام، وقت اللي بيكون عندك ناس يعني بالبيت، إذا عندك ولد شيطان، مش شيطان، شيطان بتشيطان يعني حتى تكون مفهومة أكتر، بتترك له مجال يضل يتشيطان لأنه مهضوم، أم بتحاول بمكان ما تنبهه أو تحط له حد أو تقول له اللي عم تعمله غلط أو بقى رح الكلام لك قبل ما ندخل بمواضيعنا الليلة.
1: شكرا. تعريف هلأ عم نفوت بشغلة كتير مهمة ونضوي عليها، هي كل واحد بيدرس حقوق أول سنة بيدرسوا شو القانون وشو الموجب لتطبيق القانون. القانون هو نظام ردع للمواطن، المواطن إذا تركته على حريته كل نهار بيعمل مخالفات، بيصير في جرائم. أما وأنه القانون هو الفيصل بالعلاقات الاجتماعية والحياتية عند الناس، سؤال وجيه كتير. وهون منشوف يعني عمليا وتطبيقيا عند غياب القانون بيصير في سلفوار مثل ما بيقولوا، يعني بتصير الفوضى،
0: هذا الحابل بالنابل،
1: حابل بالنابل، كل واحد بحس انه هيدا مجده، هيدي طريقه، هي ممتلكاته، ما بيقعد يشعر بالآخر. اليوم بالأخص بالمواضيع السلامة المرورية، كل إنسان سيء في عليه مسؤولية كتير كبيرة، وهي على طول من أولى قيادة السيارة أصعب من قيادة الطائرة، لأنه الطائرة كل هم الطيار جي الإقلاع بعدين الهبوط،
0: هلأ وبيمشي على مسار محدد،
1: مسار معين. اليوم صح. كل شيء كمبيوترايز بتعريف،
0: صح،
1: في الرادارات، في بيضل بعيد كذا كيلومتر عن الطيارات يلي حواليه، بيضل مطمئن طالما صار بالهواء علو 20-25 ألف قدم. ولكن بالنسبة للسواقة بتتعاطى مع السيارات كل ثانية وكل دقيقة، حواليك يمينك وشمالك وقدامك ووراك في مخاطر، ولذلك ترتفع
0: يعني
1: المسؤوليات خاصة عنا. يعني
0: بدك تسوق ما بتعرف وين المخاطر
1: أبداً. في خبير فرنسي إجا مرة هون على لبنان، خوت جن قال لهم كل واحد عم يصفي مسؤول ومجبور انه يسوق سيارته وسيارات غيره بنفس الوقت.
0: صح صح صح.
1: يعني عم تشوفوا انا من دون ما انتبه حس انه عم بتطلع بالشفرية او بال عم بيسوق السيارات، اذا عم بيسوق مزبوط حوالي، اذا عم بيدركني، اذا عم بيشوفني ولا لا. هيك عم بيضل واحد على اعصابه، بينما اذا التزمت القانون ما مفروض يصير حادث بالمبدأ.
0: صحيح.
1: القانون هو الضابط، ضابط الإيقاع على
0: من
1: الطريق.
0: يفرض القانون،
1: من يفرض القانون،
0: ما هيدي هالكلمة بعدنا هل بكل شيء هم لاحظ
1: طبعا
0: من حور ومن دور بنرجع
1: على طبعا هيدا قانون عام، ولكن يعنى بالسلامة المرورية، يعنى بالمركبات، بكل مركبة اللي بتتحرك على الطريق لحتى يصير في انضباط لحتى ما يصير في حوادث، التزام بالطرقات بالإشارات بكل شيء يعنى بما تعلق بهالقانون. ولكن للأسف نحن نوضع قانون عصري بال2012،
0: صحيح
1: قانون مثالي، صح مثالي، يعني موضوع بأرقى دول العالم.
0: نعم.
1: إنما بتلاقي في بعض الأمكنة ما بتقدر تطبقه، يعني لما بتحكي عن الإشارات بتحكي عن الفوسفور على الطريق، لما بتحكي عن إشارات السير ومعظم الأمكنة منا موجودة،
0: صحيح.
1: في مطارح ما في إنارة، يعني إذا إنارة سيارتك خفيفة بتضل معرض إنه تعمل حادث،
0: صحيح. واللي عم بيصير هلأ بكتير محلات بالليل هذا هو الواقع،
1: صحيح.
0: بدي أمشي أنا وياك شوي، بدنا نبلش تباعا بنقاط حلو نحكي فيها، وبحلقاتنا الجاية بدنا نبلش نتناول كل موضوع بموضوعه، ونبلش نركز على بوجودك معنا أكيد على كل الأمور كانت قانونية ولا حتى بتدخل بإطار السلام العامي. ماتر لوسيان، اليوم في غياب شبه كامل لرجال قوى الأمن عن الطرقات. إذا سألت هذا الموضوع، أنا سألت مرة، سألت دراج ويف، استضف انه صادفت انه عم نحكي في شخص يعني كنا موجودين وكان هو واقف، سألني السؤال، قلني له انا بشتغل يومين بالاسبوع وبقيت الايام انا ما بعمل خدمة، ما بكون بالخدمة، بروح عندي شغل اخر بشتغله. انا بقبض $400 بالشهر، بدي اعيش فيهم مثل ما بيقولوا، يعني كل شيء بدي
1: مكيت.
0: بدي اعيش بهول $400، انا شو مطلوب مني اكتر من هيك؟ الغياب بكل بلاد العالم متر بيعملوا في يمكن ما بعرف اذا في البلدان عاملين وزارات متخصصه بالمرور، مديريات مرور، مسؤوليات كبيره تتعلق بالمرور. نحن وين؟ معدومين. لا عم نهيئ رجال سير مشان الفتره اللي جايه يكون عندهم اختصاص سير، لا عم نهيئ بنى تحتيه صالحه، لا عم نعمل فرق عسكريه او فرق امنيه تراقب السير. رح اترك كل كلام شبه كامل، شبه غياب، وفي حال وجد هذا وضعه النفسي مش قادر يقوم اكثر من هيك.
1: طبعا استاذ فادي، الشيء عم نعاني منه وخاصه المواطنين كلهم شهود على ذلك. يعني إذا حكينا موضوع معين بهالموضوع توسعنا، ما في زون نشرح كتير، كل مواطن عم يتنقل على الطرقات عم يعيش هالفراغ هيدا. يعني بتطلع بسيارتي، بتطلع بسيارتك على طرابلس يا سيدي، عم نقول على الأوتوسترادات، بروح وبرجع كم دركة بشوف؟ أوقات ولا دركة. هلأ الدولة ما فيها تنسحب من هالتقاعس هيدا، مسؤولة، وما فيها تقلي لا في نقص بالعديد أو نقص بالمركبات أو مركبات كتير
0: أو مش أولوية اليوم هلأ،
1: أو ما في مصاري، ما في اعتمادات اتسترا. صدقني
0: في أعذار كتير بتطلع
1: يعني بالمقابل بتصور أنه هيبة الدركة للحمد لله بعد لليوم في هيبة للدركة، يعني هالعنصر
0: إن وجد،
1: إذا واقف إن وجد. وانا بقول له مثلا خذ المطرح بين نهر الموت وطبي، اذا وقف 7-8 دركية وحمله دفاتر زبوطة، صدقني بحلحل السير ما رح اقول لك 100%، 70% 80%، لانه الناس بس تشوف دركي وبده يقرب يعمل محضر وصلت القصة عجيبته، الواحد بخاف، خاصة هلا نتفي رجلج وقضية
0: الزبوطة مطبقة بكل البلدين ماتر، مش هيك؟
1: طبعا
0: اليوم اي ضبط بدك بيخضع او بيتعرض له اي انسان بالدول العربية او باوروبا او موجع جدا يعني.
1: طبعا بعدين هيدا الزجر حتى هل 3 ملايين و5 ملايين و6 ملايين اذا نعمل ضبط بشخص كمان بيأثر على المواطن، بيكفي مثل ما بيقولوا الشحشطة، بده يركض من مطرح لمطرح لمحكمة لدير لمفرزي
0: يعني قبلنين بالموجود بس
1: قبلنين يعني ايه. لمجرد يعرف هيدا الوجع، أنا صارت معي هذيك المرة يعني محضر لا شخص أرابطي بدي ادفعون عمل بعلبك، صدقني رحت على اللي بوست نطرت سحبة طويلة اخر شيء وصلنا وصل لدورنا قال ما في طوابع.
0: نعم.
1: كان بعدها ايام الطوابع بالسوق السوداء، رجعنا اضطرينا طيب شو قال لو جبت طوابع ما بيساوي على
0: نعم.
1: على الضبط.
0: نعم.
1: لحتى نحطه بدك توصل على الفصيل، قلنا لهم يا عم المفرزه براس بعلبك شو بده يوصلنا لفوق لحتى انا وهو كله قيمته مليون ليره.
0: نعم.
1: رجعنا اضطرينا كلفنا شخص لحتى انتقل يوميته اعطيني اياها لطلع لفوق لا دبر طوابع لا دفع قيمته كرمال لا رجع. بيكفي يعني بلشت حتى اوصلك لشغله مش بس العبره بالماده العذاب يعني بحس الانسان مسبقا انه في عذاب اذا خالف.
0: صحيح. اذا بتسمح لي توني بضطر بدي اخذ فاصل موسيقي لانه في نداء دم مستعجل بدي وصله كون عم نحكي عن السلامة العامة. فاصل موسيقي ومنتابع احنا وياكم.

0: بحاجة ماسي لبلاكات، يعني اللي قادر يقوم بهالواجب الإنساني والله برد عنه طبعا، بلاكات بمستشفى سيدة المعونات للمريضة سميرة الغريب. مالي أنا اضطريت يعني، وهذا واجبنا، واجب
1: كامل، واجب إنساني،
0: واجب طبعاً إنساني، ومضطرين دايما أنه نكون عم نبدي هالأمور هيدي. فإذا بلاكات بمستشفى سيدة المعونات للضرورة القصوى للمريضة سميرة غريب، اللي قادر يقوم بهالواجب الإنساني على مستشفى سيدة المعونات بجبيل، شكر سلف والله برد عن الجميع. رح نتابع نحن وياك، ما تأخذني متر بس لأنه أكيد هيدا شيء
1: واجباتنا نساهم بكل المجالات.
0: إذا نرجع للواقع اللي بلشنا فيه، فإذا غياب تام للمراقبة المرورية في لبنان،
1: شبه تام، خلينا نقول شبه تام، لما نظلم بعد الجوانب الأجهزة الأمنية يلي عم تسعى بكل ما أوتي من جهد لحتى تحقق السلامة المرورية. طيب. ولكن للأسف الوضع العام المالي والاقتصادي عم ينعكس على موضوع السلامة.
0: عرفنا نحن ودائما الباحثين بشؤون السلامة العامة بيقولوا لنا أنه عدد ضحايا حوادث السير في لبنان أكثر من ضحايا الحروب إذا بتجمعهم على على مدى سنة كاملة، هلأ باستثناء طبعا مع الأسف الحرب اللي عم بتصير عنا، ولكن بالحالة العادية أكثر ضحايا بتسقط هيدا ضحايا حوادث السير، وخاصة عنا بلبنان،
1: وازدادت بالسنة الماضية ولا هالسنة للأسف.
0: صحيح. بدي انتقل لموضوع آخر، ودي كلهم رح نرجع نتابعهم بمواضيعنا الجاية، انعدام كلي لصيانة الطرقات وإشارات السير. هلأ ببعض الأحيان بلش ينعمل إعادة تأهيل لبعض إشارات السير، مشكورين إن كان بلديات أو جمعيات خاصة أو
1: بيجي مساعدات
0: بس بالنسبة. وأنا بدي كمان هون إذا ما بعرف عم تراقب وعم بتشوف الأمور، بلش شوية زفت ترقيع لجوار، ترقيع لكم شغلة، يعني
1: ترقيع.
0: بس في ناس، في حد عم بيسألني ماتر، نحن مندفع ضرائبنا بالسكن سيارات او الضرائب اللي مندفعها على تشغيل السياره، بتعرف الجمرك وا وا وا وا وا اضبطها البدك بهذا الموضوع، ليه ما يستفيد من هالمبلغ من المال اللي بيفوت على خزينه الدوله لصيانه الطرقات او لا على القليل ينعمل اشياء للسلام العام؟
1: هون المشكلة إدارة التمويل العام، يعني بكل الوزارات بكل الإطاعات في مشكلة كتير كبيرة، مندفع ما علينا ولكن ما منلاقي شيء بالمقابل. وهلأ أخطر والأخطر، عم بدنا ندبر تمويل للأعمار، يعني هيدا مثل مزريب بده يروح لمطرح تاني، بده يحرم قطاعات معينة بحاجة لتمويل بالوقت يلي مثلا من مؤخرا موضوع الفينيات قليلي، صلنا 3-4 سنين 1,400,000 عم يندفع حق خدمة هيدي تسأل عنا الدولة. طب عم بدفع أنا كل سنة 1,400,000 عن كل سيارة، عملين وحسابهم يتخطى الموضوع 150 مليون دولار، عم يروح على أساس فينيات، يعني أنا عم بدفع لإكس خدمة ولو إنه هي الدولة مش عم تأدي لي إياها. طيب ليه؟ شو السبب؟ وين هالفينيات منا موجودة؟ والأكثر من هيك بعده مستمر اقتطاع وفرض هالرسم هيدا
0: لهلأ،
1: ولهلأ بعده مفروض وما حدا شاف فينيات لحديث اليوم.
0: طيب ليش ما بيستفيد منها المصرية تبع هالفينيات لشيء ما بيخص على القليلة أو تخفيف شيء عن هالناس؟
1: طبعا هلأ بتشوف حتى البلديات يعني عم تنحرم من تخصيص في أموال مخصصة للبلديات، عم تنحرم منها. يعني هلا عم يحكوا باللامركزية الإدارية الموسعة أو غير موسعة، ما بعرف شو ممكن يتحقق عن قريب، وهلا بحالة الحرب أكيد كلهم ناسين هالموضوع هيدا وما حدا عم يلج بطبيعة الحال على شدتها الحرب، ولكن هيدا شغلة لازم تندار بكفاءة، وهون دور المجلس النيابي لأنه هو مسؤول عن فرض الضرائب والرسوم، وبعدين في مساءلة للسلطة التنفيذية يفترض أنه يسائلوا السلطة التنفيذية.
0: صحيح.
1: ممكن نواب يوجهوا سؤال للحكومة أنه لولا الوزير المختص هيدي الشغلة عبيت رصد لها أموال معينة، ليش ما عبت تتخصص لهالقطاع.
0: طيب هو مش هالمسائل مش النواب بدهم
1: اكيد هلا شو مسؤوليه مشتركه، لانه هون كمان السلطه التنفيذيه صحيح بتشرف على التنفيذ على الارض، على تنفيذ القوانين مجبوره تنفذها، بس في رئابه السلطه الرئابيه، وعندك المجالس الرئابية كمان أكتر وأكتر.
0: نعم.
1: عندك هيئة التفتيش، عندك هيئة كتير، عندك
0: كتير عنا
1: نيابات العامة
0: كتير عنا.
1: طبعا في عنا ولكن للأسف هالأنجريناج هيدا مش موجود، معطل هالبودو فيتاس، مكسرين فراشاته مثل ما بيقولوا، وكل واحد بيكبها على التاني.
0: صحيح.
1: المسؤولية
0: رح نتابع شوي وناخد موضوع استغلال السائقين لحالة الحرب لارتكاب المخالفات من سرعة تجاوز، وخود هون قد ما بدك شو عم بيصير في تجاوزات بهذا الموضوع. بيلفت لي نظري متر أوقات نحن نتحجش دايما عنا حج بلبنان، نخلص الحرب نقول ما بعدنا ما طلعنا من أجواء الحرب، بتيجي الحرب بنقول نحن هلا أجواء حرب، دايما منحط الحجة بمكان ما، يعني هيدي شاطرين فيها نحن. هلا مش كل شيء الدولة الدولة الدولة الدولة، أكيد في التقصير أوقات بمكان ما، أوقات الدولة الله يساعدها
1: طبعا، والمواطن لازم يكون خفير كمان خفير على نفسه في السلامة.
0: أنا بدي أسألك الله مش عطينا عقل ما عطينا إدراك، كيف أنا بطلع وبتصرف بلا مسؤولية على هالطريق؟ ما بخلي نوع من اللامسؤولية إلا ما بستعمله أنا وراكب بهالسيارة، مزبوط ولا لا؟ وفي مثل بلبنان بيقولوه بدك تعرف أخلاق الشخص شوفوا
1: كيف بيسوق،
0: شوفوا كيف شوفوا على الطريق.
1: طبعا أكيد هلا حتى في حجج أكتر من هيك بلاحظ اليوم، نحن كنا نشوف على التعليقات مثلا عم نعمم أوقات صور مخالفات دغري بيطلعوا،
0: يعني هون بدنا نحيي جمعية اليازا ودكتور زياد عقل،
1: تسلم واجب واجب يعني علينا
0: فعلا نحن. فعلا عم نشوف هالنشاط،
1: هيدي رسالة أستاذ فادي عم نأديها، عمل تطوعي لمساعدة الأجهزة الأمنية لحتى تقوم بدورة، وبرضو بتلاقي منلاقي انتقادات مثلا هديك اليوم كنا حاطين موتو عسكري بلا نمرة بلا خوذي عم بيعرض حاله للخطر، وأوقات بيبقى حاطط ولاد قدامه، بتشوف تقوم لقيامة بالكومنت بيجوا بيقولوا لك انه هيما هيدا فقير معاشه قليل ودغري بيحطوا لك فرع، او سيارة طالعين رفريفة لبرا يمكن بلا ازاز، ولاد طالعين من التواق وفرام من فوق بيقول لك ما فقير تعب تجي تحاسبه قديش معاشه هي بيوصل لمعاشه. طيب اذا بدنا نتحجج بكل حالة من هالحالة
0: ما بنصلح شيء،
1: ما بنصلح شيء،
0: لا رح ضلنا هيك
1: شريتين بيان اردني كمانس برسوامن مثل ما بيقولوا، بدي بلش من نفسي انا، واكتر شيء السبب انه ما انا عم بتعرض للخطر قبل غيري، يعني اللي عم يسوق هالموتو بيعرض حاله للخطر، قلت امبارح انا شفته دركي على موتو على تقاطع الاتحاد ضربته سيارة، بتلاقي هيئته كان بلا خوذي مش لابس خوذي، انا صار قلبي يعصر على هالمشهد.
0: هوني ماتر حضرتك رجل قانون، شو كتاب احنا كنا عنا برنامج السلامة المرورية كنا نعمله وعليك الامان بالفترة السابقة، كنت انا بهال كنا نتناول هذا الموضوع حوالي الساعة 1 الظهر، اكتر نسبة سير من حصة بهالوقت كانوا بيسألونا دايما الموتو مشكلة المشاكل على الطرقات، يمكن مش بكل الأماكن فيها الكثافة، بس اللي بيروح على مناطق معينة بلبنان ما بعرف إذا بيقدر يسوق، إذا بيقدر يسوق سيارته إذا بيقدر، يعني الناس عم تقول دخيلكم يا عم ذيب شي من هون شي من هون شي من هون شي من هون، ولحقنا وعم نفرق وحطين إشارة وهو مصر يقطع على اليمين ندقينا فيه بيعملنا قصة، بقى هيدي شو حلتها مادر؟
1: تعرف هيدي بدها كذا حلقة موضوع المطلوب،
0: نحن نعمل لها حلقات، نحن نعمل لهم حلقات هولي،
1: لأنه
0: نحن نعمل لهم حلقات ومتابعة يعني حتى كمان، لأنه مش معقول حلقة هيك
1: طبعا، يعني بتبلش الظاهرة، خلينا نبلش مثل بيقولوا من الآخر، في ناس $10 عم يشتروا موتو
0: صح،
1: أوقات عم يشتروا من
0: الكسر
1: البور الكسر
0: صح،
1: بيلقطها بلا رفراف وبلا دوليب،
0: بيقول لك انا بحاجه
1: انا فقير ايه انا معتر وفقير
0: ومعي
1: اتنقل
0: صحيح،
1: طيب بتنقل في منهم،
0: بس هون اذا تسمح لي ماتر ما ننفهم غلط، يعني اللي بيسمعنا بيفكر انه نحن ما عم نقدر او مش بشكل عام او الكلام اللي عم تتفضل فيه حتى كمان انه نحن عندنا مشكله مع الفقير او في كلنا فقراء، يا ريت لقيت بيجيب لعنا وبيشوفوا قديش رواتبنا يمكن بيستحوا اخر شيء. بس اليوم هو نتفة ادراك ومسؤوليه ويعرف تماما مسؤوليته من مسؤوليه غيره وحريته كمان.
1: استاذ فادي نحن عم نحكي بتطبيق القانون.
0: طيب
1: اليوم تطبيق القانون
0: في فقير وفي غني بالقانون،
1: في معايير في مواد معينه.
0: اوكي
1: اليوم ما بيدخل كلمة فقر به ولا مادة قانونية، خلينا بس نحكي بموضوع السير.
0: طيب.
1: ما في كلمة
0: عظيم.
1: طيب عظيم. يعني وبعدين اثنين في عدالة اجتماعية.
0: نعم
1: العدالة هي تطبق على كل الناس بنفس المعيار القانون، لا في طائفية ولا في مذهبية ولا في هذا فقير وهذا غير.
0: ليش أنا بدي أشتري موبيلات ب10 دولار؟
1: 100% يعني لما يشوف الدركة شاب بلا طاسي من دون كاسك بيوقفوا.
0: كنا وصلنا لها متر تتذكر ببيروت، بتذكر كنا وصلنا لها حتى الناس ما عادت تحكي على التليفون، تمسك التليفون بإيدها ما كان في مراقبة بقلب بيروت، بيروت إدارية طبعا.
1: هيدا مفروض اليوم حتى في كان شخص معي بالسيارة إذا بقلك ملهي بالتليفون عم يسوق فرد إيد، الموتو هاي معمولة تنساق بإيدتين وعلى الجور وتعمل هيك هالموتو. طيب شو عم يعمل هالزلمة؟ عم ينتحر. الانتحار نحنا ليش حملتنا بالأساس يعني هدفها حماية الناس وأرواح الناس نحافظ عليها
0: صح.
1: ونتمنى أنه نوصل لصفر ضحية بالسنة.
0: طيب. يعني موضوع الموبيل هلأ يعني بس الأمور تاخد مجراها الطبيعي والله ينهيها بأسرع وقت، بتصور أولوية عند كتيرين من
1: مفروض لعم نوصل العدد يعني صدقني أكثر من عدد السيارات. الموتو ما بقى ينحمل،
0: بده ينعمل طريقة لا تدارك هذا الوضع كيف بينعمل شو بينعمل. أكيد بكون في خطط عم تنعمل
1: طبعا، وبحب نعمل حلقة بهالموضوع هيدا لأن تستاهل حتى كذا حلقة قد ما في فوضى بالنسبة حتى المطويات الجديدة. هيك يوم كنا عم نحكي بتصدي عم يوصل مطويات جديدة بالنايلون من دون مريات عم يجوا من برا.
0: كنت بدي أسألك هذا السؤال ماتر، أنا كنت أسأله قبل بهذا البرنامج اللي كنا نعمله مع الخبير أنطوان عويد. السؤال اللي كنا نسأله أنا بشوفهم على الطريق، كيف واحد سايق موتوسيكل ما في إلا مريات؟
1: ما في مريات وحتى
0: بصير يتطلع بقفى عينه من هون ليشوف إذا في سيارة من هون أو من هون.
1: 100% ومش بس هيك، مش مستعملة مكسرة مريتها، جديدة بتبقى مصفوفة بهالمحلات اللي هلا عم بيبيعوها.
0: طيب شو هي أوبسيون يعني مراية بالموبيلات؟
1: ما بعرف
0: إنه
1: صارت أوبسيون المراية، ما بعرف بكرة بصير أوبسيون دولاب، بصير أوبسيون ماسكة الليدي ببيعوها بالقطعة يعني ما بعرف. هون دور الجمارك، دور السلطات المعنية الرقابية على المطار وعلى المرفأ مطرح ما عم يدخلوا، مثل موضوع السيارات كمان هذا بيستاهل الحلقة لوحدة.
0: موضوع السيارات
1: المتهالكة
0: صحيح
1: من برا
0: عم بتفوت اليوم سيارات يا ماتر، عفوا عم بقول كلمة يا المنى عم نادي يا جماعة للي عم بيسمعونا، ما مش معروف شو السيارات منين عم تجي وكيف عم بتجي وشو عم بتفوت، شي مضروب شي مش مضروب شي ما بعرف شو
1: شقفتين وبيتلحموا.
0: واللي عرفناه اكثر من هيك حتى سيارات جديده برضه عم بينعمل مثل ما بيقولوا فيرسيون للبنان ما فيها ايرباك خاصه ببعض الانواع. هيدي كانت قبل، ما بعرف هلا اذا ايه ام
1: لا موجوده بالسيارات الجديده، في سيارات.
0: طب كيف هيك كيف بفوتوا هالسيارات هيك بهالشكل هيدا بدون مراقبه بدون اي كلمه لو او عمالكم او حدا يراقب السيارات المستعمله الموجوده بكل هالمعارض؟ صالحه 100%. في اسئله كتير بهذا الموضوع.
1: هيدي بنرجع هون كمان لموضوع الشركات المعينه.
0: ليه يعني ما في معينة بعد لهلا يعني ماتر؟
1: أنا مرة كنت بفرنسا
0: نعم
1: خبروني أنه بتجي بيركبوا مكنة بالكاميون، أول ما يفوت الكاميون مثل ملحمة هاي ما حدا بيقدر يشيلها إلا إذا بدون يصلحوها في على 100 كيلومتر. بس وصل للميت كيلومتر بيفصل ما بعض بيقدر يسرع أكتر. شوف لحديت وين قديه حريصين على مصلحة الناس. هون بتشوف كم يوم ماشي 150-160 كيلومتر لا ما بيشتغل مثلا الفرن الزيت بيضل على فرن الهواء، وإذا تعطل الفرن الهواء هذا بسلامتك بها الجبال بها النزول عم يقتلوا العالم، ما في رقابه.
0: صحيح.
1: تشوف دوليب ماسحه ما في قومه.
0: طيب. هيدا لانه ما في معاينه. مزبوط
1: ولا صحيح 100%.
0: وقت اللي عم نجي نحكي بالموضوع المعاينه،
1: وحتى استاذ بلا قطع من حديثك، يعني هون طيب ما في معاينه، وين الدراجين يا سيدي؟ اليوم دراج ما بيقدر يراقب دوليب كاميون اذا ماسح ولا لا ويوقفوا. انا
0: أصلاً
1: احنا من الجيل، انا قبل ال75 كنت المرحوم الوالد يعلمني هيدي شوف هيك شوف كذا شوف كذا. كانوا بايام الزمور القوي يعملوا عليه ضبط ببيروت، الضو العالي كانوا يعملوا محضر ضبط.
0: صحيح.
1: هلا اي ضو عالي اللي بيجي اللاد بيركب 2-3 لاد بيعمل عالم، ما حدا بيراقبه ولا حدا بيقول له شيء، بيبقى مفيام ومعه كذا بطاقه جوا وبطاقة مرور وما بعرف
0: ورخص قد ما بدك.
1: قد ما بدك. ومين بيسترجي ساعتها يقرب عليه حتى لا يسألوا انه من اين لك هذا، يعني ليش مركب هي وليش حاطط هيدي،
0: هذا مصدر رزق بمكان ما.
1: وبلا لوحة بتبقى السيارة خلص بيصير مثل مارك ديبوزي، ما بيقربوا عليه بيقولوا لك اكيد تابع لفلان وتابع لفليتين.
0: بصريح العبارة يوم البلد اذا ضل بهالحالة اللي هو فيها انسب لنا هاي الحالة. مظبوط ولا لا؟ نحن مش لازم يكون في عنا استقرار بلبنان وعنا نظام وعنا تطبيق القوانين وعنا وعنا وعنا وعنا، لأنه الظاهر نحن مأقلمين على لا شيء، لا فوضى، الشاطر بشطارته،
1: هيدا الحرية المفرطة.
0: مش قصة بس أنه ما بيمشي شيء لكن بلبنان. مظبوط ولا لا ماتر؟ حضرتك
1: تعرف يعني لما بدهم يمشوا فيه صدقني نفس اللبناني يلي بيظهر بسوق برا عم نشوفهم
0: عظيم.
1: شوف مثل الساعة وبينتزم القوانين الأجنبية حتى ما بيكون عارفها بيتعلمها برا وبيقولوا شو بيخليه يلتزم.
0: نعم.
1: لأنه برا في هيبة، بيعرف في هيبة، في تدابير زجرية، في زبوطة. لما بتلاقي محضر ضبط من $100 و$900 في مثل بيقولوا وجع
0: هيك ما فيك تعملها بلبنان بظل الوضع الاقتصادي المنهار.
1: ما فيك تعملها
0: ولا حنضلنا بوضع اقتصادي منهار،
1: ما فينا نعملها وكرمال فليتين ما بتمرق. أيوة. وما بتقطع مثل ما بيقولوا.
0: ما شو
1: واعي بهالمعضلة هيدي.
0: نحن عايزين ان هول الاشخاص بمكان ما بدنا اصواتهم. بدي انتقل انا وياك. اولا معينة لحديث هلا لمعلوماتك ولا معلوماتكم بالجمعية في شيء بهذا الموضوع؟
1: ما في شيء.
0: قبل عم نحكي هل الحالة اللي هلا حالة الحرب اخرتها بدها تنتهي بمكان ما، بس نحن كنا قبل عم بنحكى بقصة معينة بس مش مثل ما كانت بالسابق مركز واحد ونطب كلنا سوا على هالمركز هيدا.
1: استاذ هلا يعني
0: حتى دراسة
1: موضوع شفت هلا الامتحانات الرسمية في شبه اجماع انه لا يمكن ينعمل،
0: بس بعد قائمة هالسنة هيدي بعد قائمة
1: قانونا انه ماشي عم بيقولوا. ويمكن اكتر شيء انا بظن هلا عم نحكي
0: هي انا قلت 26 هي 26 امتحانات رسمية رحنا قلنا المونديال صلحنا
1: لانه طلاب بتعرف من زمانات كنت يخوف الطالب انه خليك تدرس يمكن في امتحانات.
0: صح.
1: بس اوفون بالواقع القائم هيك لا يمكن اجراء، وهذا رأي شخصي. انا بقول ولا يمكن حتى حكوا انه الجامعات يعملوا شيء اسمه اونلاين ما بلش يكون في انترنت مثل الخلق لحتى يبرشوا يحكوا فيه. فكم بالحري
0: الله ساعد اولادنا يعني الله ساعد اولادنا وتحصيلهم العلمي يعني
1: طبعاً.
0: انه شو رسماله الواحد غير علماته؟
1: لا بتعرف استاذ فادي لما يظهر الطالب لبرا ما بيجوا بيقولوا لك انه في عندك وضع خاص هات لناخذ لك بعين الاعتبار الوضع الخاص. ما في معه افادة لا تقبل افادة، خلاص بدك شهادة.
0: نعم.
1: شهادة رسمية شهادة رسمية يعني.
0: صحيح.
1: وين فينال
0: بدي تنتابع بمواضيع بيخلص الوقت. فاذا في ارتفاع نسبة النشل على الطرقات.
1: صحيح. اوف
0: وبيروت عم بتعيني بس هيني انه بيوصل الموتوسيكل حد منك بيفوت معك على مدخل البنايه بيعمل اللي بده يعمله بضل ماشي
1: وكله ايدنتيك مثل بعضه. يعني العمليات انا عبر اقبه اول شيء على موتو ومعظم الاوقات اثنين بيكونوا على الموتو.
0: صحيح.
1: بيوصلوا بيعمل دوميتور بيراقب استطلاع يعني مثل بيقولوا بقلب السياره بتكون في مدام في جزدان بيعمل دوميتور بيوصل على بتلكا دايره واحد بينزل منهم بينشل بحاله فل وبيكون دون لوحات
0: مستمرة
1: اللي عم نقول
0: مستمرة
1: لوحات وبيبقى حاطط هيدا شو بيقولوا له بونشو
0: اي ما بعرف شو
1: بقول لابس انوراك مغطى هيك شوي كرمال ما الكاميرات ما تشوفه كتير أوكي. نفس القصص يعني عم بتكون ومن هون عم نقول السلامه المروريه اليوم لما نكون في ضوابط لما بيكون في ردع ليش هالموتو ماشيه بلا لوحات بتتصادر بتنحجز ما بعود بتصير تخف السرقات كتير بس فوضى يعني لما بتلاقي على الطرقات الرئيسية وحد الدرك حد الجيش مارق بتلاقي بلا لوحة وبيتركوا خلص زميله ورفيقه
0: أكيد تحت تكرر
1: طالما
0: ما حدا عم بيسأل صحيح
1: أصحابي ماشيين بلا صحيح. لوحات منجي نحن بلا صحيح. لوحات
0: ما بحب أحكي بهذا الموضوع ماتر لأنه دايما اللي بيسمعك بيخدك بإطار آخر إنه لك أنتوا بشو بالكون ولك هلأ جاي وقت عم تحكوا إذا بيمشي بلوحة أو بلا لوحة أو أو أو أو
1: فادي عم توصل لجرائم هيدي يعني اليوم بس توقع الجريمة يا لطيف وبيجوا تحقيقات بيعملوا خضة طويلة عريضة بلا بس تعال شوف السبب ما إذا كنت رادع أنت إذا وقفت هيدا وفرجيت بالإعلام قلت لهم هيدا موتو بلا لوحات وتجزى وتحاكم بالعكس هلأ في هالإيماج هي رح يفضوا السجون الحمد لله رح يعملوا عفو وبيرجعوا هلأ من ضمن هالعفو مش عم نقول هلأ في كتير محقين انه يعلونهم عفو يلي موجودين بالسجون صاروا 12 سنة بلا محاكمة بس هالشخص ارتكب جريمة قتل ورجع ظهر هيدا بتصور ما رح يتوب ما رح يتوب بدي يرجع من اول وجديد عندك 8000 300 سجين اذا فلتوا 5000
0: جرب تحسن
1: منهم كافي طبعا جرب تحسن واسمع تفرح
0: واسمع تفرح على كل حال رح نتابع فاذا كمان بموضوع النشل كمان مستمرة وهون توصية للمواطنين الانتباه ومن ثم الانتباه كيف ما كيف عم يتنقلوا وين عم يتنقلوا
1: الواحد ونحن اساس للتوعية تعرف دورنا إرشادي وللتوعية
0: no.
1: لما أنا عم نقول انتبهوا فيها بطرق عم يستخدموها يعني إذا شفت موتو عم يبرم
0: وفي كذا طريقة وفي كذا طريقة ماتر كذا طريقة أكيد. احتيال لا يوقعوك
1: طبعا أكيد هون الاحتيال ما عم نحكي عنه عم نحكي عن النشل المباشر عم
0: أيوة.
1: على الصيدلية على المحلات التجارية صح. على الأفراد
0: نعم طيب رح نتابع كمان اليوم بالنسبة لمواضيع السيارات اليوم ما فينا نقول شيء بما أنه غيب المعاين الميكانيكي هو صاحب السيارة اليوم مسؤول عن سيارته مزبوط ولا لا بس بهالإطار هيدا هون تسمح لي ماتر إذا أنا صاحب هالسيارة وعارف دوليبي ما بيسوى أدنى مستلزمات السلامة بالسيارة مش متوفرة يعني عم بمشي فيها بس تأمشي واتنقل من مكان لمكان يعني أنا أولا عم بعرض ريسك الخطر علي أول شيء وعلى غيري 90%
1: وعلى الركاب الموجودين صحيح. معه وعلى عائلته عم بيكونوا أربعة
0: ومنه مأمن والمشكلة والأكثر من هيك أنه منه مأمن ما عامل تأمين حتى التأمين ضد الغير منه عامله يعني والتأمين الإلزامي مع الأسف ماتر نحن عن جد الله يساعد العالم على الطريق الله يساعدها على الطريق رح ننتقل أنا وياك لنشوف ننتقل على المناطق اللي فيها عمليات الحربية الله ينهيها بأسرع وقت ممكن مع الأسف ليك وان صار لبنان هالناس اللي هني بهالمناطق شو مصيرهم بده ينعمل فيهم هني
1: بالنسبة للسيارات يعني
0: هلأ عم نحكي الأرواح قبل السيارات قبل
1: أكيد طبعا
0: الله
1: أكيد.
0: يرد عن الجميع ولكن ممتلكاتهم لهالناس من السيارات وحدث
1: نعم.
0: والمحلات
1: والأرزاق
0: واو واو
1: نحن عم نضوي مشكلة كتير كبيرة كتير كتير وبدنا هون نعمل إرشاد للناس
0: نعم.
1: أول شيء في سيارات يلي تدمرت مفروض يروحوا بأسرع وقت يعملوا بلاغ
0: أيوة.
1: محضر يفتحوا عند الدرك لأنه إذا ما نعمل هالمحضر للدولة بتعرف للنافعة عارف انه تضررت هالسيارة
0: يعني بعده ماشي عليها
1: الميكانيك
0: يعتبر سيارة بعدها بالسعر والغرامات
1: في سيارات لم يعلن عنها من التسعينات لليوم انه تدمرت
0: وعم يتراكم الغرامات
1: بيقول لك الواحد خلص طالما تدمرت سيارة او طلعت بجريدة او على
0: بده يبلغ صحيح
1: خلص بده يبلغ اذا بلغ عمل محضر وتبلغت النافعة
0: صح.
1: لا يمكن انه يتوقف الميكانيك عنه او بده يسارع لينقذها بيعمل اي طريقه هي في طريقتين يعني
0: بس ما في يزمط منها
1: ما في يزبط
0: منها، ما في يزبط منها الدولة وما دولة ونسب الدولة كل شيء. هو قد ما تحكي
1: ما بيقدر، إذا لقيوا اللوحات بده يسلمهم هن والدفتر، إذا ما لقيوا اللوحات مثلا احترقت كليا بده يعمل محضر عند الدرج دغري، يجيب هالمحضر ويبلغوا للنفع يتوقف له. في ناس كتير ما عم بيدركوا هالموضوع. هلا بتحب كمان نرجع لاحقا عن
0: بكيد لأنه كل موضوع كلهم كل موضوع من هالمواضيع بده نتوسع.
1: ما في شك ما في شك.
0: ماتر لوسيان بموضوع الحفر، قديش عينة الناس بهالحفريات؟ او هلا في حدا بيعمل مثلا تحية لرئيس بلدية شطورة ميشيل موتران اللي بفع كل فترة، عن جد ناشط جدا ناشط جدا على كل حال، تاريخه كمان بيحكي عنه، يمكن اشتغل كتير بهذا الموضوع. ولكن تيجي بيجي ناس ماي كهرباء بلدية او اي حفريات بتصير وبينترك كل شيء مثل ما هو بنص الطريق، وعانينا من هالموضوع. في شيء بيلزم حدا يسكر وراه؟
1: طبعا هون عم نفتح على موضوعين ثلاثة
0: بشكل سريع بعد معنا ثلاث دقائق.
1: ايه طبعا المسؤولية، في مسؤولية تقصيرية طبعا، في عندك مسؤولية مدنية مالية مع الدولة هون كمان يسأل عنها المتعهد. إذا صار حادث متعهد أكيد مسؤول عن الموضوع، بدها تروح على المحكمة، المحكمة بدها تجر سنين، يعني سنين من المحاكمات إذا واحد حتى ينال الحقوق تبعوله وينال تعويضات المناسبة. عنا مشاكل من هالموضوع كتير، خاصة هيدي الفترة يلي انهارت فيها العملة خلقت كتير مشاكل من هالنوع. يعني يكون آخر المتعهد تعهد بليرة لبنانية بإكس من المصاري وانهارت الليرة، وقف ما عاد يقدر يكفي. يا ما في نزاعات بالخصوص
0: يعني على كل حال نرجع كله هذا مرتبط بالمصدر الأساسي
1: هو اللي التمويل، هو المالية العامة أكيد،
0: وهي إدارة سليمة
1: 100%.
0: ما عم ندفع ميكانيك، شو بنعمل هلا؟ في ناس ما عم يدفعوا،
1: في ناس كتير ما عم تدفع. انا بتوقع انه يرجع يصير في اعفاء من الغرامات
0: نتيجة الحرب،
1: مش اعفاء كلي، عم يطلع تقريبا 85% اعفاء طبعا اكيد. وجاي قانون تعليق المهل هلا عم يحكوا فيه، كان صدر 5 قوانين تعليق مهل من بعد ثورة 2019 هلا عم بيقولوا بده يصدر القانون السادس، ماني عارف قديش المهلة يلي بده يغطيها كمان. هيدي المهل بتغطي جزء من موضوع الرسوم الميكانيك يعني
0: كمان هذا مواضيع رح نرجع نتناولها. بتقول ماتر لوسيان عدد السيارات بلبنان قفل مليونين،
1: قفل مليون تقريبا، يقال انه 2,200,000 سيارة من حيث المبلغ.
0: 500,000 منهم تدخل بيروت كل يوم،
1: تدخل بيروت كل يوم.
0: ونحن بعدنا اليوم عم نحكي اذا منوسع اوتوستراد جوني ولا ما منوسع اوتوستراد جوني. بعد الخبرية هي نفسها كان في متعهد وما مش الحال، وهلأ عم نفتش عم متعهد جديد يا جماعة بكرة بس تخلص الحرب ونحن قويم ننفض عنا غبار الحرب، مزبوط ولا لا؟
1: صحيح.
0: يعني نحن ادمين لمرحلة انماء، كيف بعدنا بدنا نقول يا عمي بلشوا فكروا كيف بدكم تضبطوا هالطرقات، توسعوا هالطريق طريق الشريان الحيوي اللي نحن بديش قلنا وبعدنا منقول بكرة وبعد بكرة ومنبلش وما بنبلش بتوسيع الطريق، خاصة طريق الساحلي وبالتحديد باللي
1: هو بهالكل الفترة. ولو نعمل مترو ببيروت، لو نعمل بسيط انضربطت بالمناطق، هلأ بلشوا بس بعدد خجولي
0: بي بي بي بي في ناس عم بيقولوا افتحوا طرقات بارالال،
1: صح،
0: طرقات تخفف الضغط عن طريق رئيسي، خي افتح طريق تاني، بس ما فينا نضل هيك عم نكتر سيارات هلأ مليونين وبكرة وبس تروق ندفي الحالي ويرجع المواطن ندفي يرتاح لهود لحثير 3 ملايين عدد سيارات.
1: نعم. وفي طرقات بعدنا لهلأ بالأشرفية والمناطق القديمة يعني بعدها الطرقات هي زيتها من 80 ومن 100 سنة.
0: صحيح. خلص وقتنا، كان بعد في عنا إلغاء يوم السبت كيوم عمل، مشكلة هيدي أكيد خلت الناس كمان هذا الشيء بكرة رح نرجع نتعرفه بعدين بأيام العمل. ماتر لوسيان عون، أنا بدي أشكرك،
1: نحن بدنا نشكركم
0: وإن شاء الله أكيد اللقاءات الجاية بتكون مثمرة أكثر بمواضيعنا أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك.
0: بدي أذكر ماتر لوسيان عون عضو اللجنة الإدارية بجمعية اليازا مستشار قانوني. أنا بدي أشكر هالوقت اللي خصصته لألمان.
1: الله يحفظك.
0: بشكرك توني صفير. إلى اللقاء.
2: أولا كيك
0: بشو
2: بحيلا شي وبكل شي. أولا كيك بهمو رأيك.
0: Don't know, it's up to you.
2: أولا كيك كل أربعة مع فادي ميكوزي. أولا كيك دايما من لبنان الحر من التسعة للعشرة.

العاشرة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أو توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة إلى لبنان، قال فيها: إننا نطوق للسلام معكم والعائق الوحيد هو حزب الله. أضاف: لسنا في حالة حرب مع الشعب اللبناني، والحزب احتجز بلدكم رهينة وينفذ أوامر إيران ويستخدم أراضيكم، وهو أضعف من أي وقت مضى، ونطهر جنوب لبنان بشكل منهجي منه. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس: بإمكان سكان حي المسيحي في صور العودة إليه بعدما قصفنا عناصر من حزب الله فيه. أغار الطيران الإسرائيلي على حريص ومجد الزون ودير الزهراني منطقة العين، كما أفيد عن قصف مدفعي إسرائيلي على زلية وقلية ويحمر في البقاع الغربي وقلوي في بنت جبيل. في المقابل استهدف حزب الله مقرا للقوات الإسرائيلية في البياضة بصلية صاروخية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سنضرب إيران اليوم، ولن أقول ما إذا كنا نعتزم تدمير الجسور أو محطات الطاقة. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن التوصل إلى اتفاق مع إيران مشكوك فيه، وأشارت إلى استعداد إسرائيل لتجدد الحرب وأملت بضوء أخضر أمريكي. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيا: إن البنى التحتية الحيوية شرايين حياة الناس، والتهديد باستهدافها ليس استعراضا للقوة بل دليل عجز أمام إرادة شعبنا. قال وزير الدفاع الإسرائيلي: إن المواجهة مع إيران لا تزال بعيدة عن نهايتها، والجيش مستعد لتوجيه ضربات قوية داخل إيران. توغلت قوى إسرائيلية غرب قرية صيد الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي واعتدت على عدد من المدنيين. ختم الموجز، إلى اللقاء.

0: كل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بين الهند وسريلانكا شو في؟ في آدم. حقك تعرف إنه جسر آدم هو من الأماكن المنسية بالعالم، أو يلي الأرض حتى نسيته. البعض بيقولوا إنه المكان يلي عم بيختفي أثره كان أساساً يابسة أو أرض توصل بين البلدين. طول هالجسر 48 كيلومتر، وإذا بدنا نحكي جغرافيا أكثر منقول إنه البحر هونيك منه غميق كتير، وإنه ملاذ لأكثر من نوع حيوانات أو كائنات بحرية. وهالجسر من حجر كلسي، وعلى ضفتي البلدين في محميات لأنه المكان رائع بطبيعته. والأحلى من هيدا كله أنه هالجسر لحقته الأسطورة والخرافات يلي بتقول أنه وقت آدم طردوا الله من الجنة عبر إلى شبه الجزيرة الهندية على هالجسر، مشان هيك سموه جسر آدم.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: جديد جو أشقر عيبولو.

0: طب عايبه لو
1: عايبه لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: لبنان الحر

نادي السهراني مساكن. منكمل بديوان امبارح كنا ولاد، بقصايد مختارة من هالديوان للشاعر موريس عواد. وأكيد مثل ما أنا ناطر انتو ناطرين، إرباني بيضة ويميني سميها اسم بيلبق لماروزا، أحلى ونفصل بلوزة عقدة تتشيطن فيها، نسمي شي اسمي خليها ولودي تلجي تنزيها، أحلى نوارة أحلى مرمر تحفي دهشي بشرة أكتر زهر

بكي بسرير النطرة، بدي جبلك قمر جنوبي شفته عليلك فرقطرة، وفي طفل بهيك الزروبي عم يكبر لك يا طيوبي، وفي وردي خبت لك عطرة، ووردي عم بتقلك نامي حاجة تشديلي بكمامي. بدي جبلك قصر صغير لعوبي بصرته بمنامي، ومشلح ملك الذهب الأصفر إلك هيدا يلي أخر عالمينا بابور السكر، تضلي تبكي وما تنامي ويبكي لك فرخ الحمامي. وبكرة بعلق لك مرجوحة باللوزي وهزلا شلوحة، خلي ورقة العم يصفروا يهروا يهزوا يفترقوا ويهروا، ورقة صغيرة ورقة كبيرة وورقة عم توقع قدامي، اللوزة تهز وانت تطيري بعمري بجوانح أحلامي، ودقت قلبي تهلك نامي. موريس عوات. نعس وحرير. يا طير اللي مارق جبلي تلات زنابق بيض وشي كم قشي تقش أعلى فرشي، وجبلي شقفي واقعة من نجمي مكسورة، وريشي من العصفورة يلي شفتها راجعة مبارح من عشية، واتطلعت في تأعمل لسرير يهزي يدفي يغفي يخلي الليل يصير حير.

عتمه ونسمة نقات نعس وحرير. علبة الدهشة جبتلك من سوق اللون، اللون اللي ما في منه هون، وجبتلك قنينة عطر لسريرك نقطع

أوقف حد اكتمل ريولك يوميلي يذكرني بمراويلي. أما بيلي عينيك الزرق شبابيك المفتوحة عالصبح الواسع، صرني سنتين بربيك يا همومي يا نهار السابع، وإن خفت عليك بخبيك من هبات العمر الفائع، انت العيد وابرم فيك فتشلك عالكنز الضايع، عم صليلك عم صليكي وحد سريرك وجي راكع بصبيع العشرة بعليكي، شوفي قمر الليل طالع بمشي حدك وبهديكي، بشوف خيالي حدك واقع

غداد عم تمشي لحالها، اتطلع شوف خيالها كيف لحقها دادي وقعت عالسجادي. وبعد 3 سنين رح ضبلها اللعبة وانزل جبلها علبي متلاني تلوين ويدقلها قلبي تقعد ترسم دادي قمر لونه رمادي. ويجي الأوتوكار ياخدها ويروح عالدرب المفتوح الفي

وتمرق السنة. يصغر المريول، غير للمريول وغير للسنة، وشعرها المجدول يطول دادي دادي بخيال البرد. موريس عويت. ندالين طولة بيطلع طول خد 8 مرات، شو طفلي ومجدول جسمه من الدقات، اللي اسمن قلبي وبيضة. يا ربي شو الكاس المتلان من خبز القربان، شو التلج اللي عم يشقع خلف البرديات، شو الصبح اللي عم يطلع على المزهريات. وشعرها 3 سنين شقر مضويين، بينغمروا بعينين ما خطيوا، بإيدين حب مصليين جديد، بينلموا ذكر، بينشموا عطر بروس شفاف. بحبك يا هالهم الحلو الما بينشاف، وزنابق صبيع بينعدوا بالتم، عد عد اغلط ضيع تألتقى، ولم من قائط الربيع والقصيد وعد. اول اصبع التاني على واه، التالت طلو غيب عم رجيح الطيب، واتكوم لا تمد حالة فيي، مد حالي بالقهات. 10 المغطوطين كاس من البوسات، وسكبن سكب شعاع بوسة اللي عيش. خلي شعرك ريش جوانح بوسة رجاع، طفل وهب وكب بالبراءة وحب وتكبر. ندالين قومي كبرتي يوم، 5 سنين وشهر عمرها، وفوق النهر شباكة ومردود عالغيمات السود برداية، وبكير عالندي الحمام الغاطت عالايام عم يهدو الحرير. قومي طار الطير ودقوا جرس الدير، يهدلها يهزلها البرداية والنوم. قومي كبرتي يوم وحليتي يومين، تفرق بالعينين كانوا بالمنام، او متل الصبح الطل، ومتل الصبح الطل من تحت الحرام، وتركض لعندي نعساني وتغل سندة راسة زندي، ويا هالنعس فل. واقرع وجه حلم بيتهجى، ما عدا الحكي اللي نصه بكي صغير، شو بكي وتجي بدها ترد، تخرق تكتكي صر اسألها ورد، زعلاني وتخرق نعساني وتخرق برداني، ويمرق جسمه ويسبح فيي. فكرها شي سطر نار وشعر وعطر، وانكتب علي والزهرة البريّة

زياح عداير السرير، كرمال اجريها لعم ينقلوا من امبارح لبكرة، وصبيع ايديها لعلموني عد للعشرة، والزرق عينيها الفيهن نقى من مريم العذراء، كرمال تتكبر يا شعر سطرلا دني خضرا، وكرمال يتخمر شعري أنا وكرمال تشعرا، الغنوج يتشقر وضن أطفل الوردة الحمرا، وكرمال

كتير يتدور رح زيد عزهر الشعر زهرة. هاي زهرتك إلا شو بتحبي؟

يا محليهن هن وصغار كرمال سمرتها رحب رحب السمار كرمال مشيتها وكرمال هالبعد صغار لشفتن بنومي قال نقلي ونقلتين ووقعتين وقال وحدن بلشوا هوهن دعسات اللي قلنا راجعين عالطفولة بخاف ما يتغرمشوا وشوفن ببالي رايحين ورايحين وبخاف بكرة يوقعوا مطرح ما قبلن مارقين وواقعين بليل الخطية ويركعوا تا يذكرونا

وتذكروا دسون بإيدي بشفاف حبي بخوف عيني وشوفن إن كانوا مسقعين لقوة البرد وأشحطوا وأقران قاطين قاقيت عاج منقطين هوهن ضفيرة البلا حمرة البعدن عأم النايمين وأقرأ ورا ضفيرها أحلم وشوف دعسات هون وهون مغرومي عمفرق الستعش مرسومي للدعسات هاو كلمات ما بدن حروف هاو نقلة جريها المعاد صغار عم يبعدوا عم يشردوا صاروا بعمر الدرب والمشوار الوين في عندن وعد وشوفن عشية مسربين نقلي ونقلي مشيطنين الوين راحوا عالوعد مطرح ما بعدن ضايعين دبابيسها واحلم بعد المحتيابة مفرفرين وطايشين وشعراتها الكبروا عقيد مطيشرين الوين فستانك حلو قلبك المين وقرع وجه شفاف صلي يا ربي وخاف من عراوي بلوزتها هالواسعين نتفي وبعد بيوسعوا تيوسعوا مطرح لهالعم يطلعوا وبتخيلن آهات بيض مجمعين ونقلاتها ليك السنة بعدن ولاد ما عاد في إلحقن صاروا بعاد وعم انطرن تيسربوا هالشاردين اندهلهن ما يسمعوا صليلهن تا يرجعوا وكرمال تا ما يسقحوا وتسقع بوجه الدني وتضل شوفن كل سنة أحلى عأحلى ويكبروا نمرة اكتب قصيدي بريشتي الحمرة موريس عويت عيد الفقرة عيد بكرة وما معها اشي بكير تركض تفتحها والفقر شوكي بتجرحها الجرح الغميق الما إلو ضجي شو بعمل بقلها انطري بكذب عليها وبوعدها لا تزعلي رح نشتري علبة الوعد بهدهدها تتنعسوا وما نشتري يلا يا قلبي جبلها علبة قصايد حطن بدفتر كله إلها واكتبلها اسمها ونقط وجهها الأسمر بين السطور وعالبرود بعيد العيون السود وبيكون عن عود السنة تشقر ببيع الشعر وبجيب من سوق الخيال غمر الطفولة الما خطر مرة عبال بصلي تشوف الغيم قدامي انفتح بعبي عيوني السود من قوس القدح بلون عمهلي بنقش وبفرش ألوان ما انغطت فيها ريشي بشعشع الحزن بقلها عيشي بالليلكي بغطي الهموم وليل الخطايا اللي رح يحوم ع دربها بغطي البكي بالأزرق الخلف الغيوم بالأصفر بغطي الدموع بالأحمر سنين الركوع وبرسم لها ضيعة بلا عسكر العسكر الخلى الزهر يتأخر عن موعده برسم لها فوق السرير عصافير تكات السنة اترفرف الطير بكير بجوانح جداد برسم لها نجوم البعاد وهب الهوى وعصفورة الغزار والشيطني والرأس حول النار بزرع اسمها زهرة النوار بعلق لها عسريرها التذكار والتكتكي وشوي من بكرة وتزيد من عمر البراء أنهار ببيع السهر والليل والخمرة وآخر قصيدة بريشتي الحمرة.

لوحة، الكبريت، جابوا له دفتر للتصوير وراحوا كتبوا له اسمه بخط كبير على نص الدفتر وبالحبر الأحمر تالدفتر ما يضيع ويزعل الربيع.

وقالوا لها ترسم باللون الغامق غابي كبير كتير وهوا عم يبرم بالغابة وباشق بجناح وصفير الريح اللي بتراشق رسمت عصفور بعده مش متلان من ريشه وهربان عجانح مكسور وخلفه طير كبير جناحه عم تصفر من قاره بيحفر بكسر تكسير مش هيك وشدوله بشعره وخربطوله وجل الكل نور وخربطوا العصفور بكيت هس اندمي يا غلطة

بسمة شجرة ودار وشباك انفتح عقوص القداح وبلبل عالغزار وياسميني عالحيط الشرقي وصبي وخيط وطيارة بتطير بنسايم حرير فيها سبع الوان واللون السفر والمدى الملان مسافة وصور والداير مدار واجا تاني نهار رجعوا للدفتر والعلامة صفر تطلع قد الضفر المغطى بالأحمر. موريس عويت. كنا 17 سنة بتفوقي لم كنا صغار مريولك في 6 زرار خصرك من عمر المريول وإيدي من عمر الزنار يومتها كنتي حدي نقعد عالبنك التالت شيطاني ما بتتهدي شعرك غنوج وفالت اتنهدلك ما تردي وشعرك لخلف تردي مكايفية تهب النار وتهز الواقف عشوار كنتي ضعيفة بالحساب وتلتفتي فيي تمدي الورقة تتلاقي الجواب خرطشلك

المشوار وتخبي الورقة تذكار. وفي مرة جيتي بالشال الموردي وصرت تميلي، وقفتلك تمثال خيال ونسملك موقفتيلي. آخ الخصل ما بتنطال، دخلك اوعى توطيلي، شلوحك بطلع وعر جبال وشدلك ما ترخيلي. وابعتلك ورقة بتقول يا صغيري على عب النار، بكرة بيصغر هالمريول عليكي، آه بصرلك نار، بتصيري الهوى الدوار، نهشل بالحب ومنقول وين رحنا بالحب اسرار، وكنا هيك ولاد صغار. موريس عويد. المرجوحة بتفوقي يوم المرجحتك، كيف شعرك طرطش لوجهي غنج، وكيف بلحظة شلحتك بالمرجوحة وصرت تهجي اسمك اسمي، وكيف لمحتك أول مرة وصرت الإشي اللي فيها قلبي، وكيف ملحتك بشفافي وفكرت تهجي لما تزعلنا وسامحتك، كنت بعدك نتفي فجي، جبتك عالشمس ولوحتك ورقصتي، وشو صار لك رهجي عم واجه همومي سبحتك، طفلك كنت وكنت الغنجي الرندوح الطفلي ورندحتك، وكيف طلعتي درجي ودرجي عدراج الحب ونقحتك، اوعى دخلك يطلع ضجي ويقولوا اني مرجحتك. بنك المدرسة ما بتذكري عدرب هيك المدرسة، وهيك المسا والصبح والمفرق، مطرح ما كنتي تنطريني وتلبسي كرمال قلبي شالك الأزرق، وديش كانوا يشردوا عيونك وكنتي تدرسي بقلبي أنا بكتاب عيني، وديش كنتي مهوتسي نسيتي، وشو كانوا يبردوا صبيعك ودفيهم بدي، ويوم اللي صرتي ترجفي من البرد وتلجو هوا لبستك الكنزة، وشو كنت خبيلك وراق الورد بين الكتب وتجاوبي بغمزة، وكيف كنت نقي حد منك مطلوب

مدردرين عكتافها خصاصي الحب ونور، يا شعر حبي العم يدور يدور حول شفاف الناطرين الناطرين. واخر قصيدي اسمها المفرق، مطرح ما كنتي تنطري، ما بتذكري ما بتذكري اخر سنة ومريولك الازرق.

الندر. قالوا لما نزهر صدرة ندرولة صدرة للعذرة، ونزلوا عالعيد يقصولة شعر الفالت وينقولة فستان يدورلة خصرة. ضاعت بالعيد وبالزينة مثل النقطة بالتلوينة بلوحة مخزوقة بسكينة. وينا برموا العيد انعجقوا سألوا البياعين العجقة الدرب الاشياء، جابوا ورقة وسعوا الصدر وكتبوا عليها بخط كبير الاسم الضايع. فاتوا بشارع ظهروا بشارع حكيوا عن اسود عينيها وساعوا بلا كحل وبتراشق

تبة مريولة مدروز بخيط رمادي وفي شامية عخدة نقطة بالنية. فيهن ردوا بروس شفافن، فيهن مثل الهزل كتافن، هودي لا وهو ما ردوا، هو يمكن كيف بيتهدوا بيمكن هالكلمة اللي عم ترجف مثل البطال وما بيقطف. سألوا الوقت اللي بلش يبرم ضدن، واللق اللي عم تهدم لون وجوهن، تعبوا ارتاحوا على يمكن مثل اللي وصلوا على البيت الضايع مفتاحوا، كبروا 10 سنين نهموا وقعوا بالحزن وما نلموا بالحزن المرسوم زياحوا تحت جفونن وين خافوا والريح يمرش صفصافه. صدري مش وصية، قالت لي أمي لتروحي معه، يمكن يقشعوا خياله عتمي، وقالت لي أختي لتروحي اندختي بتدل عليكي رفت عينيكي، ونبهني بي لتروحي البعيد رح يسقيكي نبيد ويلعب علي، شو بدن اكبر زهرة برية، الزهرة ما بتسهر بتغفى عشية بتوعى عبكرة وريقة مطوية، شو انا زهرة، شو انا زهرة بغابة مقفية، وشو بدن انطر ما بين الاسطر نقطة كحلية بكتاب مغبر، صدري المدور منو وصي. بهونيك يوم من أدار بذكر امرأتي ومن 3 سنين، وصرت تدقي وخايفي العصفور شافك واقفي عم تنطري بجفون دبلانين، ورحتي سألتي وخبروكي ما

طرح المفتاح زهرة النطرة وشفت صبيعك فيها عم تدق ومستحي يفتاح بحبك بحب الشعر شعرك شو فيها وخيال شعرك عالحبق مرتاح وخبروني كتير اشياء نسيتيها عن هدية جبتيها ودفتر شعر وقوافي بتشبهك بتحبيها وفستان بني مزهزه مكسر

لو تعرفي شو بحب تبويس الزهر بليل الأنوثة من شفافي بالصيف. موريس حبي. ولهون بيخلص مشوارنا مع موريس عويد بكتاب مبارح كنا ولاد، وبيترك عطر ولمسة عباب القلب. من برنامج قناديل سهراني من زياد عقيل ورا الميكرو، ألف تحية لقلوبكن. انطرونا بحلقة جديدة وخلوا قنديلكن سهران عشباك القصيدة. قناديل سهران.

الحادية عشرة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار. توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برسالة إلى لبنان، قال فيها إننا نتوق للسلام معكم والعائق الوحيد هو حزب الله. يعقد اجتماع بين قيادتي حركة أمل وحزب الله بحضور ممثل عن السفير الإيراني لمناقشة الأوضاع السياسية ومباحثة وقف إطلاق النار، تزامنا مع احتمال استئناف الضربات الأمريكية على إيران وتأثير ذلك على الجبهة اللبنانية بحسب ما ذكرت مصادر للجديد. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاس بإمكان سكان الحي المسيحي في سور العودة إليه بعدما قصفنا عناصر من حزب الله فيه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سنضرب إيران اليوم ولن أقول ما إذا كنا نعتزم تدمير الجسور أو محطة الطاقة، أضاف لا نريد اتفاقا مثل الذي أبرمه أوباما ولن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. نائب رئيس الأمريكي جاي دي فانس قال للسي بي اس نيوز قريبون للغاية من التوصل لاتفاق يعالج برنامج إيران النووي على المدى الطويل. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن التوصل إلى اتفاق مع إيران مشكوك فيه، وأشارت إلى استعداد إسرائيل لتجدد الحرب وأملت بضوء أخضر أمريكي. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن المواجهة مع إيران لا تزال بعيدة عن نهايتها، والجيش مستعد لتوجيه ضربات قوية داخل إيران، ونرفض محاولاتها الربط بين ساحات المواجهة المختلفة. أخيرا أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: بين الهند وسريلانكا. شوفي في آدم، حاك تعرف إنه جسر آدم هو من الأماكن المنسية بالعالم أو يلي الأرض حتى نسيته. البعض بيقولوا إنه المكان يلي عم يختفي أثره كان أساساً يابسة أو أرض توصل بين البلدين. طول هالجسر 48 كيلومتر، وإذا بدنا نحكي جغرافيا أكتر منقول إنه البحر هنيك منه غميق كتير، وإنه ملاذ لأكتر من نوع حيوانات أو كائنات بحرية. وهالجسر من حجر كلسي، وعلى ضفتي البلدين في محميات لأنه المكان رائع بطبيعته. والأحلى من هيدا كله إنه هالجسر لحقته الأسطورة والخرافات يلي بتقول إنه وقت آدم طردوا الله من الجنة عبر إلى شبه الجزيرة الهندية على هالجسر، مشان هيك سموه جسر آدم.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: زيادة الوزن، هون لازم نعرف انه زيادة الوزن ممكن تساهم بإصابات من أنواع متعددة من السرطانات، مثل سرطان الثدي عند المرأة، سرطان الأمعاء، سرطان البنكرياء، سرطان الكبد وبيت الرحم. والسبب كتير هين، انه نحنا بس يكون في عنا زيادة وزن معناتها عنا زيادة شحوم، ومنعرف انه الشحوم هي اللي بتكون الهرمونات النسائية، والهرمونات النسائية هي بتكون السبب. فالنصيحة هي قد ما فينا نحافظ على وزن معتدل، يكون حتى وزن مثالي، وهذا الشيء باستعمال الأكل الصحي، ممارسة الرياضة ونشاطات رياضية بشكل دوري.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: أهلا بكم. وجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة العربية السعودية بناء على طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ووفقا للخطوات الإيجابية التي قامت بها حكومة لبنان. وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في اتصال مع سلام على دعم المملكة لاستقرار لبنان. وأعلنت الخارجية السعودية أن حكومة لبنان قامت بخطوات إيجابية في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة، ونثق باتخاذ لبنان كل ما يلزم لضمان عدم استخدام البلاد منصة للإضرار بأشقائه. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أعرب عن بالغ امتنانه لبن سلمان على قراره باستئناف استيراد المنتجات اللبنانية إلى المملكة، ورأى فيه تعبيرا صادقا عن عمق الأخوة العربية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتجسيدا لحرص القيادة السعودية الرشيدة على دعم لبنان وشعبه في مرحلة النهوض والتعافي التي يخوضها. وإذ شدد رئيس الجمهورية على أن هذه الخطوة الطيبة ستسهم إسهاما ملموسا في إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم شرائح واسعة من المنتجين والمصدرين اللبنانيين، فإنه أكد أن الشعب اللبناني بأسره يحمل لهذا القرار عميق الشكر والتقدير، وينظر إليه بوصفه بادرة تعزز مسيرة العلاقات اللبنانية السعودية المتجذرة في روابط التاريخ والمصير المشترك. بدوره الرئيس سلام وباسم الدولة اللبنانية توجه بالشكر إلى بن سلمان على قراره الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بلدين الشقيقين، وقال: يجسد هذا القرار ثقة المملكة بلبنان والحرص المشترك على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم مصالح الشعبين، كما يشكل خطوة مهمة من شأنها دعم الاقتصاد اللبناني وفتح آفاق جديدة أمام المنتجين والمصدرين اللبنانيين بما يسهم في تعزيز فرص النمو والاستقرار في لبنان. أضاف سلام: تتطلع الدولة اللبنانية إلى مواصلة العمل والتنسيق مع المملكة العربية السعودية لترسيخ أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يحقق الخير والازدهار للبلدين الشقيقين. توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برسالة إلى لبنان قال فيها: إننا نطوق للسلام معكم والعائق الوحيد هو حزب الله. أضاف: لسنا في حالة حرب مع الشعب اللبناني، وحزب الله احتجز بلدكم رهينة وينفذ أوامر إيران ويستخدم أراضيكم وهو أضعف من أي وقت مضى، ونطهر جنوب لبنان بشكل منهجي من الحزب. وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ قد وجه رسالة إلى الرئيس جوزيف عون والشعب اللبناني قائلا: أمد يد السلام إلى رئيس لبنان والشعب اللبناني، لكن عليكم أن تحافظوا على لبنان حرا من النظام الإيراني وحزب الله، وأن يبقى لبنان دولة مستقلة ذات سيادة. أضاف: لدي حلم في السفر إلى بيروت، شريطة أن يكون مستقبل لبنان في بيروت لا في طهران. عقد مساء اجتماع بين قيادتي حركة أمل وحزب الله بحضور ممثل عن السفير الإيراني لمناقشة الأوضاع السياسية ومباحثات وقف إطلاق النار، تزامنا مع احتمال استئناف الضربات الأمريكية على إيران وتأثير ذلك على الجبهة اللبنانية بحسب ما ذكرت مصادر للجديد. شدد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على وجوب الاستمرار بالمفاوضات المباشرة.
1: ما في حل إلا تكفي المفاوضات اللي بلشها رئيس جوزيف عون، تكفي المفاوضات اللي عم تحصل بواشنطن، تنجرب من خلالها. انتبه، أنا عم بقول لك هالشيء ومني أكيد إنه على الأكيد رح توصل لمطرح، بس هذا الشيء الوحيد اللي فينا عملوه يلي ممكن يوصل لمطرح. بالوقت يلي إذا كفينا على طريقة حزب الله أكيد مش واصلين ولا أي مطرح. هلأ اللي عنده حل تاني غير الشعر يعني والخطابات الرنانة والبطولات الفارغة يقلنا إيه. لحد هلأ من وقت ما بلشت حرب اسناد ايران صرنا حاطين من جديد بحدود 4000 قتيل وبحدود 10-11 ألف جريح، خسائر بشرية، خسائر مادية لا تعد ولا تحصى. طيب يا عمي كيف هذا كله سوا؟ ولبنان بلد داش اقتصاده تيقدر يدعم حرب مثل هذا؟ كله تخبيص برات السحب برات السحب برات السحب، مما أدى إلى ما أدى إليه في الوقت الحاضر، تعطيل وخراب وتهجير وموت وموت وموت وموت على غير هدنها.
0: جعجع أكد أن الاستعراض الإيراني هو لأسباب دعائية نفسية لغير ولا يتخطى مدى معينا تلاقى من الضوابط الأمريكية والإسرائيلية.
1: هو أصلا اللي وصلنا لهون هو هيك الحملات الإعلانية الإعلامية الكبيرة يلي ما بتعكس مظبوط الحقيقة على الأرض ولا الواقع على الأرض. وهذا اللي عم يصير اليوم بذكرني على مدى 20 و30 سنة، بذكرني كل الإعلام يلي كنا نشوفه ويلي كان بيدل باتجاه معين، وإجت الأحداث تبين أنه كل هالإعلام كل هالطروحات كانت بغير محلها ومنا مربوطة بواقع معين. أنا خليني أقول لك شغلة بما يتعلق بدور إيران. خلينا نذكر أنه سنة 24 إسرائيل عملت هجوم طاحن على حزب الله بلبنان، غزالة السيد حسن نصر الله وهشم صفي الدين، كل قيادات الصف الأول العسكريين وصف الثاني، وعملت مجموعة اقتحامات بالجنوب إلى حد أنه حزب الله كان مضطر أنه يوصل لاتفاق 27 تشرين 22 24. بهالمرحلة كلها سوا، وبالرغم من كل هالضربات يلي صارت على حزب الله ما دخلت إيران ولا حركت إصبعها الصغير، ما كانت بحال حرب. ليه؟ لأنه وقتها أوكي بقي اللي بقي من حزب الله، يعني بقي من يخبر من حزب الله، بقي إذا بدي بعض عناصر من بعض الوحدات بقيوا، وبالتالي قادر يكمل. هلأ هالمرة هبت إيران. ليش هبت إيران؟ لأنه شافت على أنه إذا ما أظهرت، عم بحكي بظاهر الحال، على أنه هي مهتمة يمكن آخر حدا بحزب الله رح يترك فرد مرة وتنهار جبهتها بلبنان مرة لكل المرة. من هالمنطلق إيران عملت أنا بسميه الاستعراض اللي عملته، يلي هي كانت عارفة وكلنا كنا عارفين أنه هيدا ما في يتخطى مدى معين، انطلاقا من الضوابط الأمريكية الموضوعة للعبة ككل الإيرانية والإسرائيلية. فإذا عملت هاللي عملته، شو كلف اللي عملته؟ 30 صاروخ يمكن حق 30 صاروخ أو بيصنعون يعني ببرج حمود هينين كثير، بمعنى ما يعني برج حمود إيران أوكي ناس كثير غاليين، وانتهى الأمر عند الحد. وأكبر دليل أنه كل يلي صار كل يلي عملته إيران لأسباب دعائية أنه من بعد منه كفى كل شيء بلبنان، وإيران خلص اعتبرت أنه أدت أسطر العلا لعملته إيران كان لأسباب دعائية نفسية فقط لا غير.
0: سأل رئيس الجمهورية جوزيف عون لماذا لا تعطى فرصة للمفاوضات لرؤية ما يمكن أن تحققه عندها تتم المحاسبة وليس قبل أن تبدأ، كما يتردد أحيانا من اتهامات بالتقصير والاستسلام التي يجب أن نواجهها. كلام عون جاء في خلال لقاء ممثلي رؤساء الطوائف على رأسهم شيخ عقل طائفة الموحدين الدروس سامي أبي المنى، وأكد أمامهم أنه على توافق تام مع رئيسي مجلس النواب والوزراء على عكس ما يثار في وسائل الإعلام، مؤكدا أن الاختلاف أمر طبيعي إنما التواصل موجود والعلاقة التي تجمعنا أكثر من ممتازة. عون وأمام وفد من اتحاد بلديات كسروان الفتوح شدد على أنه أخذ قرار المفاوضات وسيكمل به حتى النهاية، لأن الهدف استعادة وجود الدولة. أضاف: نحن أصحاب قرار وممنوع العودة إلى زمن الوصايات مهما كانت. من عين التاني أكد السفير المصري علاء موسى إن ما سمعه من رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يبتعد عن مواقف الرئيسين عون وسلام. شدد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في خلال تلبيته دعوة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي إلى جلسة استماع على أن المسار الدبلوماسي بطل الخيار الوحيد الناجع. وفي معرض إجاباته على أسئلة النواب أكد رجي أن سلاح حزب الله فقد مبرراته وجدواه، وأن الدولة اللبنانية ماضية بعزم في مسار حصر السلاح وبسط سيادتها على كامل أراضيها. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإمكان سكان الحي المسيحي في سور العودة إليه بعدما قصفنا عناصر من حزب الله فيه. ميدانيا أغار طيران الإسرائيلي على حريص ومجد الزون ودير الزهران منطقة العينة، كما أفيد عن قصف مدفعي إسرائيلي على زلية وقلية ويحمر في البقاع الغربي وقلوي في منتج بيل. في المقابل استهدف حزب الله مقرا للقوات الإسرائيلية في البياضة بسليط صاروخية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سنضرب إيران اليوم ولن أقول ما إذا كنا نعتزم تدمير الجسور أو محطات الطاقة. أضاف: لا نريد اتفاقا مثل الذي أبرمه أوباما ولن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. ولفت ترامب لهيئة البث الإسرائيلية إلى أن الحرب تتقدم بشكل ممتاز، وتابع أن أمريكا تسيطر على مضيق هرمز وليس إيران التي خسرت اقتصادها وهزم جيشها. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال لسي بي اس نيوز: إننا على مقربة للغاية من التوصل إلى اتفاق يعالج برنامج إيران النووي على المدى الطويل. إلى ذلك أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن التوصل إلى اتفاق مع إيران مشكوك فيه، وأشارت إلى استعداد إسرائيل لتجدد الحرب وأملت بضوء أخضر أمريكي. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن البنى التحتية الحيوية شرايين حياة الناس، والتهديد باستهدافها ليس استعراضا للقوة بل دليل العجز أمام إرادة شعبنا. أضاف إن إيران ستقف بحزم في وجه أي ضغط أو تهديد. أقلعت قاذفة قنابل استراتيجية أمريكية ب52 من إيطاليا باتجاه الشرق الأوسط بحسب ما ذكرت مواقع تتبع الطائرات. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن المواجهة مع إيران لا تزال بعيدة عن نهايتها، والجيش مستعد لتوجيه ضربات قوية داخل إيران، ونرفض محاولاتها الربط بين ساحات المواجهة المختلفة. أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. أخيرا توغلت قوى إسرائيلية غرب قرية صيد الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي واعتدت على عدد من المدنيين. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير، رافقنا عبر الإخراج الإذاعي زميل توني سفير. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم، كل أربع وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا. الموسيقى الغير شكل عن جد بتروق الأعصاب بشكل غريب. شكرا لكم. وتحية طيبة بوجه أنا والزميل مارك البيطار لكل المستمعين. نحن معكم بلقاء جديد ضمن معنا الحياة إلى معنا. ضمن مشوارنا لليوم بسعد نقول أهلا وسهلا بالأخصائي بعلم النفس العيادي والمرضي، عضو بمجلس نقابة النفسيين، وأيضا أستاذي بالجامعة اللبنانية الدكتور كارول سعادة. أهلا وسهلا فيكي عبر لبنان الحر.
2: شكرا، صباح الخير.
0: تعرفي دكتور دايما المواضيع اللي نختارهم، حضرتك اليوم اخترتي أنت هذا الموضوع، دايما بمس والكتار كتار بيعيشوه. يعني عن جد تحسي أوقات أنه كلمة تقال بس لا بالمفعولة كتير كتير قوي. يعني بنسمع قصص كتير عن أشخاص بيغاروا، عن أشخاص بيغاروا من على شريكهم، يمكن أشخاص بيغاروا من الآخرين على قصص معينة. يعني ما بعرف هل هي مشكلة فعلا فقط أنه هي أنه الواحد بيغار أو لا، بتكشف كمان أمور تانية عن قصص معينة بالنسبة اللي بيغاروا أنه هن بيفتقدوها بحياتهم.
2: أكيد أنه الغيرة هي يمكن من أكثر الانفعالات الإنسانية اللي بعيشها الإنسان والمشاعر اللي هي معقدة، لأنه هي مش بس غيرة ولكن كمان منا شعور واحد. يعني هي بتحمل مع الغضب، بتحمل مع الخوف من الفقدان، بتحمل مع القلق والحب، حتى
0: يعني
2: الحب أوقات يعني هو مدموج مع هالشعور، الشعور بالتهديد، الحاجة للأمان، دونك الحزن. هيدي نوع من المشاعر المعقدة عند الإنسان اللي بعيشها، وأكيد أنه نحنا هيدا الشعور بخبرنا كتير عن حالنا. فالغيرة منا عدو، هي ضوء

0: هون يمكن الفرق الأساسي هو أنه لما غار على الشخص أو على أي علاقة، إن كانت العلاقة مع الحبيب أو مع الزوج أو مع الطفل أو مع الصديق أو مع الأخ أو الأخت، دونك هون خوف من فقدان شيء أنا بمتلكه مع هالآخر، بينما الحسد هو أكتر شعور بأنه ليه أنا ما عندي اللي بيمتلكه غيري، فهو دائماً النقص، الشعور بالنقص، إن كان المال، المهنة، نجاح معين، الجمال، الصحة. دونك هون منشوف فرق أنه اللي بغار هو عم بيخاف من أنه يفقد شيء عنده إياه، أما اللي عم بيحسد الآخر هو عايش بهذا النقص لأنه بيشوف أنه غيره عنده أمور يمكن هو مش قادر يحصل عليها.
1: طيب وقت نقول غيري يعني ما في ثقة، إذا بنحكي هلا على العلاقات العاطفية وقت يكون في غير يعني في ثقة، يعني من الشك بتولد الغيري؟
0: مش بالضرورة من الشك اللي جاي من الآخر، يعني هون بدنا نميز شوي شو الأسباب اللي بتخلي إنه يصير في غيرة. يعني أوقات في أسباب خارجية لها علاقة بسلوك الشخص الآخر، ولكن كمان أوقات في أمور داخلية يعني هي موجودة عند الشخص، لها علاقة بثقته بنفسه، لها علاقة بشعوره قديه هو قادر أنه ينحب أو أنه هو عنده قيمة معينة تا ما ينترك أو تا ما يكون يعني يصير في خيانة. أوقات بيكون في صدمات كمان ماضية مر فيها الإنسان فبيعمل مثل سور جنراليزاسيون أو بخاف استبائيا من الهجر، فهذا الشيء بيزيد الغيرة. يعني أكيد أنه في أوقات أسباب داخلية وفي سلوكيات معينة عند الآخر بتزيد الغيرة عند الشخص، مثل الغموض مثلا، لما الشريك يكون كتير غامض، لما يكون في كذب، ولما يكتشف الآخر أنه كان في كذب على فترة، لما يكون في تودد كتير للآخرين.
1: يعني بقول تولد بظروف معينة، يعني مش ضروري يكون هي صفة فيها الشخص.
0: أكيد.
1: طب ليش ناس بيغاروا ناس لا؟
0: لأنه بترجع الأمور كمان لتركيبة شخصية كل إنسان، يعني كمان الثقة بالنفس والقيمة الذاتية قدي هي ثابتة، قدي عاملة مناعة لهذا الشخص كرمال يحس أنه حتى لو أنا خسرت هالحب هذا ما بينتقص من قيمتي الذاتية. ففي أشخاص أكيد بتكون ثقتهم بنفسهم هشة أكتر، وممكن أنه يغاروا بلا ما يكون في دليل للغيرة أو بلا ما يكون في سبب واضح للغيرة، وأكيد في أنواع كتير للغيرة.
1: طيب خلينا هلأ نبلش، إمتى بتكون الغيرة دليل على الاهتمام وإمتى بتصير مؤذية؟
0: أكيد أنه لما أنا عم غار على الشخص اللي بحبه، يعني أنا معترفة أنه بمطرح معين أنا بخاف أني أخسره، وهذا الخوف بشكل عام هو خوف طبيعي. ولكن هون منشوف أنه في أنواع للغيرة بالعلاقات، في الغيرة اللي هي حكينا عنها الطبيعية، واللي هي بتكون ناتجة عن تهديد واقع وحقيقي، يعني صاير تهديد معين لحتى أنا حس بهالغيرة.
1: أعطينا أمثال تنشوف كل واحدة مع أمثال تنقدر نستوعب أكثر القصة.
0: يعني مثلا إذا الشخص عم بيغار على الشريك بعلاقته، هون منشوف أنه أوقات الحب هو بخلي أنه يكون فيها الغيرة اللي كتير بسيطة، واللي هي فعل
1: لو تقولي عم يغار شوي على حبيبته، يعني بمعنى انه بيسألها دايما، بيتصل فيها دايما، تعرف ويني بأي طريقة بيغار؟
0: لا اكيد هون في فرق بين الاهتمام والغيرة. يعني الاهتمام هو كمان بيحمل معه ثقة بالآخر، دونك لما كل الوقت عم يتلفن يسألها وينها، وفي الشكوك، وفي انه ما عم بيصدق، وفي انه في ملاحقة لدرجة ممكن تخنق الآخر، هون اكيد ما عم نحكي عن الشيء الصحي. بنفس الوقت في دونك قلنا هيدي الغيرة الطبيعية يلي بتكون صحية للعلاقة، اللي بتخليه يحس انه في اهتمام من الآخر. في أشخاص ممكن ما يفرجوها يعني لهيدي الغيرة، وفي أشخاص ممكن يكونوا كتير عندهم ثقة بالآخر إلى أجل آخر أكيد. لما يصير في تهديد حقيقي للعلاقة، يعني لما يصير في شعور بأنه في غموض، في كذب، في كتير تخبية مثلا على التليفون، مثلا علاقات معينة ممكن تكون هيك موضع شك، هون الغيرة كمان من إلا طبيعية، يعني أكيد معه حق الشخص،
1: يعني في علامة في مؤشرات معينة خلته يحس هذا الإحساس
0: 100%. أما الغيرة التفاعلية هي هيدا الغيرة التفاعلية، دونك هيدا هي إذا بدك الفرق بينها وبين الغيرة الصحية، لأنه صار في تفاعل، لأنه صار في سلوك عند الآخر، خلق هيدا الشك وهيدا الغيرة. وفي الغيرة التملكية، يعني في الغيرة اللي الرغبة بالسيطرة على الآخر،
1: هيدا مرضية تعتبر.
0: قبل ما نوصل للمرضية، يمكن هيدا الغيرة اللي هي فيها سلوكيات معينة بأنه الإنسان بده يسيطر عادة بالعلاقات، وخاصة أول ما تبلش العلاقة بيكون في نوع من انصهار بين الاثنين، وبيكون زوابين. في كتير ذوبان بالشخصيات إذا بدك، لدرجة أنه بمطرح معين بيقولوا أنه كأنه نحن شخص واحد، بغضوا النظر عن كتير يمكن أمور بتخليهم يشوفوا أنه هن مختلفين بمطارح دونك، ولكن مع الوقت بيصير في الرغبة بأنه كل حدا من هالشخصين يكون عم بيرسم التريتوار تبعه، أو عم يرسم حدود معين بالعلاقة، وهو قديه بيقدر يروح بالسيطرة على هالعلاقة أكتر، وهذا الشيء أكيد بشكل لا واعي. فالتملك والسيطرة على الآخر بتبين بهيدي المرحلة، يعني هون منصير نشوف أنه في سلوكيات أكيد منا طبيعية، أكيد منا صحية، بتملك حياة الآخر بالشك الدايم بكل هالتصرفات اللي بتخنق الشريك. والغيرة المرضية يلي هون نحن عم نحكي عن الزهان، يعني عن الدلير أو الهزيان بهذا الموضوع، وأكيد هون صرنا بحاجة ملحة للمتابعة النفسية.
1: طيب، يعني هدول السلوكيات بتزيد من مشاعر الغيرة عن الطرف الآخر، شو تأثير الغيرة المفرطة على العلاقات الزوجية أو العاطفية؟
0: أكيد أنه التأثير بيكون على الشخصين، يعني التأثير على الشخص بحد ذاته يلي هو رح يكون عم بعيش بقلق دايم، بانزعاج دايم، دونك هو منه مرتاح، يعني شخص كل الوقت حاسس بعدم أمان بهيدي العلاقة، وأكيد رح ينتج عنا مثل ما قلنا سلوكيات ممكن أنه تحسس التاني بنوع من اختناق معين، أو هالقد أنه محبوس بهيدي العلاقة اللي رح ينتج عنا أكيد مشاكل وتداعيات على الاثنين.
1: على الاثنين، يعني على يلي كمان عم يعيشها مضل بحس حطول مهدد، هذا الشيء كتير كمان بيأذي، كأنه عم يتأكل باللحظة.
0: صح.
1: طب كيف ممكن الواحد يتعامل مع هذا الشخص بحد ذاته؟
0: هلا هون بده يصير في تفريق بين الغيرة الطبيعية والغيرة المرضية، يعني هون أكيد كيف بدنا نتعامل مع الشخص هو من خلال التمييز أول شيء بين الغيرة الطبيعية والمرضية. إذا كان في حال هيدي الغيرة طبيعية والشخص منه فايت بحالة هزيانية، وهلا إذا بديك منتوسع أكثر بهالموضوع لأنه حالة عادة تدرس يعني كاضطراب نفسي، دونك إذا كانت طبيعية هون الحوار والكوميونيكاسيون مع الآخر كتير مهمين، يعني نحن بدنا نفهم شغلة إنه هالسلوك اللي فيه غيرة هو بخبي كتير حاجات، ومن المهم لبناء هيدي العلاقة
1: حاجات
0: معينة، في نيد، في بزوان بورا هالسلوكيات، اللي مثل بس نقول انه الطفل العنيف مثلا، او اللي عم يضرب، او اللي عم يكذب، او عم يسرق، whatever، هون في بدنا نشوف شو البزوان تبعه لهيدا الطفل، شو هن حاجاته. وبالعلاقة نفس الشيء، دونك بدنا نشوف، بده يكون في استماع واعي وفيه تعاطف ومحبة للمخاوف اللي موجودة عند الشخص، لأنه غالبا ما هي هيدا الغيرة ناتجة عن مخاوف معينة وشعور بالانسيكوريتي. أكيد أوقات كمان الشخص بحاجة أنه نطمنه، أوقات بحاجة أنه بين خلال الحوار أنه ما يكون في سلوكيات عند الشريك كمان تخليه زيادة يشك ويفوت بهالغموض.
1: طيب كنت عم تحكي على قصة الطريقة الذهنية اللي بيقدر يغار، يعني لو نشوف أبعادها هيدي الحالة كيف وكلوين ممكن تتطور كمان.
0: فوالا هون يعني عم نحكي عن إذا كانت مرضية، هون بحب أعطي إكزامبل هيك شوي بسط الأمور تنفهم كيف بيصير التفكير عند الشخص اللي عايش هيدا الهذيان بالغيرة. عادة الصحي بالحياة هو أنه ناخد معلومات وتجارب، نعيش تجارب معينة وعلى أساسها نحن منبني آراءنا أو منبني إذا بديك معتقداتنا عن الآخر، عن العلاقة، عن الثقة، منبنيها على أساس تجارب مع هذا الشخص. أما الشخص اللي عم بيكون عنده هذيان بالغيرة هو شخص عنده فكرة ثابتة ولا يمكن تغييرها لهذه الفكرة، هل أدى في صلابة بالتفكير إنه الآخر عم بيخون،
1: بيعمل سيناريو براسه،
0: الفكرة ثابتة وبيروح بنبش بالواقع على كل الاشياء اللي بتدعم له فكرته. دونك شو ما بيّن من هالآخر رح يدعم هالفكرة، لأنه اليوم إذا وصل لقى الشريك مثلا ما بعرف يمكن زوجته مزبطة حالها مهتمة بحالها، هيدا الشيء رح يثبت له فكرته الأساسية يلي هي إنه هي عم بتخونه،
1: أو إذا تلفن وردت مثلا كيرسة بتكون عنده.
0: وهالأشياء بتكون أوقات يعني ما إلها معنى بحد ذاته، يعني نحن منقلن إنه ديز إيفينمون بانال، يعني ما منن أن إيفينمون بانال، يعني منه هو بحد ذاته بيدعي للشك. وممكن يصير مع حياة لحدا
1: بيربطون ببعضهم هني.
0: دونك هو شو ما بيّن من هالآخر رح يدعم له فكرته الأساسية الثابتة يلي هي أنه هيدا الآخر عم بيخوني. فما بيقدر يهرب، ما في مهرب من هيدا الفكرة، وهيدا الشيء أكيد بيكون أخذ كتير من وقته للشخص، استثمار من وقته، من شغله، من عمله، من حياته، فبيصير مثل نوع من هاجس عند الشخص اللي ممكن يتطور أكيد ويصير حاله أكثر مرضية.
1: يعني هذا مش أكيد ما بيولد بس بين الشريكين، معقول بداخل العائلة كمان يكون فرد من أفراد العائلة.
0: أكيد.
1: ده ما في مؤشرات معينة تبين قبل ما الواحد يرتبط بهيك شخص أو بالعائلة مثلا أثناء التربية ممكن يقدر يلقط هيك شيء.
0: هلا أكيد إنه الهذيان عادة هاللي عم نحكي عنه هالطريقة التفكير، لأنه بس أقول شغلة مهمة إنه ما عنا أشياء ما عنا لوجيك بالطريقة التفكير، يعني مش مثل الهلوسة مثلا اللي عم بخبرك عن أشياء هو بيشوفها لوحده أو بيسمعها لوحده وما حدا تاني شايفها،
1: يكون في كلمات معينة بس هو بفهمها مثل ما هو
0: برضه. هو تحليل جدا دقيق لأمور موجودة بالواقع، ما عم يخترع شيء، يعني مزبوط وصلوا لقاها مزبطة حالة، مزبوط تلفن وما ردت عليه على التليفون، ولكن هيدا التحليل غير صحي، يعني مبلش من افتراض هو ما في بحث فيه.
1: يعني فكرة بتجي فكرة على راسه بيثبتها بأساس معينة، يعني هي
0: 100% يعني اليوم حيلا شخص بحط فكرة براسه معينة، مثلا أنا إذا بدي أقول أنه هيدا الشخص مثلا بخيل وانطلق من هيدا الفكرة براسي بلا ما أكون بعرفه من قبل، بصير كل شيء بشوفه بفسره على أساس هيدا الفكرة الموجودة، حتى لو شفته بمطرح كتير
1: يعني
0: كريم،
1: بس بكي في شيء بيّن لك إنه هيدا بخيل، أنت أخذت انطباع عليه
0: 100%، وهون المرض، هون المشكلة. ولكن حتى لو بمطرح أنا شفته هيدا الشخص كتير كريم وكتير عم يتصرف بكرم وبطريقة ما بتوحي أبدا بالبخل، رح أقول إنه هيدا الطريقة عم يعملها تيخبي بخله. يعني هل أدي مني مستعدة إني غير هالفكرة الثابتة اللي منطلقة منه؟ وحتى هيدا الشخص الصعوبة انه اذا اجوا لحواليه ينصحوه او يقولوا له انه طب انت ما عندك اي برهان بالواقع لحتى تتهم الشريك بهيدا الغيرة وبالخيانة، بيعتبر انه هن متواطئين
1: مع بعض
0: مع بعضهم لحتى يغيروا له فكرته. فهيدا الفكرة الثابتة،
1: ولكن اللي المنطق كنا وكمان ما في اي منطق يقدر يساعده او يقنعه.
0: المنطق موجود ولكن المنطق بالقلب، يعني تحليله هو اذا بدنا نوصفه بطريقة فعليا على الارض، اذا حدا ما بيعرفه للشخص او بيعرف الاخر ممكن يقتنع بمنطقه لانه هالقد دقيق ولانه هالقد بنبش على التفاصيل.
1: طب هذا كيف يكفي حياته؟ أي طريقة بيقدر يكفي حياته؟ وكيف ممكن الشخص تاني يقدر يتعامل معه؟
0: هيدا هون المشكلة، انه نحنا اليوم هون عم نحكي عن حالة بسيكوتيك، يعني هزيانية، يعني مثل الفصام يلي هي بحاجة لتدخل اكيد ومرافقة أكيد من خلال الأدوية، من خلال العلاج النفسي، من خلال المساندة للآخرين.
1: هيدي الحالة بالذات،
0: هيدي حالة ذهنية أكيد بتنتج عن أكيد أنه فيها بارتي جينيتيك كبيرة بتركيب الجينية تبع الشخص، والتربية ممكن تزيد من وجودها. ولكن كنت عم بتقولي لي كمان عن انه هيدي الحالة فيها تكون موجودة بالعائلة بغض النظر عن الغيرة، هي الغيرة تام من هول المواضيع اللي ممكن تصير بالهذيان. يعني في غير تام، في الاضطهاد مثلا اللي بحس حاله مضطهد عم بفكر بنفس الطريقة، في الاشخاص اللي بفكروا انه التاني مغروم فيه وبحبه بصيروا يلاحقوه. هون منشوف كتير من المشاهير مثلا يمكن بعيشوا هيدا الحالة، فكمان هون هيدا نوع من الهذيان. ففي كتير أنواع من الهذيان، واحدة منهم الهذيان بالغيرة.
1: يعني كتير صعبة أكيد وكتير معقد الفكرة، والله يساعد يلي يكون عم يعيشه.
0: صح، واللي كنا عم نحكي كمان أنه كيف بدنا نعرف قبل بوقت، هي المشكلة أنه البيك تبع هيدا الشخص الموضوع اللي ببين عنده هو تقريبا بين 30 و 35 سنة. يعني العمر هو اللي أكتر شيء بهيدا العمر بتبين هيدا الاضطرابات، وبأوقات كتير
1: علاقات معينة، تواصلات معينة بيقدر
0: حتى من ناحية الدماغ. يعني نحن عم نحكي كمان ميديكال ما، يعني هي بتبين تقريبا بهالأعمار البيك تبعه، غير إذا كانت هي ضمن مرض فصامي بتبلش أبكر أكيد بال 18 وبال 20، هونيك بيكون في كمان هلوسة، بيكون في غير تابلو. بس يعني في يكون شخص تعرفت عليه أو تعرف على الامرأة ما كان مبينين كتير هالظواهر أو هالعلامات، ومع الوقت زادوا.
1: إذا بنحكي بالغير خارج إطار الحب، ليه منغار من حياة الآخرين؟ وليه أحيانا البعض بيحسوا بإنزعاج من نجاح شخص بيحبوه، مش إنه بس بينفروا منه أو بيكرهوا، لا بيحبوه بس بذات الوقت بيغاروا من نجاحه أو بيحسدوا على النجاح.
0: صح، يعني هون هيدا شعور جدا مأذي للشخص، لأنه بنفس الوقت هو فيه هالإنزعاج من نجاح أو من سعادة شخص أنا بحبه، وبنفس الوقت في شعور بالذنب أنه ليه عم حس هيدا الشيء تجاه هيدا الشخص. وهون بس مهم كمان نعرف أنه هو شعور ممكن يكون عند كل الناس موجود بمطرح معين، يعني منه شعور مرضي أو شعور كتير رار ما منشوفه. يعني منلاقي كتير أشخاص بمطرح معين أكيد بيفرحوا للمحيطين فيهم، ولكن بمطرح معين ممكن أنه ينزعجوا أنه ليه هو مش أنا، أو شو عمل هو تيقدر يحصل على هيدا بمطرح معين، وخاصة بأعمار معينة وقبل ما يصير فيه نضوج معين. إيه من الطبيعي أوقات ينزعجوا، يعني ما فينا نقول إنه هيدا الشيء مرضي أو هيدا الشيء
1: مش مرضي، بس إنه بتعرف إنه يعني كل واحد عنده شيء معين، عنده شيء بيميزه،
0: ولكن هيدا اللي بده نضوج، إنه الإنسان يكون ممتلئ من نفسه بمطرح وعنده قيمته الذاتية اللي بتنبنى مع الوقت أكيد. فهيدا الشعور منه مرتبط بالكراهية، يعني منه مرتبط بعدم الحب، وهون بيعبر أكتر عن هو الإنسان شو ناقصه. يعني السؤال اللي لازم يسأله هون مش ليه هو نجح وأنا ما نجحت،
1: كان ناقصني تفسير مثله.
0: ليه عم يزعجني نجاحه؟ وين دق بمطرح معين بنقطة ضعف أو بنقص معين أنا عندي إياه وبعده زعجني؟
1: بس مش نفس الموضوع إذا نجاح يعني أكيد بدي دايق هو يعني ما نجح.
0: صحيح، بس أنا ليه عم يزعجني نجاحه؟ لأنه هيدا الشيء ممكن يوعي عندي كتير أمور تانية. يعني ممكن يكون عندي أنا يوعي مثلا مش بس أنه أنا حابة أنه أنجح، لأنه في أوقات كتير ما في شيء بيمنعنا أنه ننجح بالمطرح اللي نحنا فيه.
1: صحيح.
0: ولكن بوعي بلوكاج كمان، يعني بوعي مثلا البحث عن المثالية، بوعي مثلا خوف من النجاح عندي. يعني أنا ما نجحت مثله مش لأنه هو شانس ولا لأنه ظروفه كانت أحسن، بس أكيد هون بيلعب دور كمان ظروف الإنسان، ولكن كمان لأنه بمطرح معين أنا ممكن حسيت أنه أنا بخاف أنجح أو أنا مني على قد قيمة النجاح أو ما بستاهل أن يكون عم بنجح. فهون حب الذات لنفسه.
1: في عندك أوقات أشخاص دكتور كارول أنه مش بس بيغاروا من نجاح الشخص، بيغاروا من كل حياته.
0: صح.
1: أنه هون كمان مش هيدي غير
0: أكيد مرض. هون منحكي أكتر عن مش هيدا الشيء اللي بيقطع بطريقة أوكازيونال. أكيد أنا كنت عم بحكي عن الشعور اللي ممكن يمر بحياة الإنسان بمطرح معين بحياته يوعي له شعور بنقص معين أو برغبة أنه يصير مثل الشخص. والمنافسة الصحية هي لما أنا حب أن يصير مثل الآخر واتطور، أكيد بدي يكون مزعوجة لأنه هذا الانزعاج رح يولع في الموتيفاسيون،
1: حافز يكون يعني.
0: حافز رح يحفزني أنا إذا ما يعني أكيد منه نوع الانزعاج السلبي اللي عم بحكي عنه اللي ناتج عن الكراهية والحسد بمعنى سلبي. بس اليوم أنا إذا ما حبيت شو عامل الآخر يعني بمعنى آخر حسدته بطريقة إيجابية ما رح اتحفز انا لحتى ان يكون عم بعمل افار لحتى احصل على اللي هو حصل عليه.
1: بس اذا يكون عم يتوجع نفسيا هذا الشخص،
0: اذا صارت الامور هون اكيد الفريكانس تختلف. يعني اذا الامور كتير صارت فيها مثل فوكس على هيدا الموضوع وتركيز زايد وهاجس بهيدا الموضوع وحسد من شخص واحد مش من حالة، يعني الفرق كمان اوقات فينا يكون انا
1: بس هذا غلط يعني من شخص واحد، يعني هذا الشخص
0: 100% يعني لما يصير من شخص واحد
1: لو بكل الحالات كل
0: 100% هون الفرق 100%. يعني اللي عم قوله انه اذا انا بشكل عام عم بحب اني يصير انجح مثل فلان وفليتين وبعد اكثر من هالاشخاص
1: يعني نموذج لها هيدا ماشي
0: هيدا الشيء كثير منيح.
1: صح.
0: اما اذا الفوكس على شخص واحد وفيها الحسد الشعور بالنيجاتيف اللي بيخلق لي غضب وبيخلق لي بنفس الوقت ذنب وبيخلق لي انزعاج من الاخر من وجوده له كشخص، اكيد هون صارت الامور منا طبيعيه. يعني
1: تعرفين انت عم تحكي بدي توقف بين قوسين، عاده وقت بيجي مولود جديد على العائله بصير الواحد يحس انه الخي عم يغار.
0: صح.
1: في اهل بينتبهوا، لا لو في اهل تين لا ابني ابدا ما بيغار، بيرفضوا انه يغار الابن،
0: بينكروا هذا
1: لاي مدى هيدا الشيء صحي انه يرفضوا طالما عم تقولي هيدا شعور طبيعي؟
0: المشكله انه حتى كمان في اوقات يمكن اشخاص يعني بدومين التربيه بشكل عام يعني واهل بيعتبروا انه الغيره بين الاخوه هي شيء لازم نشتغل عليه وما نخليه يكون موجود. بالوقت يلي الغيرة بين الإخوة هو دلالة صحة، لأنه أكيد بنرجع بنحكي بالفريكانس والانتنسيتي، يعني ما فينا مش عم عمم،
1: يعني عم بحكي بالمينيم. بس هيدي الغيرة
0: أكيد أكيد السلوك بعدين بيختلف، وأكيد ما يكون في أذية، وأكيد ما يصير في تفريق وغيرة وفي مشاعر بتجي مع هيدي الغيرة مثل الرفض والغضب والعدوانية أكيد مش عم بحكي عنهم، عم بحكي كشي اليوم كتير طبيعي انه لما طفل يكون هو محط الانظار وهو اخد كل هالاهتمام ويجي طفل اخر على هيدي العيلة، اكيد هو هون انا بطمن بالي انه لما نشوفه انزعج انه هو عارف مكانه، انه هو عنده شخصية، انه هو عنده هوية، ومن حقه انه يكون عم بيحس بتهديد لهويته بمطرح معين،
1: بينتبهوا له انه عم ينزعج
0: اكيد. وهون قدام هم هون الأهل يتدخلوا كرمال مع هيدا الغيرة الطبيعية اللي هي صحية بمطرح معين تتحول لمشاعر تانية من الرفض والغضب والعدوانية، وأكيد بعدين ممكن تخلق كتير مشاكل بين الأخوة.
1: يعني المفروض ضلها تحت مراقبة كتير مهمة، وللأهل اللي بيقولوا إن ابنه ما بيغار يعني ابنه عم بيبلع هيدا الشعور، يعني ما عم يسمحوا له حتى يعبر عنه.
0: بمطرح معين مهم انه الاهل يعرفوا انه من حق الطفل انه يحس بتهديد لهويته بالعائلة، وكمان لازم في كتير سلوك يعني يتصرفون مع الطفل مع الاثنين، يعني كمان مش على حساب التاني الصغير اللي اجى، لانه اوقات بيصير في اهمال للتاني كرمال ما يجرحوا شعور الاول. فأكيد بده يكون في سلوكيات واضحة جدا، أكيد دايما ضروري أنه يكونوا عم بيعملوا ريشيرش تبعهم ويستشيروا ليعرفوا كيف لازم يتصرفوا مع الولدين أو الأكثر من ولاد.
1: فين نحكي شوي عن اضطرابات الشخصية والشخصية والغير المرضية، حكينا على الهزيان، شو بعد في عنا أنواع اضطرابات معينة بترافق هيدا الشعور؟
0: أكيد أنه في كتير اضطرابات بالشخصية أو بيرسوناليتي باتولوجيك هن عندهم الغيرة هي أكتر من غيرهم بكتير. يعني أول شيء في الشخصية الحدية أو البوردرلاين يلي نحكي عنها، من أهم سمات على هيدا الشخصية واللي بيميزها كعارض إذا بدك هو الخوف من الهجر. يعني هي عايشة بهذا الخوف من الهجر، وأكيد هيدا ناتج عن بليسير، عن جروحات بالطفولة، عن تعلق غير آمن كان موجود بمطرح معين، أو عن تقلبات كتير بالعلاقة مع الأهل. خاصة
1: أكثر من 3 أشخاص عندهم إياهم تعرفت عليهم مؤخرا عم يعانوا من الحدية، الشخصية الحدية، من اضطراب هذه الشخصية. كتير مزعجة
0: البوردر لاين بيرسوناليتي. هلا أكيد يعني نحن أوقات كمان على الأسف عم نوقع شوي بالتشخيص الزايد والغلط، مش بمحله بيكون ببعض الأحيان. يعني أنا كمان عم شوف كتير أشخاص بيجوا لعندي بيقولوا لي أنه أنا يمكن عندي شخصية بوردر لاين، أو مش مهم التسمية، مهم المعاناة وراء هيدا الموضوع. نحن كعلماء نفس بهمنا نتطلع بالمعاناة يلي وراء هيدا
1: وراء هيدا السلوك.
0: في أوقات أشخاص هن بيشخصوا حالهم، يعني من وراء كمان اليوم الإنترنت فتح مجال لمطارح كتير،
1: في ناس
0: أكيد.
1: يعني تفشوا أدوية الأعصاب
0: أكيد الـ يعني هونيك كمان أوقات بيصير في لغط بينه وبين الباي بولر، لأنه كمان البوردر لاين أو الحدية عندهم كتير تقلبات مزاجية، وأكيد أنه في كتير ممكن يكونوا عم يتعالجوا. ولكن عم بحكي بشكل عام كرمال الناس ما تروح تلجأ للتشخيص الذاتي أوقات كتير بأنه يشوفوا أنه هن بوردر لاين أو هن نرجسية. يعني مثل ما صار حكي كتير عن الشخصية النرجسية بطريقة صارت كتير خرجت عن نطاق العلمي بمطارح معينة، مش مين ما كان هو شخصية نرجسية، يعني مش صار في كتير تحيز بمطرح معين، وحكي كتير بالسوشيال ميديا عن الرجل النرجسي مثلا أو الامرأة الهستيرية. يعني هولي صاروا أكتر
1: يا هلا قولي يخدوا
0: هذا اللي عم جرب وصل
1: يقولوا انه هن مصابين بهيدي الشخصية ويكون
0: لا اكيد اذا متابعين
1: معقول ما يكونوا متابعين؟
0: اذا متابعين من اطباء نفسيين متخصصين اكيد مش هيدا اللي عم نحكي عنه. عم بحكي عن تنداس العالم. يعني مثلا في كتير عالم اليوم بيجوا بيقولوا انا عندي ADHD
1: فرط
0: فرط انتباه والحركة الزايدة. فأكيد أنه هون نحن عم نفوت بهذا التشخيص الزايد، يعني عم نوقع بفخ التشخيص الزايد لنفسهم للي حواليهم. يعني هذا نحن ما منحبذ أنه يكون موجود إلا من اختصاصيين بعلم النفس المرضي أو البسيكوباتولوجي أو البسيكياتري. اوكي فوالا، هون اللي كنت عم اقوله انه هالشخصية الحدية هي عندها الخوف من الهجر، واكيد اذا كانت مشخصة معقول كتير انه يعني يكونوا موجودين هالأشخاص، إن كلنا عنا سمات من عدة شخصيات، وأوقات لما تكون هالعوارض كتير موجودة عند الشخص وعندها تداعيات سلبية على حياته بنصير نسميها الشخصية المرضية. والشخصية النرجسية كمان اللي عندها التحكم بالآخر، المانيبولاسيون، هون الغيرة اللي فيها سيطرة اللي حكينا عنها، اللي التملكية
1: بتلاعب مع الشخصية
0: أكيد. وعادة في الجروب اللي موجود فيه الشخصيات القلقية مثل الوسواسية القهرية، الإيفيتانت، الديبندانت، هول الشخصيات عادة من قلقهم ومن الهشاشة بثقتهم بنفسهم بصير في الغيرة، والأكثر شيوعا عندهم الغيرة هن الشخصية البارانوياك من إلا يلي هي عندها الشك وعدم الثقة ببرمير بلان، يعني بالخط الأول من العوارض.
1: يعني بنقدر نقول هلأ إنه الغيرة شعور طبيعي عند الجميع، ولكن لازم ننتبه ما يتحول عند بعض الأشخاص لهاجس عم يستهلكون وعم يأذي حياتهم وعلاقتهم أكثر ما عم يأذي اللي عم يشكوا فيه وعم يغاروا منه.
0: أكيد بيأذي الشخص له، بيأذي نفسيا، بيخليه يصير يحس أنه هالأفكار وهالغيرة عم بتسيطر على تفكيره كل النهار. هو شخص عايش بمعاناة بينه وبين حاله، أن كنا عم نحكي عن الغيرة الزايدة عن حدها، عن عدم الشعور بالثقة بالنفس وبالآخر، أو عن الحسد اللي قلنا أنه ليش هو مش أنا. هول كلهم أكيد بيخلقوا هالمعاناة وبيخلقوا مثل ما قلنا تداعيات صحية جسدية ونفسية على الشخص، ممكن ميجرين، ممكن وجع راس، ممكن بتأثر على نومه، على أحلامه، على عمله، على حياته العاطفية،
1: على نوعية حياته
0: أكيد.
1: لازم نحكي على الخطوات العملية نتعامل مع الغيرة قبل ما تتحول لمشكلة.
0: أوكي، أكيد أنه لازم الشخص يكون واعي لنفسه هون، يعني ما فينا نتعامل مع الغيرة إلا إذا الشخص اللي هو عنده الغيرة عم بتزيد عن حدها بمطرح معين واعي لها، يعني صار يعرف هو أنه هي عم بتأثر بشكل سلبي. منا
1: تقدر نعرف غيرتنا بطل الطبيعي
0: هون، ساعتها بدي أشوف أنا سلوكياتي كيف عم تتغير. يعني إذا الشخص كتير مثلا بحس مثل ما قلنا هيدا الهيج أو بحاجة مثلا منشوفه كتير بيعمل بشيك التليفون تبع الشخص التاني، أو بيراقب له بطريقة كومبالسيف أو قهرية الصفحات التواصل. هلأ صرنا أكيد يعني بهيدا العالم الرقمي أكتر شيء، وهيدا مشكلة لأنه فرقت الغيرة عن قبل. يعني قبل كانت محصورة بالجيران وبالعالم وبالأصحاب اللي منعرفهم، اليوم صارت بالمقارنات بالآخرين، بحياة الآخرين، بشك بالخيانة الرقمية كمان. يعني انه قدي في صار إمكانية للتعرف وللخيانة، هيدا كمان موضوع كتير اليوم عم نحكي فيه، انه قدي صار في ريسك الخيانة اللي هي متاحة بأي مكان وأي زمان، وكمان في إمكانية إخفائها أكتر من قبل. هيدا بيخلق ديجا أصلا شك عند الأشخاص، كيف اللي هن أصلا عندهم استعداد لهيدا الشك. فمثل ما قلنا يعني مراقبة التليفون، التفكير بسيناريوهات حتى للخيانة، يعني بصير يخترع سيناريوهات براسه،
1: يعني شغلهم انتاجيتهم بالعمل صفر. إذا طالما هين عادي عم يشتغلوا عم يفكروا عم بالسيناريوهات تبعينهم.
0: أكيد أكيد هون هيدا المشكلة، إنه بصير في فقدان للتركيز 100%، وحتى بصير مثل ما قلنا يفسر أوقات المواقف اللي هي حيادية بفسرها إنه هي بتخلق له هالعدم الأمان. ولكن يمكن الرسالة الأهم اليوم نوصلها هي إنه هالغيرة هالشعور هو منه عدوك. يعني بمطرح معين اني انا اصمت اول شيء واسمع لذاتي ولنفسي، واني ابرم اطلع شو في جواتي قبل ما اكون متاخده بالضجيج البراني وبالعالم وبالشغل وبالسوشيال ميديا وبالهالعلاقات اللي كتير بمطارح صارت عم تسحب له طاقته للانسان، انه يكون عم ياخد هالضو اللي هو الشعور بالغيرة او الحسد ويضوي على نقاط ضعفه، على مشاعره بالعدم الأمان، على جروحاته الماضية، على صدمات هو بعد ما تخطيها وبعد عايشة وعم تأثر فيه
1: الآن،
0: على ثقته بنفسه، على القيمة الذاتية قدي مهمة وقدي كبيرة هالكلمة، قيمتي أنا شو هي. وهون أكيد أنه في مصالحة مع الذات بدها تصير وشغل كتير عميق على النفس لحتى يقدر الإنسان يتخطى كتير من السفرانس اللي ممكن يكون عم بعيشها بحياته.
1: يعني المهم كتير ننتبه لها قبل ما تسرق راحة البال.
0: راحة البال وراحة البيت كمان.
1: البيت أكيد، بس أنه كمان راحة الشخص أحسن ما يرجع يتوجع وينأذى من جديد.
0: 100%.
1: دكتور كارول سعدي شكرا لك مرة الوقت بسرعة، شكرا لكل المعلومات، وأكيد نحن بانتظارك بلقاء جديد إذا ربنا رد معنا الحياة إلى معنا. ولهون مستمعينا نكون وصلنا سوا لنهاية اللقاء، شكر كبير للمتابعة ولكل المستمعين، وأيضا بشكر الزميل مارك البيتار. وماركو أنا بنعطيكم موعد بكرة حوالي الساعة 12 ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر. معنا الحياة إلى معنا مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم.
2: معنا الحياة إلى معنا مع جانا غازي.

0: حوار حر بين حرية التعبير والجنحة خيط رفيع، فعلى ماذا ينص القانون والأصول المرعية الإجراء؟ ماذا عن أبعاد اشتعال الحرب من جديد؟ ومن يتعمد خلط أوراقها؟ هذه المواضيع كما سواها نطرحها على رئيس مجلس الشورى السابق القاضي شكري صابر. حوار حر مع كارلا قهوجي الأربعاء الواحدة بعد الظهر.
1: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار حر من لبنان الحر. بيسرني اليوم أن استضيف معي بالاستوديو رئيس مجلس شورى الدولي شرفا القاضي شكري صادر. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك وبالمستمعين الكرام.
1: رئيس، ملفات دسمة مطروحة على الطاولة، لبنان بين فكي المفاوضات في واشنطن والمفاوضات في إسلام أباد، وفي تشرذم بالداخل حول من له الكلمة الفصل على الأرض اللبنانية. شو بيقول القاضي؟ من له الكلمة الفصل؟ من سيفصل في النهاية؟
2: لولا الناس بتقرأ، لولا الناس بتقرأ كانت بتعرف إذا قريت المادة 52 من الدستور بتعرف أنه بالأول المادة 49 اللي بتوصف دور فخامة رئيس الجمهورية، وبتقول رئيس الجمهورية هو رئيس البلاد ورمز وحدة الوطن. منيح؟ بعدين بتكفي المادة 52 بهالصفة هاي، لأنه هو رئيس البلاد وهو رمز وحدة الوطن، اجت المادة 52 تعطيه الصلاحيات اللي تقضي انه هو يتولى المفاوضات في المعاهدات الدولية بالاتفاق مع رئيس الحكومة. إذن رئيس الجمهورية منعا لأي جدل بيزنطي حول هالمسألة هاي، رئيس الجمهورية بحكم الدستور هو اللي بيتولى المفاوضات، هو اللي بيعين الوفد المفاوض، هو اللي بيتابع المفاوضات، بيضلون حاطينه بأجواءه وبيعطي تعليماته للوفد المفاوض. إذن هيدا الدور دور مفروغ منه. هلأ تجي بتسمع الدكنج اللي حد بيتنا عنده رأي مختلف، ما يوخزني أو جهة معينة أو تجمع معين، كل واحد بده يطلع بشي يبا أنا مني موافق، وبيطلع لك بنظرية ما بيكون قاري أحكام الدستور.
1: هل في أي مواد بالدستور اللبناني تنص على العداء لإسرائيل، أو هي مجرد أحكام مبرمة فيما يتعلق بالعداء لإسرائيل وبالتالي منع أي تفاوض مباشر مع إسرائيل، أو ما يقول عنه رئيس مجلس النواب أنه نحن ما فينا نقعد ولازم أنا ضد التفاوض المباشر، وأي اتفاق يجب أن يمر من باب المجلس النيابي، لأنه عم نتعلق نحن بدولة.
2: عم نحكي بالآخر نسينا الطريق من الأول. طريق من الأول، شفتي لك شي حرب 95% من الحروب ما خلصت إلا بعد مفاوضات، يعني بس يوقف هالجنون العسكري والتراشق المدفعي بدنا نروق ونقعد على طاولة مفاوضات. وقضية السلام اللي عم نحكي فيها هي نتيجة ما بتجي دغري. بالأول بدك توقفي الحرب، بدك تلاقي طرق لتوقف الحرب، تعملي وقف اطلاق نار، تحكي انت وخصمك اذا بدك، علما علما علما انه مش الدولة اللبنانية اللي اعلنت الحرب. نحن يا جماعة ما اعلننا الحرب، نحن في جماعة هون عقائديين اعلنوا من جهة واحدة دون السؤال عن الدولة. أعلنوا الحرب على إسرائيل، وإسرائيل كمان يعني ما توخزيني منا هيداك لبسين اللي فيك تحلمسيله ويضل قاعد رايق، يعني إسرائيل بترد وبترد بحزم. إذن هل إذا بدك باركور دو لا فيولانس، يعني
1: السباق نحو العنف والسراع
2: العنف يجر العنف. طيب هيدا كيف بده يوقف إذا كان ما قعدتي على زيت الطاولة قلتيلهم تعوا يا بعض نشوف شو هواجسكم نحلها، ونحن شو هواجسنا نحلها، إنما اللي

0: هيك نتيجة نتيجة قضم قضم سيادة الدولة من قبل فريق لا يمت للدولة بصلة، لأنه هالفريق هيدا هو إذا بدك فرع من الحراس الثوريين الإيرانيين، من الحرس الثوري الإيراني، ويمتثل بأوامره. أوامر عم نحكي، ما إلك أنت تعطي رأيك، تعطي بيعطوك أوامر، وهالأوامر هاي ما بتكون عم بتفتش على مصلحة لبنان، بتكون عم بتفتش على مصلحة إيران بالمفاوضات. وبالتالي إنه نقول أعطيت الشرع العالمية لحقوق الإنسان بتعطيك الحق بالمقاومة وقت بيكون عم بيحتلولك بلدك، بس مش وقت اللي حضرتك بتقرري من طرف واحد لا دولة ولا شيء. أنا كناية عن تجمع، ما هيك؟ تجمع خارج عن الدولة، تجمع مش تابع للدولة، بيجي هو بيعلن الحرب بعد ما صارت هاي.
1: يعني ما عنده شرعية برأيك، عم بحكي قبل قرارات مجلس الوزراء، لا شرعية لحزب الله
0: بالشكل اللي يمارس فيه ويفهم بحزب الله. يعني بكفينا التصريحات اللي عم تسمعيها، صرنا سنتين من أول إسناد، من حرب أول إسناد لليوم، ما هيك؟ إنه نحن اللي نعلن الحرب، شوي دولة مسؤولة عن الدمار. وكيا زلمة، يعني إليا أم مينيموم دو لوجيك، في مينيموم منطق. هالمنطق هيدا منه موجود اليوم، منه موجود. وهيدا كمان ما بدي انسى مسؤولية الدولة.
1: هون بدي اقول لك هذا المنطق اللي عم نحكي عنه، ما فينا نغفل انه هي الدولة ما عندها منطق. يعني اليوم انا بدي احكي الدولة بالقوانين، خليني ريس بس اسأل سؤال بالقوانين. صدر قرارات عن الحكومة اللبنانية، يعني عن الحكومة السلطة التنفيذية، صدر قرارات بدءا من 2 أذار يلي هي تتعلق بنزع صفة الشرعية عن المقاومة العسكرية لحزب الله، استكملت بقرارات بآب وحتى بأيلول. ولكن على الأرض مين مولج بتنفيذ هذه القرارات، وأين صفة النفاذ لديها؟
0: إذا بتسمحي لي بس رجعك شوي صغيري لقبل، منيح؟
1: نعم.
0: سنة 82 كان في عنا كيف بدي أقولك، فرخ نمر بعده صغير، والعالم مبسوطة فيه لأنه شعاره كان المقاومة وشعاره
1: ستشبات يعني.
0: وهالزلمة هيدا، هالنمر هيدا بنظامه الأساسي بيقول لي ما بيعترف بلبنان كدولة، بيقول لبنان جزء من الجمهورية الإسلامية،
1: صحيح،
0: وبالتالي ما عنده شيء لبناني. هيدا لو لكنا أنا وياك عملنا هالنوع من الحزب، كنا تاني نهار صرنا بمخابرات الجيش وعند معلومات خوى الأمن الداخلي. تركوه،
1: صحيح،
0: تركوه ينمى حتى صار هالنمر مونستر. تعرفي شو المونستر؟ صار شي ما بينطاق، يعني
1: صار دولي،
0: صار
1: دولي بكل المقاومات،
0: دولي والدولي صارت الدويلي. طيب جايين بعد 50 سنة نحن اليوم نجرب نرجع نثبت، يعني نرجع نسترجع سيادتنا، نسترجع حصرية السلاح، نسترجع حصرية السياسة الخارجية، ونسترجع حصرية الموازنات اللي بتصير. دولة هي ثلاث أشياء،
1: واحد
0: المركزية هي احتكار السلاح، احتكار العنف بيسموه، 2 لزفرز ترانجير السياسة الخارجية، وثلاثة
1: المواد المالية،
0: القضايا المالية. طيب عم نجرب نسترجع اليوم، شفنا على 50 سنة، شفتي لك حدا نجرب بخطاب معين يسترجع دور الدولة باحتكار العنف، باحتكار السيادة؟ ما حدا.
1: في قرارات بلا في قرارات صدرت دولية من بدءا 1559 لل 1701 يعني لل 1701 بلس للاتفاقية الأخيرة.
0: أنا معك،
1: بس لم تطبق.
0: هيدول قرارات دولية،
1: ولكن بسعي لبناني.
0: أنا عم بحكي على صعيد لبناني، على الصعيد اللبناني بعدهم تاركينه كان لأول امبارح لهالبعبع الكبير، ما هيك؟
1: نعم.
0: لهالعملاق لك بعدهم تاركينه يسرح ويمرح، وما حدا عم بيسترجي يقول له محل الكحل بعينك. اجينا اليوم تغيير بالاجواء الدوليه، لانه ما تنسى اخر 30 سنه
1: صحيح.
0: ما تركوا لنا صاحب على الصعيد الدولي، ما هيك؟
1: نعم.
0: خربونا من جوا وخربوا لنا علاقاتنا الخارجيه وفلسوا المواطنين وسرقوهم، ما هيك؟ طيب اذا الثلاث امور مفرفطين كانوا، جاي اليوم واحد بده يرجع يعمر. اول شغله بدك تحكي، بدك ترجع للثوابت، تحكيها للثوابت، تنفيذها بيجي بعدين، بس بالقليله بالقليله بلشنا نحكي.
1: هيدا قرار حكومي،
0: لكن
1: كيف يعني تنفيذه بيجي بعدين؟ بالدستور بالقوانين، بس يصدر قرار حكومي، قرار من سلطة تنفيذية، من المولج بالتنفيذ؟
0: بالدستور والقوانين دولة هي اللي بتنفذ، بس بعدنا عم نقول انه الدولة صارت دويلة عند الدولة الكبيرة اللي هي الحزب، هيدي من جهة. بعدين من جهة تانية أكيد مجلس الوزراء بيعطي قرارات مجلس الوزراء، ما عندي كرامبويات في كل واحد معه فرد على جنبه، مجلس الوزراء بيقول هيك لازم يصير، بينزل الجيش، القوى المسلحة بتنزل.
1: ومن ممن يأتمر الجيش؟
0: بقرارات مجلس الوزراء.
1: ولماذا لم ينفذ حتى الساعة؟
0: ما الحقيني شوي، حقيني شوي، لأنه اليوم إذا بدك في إتاب تقدري توصلي لها هالمراحل هاي طاقتي. اليوم إذا كان نزل الجيش منيح ونحن يابا عم نزقف، طيب بيصير عندك حرب أهلية، هالحرب الأهلية بتقعد 15 سنة وبتروح 200 ألف قتيل، لأنه يمكن يمكن يمكن الجيش ما يبقى متماسك، يمكن قوى الأمنية الأخرى كمان تبطل متماسك، وعندك ديجا اعتراف ضمني أنه نحن كدولة، وبلشوا يفهموها برا أنه نحن كدولة اليوم ما تطلبوا منا نحط 200 ألف قتيل ونفتعل حرب أهلية، حاجة تقولوا لنا الحق عليكم أنتوا اشتغلوا، قوونا تنشتغل. مين اللي منع الجيش يتسلح آخر 50 سنة؟
1: حزب الله
0: الأمريكان
1: وحزب الله، لأنه في وجود الله حزب
0: طلع
1: الله،
0: بس طلع بال82
1: لأنه موجود، ما بدهم يقوى الجيش اللبناني.
0: أنا اللي عم بقوله أنه الأمريكان كانوا إذا بدك أعز الأصحاب هن والجيش اللبناني، إنما ضمن حدود. يعني أنا بعطيك سلاح تدافع فيه عن حالك، ما بعطيك سلاح هجومي تقدر تقصف فيه إسرائيل، أنا بعطيك سلاح، عرفتي؟ لهيك تسليح الجيش كان مثل واحد عم بيشحد اللقمة، بس ما كان هيداك التسليح اللي بيمكن الجيش من استعادة السيادة. إذا اليوم لما منقول لازم ينفذ مجلس الوزراء مظبوط، إنما في عندك كمان هواجس تانية، اللي عنده شوية حكمة بيقول أنا بصفتي مسؤول ما بدي يكون سبب لحرب أهلية بتورطني بمية 150 ألف قتيل، بدها ينلى 10-15 سنة ما هيك ونرجع بعدين.
1: تسمح لي بسؤال هو هيك يعني كل شوي تفضلي. يعني سؤال مثل ما بقوله من اليأس اللي عند لبنان اليوم، كقاضي عم بتشوف شو أصاب لبنان وماذا ألم بلبنان من جراء سياسات أو قرارات الحرب يلي أعلنها حزب الله. اليوم ما بقى في جنوب، بيروت مهددة ومدمرة، ما في أموال لدى خزينة الدولة، ما في أي أمل بإعادة أعمار، ما في أي أمل بإصلاح على مجمل صعيد أصعد الدولة اللبنانية. أتقول كقاضي أنه أي الأسوأ، أنه نراهن أنه بدنا نمشي بمراحل، أم أنه ناخذ القرار الجريء ونروح على مواجهة مع حزب الله؟
0: في فرق بين الجرأة وبين الأخوات.
1: بس اي اخوه من الثاني، ما نحن ميتين.
0: بس تتشوفي انه الهوى بيبرم. ها كان ما عنا ولا حليف بقى من 30-40 سنة، ما بقى عنا ولا حليف. اللي كانوا يرجعوا يعمروا جنوب وشكرا قطر وشكرا
1: اليوم عم ترجع تتدخل قطر.
0: لا بس لحد اليوم كانت قطر قالت لهم خلص بكفيني، انا مش تجوا كل مرة أنا عمروا وأنتوا ترجعوا تدمروا. مظبوط؟
1: صحيح.
0: إذن هالعملية هاي كان بدها توقفي وتبلشي عن جديد. اليوم مع هالانتخابات اللي صارت ومع برمية الهوى رجعوا حلفائك الدوليين
1: العربية،
0: حلفائك الدوليين على الصعيد العربي، على الصعيد حتى الانترناسيونال، يعني على الصعيد الدولي. صار عندك فرنسا رجعت، فرنسا حليفة رجعت، بريطانيا حليفة رجعنا أعدنا اعتبار لبنان لدى المجتمع الدولي. وأكثر شغلة انعملت مايك، وهيدي يمكن مر شربي له يدي فيه يمكن يلي هي انه ربنا بعت رئيس جمهوري، رئيس الولايات المتحدة الامريكية، اللي في كتير بينقال عن تصرفه
1: عن شخصيته وطبعه،
0: انما يب انه هالرئيس هيدا مغروم بلبنان. هالرئيس هيدا وعم بيفرجي انه لبنان بهمه
1: اولوياته،
0: وابن ابنه لبناني، والسفير اللي بعته لهون لبناني، وكمان من هالمنبر
1: الموفد الرئاسي كمان اللبناني توم براك،
0: من هالمنبر اذا بتسمحي لي وجه تحية لسفير الولايات المتحدة بلبنان،
1: لا سفير ميشيل عيسى.
0: تمام، سفير ميشيل عيسى يلي
1: ابن ضيعتك رئيس
0: صح. انما ما حصل لي بعد الشرف انه نلتقى، بس باللي عم بتشوفي زلمي رايق، زلمي متواضع، زلمي محب، زلمي بحلحل لحاله بعض الامور ما هيك، وزلمي حريص على ابقاء او تنمية الصداقة اللي موجودة اليوم بين لبنان والولايات المتحدة.
1: وبوضوح انا كمان انا بثني على كلامك رئيس في 100%. يعني انت اليوم توافق فخامة رئيس الجمهورية عندما يقول، سمعته اكيد بحديثه الاخير، عندما يقول فخامة الرئيس بانه على حزب الله ان يرضخ للمنطق بعد إزالة جذور الأسباب لوجود هذا السلاح. ما بعرف إنه إذا رح يتنفذ هذا الموضوع ولا لا، ولكن الأهم ما لفتني بحديث فخامته، في حال لم يوافق حزب الله على تسليم السلاح أو التفاوض مع الحكومة فسيتحمل المسؤولية أمام الشعب الذي سيبتعد عنه.
0: أول شغلي
1: يعني هيدي سياسة أبو ملحي. في قرارات تنفيذية لحكومة تنفيذية، ما فينا نتكل على قرار يعني حزب الله، إذعان حزب الله للتخلي عن سلاحه. وقال صراحة
0: أنت رئيس جمهوري،
1: لا
0: بدي معليش خلينا ناخذ هالفرضية. شو كنت بتقولي بخطابك؟ هيك تنشوف.
1: فخامة الرئيس بخطاب القسم كان خطاب كل لبناني،
0: تمام،
1: كان متكامل، خطاب كل لبناني حر وسيد ومستقل.
0: اللي عملها مع السي ان ان بحياتنا ما سمعناها ولا سمعنا العشر منها جاي من رئيس تاني او من مسؤول تاني.
1: صحيح.
0: عندك اكتر من هيك، اليوم في عندك رئيس مجلس وزراء، هيدا سلاحه العلم مش سلاحه الاونطة ولا سلاحه المال ولا سلاحه الابتزاز ولا سلاحه الكومبينات. هيدا زلمي ماشي عم بيشق طريق بالرغم من كل معارض وعم بيحكي.
1: صحيح.
0: وعم بيثبت اجري على الارض. وقت بيكون عندك هالتنظيم هيدا، اذا ما امنتي انه هيدول لازم يندعموا من الشعب لانه قادرين يوصلونا لمحل، بيكون على الله على الدنيا
1: على
0: السلام،
1: على لبنان السلام.
0: ما هو اذا يعني خلينا ناخد هاللقطة هاي او هالفرصة هاي يلي هي فعلا فرصة وجودية واخيرة للبنان، انه نتعاون مع المجتمع الدولي. المجتمع الدولي قادر يلاقي 600 ضغط على ايران، لانه مثل ما عم نقول حزب الله عقائدي تابع للحرس.
1: طيب.
0: اذا كان اجي امر من ايران سلم سلاحها،
1: تمنوا شو هذا القرار؟
0: خلينا نحن مش
1: تعودنا بتاريخ لبنان ندفع اثمان الاتفاقات الدولية.
0: نحن مش قادرين ندفع ثمن اللي بده. ليش بقلك علاقاتك الدولية هي اللي فيها تنفعك هون؟ اصدقائك هن اللي بدهم يضغطوا على ايران حتى تجي تقله للحزب وقف بكفي، انا لا رح مولك بقى، ما هيك؟ وعمول معروف سلاحك تسلمه للدولة اللبنانية وبتصير حزب سياسي مثلك مثل غيرك. هالنظرة هاي مثل ما بيقولوا مثل صندوق الفرجة اذا بدك، انه كتير بعيدة عن المنطق. انما عندك بديل؟ اذا عندك بديل مقنع اعطيني اياه. لانه البديل لحد اليوم منه موجود. دخيل الله خلي هالهوى يضل معنا لنخلص من مسألة سلاح حزب الله.
1: هلا يعني بهيدي الجملة بدي استنتج، نحن اليوم نراهن على الهوى وفق تعبيرك انه يضل معنا،
0: عم نحكي عن الهوى الامريكي.
1: واذا بدك بالدرجة الاولى صح. هذا الهوى الامريكي. صح. هذا الغرام اللي وصفت لي رئيس. ولكن كمان معروف عن الرئيس الامريكي دونالد ترامب انه صبره منه كتير طويل، والمعروف عنه اكتر انه اليوم وفق الاحداث يلي بهيدي الاسبوع صارت اشتعال الميدان من جديد، انه صار في تباين، وهي لاول مره بالتاريخ تباين بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. حتى البعض ذهب بالتحليل إلى حد الاستنتاج بأنه نجح محور المقاومة أو وحدة الساحات بفرض وحدة الساحات بوجه نجح بفصل المسار الأمريكي الإسرائيلي.
0: إذا ولد مش هيغيب بس ما بيرد إلا على بيو، منيح بتحكي مع الولد المشاغب تتقلي له وقف مشاغبة، ولا بتحكي مع بيو؟
1: أكيد نروح عند الحكي،
0: بتحكي مع بيو. هون المفاوضات اللي عم بتصير وطريقة تصرف الرئيس ترامب تجاه المفاوضات هي دخيل الله رح نوصل لاتفاق نحن وإيران. وهيدا اللي عم بيفرق إذا بديك البوان دو فيو تبع الرئيس وتبع نتنياهو. وكل مرة الرئيس الأمريكي عم بيلجم نتنياهو عن نتنياهو شغلته قلبي، ببصر بنومي عم بعمل حرب وبقوم على بكرة عم بعمل حرب، شوي بلاقي جارنا كمان بروح بدي أعمل حرب. طيب هيدولي عم ينلجموا اليوم وعلى تصريح علني انه رؤيا كلينت عرفتي حتى خلص انا وايران الهيئة رح نوصل لاتفاق. اذا ما وصلوا لاتفاق كوني اكيد انه الرئيس ترامب منه هيديك
1: كاريتاس
0: السهل عرفت كيف اللي بينزلط بسهولة. ولا
1: من هيدا المنطلق أنا عم بحكي من هيدا المنطلق شو انعكاساته على الداخل اللبناني. الرئيس ترامب ما عنده صبر، هو يفاوض المفاوضات الرئيسية بالنسبة لواشنطن هي المفاوضات مع إيران، ولا يمكن فصل يعني العلاقة للمفاوضات تبع إسلام أباد على الملف اللبناني.
0: نحن بدنا نفصل، والرئيس ترامب كمان فصل.
1: ما فصل
0: ورجع فصل، عايز عم بيقول المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ما إلها علاقة بالمفاوضات بباكستان، إنما مثل ما بتعرفي إنه هيدول الملفين طالما يعنون قسم من الحرس الثوري هن ملفين رح ينطرحوا بباكستان
1: مترابطة
0: وهون رح إنما بضل فيه أعمل إشياء هون.
1: شو الرئيس الأمريكي أو المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية هي تنص على بنود خمسة أساسية، يعني ترتكز إلى إذا بدنا نقول هي شعار العريض نزع سلاح حزب الله. عندك
0: بالنتيجة نزع سلاح حزب
1: بس
0: الله،
1: بس ما هو هي المفاوضات على هيدا الموضوع، انسحاب الجيش الإسرائيلي، عودة الأهالي إلى الجنوب، البايلوت زون يلي عم ينحكى عنا اليوم مع الإبقاء على حرية يمكن للجيش الإسرائيلي أنه يقوم بما يراه مناسبا في بعض عملياته العسكرية لتخص أمنه، وصولا إلى التأكد من قدرة الدولة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله.
0: تعرفين.
1: كيف بدك تزع سلاح حزب الله إذا ما فيك تحط الجيش بوجهه؟ أنت ما عندك قدرة، بدك تعول على الخارج والخارج بده إياك تنزع.
0: أنا بيجي عبالي كون أنا المذيع وعم بعمل معك انترفيو لأنه اللي عم تتفضلي فيه هالسياق هيدا كيترولوجيك مبني على منطق، ومعك حق تفكري هيك عرفتي كيف. إنما مثل ما قلنا في عندك طريق من هون لهون، هالطريق هون فيها كوع خطير، هون شيل الطريق هون، طيب عم نبلش نمشي على هالطريق. الله يوجه لك الخير يا هيفا وهبي،
1: بدنا نروق
0: فينا نروق انه ما نضلنا محشورين دغري. بدي من اليوم لبكرة بدي بغمضة عين لقي سلاح حزب الله صار موجود، وانا اللي الحق علي تاركه 50 سنة لهالسلاح ينمى وينعمل. تعرفي انه صار في مدن تحت الارض بلبنان اكتر ما في فوق الارض،
1: صحيح
0: تونيلات. طيب هيدولي مش كفر على اللي حكمونا من 50 سنة انه يتركوا الامور توصل لهون،
1: ونحن بلبنان نتبع سياسة عفى الله عما مضى وستة وستة مكرر،
0: لانه بعد في عندك دولة عميقة.
1: من هي الدولة العميقة؟ القضاء. من هي الدولة العميقة؟ الإدارات الرسمية. من وضع هذه الدولة العميقة؟ المصارف. ويعني بنحكي عن الدولة العميقة والاقتصاد الأسود وبنحكي عن كل هو، بس إن شخصيات مجهولة بالنسبة لنا.
0: ليكي مجهولة يمكن بالنسبة لقسم كبير منا نحن، إنما الدولة العميقة واحد موجودة، اثنين بعد فعالة، ثلاثة أغلبية من يتولى الحكم بلبنان اليوم معك أغلبية من بعد له نفوذ ويعتبر زعيم هيدا داخل بالدولة العميقة.
1: من يتولى الحكم اليوم،
0: مش من يتولى الحكم اليوم، سحبتها دغري لأنه بس اللي بقصده كنت إنه إذا كانت تعملي انتخابات اليوم
1: رح
0: انت برأيك ما بيرجعوا هالنزي؟ طيب هالشعب هيدا اشتغلوا على هبلنته، اشتغلوا تيهبلوه، هيدا اللي بقصده منيح، واشتغلوا ونجحوا. انا رح قلك كيف خدي مثلا جاردان دانفون، جاردان دانفون حتى تعلمي بالجاردان دانفون اللي هو 15 ولد بده يكون عندك ليسانس ان بسيكولوجي، ماسترز ان بسيكولوجي انفانتيل اتسيتيرا، هيدا تتعلمي 15 ولد.
1: كيف
0: تجي للتوك شويت؟ وعفوا بالإذن منك
1: بدي يعني أحكي عن الحريات، بدنا نبلش نحكي عن الحريات.
0: عفوا من بالإذن منك، بحطوا ديكين، ديك 8 ديك 14 ديك مقاومة ديك
1: سيادة
0: ما هيك؟ وبيتركوا من 9 للوحدة، من 8:30 للساعة 12 بحطوا. هيدا الزلمي لولا جابوا دوكيومنتير أنيمو فسروك كيف بيعيش الأسد وكيف بيعيش، قديش كانوا بيستفيدوا منه ولادك وانت بتستفيدي منه. بس الساعة تبع الدوكيومنتير حقها 10,000 دولار، 10,000 من 8 ل 12 صار عندك 40,000 دولار مصروف، بينما هالتوك شو بدفع له 5,000 دولار للمذيع وخلص. وشوي الأضرب منك بيصيروا تاني نهار سمعت أش قالوا، سمعت كيف أفحموا، سمعوا يا زلمة. يعني بس تقليك أنه طريق بعد هلأ عم تنشأ طريق جديد.
1: صحيح، أنا هذا سؤالي كان بدي أقول لك إياه. حضرتك فتحت لي الطريق، عم بقول الانقسام العمودي بالبلد عم ما بدي استخدم كلمة يتجسد، بس انه عم بيظهر على وسائل التواصل الاجتماعي والبلاتفورمز اللي صاروا منتشرين وين ما كان تحت شماعة حرية الرأي. ماذا يقول القانون في حرية الرأي والتعبير؟
0: طيب،
1: وهي خطوطه الحمراء.
0: تبلش لك بالدستور، لأنه ملك القواني أم القواني هي الدستور اللي بينظم السلطات، بينظم التعاون بيناتها، بينظم كل الإدارات. اليوم الدستور بمقدمته يحمي 1 حرية المعتقد، 2 حرية التعبير، 3 حرية التعليم. يعني في عندك حريات أساسية محمية ومصانة بالدستور. مصيبتنا الكبيرة اليوم هي بيفتكر واحد انه انا اذا سبيت له للتاني انا عم بعطي رأيي، ما هيك؟ لك لا يا ابني، تعطي رأيك ضمن اطار القوانين، تعطي رأيك شرط انه ما تتعدى على الحرية تبع غيرك ولا تتعدى على الشخص اللي ليه، لأنه هيدا جرم جزائي. إذا بتجي بتقولي له أنت عميل، أنت عميل، عم بتلبسي جرم مبدئيا عقوبته ممكن تروح للإعدام. مزحة أنه تقولي عن حدا عميل. صارت اليوم مبتزلة هالأمور هي. بعدين حتى هالخطاب هيدا عم بيوصل لسميتي ما بحياتنا كنا نشوفها. يعني كانوا يقولوا لي عميل، تقولي طيب هذا رأيه، انه عشوائي رح تبلعيها، انه ما علي شيء اذا قال عني عميل. شوي بعدين صار يهددك مباشرة بالقتل، بالقتل يهددك. طيب هيدي برأيك بعد حرية التعبير؟
1: طب هون مين بيتحرك؟ يعني حضرتك قاضي، مين مفروض يتحرك؟ شو الإجراءات القانونية؟
0: نيابات العامة مفروض تتحرك، نيابات العامة مفروض تبعت، كان نيابة العامة العسكرية مفروض تبعت تجيبهم هيدول الجماعة.
1: يعني عندما يقول الشيخ نعيم قاسم ويهدد، هيدا شيء قانوني؟
0: ستنا
1: ولن ننزع السلاح، يعني مجرد ما يلي عم يحلم او يستوهم من ينزع السلاح. وفي كمان بعض خطاباته كانت تتطرق الى رئاسة الجمهورية،
0: لانه العتب هون مش على حكي نعيم قاسم اليوم، العتب على اللي خلى نعيم قاسم يقوى ويصير هيك ويعرف انه الدولة هي ام الصبي، وام الصبي ما بدها حرب اهلية.
1: ايمشي القانون بام الصبي؟
0: مفروض يبلش يمشي. انا ما عم بقول من تنرجع للبدنا نروق، انا ما عم بقول من اليوم للتاني، عرفت كيف؟ نلاقي انه محمود قماطي صار بالحبس، ونعيم قاسم صار بالحبس، وما بعرف مين كمان صار، هيدول لاحقين، عرفت كيف؟ بس خليني بس اخد شوية نفس، خليني بس بلش. في عندي 1,200,000 مهجر. الهم عندي مش حط نعيم قاسم بالحبس هلأ،
1: هلأ
0: المهم رجع 1,200,000 مهجر على الجنوب، اسحب اسرائيل من الجنوب. وعم بيصير في تعاون، يعني اسرائيل اليوم عم بتقلك بهيدول البروجي بيلوت انه بالجنوب منجرب، مناخد ضيع، بينسحب منا الجيش الاسرائيلي، بيجي محل الجيش اللبناني مع دعم يمكن دولي وبيستلم. بس انا عم بنسحب شوي شوي من
1: مع عودة الاهالي.
0: ما بدك هاللي بيشوف هيك، هاللي بيشوف هيك بيجي بيقول له لا انا بدي ضلني حارب. انه وبعدين قريت على السوشيال ميديا شغلة كتير مهضومة، يعني سوري رح اقولها معلش.
1: اتفضل.
0: انه إذا كان بعد الحزب انتصر انتصار واحد بيصفي الرئيس نبيه بري مهجر. إنه في يعني شغلة بتدلك على إنه فينا نروق كمان أنتو يا جماعة الحزب، فينا نروق ونجرب نشوف. هجرنا نحن بفعلنا، بفعل الحرب اللي نحن أعلناها، هجرنا 1,200,000 لبناني، دمرنا 70-80 ضيعة دمار كامل بالجنوب، وبعدنا عم نقول بدنا نحارب. روقوا.
1: ما بعدنا عم نقول أنه يأتمرون من إيران وليس من لبنان.
0: فمش
1: ريس، أنا وصلت للأسف لختام حلقتنا، مع أنه كان في كتير مواضيع كان بدي أحكي أكتر عن الحريات الإعلامية والحريات بالرأي العام، أنه نحن بس نجي نقول أنه هذا الرأي حر ونقدر نقول أنه فخامة الرئيس غلط، هل هي حرية رأي أم حكم أم شو؟ بطريقة جدا سريعة.
0: وقت اللي بتقولي رئيس الجمهورية برأيي غلط، هيدي حرية تعبير. بس لما اليوم
1: بتناولوا
0: رئيس الجمهورية عميل،
1: هيدا جرم.
0: بطلت هو انه
1: وقتها بيتناولوا فخامة رئيس جمهورية لبنان بكاريكاتيرات إيرانية بطريقة ساخرة مع على جبينه نتنياهو،
0: في عليها نص بقانون العقوبات.
1: نعم.
0: قانون العقوبات واسع لدرجة انه ما توخزيني إذا أنا بدي ذكر الكلب اللي عندي، ها بيلتقى 4 نصوص بقانون العقوبات إنه يجوا يحكموني. دونك العبرة هون مش لوجود النصوص، العبرة لتنفيذها والمقدرة على تنفيذها.
1: أنا بدي أتشكر وجودك معي ريس، رئيس مجلس الشورى، شورى الدولة شرفا، القاضي شكري صادر، أهلا وسهلا فيك بحلقتنا اليوم، على أمل اللقاء مجددا في حلقات أخرى. أنا بدي أتشكركم مستمعينا وبعدكم التقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت. دايما من لبنان الحر، خليكم معنا.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. تتفاخر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها ترفض استفراد لبنان، وبأنها تدافع عن لبنان، وبأنها لن تتخلى عن لبنان. أما الحقيقة فهي أن الحرس الثوري الذي يتحكم بقرار طهران وقرار حزب الله يرفض استفراد الحزب ويدافع عن الحزب ولن يتخلى عن الحزب، لأن حزب الله فصيل منه ويخضع لأمرته وينفذ تعليماته. أما الغائب الأكبر أو المستغيب الأكبر في إيران فهو المرشد الأعلى الولي الفقيه الجديد، فالمجتبى الذي ورث الولاية عن والده مختف أو متخف، ولم تنشر له صورة أو لقطة فيديو، وفي ظننا أنه ربما بدو بسم في أو في بسم بدو. وفي لبنان الغائب الأكبر أو المغيب الأكبر هو العقل لدى حزب الله وأهل الممانعة، معطوفا على الضمير. فمع كل طلعة شمس نتأكد أكثر أن لبنان بالنسبة لإيران ساحة مستباحة، وأن أبنائه بالنسبة لإيران مجرد قطيع ينقص أو يزيد ما هم، وأن الدولة في لبنان بالنسبة لإيران صورة من دون مضمون. لقد عبر رئيس الجمهورية تماما عن إرادة الغالبية الساحقة من اللبنانيين بأن استعادة سيادة الدولة واجب قبل أن تكون حقا، وبأن الشيخ نعيم لا يتكلم باسم اللبنانيين، وبأن لبنان ليس ولاية تابعة لإيران. أما رئيس الحكومة فبدوره لا يقصر، ولكن وحتى إشعار آخر نريد أفعالا تقرن بالأقوال. تلقينا العلم والخبر بقرار بيروت منزوعة السلاح، وحتى الآن نسأل لما التردد؟ فمسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة، ولا يجوز أن تبقى العاصمة عرضة لعبث الرعاع وعرضات السلاح. ورجاء لا نريد تكرار مهزلة خلو جنوب الليطاني من السلاح، إذ تبين أن جنوب الليطاني يكاد يخلو من كل شيء إلا من السلاح. فصل ثاني. إذا كان الإيرانيون راضين أو صاغرين أو مستسلمين للأمر الواقع قمعا وتنكيلا وملاحقات وأزمات معيشية ومالية واقتصادية وتموينية، فإن اللبنانيين لن يستكينوا حيال سعي إيران والحزب إلى تعميم الموت والخراب والبطالة والعوز والهجرة والتهجير. فمتى تعي أم عباس بأن ولدها عباس أغلى من عباس عرقجي؟ ومتى يفقه أبو حسن بأن حسن أعز من علي أكبر ولايتي؟ فصل ثالث. الدولة العميقة حاضرة أيضا كما يبدو في محكمة المطبوعات أو لدى بعض قضاتها، يحكم على إعلامي بالسجن خلافا للقانون، فيما الدولة العميقة في مكان آخر تزكي وتحمي وجود مطلوبين ومدعى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت في صلب المؤسسات والقرار. بالله عليكم لا نريد لا دولة عميقة ولا دولة فيشة، نريد دولة والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: بكم. وجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة العربية السعودية بناء على طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ووفقا للخطوات الإيجابية التي قامت بها حكومة لبنان. وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في اتصال مع سلام على دعم المملكة لاستقرار لبنان. وأعلنت الخارجية السعودية أن حكومة لبنان قامت بخطوات إيجابية في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة، ونثق باتخاذ لبنان كل ما يلزم لضمان عدم استخدام البلاد منصة للإضرار بأشقائه. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أعرب عن بالغ امتنانه لبن سلمان على قراره باستئناف استيراد المنتجات اللبنانية إلى المملكة، ورأى فيه تعبيرا صادقا عن عمق الأخوة العربية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتجسيدا لحرص القيادة السعودية الرشيدة على دعم لبنان وشعبه في مرحلة النهوض والتعافي التي يخوضها. وإذ شدد رئيس الجمهورية على أن هذه الخطوة الطيبة ستسهم إسهاما ملموسا في إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم شرائح واسعة من المنتجين والمصدرين اللبنانيين، فإنه أكد أن الشعب اللبناني بأسره يحمل لهذا القرار عميق الشكر والتقدير، وينظر إليه بوصفه بادرة تعزز مسيرة العلاقات اللبنانية السعودية المتجذرة في روابط التاريخ والمصير المشترك. بدوره الرئيس سلام وباسم الدولة اللبنانية توجه بالشكر إلى بن سلمان على قراره الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بلدين الشقيقين، وقال يجسد هذا القرار ثقة المملكة بلبنان والحرص المشترك على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم مصالح الشعبين، كما يشكل خطوة مهمة من شأنها دعم الاقتصاد اللبناني وفتح آفاق جديدة أمام المنتجين والمصدرين اللبنانيين بما يسهم في تعزيز فرص النمو والاستقرار في لبنان. أضاف سلام تتطلع الدولة اللبنانية إلى مواصلة العمل والتنسيق مع المملكة العربية السعودية لترسيخ أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يحقق الخير والازدهار للبلدين الشقيقين. توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برسالة إلى لبنان قال فيها إننا نطوق للسلام معكم والعائق الوحيد هو حزب الله. أضاف لسنا في حالة حرب مع الشعب اللبناني، وحزب الله احتجز بلدكم رهينة وينفذ أوامر إيران ويستخدم أراضيكم وهو أضعف من أي وقت مضى، ونطهر جنوب لبنان بشكل منهجي من الحزب. وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ قد وجه رسالة إلى رئيس جوزيف عون والشعب اللبناني قائلا أمد يد السلام إلى رئيس لبنان والشعب اللبناني، لكن عليكم أن تحافظوا على لبنان حرا من النظام الإيراني وحزب الله، وأن يبقى لبنان دولة مستقلة ذات سيادة. أضاف لدي حلم في السفر إلى بيروت، شريطة أن يكون مستقبل لبنان في بيروت لا في طهران. عقد مساء اجتماع بين قيادتي حركة أمل وحزب الله بحضور ممثل عن السفير الإيراني لمناقشة الأوضاع السياسية ومباحثات وقف إطلاق النار، تزامنا مع احتمال استئناف الضربات الأمريكية على إيران وتأثير ذلك على الجبهة اللبنانية بحسب ما ذكرت مصادر للجديد. شدد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على وجوب الاستمرار بالمفاوضات المباشرة.
1: ما في حل إلا تكفي المفاوضات اللي بلشها رئيس جوزيف عون، تكفي المفاوضات اللي عم تحصل بواشنطن، تنجرب من خلالها. انتبه أنا عم بلك هالشي ومني أكيد إنه على الأكيد رح توصل لمطرح، بس هذا الشيء الوحيد اللي فينا نعمله يلي ممكن يوصل لمطرح. الوقت يلي إذا كفينا على طريقة حزب الله أكيد مش وصلين ولا أي مطرح. هلا اللي عنده حل تاني غير الشعر يعني والخطابات الرنانة والبطولات الفارغة يقلنا إيه. لحد هلا من وقت ما بلشت حرب اسناد ايران صرنا حاطين من جديد بحدود 4000 قتيل وبحدود 10-11 ألف جريح، خسائر بشرية، خسائر مادية لا تعد ولا تحصى. طيب يا عمي كيف هذا كله بيساوي؟ ولبنان بلد داش اقتصاده تيقدر يدعم حرب مثل هذه؟ كله تخبيص برات السحب برات السحب برات السحب، مما أدى إلى ما أدى إليه في الوقت الحاضر، تعطيل وخراب وتهجير وموت وموت وموت وموت على غير هدنها.
0: جاجا أكدنا الاستعراض الإيراني هو لأسباب دعائية نفسية لغير ولا يتخطى مدى معينا تلقى من ضوابط الأمريكية والإسرائيلية.
1: هو أصلا اللي وصلنا لهون هو هيك الحملات الإعلامية الكبيرة يلي ما بتعكس مزبوط الحقيقة على الأرض ولا الواقع على الأرض. وهذا اللي عم بيصير اليوم بذكرني على مدى 20 و30 سنة بذكرني كل الإعلام يلي كنا نشوفه ويلي كان بيدل باتجاه معين وإجت الأحداث تبين إنه كل هالإعلام كل هالطروحات كانت بغير محلها ومنها مربوطة بواقع معين. أنا خليني أقول لك شغلة بما يتعلق بدور إيران. خلينا نذكر أنه سنة 24 إسرائيل عملت هجوم طاحن على حزب الله بلبنان، غتالت السيد حسن نصر الله وهاشم صفي الدين كل قيادات الصف الأول العسكريين وصف الثاني، وعملت مجموعة اقتحامات بالجنوب إلى حد أنه حزب الله كان مضطر أنه يوصل لاتفاق 27 تشرين 22 24. بهالمرحلة كلها سوا وبالرغم من كل هالضربات يلي صارت على حزب الله ما دخلت إيران ولا حركت إصبعها الصغير، ما كانت بحال حرب. ليه؟ لأنه وقتها أوكي بقي اللي بقي من حزب الله، يعني بقي من يخبر من حزب الله، بقي إذا بدي بعض عناصر من بعض الوحدات بقيوا وبالتالي قادر يكمل. هلأ هالمرة هبت إيران. ليش هبت إيران؟ لأنه شافت على أنه إذا ما أظهرت، عم بحكي بظاهر الحال، على أنه هي مهتمة يمكن آخر حدا بحزب الله رح يترك فرد مرة وتنهار جبهتها بلبنان مرة لكل مرة. من هالمنطلق إيران عملت أنا بسميه الاستعراض اللي عملته يلي هي كانت عارفة وكلنا كنا عارفين أنه هذا ما فيه يتخطى مدى معين انطلاقا من الضوابط الأمريكية الموضوعة للعبة ككل الإيرانية والإسرائيلية. فأذن عملت هاللي عملته، شو كلفها اللي عملته؟ 30 صاروخ يمكن حق 30 صاروخ أو بيصنعون يعني ببرج حمود هينين كثير، بمعنى ما يعني برج حمود إيران أوكي مش كثير غاليين، وانتهى الأمر عند الحد. وأكبر دليل أنه كل يلي صار كل يلي عملته إيران لأسباب دعائية أنه من بعد منه كفى كل شيء بلبنان، وإيران خلص اعتبرت أنه أدت أسطر للعلا لأنه إيران كان لأسباب دعائية نفسية فقط لا غير.
0: سأل رئيس الجمهورية جوزيف عون لماذا لا تعطى فرصة للمفاوضات لرؤية ما يمكن أن تحققه عندها تتم المحاسبة وليس قبل أن تبدأ كما يتردد أحيانا من اتهامات بالتقصير والاستسلام التي يجب أن نواجهها. كلام عون جاء في خلال لقاء ممثلي رؤساء الطوائف على رأسهم شيخ عقل طائفة الموحدين دروس سامي أبي المنى، وأكد أمامهم أنه على توافق تام مع رئيسي مجلس النواب والوزراء على عكس ما يثار في وسائل الإعلام، مؤكدا أن الاختلاف أمر طبيعي إنما التواصل موجود والعلاقة التي تجمعنا أكثر من ممتازة. عون وأمام وفد من اتحاد بلديات كسروان الفتوح شدد على أنه أخذ قرار المفاوضات وسيكمل به حتى النهاية لأن الهدف استعادة وجود الدولة، أضاف نحن أصحاب قرار وممنوع العودة إلى زمن الوصايات مهما كانت. من عين التيني أكد السفير المصري علاء موسى إن ما سمعه من رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يبتعد عن مواقف الرئيسين عون وسلامة. شدد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في خلال تلبيته دعوة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي إلى جلسة استماع على أن المسار الدبلوماسي بطل الخيار الوحيد الناجع. وفي معرض إجاباته على أسئلة النواب أكد رجي أن سلاح حزب الله فقد مبرراته وجدواه وأن الدولة اللبنانية ماضية بعزم في مسار حصر السلاح وبسط سيادتها على كامل أراضيها. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإمكان سكان الحي المسيحي في سور العودة إليه بعدما قصفنا عناصر من حزب الله فيه. ميدانيا أغار طيران الإسرائيلي على الحريس ومجد الزون ودير الزهراني منطقة العينة، كما أفيد عن قصف مدفعي إسرائيلي على زلية وقلية ويحمر في البقاع الغربي وقلوي في منتج بيل. في المقابل استهدف حزب الله مقرا للقوات الإسرائيلية في البياضة بسليط صاروخية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سنضرب إيران اليوم ولن أقول ما إذا كنا نعتزم تدمير الجسور أو محطة الطاقة، أضاف لا نريد اتفاقا مثل الذي أبرمه أوباما ولن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. ولفت ترامب لهيئة البث الإسرائيلية إلى أن الحرب تتقدم بشكل ممتاز وتابع أن أمريكا تسيطر على مضيق هرمز وليس إيران التي خسرت اقتصادها وهزم جيشها. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال للسي بي اس نيوز إننا على مقربة للغاية من التوصل إلى اتفاق يعالج برنامج إيران النووي على المدى الطويل. إلى ذلك أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن التوصل إلى اتفاق مع إيران مشكوك فيه، وأشارت إلى استعداد إسرائيل لتجدد الحرب وأملت بضوء أخضر أمريكي. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان: البنى التحتية الحيوية شرايين حياة الناس، والتهديد باستهدافها ليس استعراضا للقوة بل دليل العجز أمام إرادة شعبنا. أضاف إن إيران ستقف بحزم في وجه أي ضغط أو تهديد. أقلعت قاذفة قنابل استراتيجية أمريكية ب52 من إيطاليا باتجاه الشرق الأوسط بحسب ما ذكرت مواقع تتبع الطائرات. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن المواجهة مع إيران لا تزال بعيدة عن نهايتها، والجيش مستعد لتوجيه ضربات قوية داخل إيران، ونرفض محاولاتها الربط بين ساحات المواجهة المختلفة. أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. أخيرا توغلت قوى إسرائيلية غرب قرية صيد الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي واعتدت على عدد من المدنيين. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير. وفقنا عبر الإخراج الإذاعي زميل توني سفير. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.